الأهلي.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
3: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
2: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل،
3: رجعت وحدك يا عادل،
2: وهجروك لولا،
3: وهجروك لولا،
2: بس يا ترى،
3: بس يا ترى،
2: كيف ممكن ترجع وتلمهن حوالي،
3: كيف ممكن ترجع
2: وتلمهن حوالي.
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج
0: فراس عباس.
4: هذا كل شيء صار معي وبالتفصيل، وبتكون يعني بحالة طبيعية
5: صراحة شيء ما بيتصدق. ولو مالي متأكدة من صدق وليد كنت قلت هاد خيال كاتب.
4: وأنا كمان لما شفت اللي صاير وسمعت ما صدقت، قلت معقول يلي عم بيصير قدامي واقع؟ يعني يمكن إذا شفت هالشي بالسينما أو بشي مسلسل أو بشي مسرحية كنت أكيد رح أقول إنه هاد تمثيل ومستحيل يكون في هيك شي واقعي.
6: يا وليد، أنت مثقف وواعي ومسرحي، كل هذا بيخليك تكون أكثر قوة، وتفهمك للواقع بيخليك تكون فارس في تغيير الواقع، واليأس ضد مسؤولية التغيير يلي بيحملوها شباب هالأيام مثلك.
7: أكيد البروفا يلي جاي وليد بيكون أقوى.
4: معقول؟ معقول يا جماعة نكون صرنا بغابة؟ لك بنت صغيرة بعمر الورد تموت بحبوب منومة؟
6: وليد، الشيء الوحيد يلي لازم تفكر فيه انك تكون انت والشباب يلي مثلك فرسان التغيير للافضل، ونشر للوعي والثقافه، واحترام للقيم الانسانيه والاخلاق. مو تنهزم من اول مواجهه مع الواقع.
7: معك حق، لازم نكون فرسان الثقافه والوعي والقضاء على الاميه الثقافيه.
6: وحالا لازم ترجع للمستشفى وتوقف جنب عيلتك، مو لازم تهرب من المواجهه.
5: الاستاذ كلامه صحيح، أختك بحالة صعبة كتير هلأ ولازم تكون جنبها.
4: أنا بدي أتشكركم يا جماعة على اهتمامكم بمشكلتي. الحق معكم، أنا لازم روح، بس مو على المستشفى، رايح على البيت استجمع قواي ولملم أفكاري الضايعة.
6: وليد، لازم تكون متسامح لتقوى وتقدر تغير، ومثل ما قال السيد المسيح، من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، والنفس أمارة بالسوء. الخير في العقل والشر بالنفس.
4: إن شاء الله لاقي طريقي الصحيح ومشي فيه.

0: بس بدي افهم ليش بدنا نفرغ المستودع الصغير؟
1: ما عنا وقت. بعدين منير بيك بفهمك كل شيء. انت بتعرف ظروفه الصعبه بوفاه سمر.
0: يلي بعرفه النيابه العامه حولت شكوى التجار للجنه خبره.
1: بصراحه يعني شو بدي اقول لك، كل الاجهزه اللي بالمستودع الصغير غير مطابقه للمواصفات.
0: معقول انك استوردت اجهزه مخالفه للمواصفات؟
1: اسمع منذر، الله يخليك لا تتشاطر علي ولا تتفهمن. منير بيك بيعرف كل شيء، وخلينا نفضي المستودع. بعدين تعال اقول لك، لا تنسى انه الاستيراد تم باسم شركتكم، والمستودعات ملك منير بيك، وانا مجرد صديق حابب يساعد صديقه. منشان هيك لا تضر معلمك واسمع كلمتي.
0: طيب مثل ما بدك، رح نفذ كلامك من باب الاحتياط، ورح شوف رأي منير بيك.
1: كلامك مزبوط، نفذ وبعدين منحكي.

0: بس ما نكون تأخرنا والطيارة وصلت.
1: يلا رح أسأل بابا، استناني هون.
0: سبحان الله، شايف المطار هاد بيشبه حال الدنيا، ناس مسافرة وناس جاية، المسافر ميت والجاي مولود. آه يا دنيا، كل واحد لازم تكون معه شنتاية سفره وحاطط فيها أعماله ونياله فاعل الخير عند ربه.
1: بابا شوي وبتوصل الطيارة، شو رأيك نشرب كاسة ليمون بكافيتريا المطار لبين ما توصل الطيارة؟
0: خلينا قاعدين هون.
1: حبيت روق لك دماتك بكاسة ليمون، انت اليوم تعبت من الهموم والألم.
0: انا مرتاح هون، حفيدي عادل الزغنون جاي. هي فرحة عمري الكبيرة.
1: طيب بابا مثل ما بدك.

0: أصدرت النيابة العامة قرار بختم المستودع بالشمع الأحمر.
1: ولك يشمعوه بالأحمر بالأصفر بالأبيض ما في مشكلة.
0: إيه بس المستودع مليان بضايا مخالفة للمواصفات.
1: ولك المستودع فاضي والبضاعة راحت بح. يعني رح يشمعوا مستودع فاضي.
0: عن جد إنك داهي.

0: المهم يا أحمد، لازم عواد ياخد جزاه. أنت جبت عنوانه؟
1: بصراحة أنا
2: منير بيك، النيابة شمعت المستودع الصغير بالشمال الأحمر لحين حضور لجنة خبرة لفحص الأجهزة، بس أنا بناء على اتفاقك مع مراد بيك فضيت المستودع.
0: ممتاز، يعني المستودع فاضي.
2: إيه نعم، بس أنا مستغرب إنك بتعرف اللي عمله مراد.
0: منحكي بالموضوع بعدين، المهم خود عنوان عواد من أحمد وسلمه لقاضي التحقيق يلي عم يحقق بحادثة بنتي وخديجة.
1: بس أنا ما قدرت جيب العنوان، حكيت مع سطوف وحاول بس ما حدا بيعرف عنوانه العواد وين ساكن.
0: يعني بده يهرب المجرم ويضيع حق بنتي؟
2: يمكن حكاية الكباريه تفيدك للوصول لعنوان عواد.
0: ما فهمت شو قصدك؟ شو علاقة حادثة الكباريه بالعنوان؟
2: لما رحت وخلصت عواد من المغفر،
0: ايه
2: كان في محضر رسمي وانت وقعت عليه.
0: صحيح،
2: وكفلت عواد ورفيقه حسني، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح، المحضر مكتوب،
2: وبالمحضر كمان بيكون مكتوب عنوان عواد وحسني ومكان العمل.
1: مزبوط،
0: معك حق. وحسني بيشتغل بمطعم بيت الفروج منزر، بتروح فورا لقاضي التحقيق وبتعطيها المعلومات.
2: على راسي فورا.

0: والله غريب يا بابا، انشغل بالي. كل ركاب الطيارة نزلوا ومالي شايف هيلين وعادل.
1: انت متأكد من موعد الطيارة يلي حددته مرتك؟
0: طبعا متأكد، ومستحيل اغلط بالموعد.
2: يرجى من الدكتور رأفت عادل مراجعة الاستعلامات. يرجى من الدكتور رأفت عادل مراجعة الاستعلامات.
1: الظاهر الجواب عند الاستعلامات. امشي امشي، تعال بسرعة.
0: يلا يلا بابا امشي.

0: بابا شوف مين واقف هنيك بالاستعلامات. ابني عادل.
1: صحيح والله. عدول.
0: عدل.
1: عدل.
0: عدل حبيبي.
1: عدول يا جدو.
0: الحمد لله على سلامتك يا عمري.
1: يا جدو حبيبي.
0: دخيل هالوش. دخيل هالوش. الحمد لله على سلامتك. قرب قرب احكي مع جدو. قرب. لا تخاف حبيبي. قرب.
1: حبيب قلبي.
2: عفوا حضرتك الدكتور رأفت عادل؟
0: اي نعم انا هو. وهي هويتي. وهذا الطفل بيكون ابني.
1: وانا جده. تعال حضني جدو. تعال حضني حبيب قلبي. هات بوس. هات بوس كمان كمان.
2: واضح انه الطفل تعرف عليك مباشرة. تفضل. هاي رسالة من زوجتك.
0: ايه طيب شكرا كتير لك.
1: انت اقرا الرسالة ونحن رايحين على السيارة. يلا يا جدو تعال معي. تعال معي حبيب.
3: زوجي العزيز، بعد فشل ابن عمي توماس في تأمين عقد العمل ولتورطي بالعمل معه، قررت العودة إلى بلدكم وأن أعيش معكم لأشعر بالأمان، ولكن صدر قرار يمنعني من السفر في آخر لحظة، لذلك أرسلت لك ابنك ليعيش معك بأمان. زوجي العزيز، قد أعود إلى البيت وأرى البوليس ينتظرني. أرجوك لا تخبر ابننا بذلك. قل له بأن أمه ماتت أو هاجرت أو أي شيء. وأخيرا أتمنى لك السعادة وأن تجد امرأة غيري تمنحك السعادة التي لم أستطع أن أمنحك إياها، فأنت رجل تستحق كل خير. زوجتك هيلين.

0: لسه سلوى ما صحيت من إبرة المهدئ يا أمل،
1: وخديجة لساتها بالمشفى،
0: والتانية عندها انهيار عصبي وصلت لمرحلة الجنون،
2: والتحقيق مستمر وأنا ما بعرف كيف بدي أتصرف. ما بدي أنزع فرحة بابا.
0: والله معك حق، يعني أبوك مبسوط بعودة حفيده.
2: اسمعوني، هلأ بده يجي من المطار، يا ريت ما تحكوا بهالتفاصيل قدامه.
1: خلاص وحياتك، أنا نسيت الموضوع.
2: تمام.
3: كنتم مع المسلسل اليومي
4: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد
0: والمخرج فراس عباس.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. نرحب بكم أجمل ترحيب أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مع برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نسعى فيه لإيجاد الحلول الفقهية للمسائل العصرية المستجدة التي تشغل بال الكثير من الناس ويسعون لإيجاد حلول لها. ومن هذه القضايا المسائل المتعلقة بالأسرة ومشكلاتها. اليوم يسعدني ويشرفني أن أستضيف سعادة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور.
1: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله.
0: سعادة الدكتور الحبيب، موضوع الأسرة مهم جدا، والإسلام أولى عناية كبيرة بالأسرة. بداية دعنا فضيلة الدكتور نتحدث عن أهمية الأسرة وعناية الإسلام بها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الأسرة هي أساس المجتمع وهي نواة المجتمع، فنظام الأسرة في الإسلام طبعا ينبثق من معين الفطرة وأصل الخلقة وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا وللمخلوقات كافة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنظام الإسلامي جعل الأسرة الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي، وقد أحاطها الإسلام برعاية عظيمة في كل مراحل تكوين هذه الأسرة، ونظرا لأهميتها ربطها بجاذبية الفطرة بين الرجل والمرأة، حيث أودع في كل طرف رغبة ملحة للطرف الآخر لتحقيق المودة والسكينة التي يبحث عنها كل منهما لدى الآخر. وما هذا إلا طبعا لتكوين البيت الصالح الذي يتكون من مجموعهما المجتمع الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
0: بارك الله فيك. الله عز وجل يقول في بداية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فضيلة الدكتور الحبيب، ما هي أهداف الإسلام أو مقاصد الإسلام من تكوين الأسرة؟
1: طبعا هناك أهداف كثيرة، ومن أهمها تنظيم المطالب النفسية والغريزية للإنسان. فالله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان حاجات أولية عضوية ونفسية، طبعا للذكر وللأنثى، لتحقيق غاية جليلة، وهذه الغاية هي التناسل والتوالد والتكاثر بغرض استمرار الجنس البشري، طبعا لتحقيق الخلافة في الأرض أو عمارة الأرض التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فشرع لنا سبحانه وتعالى الزواج أو الذي هو تنظيم لهذه المطالب. الأمر الآخر هو بقاء النوع الإنساني. طبعا الإنسان مجبول على حب البقاء، وإذا كان الإنسان لا سبيل له إلى بقائه بذاته فإن سبيله إلى البقاء إنما هو عن طريق النسل.
0: نعم.
1: المعروف نسبته إليه، حيث يرى الإنسان امتداد هذا النسل في بقائه استمرارا لذكراه وتخليدا لحياته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على طلب النسل وحبب إليه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أيضا من الأهداف التربية الحسنة للأجيال القادمة، فالأسرة هي الحاضن الطبيعي الذي يتولى حماية النشأ ورعايتهم وتنمية أجسادهم وعقولهم وأرواحهم، وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، وأيضا تنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة. ومن الأهداف أيضا عمارة الأرض، فالأسرة هي العماد الذي يقوم عليه كل ما ينشأ في هذه الحياة من مظاهر التحضر والعمران. لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن خلق من نفس الإنسان من تشاركه في هذه الحياة وفي إقامة هذا العمران، حيث يتولى بما أوتي من قدرات عقلية وبدنية تهيئة الأسباب المادية لهذا العمران. أي نعم، طبعا إضافة إلى حفظ الأنساب، طبعا لا بد الإنسان السوي والمستقيم أن يكون منتسبا إلى أسرة مكونة من أب وأب معروف طبعا، وجد معروف، وأم وجد إلى آخره. وهذا الأمر ضروري من أجل صلة الأرحام وأداء الحقوق والواجبات طبعا داخل الأسرة، تربية وحضانة، نفقة، إرث، وغير ذلك من الأحكام الشرعية.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور الحبيب. يحضرني هنا كلام للإمام الغزالي رضي الله عنه رحمه الله في كتابه الإحياء. الإمام الغزالي في الإحياء يذكر فوائد لتكوين الأسرة والزواج. فيذكر من ذلك الفائدة الأولى مثل ما ذكرتم، الولد وهو الأصل الذي من أجله وضع النكاح أو الزواج، والمقصود منه إبقاء النسل وألا يخلو العالم عن جنس الإنسان.
1: نعم صح.
0: ويقول الإمام الغزالي: في الحصول على الولد قربة إلى الله من أربع جوانب. الجانب الأول موافقة محبة الله في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان، والثاني طلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم في التكثير من مباهاته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم، أو مباهم بكم الأمم. وأيضا من الفوائد طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك ولد صالح يدعو له.
1: صحيح.
0: ويذكر أيضا الإمام الغزالي من فوائد الزواج التحصن من الشيطان. ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج.
1: صحيح.
0: ويذكر من الفوائد أيضا ترويح النفس. الزواج فيه ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة، النظر، إراحة القلب وتقويته للعبادة. فالزواج أيضا عبادة.
1: عبادة طبعا.
0: قال: لأن النفس تمل وهي تنفر عن الحق، فإذا روحتها باللذات في بعض الأوقات قويت النفس ونشطت. وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكربة ويروح الروح. ومن الفوائد كما يذكرها الغزالي تفريغ القلب من تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها الإمام الغزالي. رحمه الله تعالى في هذا الباب. فضيلة الدكتور، أول مرحلة من مراحل بناء الأسرة اختيار الزوج واختيار الزوجة.
1: نعم.
0: ما هي أهم الصفات لاختيار الزوج واختيار الزوجة؟
1: الإسلام دعا إلى اختيار الزوج الصالح المتدين المتمتع بالخلق والآداب.
0: جميل.
1: طبعا ينبغي أن تقدم هذا الشيء أساسي، خاصة في هذه الأيام يجب أن تقدم صفة الصلاح على المال أو الجاه. فالفقير الصالح غني، والغني الفاسد فقير. فالفاسد قد يضيع ماله بيوم وليلة في قمار، في أي شيء لا يرضي الله عز وجل، وقد يضيع صحته وعقله بشرب أو غيره، إضافة إلى تغيير حقوق الزوجة. فلذلك اختيار الزوج يكون على أساس الصلاح. طبعا الإسلام حتى أنه طلب من الآباء عرض البنات على من يرون فيه الصلاح والتقوى. يعني مثلا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته السيدة فاطمة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض على سيدنا علي طبعا، وعرض سيدنا عمر ابنته على سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر أيضا. فكانوا عندما يرون الصلاح في الرجل يختارونه لبناتهن، وليس على أساس المال أو الجاه. لذلك مسألة الزواج مهمة جدا، لأنها مسألة حياة.
0: تمام.
1: لذلك نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الزوج للبنت. طبعا تخيروا لطيفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، يعني زوجوهم، وأيضا اختاروا الصالح لبناتكم وأيضا الصالحة لأولادكم.
0: إذن دكتور، هذا بالنسبة لاختيار الزوج، أن يكون ذا خلق ودين ويكون مكافئا لهذه
1: طبعا.
0: المرأة، ماذا عن اختيار المرأة، الصفات التي تستحب أن تكون في الزوجة، من تكون زوجة؟
1: نعم. طبعا هناك صفة مشتركة، الصلاح، الخلق، الدين، الخلق الحسن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا هنا يشير إلى رغبة الإنسان باختيار الزوجة. فيمكن أن يكون الاختيار للمال، يعني ما في مانع أنه يختار زوجة من أجل مالها، أو يختارها لجمالها ما في مانع، أو لحسبها ما في مانع، أو لدينها ما في مانع، لكن فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا اخترت صاحبة الدين فإنك ستغتني. طبعا عندما قال تربت يداك، ليس المراد باللفظ الظاهر لهذه العبارة، لكنها معروفة عند العرب، أن المراد العكس وهو الغنى. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي أنك ستغتني بإذن الله تعالى. طبعا كما ذكرنا لا مانع من اختيار صاحبة المال، صاحبة الحسب، صاحبة الجمال، لكن اظفر بذات الدين تربت يداك.
0: إذن دكتور، يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك، فيه لها كأن معنيان لهذه لكلمة. نعم. تربت يداك،
1: أي هنا المعنى الظاهر، أي التصقت يده بالتراب، أي افتقرت.
0: يعني إذا لم تظفر بذات الدين تربت يداك،
1: تربت يداك، التصقت بالتراب. لكن المراد العكس، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي اغتنيت. نعم.
0: الله.
1: هذا المراد عكس الـ
0: في رواية ليست هي على هذه الدرجة من الصحة، أنه لا تأخذ المرأة لمالها فلعل مالها يطغيك، ولا لجمالها فلعل جمالها يغويك، وإنما خذها لدينها.
1: والله هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يمانع من الاختيار، يعني ربما هو قال يعني عادة الناس، الأغلب الناس يأخذون المرأة لمالها جمالها حسبها ودينها، فأشار إشارة إلى أنه يشير لا مانع أن يأخذها، أن يتزوج المرأة من أجل المال أو من أجل الحسب أو من أجل، لا مانع، لكن إذا أردت الاختيار من أيها صاحبة المال أم الحسب أم النسب أم الجاه أم الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
0: نعم، يعني إذا كانت هذه الصفات كلها مجتمعة فيها فهذا أمر ممتاز جدا،
1: خيرا على خير. نعم.
0: خليني أقول لك دكتور، يعني هيك مقالة للإخوة المتابعين. نعم. جميلة، مقولة لأحد للعرب يقولون: نعم. لا تنكحوا من النساء ستة، لا أنانة. نعم. ولا منانة.
1: نعم.
0: ولا حنانة، ولا تنكحوا حداقة ولا براقة ولا. نعم. شداقة.
1: نعم.
0: فهذه نصيحة من أراد أن يخطب يتجنب هذه الأنواع الستة من النساء.
1: نعم.
0: لا أنانة ولا منانة. نعم. ولا حنانة. نعم. ولا حداقة. نعم. ولا براقة ولا شداقة.
1: نعم.
0: الأنانة أي كثيرة الأنين والتشكي. نعم. دائما أخ. صحيح. وأخ.
1: نعم.
0: المنانة التي تمن على زوجها تقول. نعم. لها. صحيح. فعلت لأجلك كذا وكذا. والحنانة التي تحن إلى زوج الماضي. آخر.
1: نعم.
0: والحداقة التي لا يملأ عينها شيء، دائما شيء. نعم. تلقي بأحداقها كل تشتهي كل شيء تراه وتقول اشتري اشتري اشتري. نعم. والبراقة التي تمضي معظم وقتها في المكياج، في تسقيل وجهها. نعم. وتزيينه.
1: صحيح.
0: ليكون وجهها لها بريق.
1: نعم.
0: ولا الشداقة، الشداقة المتشدقة كثيرة الكلام.
1: كلام. نعم.
0: فمن أراد أن يتزوج عليه يتجنب الأنانة والمنانة والحنانة والحداقة والبراقة. نعم. والشداقة.
1: هذه نصيحة العرب.
0: نعم.
1: لمن أراد الزواج. فأتذكر مرة خطبت هذه الصفات على المنبر.
0: نعم.
1: فضج الناس علي فقالوا: أنت لا تريدنا أن نتزوج، لأن النساء لا يمكن أن يتجاوزن إحدى هذه الصفات، لا يمكن إلا أن تجد الحنانة والمنانة والزنانة والشداقة والبداقة والحداقة، لا بد أن تراها.
0: هي يعني قضايا نسبية دكتور.
1: إيه طبعا،
0: يعني المقصود أن تكون غالب حالها.
1: نعم صحيح.
0: دكتور، بعد الحديث عن من نختار من النساء أو ما نختار المرأة لكي يكون زوجا لها، نتكلم دكتورنا عن بعض المشكلات الأسرية. نعم. هناك مشكلات أسرية متعددة، لعلنا نفتتحها في هذا اللقاء ونكملها. نعم. في لقاءات أخرى.
1: نعم.
0: من المشكلات الأسرية المتعددة، هناك ما يكون خارجا عن إرادة الطرفين.
1: نعم.
0: ومنها ما يكون بسبب الطرفين معا. نعم. أو بسبب أحد الطرفين.
1: نعم.
0: نبدأ دكتورنا أولا بالمشاكل بين الزوجين التي هي خارج إرادتهم.
1: نعم.
0: وأول هذه المشاكل مشكلة العلل والأمراض.
1: نعم.
0: فكيف نتدارك هذه المشكلة وما هو الحل؟
1: نعم، طبعا يجب أن نفرق بين الأمراض والعلل التي هي سابقة عن عقد الزواج، والأمراض والعلل التي هي بعد عقد الزواج. طبعا قبل عقد الزواج يحق للمتزوج أو للمتزوج للطرفين ومن حقه أن يعلم ما هي الأمراض التي يعاني منها الطرف الآخر، يعني يجب أن يعرف الزوج أو المتقدم للزواج ما هي الأمراض التي تعاني منها المخطوبة أو التي يريد أن يتزوج منها، وهي كذلك ما هي الأمراض حتى لو كانت بسيطة. يجب أن يكون الطرفان على اطلاع من أجل المشاكل مستقبلا، لكن ما بعد عقد الزواج.
0: طيب خلينا

0: لو ظهرت أثناء التحليل يمكن تداركها مثلا أثناء الولادات، يعني مثلا إذا كان الدم سلبيا ممكن بإبرة يتدارك هذا الأمر. لكن هناك أمراض مثلا تكتشف بعد عقد الزواج فتقع المشاكل بين الزوجين، هذا يقول قبل العقد وهذا يقول بعد العقد، لذلك هذا إجراء جيد
1: احترازي
0: من الدولة من أجل عدم وقوع المشاكل أو تفادي المشاكل مستقبلا. طبعا هناك أمراض يمكن التغاضي عنها، ممكن أنها تتعالج، لكن هناك أمراض وخاصة الأمراض المعدية مثلا، هذه لا يمكن، يعني إذا كان شخص مثلا مصاب بفيروس الكبد المعدي هذا لا يمكن له أن يتزوج، أو مثلا شخص مع أي مرض معدي فمصيبة هذه.
1: نعم، مرض نقص المناعة المكتسب.
0: المكتسب تماما،
1: أو الزهري أو السيلفس
0: تماما،
1: أو
0: هذه ممكن أن يتجنبها أو لا يقدم على الزواج من البداية. لكن بعد العقد هناك بعضهم يخفي هذا الأمر، بعد العقد يكتشف، لكن إذا أصيب الشخص بالمرض بعد العقد هذه خارجة عن إرادة الطرفين.
1: يعني خلينا دكتور إذا طيب هو أخفى هذا المرض وبعد العقد والزواج اكتشف أحد الطرفين هذا المرض في الطرف الثاني، ما هو الإجراء الذي يمكن أن يقوم به؟
0: طبعا إذا كان المرض من الأمراض المعدية، يعني مثلا نقص المناعة المكتسب، هذا يحق له فسخ العقد
1: تماما.
0: لكن إذا طلع مع مثلا كمثال مثلا مع حصى بالكلى فهذا لا يحتاج إلى فسخ للعقد أو أي شيء. إذن حسب المرض أو حسب تشخيص المرض، فإذا كان المرض معدي أو ممكن يؤدي إلى حياته يحق للشخص أن يفسخ العقد أي طرف.
1: طيب من الأمراض دكتور التي مثلا هناك بعض الأمراض التي تعيق الاتصال بين الزوجين إن كان بالرجل أو المرأة؟
0: نعم طبعا أي عائق للاتصال بين الرجل والمرأة طبعا يحق إن اكتشف هذا المرض بعد عقد الزواج يحق له الفسخ. يعني مثل الجب مثلا، شخص مجبوب أو مقطوع، أو مثلا بالنسبة للمرأة الرتق، انغلاق الرحم مثلا، أو عدم الوصول إلى اللقاء مع الزوجة، هذه كل الأمراض نقول الجنسية.
1: نعم.
0: إذا كانت معروفة من قبل، يعني مثلا انسداد الرحم بعظم مثلا، نعم، ومعروفة عند هذه البنت، فإذا تزوجت ثم اكتشف الزوج بعدها يحق له فسخ العقد. لكن إذا كان بعد عقد الزواج أصيبت المرأة بهذا المرض بطريقة ما، مثلا أغلق الرحم، لا يحق له أن يفسخ، لأن هذه أمور عارضة وخارجة عن إرادة الطرفين.
1: نفس الشيء مثلا لو كان مثلا أصيبت بمرض تم إزالة رحمها
0: تماما
1: قبل الزواج وهي أخفت ذلك عن الزوج، بعد الزواج اكتشف أنها عملت عملية استئصال رحم، فهنا يجوز للزوج أن يطلب فسخ عقد
0: تماماً.
1: عقد النكاح،
0: لأنه أغلب الغايات أنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني من أجل النسل أو الأولاد أو كذا، فهذا عندما يجد هذه المرأة مثلا الرحم غير موجود يحق له أن يفسخ. وحدثت مع أحد أصدقائي تزوج وإذا بالمرأة مستأصل
1: الرحم
0: طبعا بعد ما اكتشف هو إنسانيا ومحبة أبقاها على ذمته يعني.
1: نعم تماما. وأيضا نفس الشيء بالنسبة للرجل إذا كان عنده أي مرض يعيد الاتصال بالزوجة يحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح.
0: نعم
1: لأن الأصل كما ذكرنا من مقاصد

0: الزواج التناسل. فإن كان هناك علة فممكن لأحد الطرفين أن يطلب الفسخ. طيب إذا كان مثلا هناك بعد الزواج، بعد الزواج أن تم الزواج ومضوا سنة وسنتين مثلا، ثم بعد ذلك أصيبت المرأة أو الرجل بمرض كما يقال مرض عضال، هل يجوز لأحد الزوجين طلب الفسخ؟
1: لا يجوز إلا في حال الضرر، لكن مع إلا في حال الضرر. لكن نحن نقول خلاص يا أخي خليها عندك، يعني إكراما للمحبة للعشرة خليها عندك. وإذا لم تستطع الاتصال مثلا بسبب المرض، يستطيع أن يتزوج امرأة أخرى مثلا، أو يصبر. كثير أعرف كثيرا من الرجال صبروا إلى أن توفيت الزوجات، وحتى الزوجات أيضا صبروا إلى أن توفي، صبرنا ثم تزوجنا. طبعا لا يحق له طلب الفسخ إلا في حال الضرر. طبعا هذا قول بعض الفقهاء، نحن خشية على الأعراض على الأنساب كذا، ممكن نسمح للقاضي أو نسمح لها أنه ترفع أمر لفسخ العقد.
0: نعم طبعا في حل الطلاق، يعني غير الفسخ الطلاق.
1: طبعا الطلاق. وفي مسألة أخرى، ربما يقول من الأحق أو من هو الذي ينفق على هذا المرض، الزوج أم الأهل؟ لأنه حصلت حالات طلاق بسبب هذا الموضوع، النفقة على الزوج أم على النفقة الأهل
0: في
1: حال المرض،
0: العلاج والدواء،
1: العلاج والدواء
0: على من؟ على زوجها أم على أهلها؟
1: أم على أهلها؟ طبعا بأيامنا هذه النفقة واجبة على الزوج،
0: سبحان الله.
1: نعم في عصرنا هذا، لكن سابقا هناك مسألة يتكلم فيها الناس من باب التندر، أو أنه يظن أن هذا الأمر غير واقعي. الفقهاء سابقا قالوا أن الدواء على الزوج، لكن عندما قالوا الدواء على الأهل، لكن هي تجلس في بيت زوجها، إن أرادت خدم يضع لها وتجلس معززة مكرمة تأكل وتشرب وتنام، هو المسؤول عنها. لكن في حال المرضت ترسل إلى أهلها وتدفع النفقة. هذا الكلام قديمة الفقهاء سابقا، لكن اليوم المرأة ماذا تعمل؟ هي التي تربي، وهي التي تطبخ، وهي التي تمسح، وهي التي تقوم بكل واجبات البيت، وهي التي تحرس البيت. يعني هي الزوج، وأكثر تعمل أكثر من الزوج وأكثر من المراد. في هذه الحالة لو مرضت فعلى الزوج.
0: نعم
1: وواجب عليه. يدخل يبقى الأمر الإنساني، يعني مثلا يجوز زوج حالته تعبانة، مثلا أهله يدخلون أو الأهل حالتهم تعبانة كما يقال، فالزوج يدخل أثناء المرض. ما في هذا واجب علي وهذا عليك بالنسبة للأهل والأقارب ما في. يعني الأمور المادية تغيب في هذه اللحظات، تبقى الأمور الإنسانية، تبقى الأمور طبعا الدينية أولا وأخيرا الإنسانية الأخلاقية. فالكل يتعاون من أجل هذا المريض.
0: يعني ما من الحالات التي أعرفها، رجل امرأته يعني أصبح عندها مرض شديد في الكليتين، يعني استأصلت كليتان والكلية الثانية كانت دائما عندها غسيل كلوي، فكان هذا يمنع يعني حتى الزيارة يزورها أحد، يصعب عليها ذلك. طبعا زوجها يعني كان هذا المرض قبل الزواج، واكتشف زوجها بعد الزواج، وهذا كان حائلا دون إنجاب الأولاد. فسبحان الله كان الرجل كريم الأخلاق، فأبقاها وأنفق عليها وعالجها، واشترط عليها أن يريد أولادا بعد سنوات. قال نعم. أريد أن أتزوج زوجة أخرى فرضيت
1: نعم. من حقي.
0: وأكرمه الله بأولاد من زوجته الأخرى
1: نعم.
0: والأولاد يرونهما أمان يعني هذه نعم. أمنا وهذه أمنا نعم. وصبر عليها حتى توفيت
1: نعم
0: يعني هذا الله. هذا يعني مثال
1: هذا مثال الحب الوفاء الأخلاق تماماً. العالية الالتزام
0: تماما
1: نعم.
0: بعد حديثنا عن مشكلة العلل والأمراض نعم. هناك مشكلات أخرى بين الزوجين أو تحدث للزوجين
1: نعم.
0: هذه المشكلات مشكلة غياب الزوج
1: نعم.
0: أو فقدانه أو سجنه
1: نعم.
0: في هذه الحالة حالة غياب نعم. الزوج أو فقدانه أو سجنه كيف يمكن التعامل مع هكذا مشكلة في الدكتور؟
1: طبعا بعد مشكلة العلل والأمراض من هذه من الأسباب أو المشاكل خارج إرادة الطرفين أو خارج إرادة الزوج والزوجة هناك الفقد والغيبة الطويلة ربما أو السجن. وفي زماننا بما أنه انعدمت الأخلاق انعدم الدين انعدمت الأخلاق كذا أحيانا السجين لا يعرف أين سجن. هنا تحدث مشكلة في الأسرة. فماذا تفعل الزوجة بهذه الحالة؟ كثير من النساء طبعا يصبرن
0: نعم.
1: ويحمدنا الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء وإلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى، لكن هناك من الشخصيات قد لا تحتمل
0: نعم.
1: قد لا تصبر. ماذا تفعل؟ هناك طبعا أقوال للفقهاء، منهم من قال طبعا إذا غاب ولم يعلم أين هو يجب لا يحق لها إلا إذا مات أقرانه أو كذا إلى آخره، هنا سنوقع المرأة بحرج غير عادي
0: نعم.
1: فما هو الحل؟ قال المالكية وهذا الذي نفتي به دائما
0: نعم.
1: أن الزوج إذا غاب ولم يعرف أين هو ولم تعرف مكانه ولا كذا أو أمكن التواصل وجبر ولم يأتي يحق للمرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء بعد مرور عام من الفقد، لأن المرأة تستطيع عام كامل أن تصبر. لكن بعد العام لا تستطيع. طبعا الصبر ليس فقط الصبر النفسي أو العاطفي أو غيره، يعني ممكن على تربية العيال
0: والنفقة
1: تربية العيال أمر صعب جدا إذا كان بس من طرف واحد، بدها الطرفان الزوج والزوجة. فهي إذا تضررت ترفع أمرها إلى القضاء ولا يطلقها إلا القاضي، ولا يحتسب هذا إلا بإذن من القاضي. لو غاب 100 عام
0: تماما
1: تبقى على ذمتي حتى يفسخ القاضي. إذا فسخ القاضي العقد ثم عاد الزوج الأول يعقد عليها عقد وانتهت القضية
0: تماما. فإذا في هذه الحالة الراجح في المسألة ومذهب السادة المالكية
1: نعم.
0: بأنها إذا غاب زوجها عنها لمدة سنة كاملة
1: نعم.
0: لها الحق بأن ترفع القضية إلى القاضي، والقاضي في هذه الحالة هو الذي يقوم بفسخ عقد نكاحها
1: تماما.
0: ويمكنها بعد ذلك إذا انقضت عدتها
1: أن تتزوج من أي إنسان
0: إنسانا آخر. طيب إذا هي تزوجت وبعد أن تزوجت بفترة رجع زوجها من
1: تماماً.
0: السجن أو من غيبته
1: تماما نوضح له المسألة
0: نعم.
1: لهذا الزوج ثم إما ثم يعطى المهر الذي دفعه أول مرة
0: نعم.
1: ويتركها للزوج الثاني، أو يعطى للزوج الثاني مهره ويطلقها ثم تجلس عدة ثم ترجع إلى الزوج الأول، يكون أمر اتفاقي. لكن على الأغلب يعطى الزوج الأول مهره وتبقى على ذمة الثاني
0: تماما. طبعا نفس الشيء، مسائل غياب الزوج، فقدانه، سجنه، السفر يعني إذا كان مسافرا لبلد بعيد وانقطعت الأخبار.
1: نعم.
0: ويعني بعض المسألة وردتني عنا في برنامج يستفتونك يوم الخميس. نعم. مع فضيلتكم مرحبا. أنه ترك وذهب سافر إلى. نعم. بلد ما وغير رقم هاتفه وقطع الاتصال بشكل. نعم. كامل بزوجته وأهله.
1: هذا حكم المفقود طبعا. إن استطاعت أن تتواصل معه استطاعت، إن لم تستطع ترفع أمرها للقضاء. طبعا في حال لم يكن الزواج مسجل في المحكمة، ربما.
0: نعم.
1: ربما عقد شرعي نسميه.
0: نعم.
1: عقد شرعي لكن غير مسجل بالقانون، ماذا تفعل؟ ترفع أمرها إلى القضاء بدعوة إثبات
0: زواج
1: وتحضر
0: شهودا
1: تماما طبعا. نعم. شهود والولي وكذا، ثم بعد ذلك يفسخ العقد. القاضي بعد أن طبعا يفسخ العقد بلحظة صدور الحكم من القاضي تجلس العدة. تمام. بلحظة صدور من القاضي،
0: القرار من القاضي،
1: في
0: الطلاق.
1: في الطلاق. نعم.
0: نعم. إيه؟ يعني هو ترفع دعوة تثبيت زواج بداية.
1: تماما.
0: ثم ترفع دعوة طلاق.
1: طلاق. نعم.
0: بعدما يطلقها القاضي تمسك العدة،
1: بعد العدة تتزوج بما تشاء.
0: تمام. نعم. إن شاء الله تعالى. نحن المسائل كثيرة فضيل الدكتور، رح نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نكمل في نفس هذه السلسلة.
1: نعم.
0: المشاكل بين الزوجين وكيف تحل في الفقه وفي القانون إن شاء الله في اللقاء القادم. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، إلى أن نلقاكم مع حلقة جديدة من برنامجكم بينة. أنتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: دخلت على رسول الله وقلت أنعم صباحا، فقال قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قلت جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن فيه. قال رسول الله فما بال السيف معلق في عنقك؟ قلت قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟
1: أصبت في هذه يا عمير؟
0: قال رسول الله أصدقني، ما الذي جئت له؟ قلت ما جئت إلا لما ذكرت. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية وذكرتما أصحاب القليب من قريش، وذكر حديثي مع صفوان وكأنه كان بيننا.
1: إنه رسول الله يا عمير.
0: أجل يا عبد الله، إنه رسول الله حقا وصدقا، فوالله ما حضر حديثي مع صفوان في مكة غيرنا، ولولا أن محمد النبي يأتيه خبر السماء لما علم بما اتفقت مع صفوان عليه. أي عبد الله بن مسعود، لقد أمركم رسول الله أن تفقهوني في ديني وتقرؤونني القرآن، فهيا هيا يرحمك الله علمني مما علمت، فإني عائد سريعا إلى مكة.
1: ترجع إلى مكة بعد أن هداك الله للإسلام يا عمير؟
0: قد استأذنت رسول الله وقلت إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله ورسوله لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم.
1: وهل أذن لك رسول الله؟
0: أجل أجل، ولا والله لن أدع مجلسا من مجالس الكفر كنت أحضره إلا قدمته ودعوت رواده إلى الإسلام حتى يقضي الله أمره.

0: هي أنت يا أخ العرب،
1: ماذا تريد يا أخ قريش؟
0: من أين قدمت يا رجل؟
1: من يثرب.
0: حييت ومرحبا بك في مكة. هل من حدث في يثرب تخبرني به يا أخ العرب؟
1: وهل فيها من حديث إلا عن هزيمتكم في بدر يا معشر قريش؟ أو هما إلا إن كان يهمك خبر من يتسللون إلى يثرب من رجالكم ويدخلون في دين محمد؟
0: فهل عرفت منهم أحدا؟
1: عمير بن وهب الجمحي.
0: عمير بن وهب؟ أغلب الظن أنك تهزل.
1: أنا ما عرفتك من قبل حتى أمازحك يا أخ العرب، ولقد رأيت عميرا بأم عيني وهو في نفر من أصحاب محمد يخرجون من المسجد هناك.
0: ومحمد ما خبره؟
1: إنه ما علمت في أحسن حال وأهنئ بال منذ خرج من بين أظهركم، ولقد رأيته في يثرب يحيط به رهط من أصحابه وفيهم عمير بن وهب الذي حدثتك عنه.
0: متى كان ذلك؟
1: منذ أول أمس.
0: فكلتك أمك يا عمير بن وهب، أيكون محمد قد سحرك؟
1: تكلمني أنا يا رجل؟
0: لا لا لا، انصرف لشأنك راشدة.
1: حسنا وداعا.
0: أقسم برب البيت لئن لقيتك يا عمير لأقتلنك.

0: أقسم أقسم لو أن الشياطين نفسها تدبر لمحمد أمره لما نجا مما يدبر له. 300 رجل ويزيدون قليلا يتغلبون على 1000 مقاتل من صناديد قريش في بدر ويحقون بهم هزيمة منكرة.
1: والأدهى من ذلك أنه لم يقم في يثرب إلا 7 ليال خرج بعدها غازيا بني سليم، ثم أفل عائدا ولم يلق كيدا، ثم خرج إثر أبي سفيان وعاد، ثم غزا نجدا يريد غطفان فهربت منه الأعراب إلى رؤوس الجبال، وقد أقام في أرضهم بذي أمر شهرا كاملا، ثم عاد من كل ذلك دون أن يقف في وجهه أحد.
0: ألم أقل إن في أمره سرا يا أبا ياسر؟
1: أجل، فإنه نبي.
0: سأقطع لسانك وأجدع أنفك إن نطقت هذه الكلمة البغيضة مرة أخرى. أسمعت؟
1: فيما غضبك يا حيي؟ أنت نفسك قلت عنه عندما شاهدناه أول مرة قادما من مكة إنه نبي آخر الزمان وإنك تثبته.
0: أكمل، لماذا توقفت؟ ألم تسألني يومئذ فما في نفسك منه يا حيي؟ أجبتك على الفور: عداوته، والله ما بقيت.
1: بلى، قل.
0: فإياك أن تصف محمدا هذا بتلك الكلمة التي لن أقر له بها ولو عشت 1000 عام.
1: لك علي ذلك يا حيي، ولكن ما يكون السر في تخلص محمد من كل ما وقع له حتى اليوم؟ أيكون الرجل ساحرا يا حيي؟
0: لئن كان ساحرا فأنا المارد الذي تهرب منه شياطين السحرة، ولئن نجا مرة فسيقع في التي بعدها أو التي بعدها، ولن يتم له أمر ما دمت على قيد الحياة.

0: لو غير جوكاظ لو غير جوكاظ بالتمر هو راعي الاصنام.
1: السلام عليك ايها الصائف.
2: أسمعت يا فنحاس؟ إنها من أصحاب محمد. أهلا بك، ماذا تريدين؟
1: قد سقطت هذه القلادة من عقدي بالأمس وأريدك أن تعيدها كما كان.
2: وأين العقد؟
1: هاك
2: أريني. ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت. اجلسي على هذا الكرسي ريثما أنتهي من إصلاح العقد. ألا أخبريني يا أخت ياثرب، أما تضيقين بهذا الحجاب الذي غطيت به وجهك؟
1: وما شأنك أنت؟
2: لا شأن لي، ولكني أشفق عليكن يا نساء المسلمين من هذا الحجاب الذي ألزمكن به صاحبكم.
1: الأجدر بك أن تشفق أنت على نفسك من عذاب الله.
2: فنحاس يا فنحاس، قم وابتعد عن الدكان قليلا، ثم تعال من خلف هذه المرأة واقف ثوبها إلى الكرسي بهذا المشفى. هيا، فإننا نود أن ننهو قليلا. أخبريني، هل كنت تبيعين شيئا في السوق أم؟
1: أما إنك لثرثار يا هذا، ما شأنك بي إن كنت أبيع أم أشتري؟ أيكون بنو قينقاع قد باعوك سوقهم هذا حتى تسأل الرائحة والغادي عما يصنعون؟
2: ليتهم يفعلون، إذا لجعلتهم سوقا للنساء فحسب.
1: انتهيت.
2: أجل، تفضلي.
1: ماذا تريد من أجل؟
2: 3 دراهم.
1: هاك،
2: رافقتك السلامة.
1: خيبك الله، لقد كشفت سوءتي أيها الفاسق. وسوءتا.

0: طاب يومك يا أبي.
1: طباب، ألا أستحق تحيتكم هذه التي تقولونها لصاحبكم يا ولدي يا حباب؟
0: لقد حييتك بالتحية التي آثرتها وفضلتها على تحية السلام التي أمرنا بها رسول الله.
1: وديعة وديعة، خذ عني شيئا من رجم هذه الحجارة.
2: لا نكاد نراك يا حباب.
0: هل لك أن تناديني عبد الله كما سماني رسول الله يا ابن ثابت؟
2: ولكني ما سمعت أباك يناديك به يا
0: ذاك. أبي يخاطبني كما يشاء وبما يشاء، فله علي من الله حق الطاعة والبر به.
1: ورأيت يا وديعة، هذا ولدي الذي كنت تعرفه قبل أن يحل محمد بدينه في المدينة.
0: إني ما زلت كما عهدتني يا أبتي، بل إني عرفت قدرك أكثر عندما دخلت في دين الله، ولكنك
1: ولكني لم أعد أراك، فأنت منشغل بمحمد ورهط محمد. أما أبوك
0: أنت تعلم.
1: أجل أنا أعلم أنني كنت آمل أن أدفع بك الغصص عن نفسي ذات يوم، فإذا بك تصبح الغصة التي أوشكت أن تقضي عليه.
3: السلاح السلاح يا معشر المسلمين.
1: وديع انطلق مسرعا وانظر ماذا هناك.
4: أمرك يا ابن أبي.
1: وأنت يا حباب، ما بك تقف أمامي صامتا هكذا؟ قل شيئا، تكلم.
0: كنت أود أن أتكلم يا أبتي، ولكني أخشى أن تقول إني أفسدت عليك يومك.
4: وكأنك لم تفعل بعد، كأنك لم تفسد علي حياتي كلها أيها العاق.
0: أبتاه، لقد هجرك قومك إلا من رهط لا يغني عنك من الله شيئا، وقد آن لك أن تؤمن حقا بأن الله تبارك وتعالى حق، وأن محمدا عبده ورسوله.
4: أدرك حلفائك يا ابن أبي.
1: أيهم تعني يا وديعة؟
4: بني قينقاع.
1: ما خطبهم؟ ماذا جرى؟ تكلم.

0: لم نكن نسمع من قبل عن محمد هذا أنه كان مقاتلا أو أنه يعلم شيئا عما يدور في المعارك.
1: ما الخطو يا أبا ياسر؟ ما الخطو؟ ما بك تحدث نفسك كمن أصابه ماس؟
0: محمد يا حيي، محمد، كيف خطر له أن يعاقب بني قينقاع بحصار أحكم فيه قبضته؟
1: خلي عن محمد وأخبرني ماذا صنعت.
0: لم أستطع أن أنفذ بشيء إليهم يا حيي، وها قد مضت 10 أيام بلياليها دون أن يشفي محمد غليله منهم، ولست أدري إلى ما يرمي من هذا العصار.
1: دعهم يا

0: بال أمرهم يا أبا ياسر.
1: ماذا؟ أو تكون شامتا ببني قينقاع وهم من قومنا يا حيي؟
0: ليس الأمر بذاك يا أبا ياسر، ولكنهم جهلة تنقصهم الحكمة وسداد الرأي. جمعهم محمد في سوقهم بعد وقعة بدر وحذرهم أن تنزل بهم نقمة ربه فيصيبهم ما أصاب قريشا في بدر، فما كان جوابهم؟
1: لقد وقفوا في وجهه وقالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة. إن والله إن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. هذا ما بلغنا من قولهم لمحمد.
0: أن يكون هذا قولا يجابه به رجل يعظم شأنه ويكثر أتباعه يوما بعد يوم؟ أين الحنكة؟ أين الدهاء؟ وأين المكر؟ ويا ليتهم توقفوا عند هذا الحد من الجهل وفساد الرأي، إذن لهان الأمر. ولكنهم غرقوا في جهلهم أكثر، فاعتدوا على المرأة المسلمة التي هب لنجدتها أحد المسلمين فقتل من اعتدى عليها، فتكاثروا على المسلم فقتلوه، فكانت الطامة التي أنزلها فوق رؤوسهم محمد، وكان حصاره الذي دام 10 أيام حتى اليوم، ولا أحد يعلم متى وإلى ما سينتهي.
1: أيا كان الأمر، فلا يجمل بنا أن نترك محمدا وصحبه يفترسونهم ونحن نتفرج يا حيي. ثم إن قضاء محمد على بني قينقاع إضعاف لنا في يثرب.
0: قد يكون هذا برأيك يا أبا ياسر، أما أنا فإني أرى أن أي خلاف ينشب بين محمد وبين أي فريق آخر كسب لنا يا غبي.
1: حتى ولو كان محمد هو المنتصر؟
0: أجل، لأنه لن ينتصر قبل أن ينهكه خصمه، وهذا ما نهدف إليه. فلينهكه اليوم بنو قينقاع وحدا، لا محالة قريش التي تجتر أعقادها، وهكذا حتى نتلقفه نحن ونزدرده دون عناء. يجب علينا أن نأخذ بالحكمة القائلة: لا تمدن يدك إلى ذئب إلا من وراء حجام. ولعمري إننا لازلنا نملك 1000 يد ندفعها إلى محمد فتصارعه قبل أن نمد نحن يدنا.
1: يا لك من داهية يا حيي.
0: نحن في حرب خفية مع محمد يا أبا ياسر، والحرب سجال، كر وفر، ولكن الحكمة تقضي أن تتأكد من أنك أصبحت حقا أقوى من خصمك قبل أن تلاقيه.
1: صدقت يا حيي، صدقت، ولكن ألا نمد يدنا إلى بني قينقاع فنساعدهم؟
0: لن يمكننا محمد من أن تصل يدنا إليه من الآن، ولكننا سنعينهم من وراء حجاب. فاطمئن.
1: كيف؟
0: لئن طال الحصار أكثر فسنحرك عبد الله بن أبي، فإن بني قينقاع حلفاؤه، وما أظنه يدعهم لقمة سائغة في فم محمد.

0: أما إنك لداهية يا ابن أبي.
1: أنا لابد مما فعلت يا وديع، وما كان محمد إلا ليستجيب لي، فمثله من يعرف أقدار الرجال، ولهذا فإني لم أزد على أن قلت له 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة. إني والله امرؤ أخشى الدوائر، وأدخلت يدي في درعه وهو يقول أرسلني أرسلني، وأنا أقول والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، وهكذا حتى رأيت لوجه محمد طللا عندئذ قال هم لك هم لك، وأمر بفك الحصار عن بني قينقاع.
0: لعمري إنه سيكون لصنيعك هذا أثر في قلوب رجالك ممن تبعوا محمدا يا ابن أبي.
1: وهل كنت تظن أن محمدا يرفع حصاره عن بني قينقاع لو لم يكن يعلم أن عبد الله ما زال يملك القوة التي يحسب لها 1000 حساب يا وديع؟ ما أظنه يجهل أن معظم من تبعه هم من رجالي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم.
3: عبد الله، ذاك عبادة بن الصامت قادم نحو مجلسك.
1: عبادة بن الصامت؟
3: أجل،
1: ما الذي أتى به إلينا بعد انقطاع يا ترى؟
4: أهلا أهلا بك يا عبادة، أي ريح طيبة حملتك إلينا بعد طول غيبة يا أبا الوليد؟
5: بل إنها ريح فعلتك الكريهة التي أغضبت رسول الله هي التي ساقتني إليك يا عبد الله.
1: ماذا تقول يا ابن الصامت؟ أنا لم أتي أمرا إدا ولا فعلا نكرا يا رجل.
5: فماذا تسمى موالاتك لبني قينقاع وإلحاحك على رسول الله أن يخلي عنهم؟ ثم من أنت حتى تغضب رسول الله يا منافق؟
3: قد أفحشت القول يا عبادة، وأنت تعلم أن عبد الله بن أبي سيد الناس في هذا البلد.
5: بل إنه سيدك أنت وأمثالك من أعداء الله المنافقين.
3: لا، هذا كثير. متى كان يهان الضعيف في مجلسك يا ابن أبي؟
1: لا عليك يا وديع لا عليك يا ابن الوليد. أيغضب صاحبكم إذا خرجت أكف أذاه عن قوم بيني وبينهم حلف وموالاة منذ أمد الدار؟
5: ولما لم تكف أذاهم عن نساء المسلمين ما دمت تفخر بموالاتهم وتفضلهم على بني قومك يا منافق؟ أقسم لئن لم تنتهي عما تقدم عليه لأعلون رأسك بسيفي هذا.
3: وهل أصبح القوم يشيرون السيوف في وجه ساداتهم في يثرب يا عبادة؟
1: دعه يا وديع، فعبادة الساعة غاضب، وله علينا أن نأخذه بالأنات والحلم، ثم إنه منا آخر الأمر.
5: لست منك ولا من مثلك يا عبد الله، ولن أكون بعد أن أخزاك الله وأنزل فيك قرآنا يتلوه المؤمنون حتى قيام الساعة. فهنأ بخزي الله إن شئت يا منافق.
1: أرأيت يا وديعة؟ أسمعت؟
0: إيه، لقد قلت أنت بأنه جاءك غاضبا، والغاضب لا يؤاخذ.
6: ما شأن عبادة بن الصامت يا أبي؟ لقد رأيته خارجا من عندك غاضبا.
1: ولم لم تسأله؟
6: أغلب الظن أنك أسمعته ما يكره يا أبتي.
4: بل إنه جاءني مهددا متواعدا، وقال إنه نزل على صاحبكم قرآن بشأني ثم صرف.
6: أبتاه، ألم يئن لك أن تؤمن بأن محمدا رسول الله حقا وصدقا؟ أما تنظر بعينيك إلى أصحابه وأنا منهم كيف باتوا يؤثرونه على أنفسهم وأولادهم وما يمتلكون؟ أما زلت مصرا على أن تقبع في مجلسك هذا الذي لم يعد يأمه إلا المنافقون وأنت
4: أمسك عليك لسانك أيها العاق واغرب عن وجهي. هيا انطلق.
6: سأفعل يا أبتي، لا خوف من بطشك، وإنما امتثالا لأمر الله ورسوله، فنحن مأمورون أن نعاملكم بمعروف. السلام عليكم.
4: اغرب عن وجهي. ما هذا الذي يحدث؟ من شك في أن بيتي سكنته الجن والشياطين. الجن والشياطين.
0: هدئ من روعك يا عبد الله.
4: انصرف أنت الآخر.
0: أنا يا عبد الله؟
4: أجل أنت وديع، فما عدت أطيق رؤية أحد أمامي. هيا.
0: لك ما أردت يا ابن أبي، سأنصرف عنك الساعة، وأعدك ألا ترى وجهي في مجلسك بعد اليوم.
4: وديعة وديعة.
0: أسرع ما تضيق بك الدنيا على سعتها يا ابن أبي. أين ذاك الأمس القريب الذي آذنت فيه شمس بإشراق على مر الدهور؟ شمس كانت ستنير حياتك يا ابن أبي، وتحيل ليلك إلى نهار لا يكاد ينتهي. لقد أطفأ الشمس محمد، محمد الذي قذفتك به قريش. من لي بمن يجمع شمل قريش من جديد، ويأتي بها خيلا ورجلا سيوفا ورماحا وحزابا، تمزق كل من تبع محمدا وتقضي على دعوته وتعيد الحياة إلى ما كانت عليه. هيهات هيهات، وما فات قد فات، وما فات قد فات.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. إنها النميمة مفرقة الجماعات وهادمة العلاقات، وما أكثر النمامين. إذا تكلم أحد بحق أحد بالخير في غيابه، لا تكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به. وإذا تكلم أحد عن أحد بسوء في غيابه، سعى كثيرون يوصلونها إليه. وقد دأب الصالحون قديما أن يغلقوا الأبواب في وجوه النمامين. فعن الفضل بن عياش قال: كنت عند وهب بن منبه، فأتاه رجل فقال له: إني مررت بفلان وهو يشتمك. فقال له وهب: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ فلا تكونوا رسلا للشياطين.

هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من

0: أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الصباحي حديث الدين الصباحي. قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي شعب الإيمان للبيهقي قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثلاث يصفين لك من ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. أيها الإخوة والأخوات، قلوب العباد كالخزائن المغلقة، فهي لا تفتح إلا بمفاتيحها، ولكن المفاتيح كثيرة وأنواعها مختلفة حسب أنواع القلوب التي يتعامل معها الإنسان. ونذكر اليوم بعض من هذه المفاتيح، لعل كل واحد يستخدم منها مفتاحا ينفع معه في فتح القلب المغلق الذي يتعامل معه، وحينها يفتح له الباب ويرحب به ويدخل بلا استئذان، وسيجعل له مكانا في صميم القلب. يقول أحد المتخصصين: كل نفس لها باب وإليها طريق، لم يخلق الله نفسا مغلقة لا باب لها، فهذا يدخل إليه من باب التعظيم، وهذا من باب العاطفة، وهذا من باب المنطق، وهذا من باب التهديد.

قبل أن تكلم أحدا أن تعرف من أي باب من هذه الأبواب تدخل عليه. ومن أهم مفاتيح القلوب المغلقة مفتاح الحب، ولكنه الحب بمفهومه الواسع ولغاته المختلفة. فيجب عليك إعلان المحبة، فإذا أحببت أحدا كانت له منزلة خاصة في نفسك فأخبره بذلك، فإنه سهم يصيب القلب ويأسر النفس. وفي مسند الإمام أحمد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم

تعلم أني أحبك في الله؟ قال فقال له فأحبك الذي أحببتني له. وفيه أيضا أن أبا سالم الجيشاني أتى أبا أمية في منزله فقال إني سمعت أبا ذر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتيه في منزله فليخبره أنه يحبه لله عز وجل. وقد أحببتك فجئتك في منزلك. وفي رواية مرسلة فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. فإعلان المحبة والمودة من أعظم الطرق للتأثير على القلوب، وتنتج مجتمعا ملؤه الحب والإخاء والائتلاف بعيدا عن الفرقة والتناحر والاختلاف. ولذلك أكد صلى الله عليه وسلم على وسائل نشرها، ومن ذلك قوله صلوات الله عليه وسلامه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن مفاتيح القلوب المغلقة الابتسامة، فهي أسرع سهم تملك به القلوب، وهي مع ذلك عبادة وصدقة. ففي سنن الترمذي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جز قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مفاتيح القلوب المغلقة البدء بالسلام، فالسلام فضله عظيم عند الله وفوائده للمسلم جمة وغفيرة. فالآيات والأحاديث في فضله والحث عليه كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فهي تحية مباركة طيبة، وماذا تتوقع لك ولمن سلمت عليه أن يحدث لكما إثر هذه التحية المباركة الطيبة. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا. إفشاء السلام سبب لبركة الله تعالى. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالسلام مفتاح عظيم من مفاتيح القلوب، وبه تطفأ حرارة الغضب وتزيد المحبة ويرتفع الإيمان. والسلام يكون على الكبير والصغير والحر والعبد والأبيض والأسود وعلى من عرفت ومن لم تعرف. هو منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يمر على الصغار فيسلم عليهم ويداعبهم، وربما أركبهم معه على راحلته ليدخل السرور في قلوبهم. فكثير من الناس لا يعرف المعاني التي يرسخها السلام في قلوب الآخرين. ومن مفاتيح القلوب المغلقة الكلمة الطيبة، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. فهل فكرت يوما أن تغير من عاداتك اللفظية ليكون شعارك الكلمة الطيبة صدقة؟ ومن مفاتيح القلوب المغلقة بذل المعروف وقضاء الحوائج،
وهو من أعظم السهام التي تملك بها القلوب، وله تأثير عظيم. وقد صوره الشاعر بقوله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ومن مفاتيح القلوب المغلقة بذل المال، فالمال مفتاح لكثير من القلوب، وخاصة في هذا الزمان. وفي الصحيحين عن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. فهذه بعض المفاتيح التي تعين على فتح القلوب وكسر الحواجز بين المتنافرين، وإلا فإن غيرها كثير، ولكن هذه أهمها. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، ولازلنا مع شرح الحكمة التي تقول: ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. إن هذه الحكمة تربيك على الحضور مع الله، فكثير من الناس تمر عليه الساعات وهم غائبون عنها، يستيقظ، يأكل، يعمل، يتصفح، يتحدث وينام، ثم تتكرر الأيام، وفجأة يقول: كيف مر العام بهذه السرعة؟ إن الحكمة تريد أن توقظك قبل أن تصل إلى هذه اللحظة، فبدل أن ترى حياتك سنوات طويلة، انظر إليها على حقيقتها، فهي أنفاس متتابعة. ولهذا فإن استحضار النفس يمكن أن يكون وسيلة عظيمة إلى اليقظة، فأنت عندما تتنفس لا يلزم أن تعيش في توتر أو خوف من الموت، وإنما يكفي أن تستحضر هذا النفس من عمرك وقد ذهب ولن يعود، ثم تسأل نفسك: هل أنا الآن أقرب إلى الله أم أبعد؟ وهكذا يتحول النفس العادي إلى ميدان للتربية الروحية. وفي الحكمة معنى عظيم من معاني التسليم، فإذا علمت أن لكل نفس قدرا يجريه الله فيك، تعلمت شيئا مهما، وهو ألا تحاول أن تتحكم في كل شيء. هناك أشياء تستطيع أن تسعى فيها، وأشياء لا تملكها. تستطيع أن تتعلم، ولكن لا تضمن النتيجة. تستطيع أن تتقدم إلى الزواج، ولكن لا تضمن أن يكون كل شيء كما تريد. تستطيع أن تعمل، ولكن لا تملك أن تضمن رزق الغد. وهنا تأتي راحة القلب: أبذل ما تستطيع، ثم اترك ما لا تستطيع لله، فإذا تحقق ما تريد شكرت، وإذا لم يتحقق علمت أن الأمر لم يكن خارجا عن علم الله. مستمعين الكرام، نقف مع حضراتكم وسنتابع الكلام عن هذه الحكمة في حلقة قادمة من برنامجكم حكمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن امتناع إبليس عن سجدة أمره الله بها كان سببا في طرده من رحمة الله، ولكن لو تأملنا في حال إبليس وفي حال تارك الصلاة من المسلمين لظهر لنا العجب. إن إبليس رفض السجود لآدم، وتارك الصلاة يرفض السجود لرب آدم، فسبحان الله ما أرحمه وما أحلمه على هذه الأمة. إنه ينادي عباده للعودة إليه صباح مساء، مهما عظم الجرم وكبرت الخطيئة وطال الهجران.

صباح الخير من إذاعة دمشق.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

0: أخي الفلاح، كثيرة هي الحشرات والآفات التي تصيب بساتين الزيتون. من أهم هذه الآفات ذبابة ثمار الزيتون. ما هي أوصاف هذه الآفة؟ ماذا تسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نقوم بعمليات الوقاية والمكافحة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: أخوتي الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. تعتبر ذباب الثمار الزيتون أحد أخطر الآفات التي تصيب أشجار وثمار الزيتون وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة في المحصول، كما تؤثر على جودة الزيت إذا لم يتم مكافحتها بشكل فعال. للحديث عن هذا الموضوع معنا المهندس لمى الجوهري. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: يعطيكم العافية.
1: يريد تحدثينا عن حشرة ذبابة ثمار الزيتون بشكل دقيق.
2: مثل ما تفضلت حضرتك، ذبابة ثمار الزيتون هي الآفة الأولى على محصول الزيتون في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. تسبب خسائر اقتصادية فادحة، خصوصا إذا لم يتم تكافحتها بالشكل المطلوب. وهي آفة متخصصة، يعني ما بتصيب غير أشجار الزيتون فقط أو ثمار الزيتون. تصيب معظم أصناف الزيتون، ولكنها تفضل الأصناف ذات الثمار الكبيرة الحجم. وحتى في نفس الصنف تصاب الأشجار الثمار الأكبر حجماً، سواء بسبب اختلاف النضج أو بسبب الفارق في كمية الحمل على الشجرة.
1: نعم.
2: لتحقيق المكافحة الفعالة لهذه الآفة يلزم التعرف على دورة حياتها، لكي يتم التركيز على تنفيذ برامج المكافحة المتكاملة للقضاء على الطور المسبب للضرر.
1: نعم، ياريت تعرفينا حضرتك على دورة حياة هذه الحشرة.
2: دورة حياة الحشرات، تقوم أنت الحشرة بوضع البيضة في كل ثمرة زيتون على عمق 1 ملم تحت البشرة. تفقس هذه البيوض، تعطي يرقات، تتغذى على لب الثمار، محدثة أنفاقا متعرجة ضمن الثمرة. بعد اكتمال نمو اليرقة تتحول إلى عذارة، إما داخل الثمرة أو تخرج من الثمرة لتعذر في التربة. هذه العذارة ترجع تتحول لحشرات كاملة، وهي الحشرات تعود للتزاوج ووضع البيض من جديد. للحشرة جيلين إلى 3 أجيال في السنة، هذه في المناطق الداخلية. أما بالمناطق الساحلية، كون درجة الحرارة عم تكون أعلى من المناطق الداخلية ومعتدلة، يعني حتى بالشتاء الحرارة معتدلة، فقد يصل عدد الأجيال 4-5 أجيال بالسنة، وبصير في عندنا تداخل بين الأجيال.
1: نعم. ما هي أهم الأضرار التي تسببها ذبابة ثمار الزيتون؟
2: ممكن تلخيص الأضرار التي تسببها هذه الحشرة. أولاً، وجود بقع مسودة على الثمار نتيجة الوخز بآلة وضع البيض أثناء ما تقوم الحشرة بوضع البيض. تدني القيمة التسويقية والتصنيعية للثمار. قد يحدث عنا تعفن في الثمار نتيجة لتلوث الأنفاق التي حفرتها اليرقات في لب الثمار أثناء التغذية، وتصبح مناطق إصابة إسفنجية وطرية نتيجة تجول اليرقات فيها.
1: نعم.
2: كذلك تؤدي إلى سقوط الثمار المصابة على الأرض قبل نضجها، وبالتالي فقد نسبة كبيرة من المحصول. بصير في عنا انخفاض نسبة الزيت الناتج من الثمار المصابة. تدني نوعية الزيت الناتج بسبب ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت.
1: نعم. كيف تتم المكافحة والوقاية والعلاج من هذه الحشرة؟
2: هلق عنا خطوات الإدارة المتكاملة لآفات الزيتون ولذبابة ثمار الزيتون بشكل خاص. في عنا العمليات الزراعية بداية، تشمل الفلاحة، القضاء على الأطوار المشتية اللي هي العذراء اللي بالتربة، وكذلك عملية التقليم لتفريغ الشجرة وتعريضها لأشعة الشمس بشكل جيد، ولأن ذلك يخفف من نسبة الرطوبة وبالتالي يقلل من انتشار الحشرة.
1: نعم.
2: 2، الطرق الميكانيكية اللي هي عبارة عن جمع الثمار المصابة المتساقطة خلال الموسم وإتلافة، يعني حرقة أو إبعادة عن الحقل، وكذلك جمع اليرقات والعذارة الموجودة في شقوق أحواض تجميع الثمار. هذا بالنسبة للمعاصر. كذلك نقوم بحرقها للتخفيف من شدة الإصابة في العام القادم.
1: نعم.
2: طريقة ثالثة هي زراعة المصائد النباتية، وهي عبارة عن الأصناف الجاذبة للآفة.
1: ما هو الغرض من هذه المصائد؟
2: لأنه الآفة بتفضل أصناف معينة عن أصناف أخرى، وبالتالي إذا نحن زرعنا عن تأسيس بستان زيتون وقوم زراعة أصناف المفضلة للدبابة مثل الدعيبلي والقيسي والجلط المصعبي. نزرع نسبتها 5% من كامل البستان. هاي الصنف بيكون مثابة مصائد تتجه إليه الحشرة بالبداية، وبالتالي نحن عندما من نطبق المكافحة ممكن نقوم بالرش الجزئي على هذه الأشجار فقط وعدم تطبيق المكافحة على كامل البستان.
1: نعم.
2: كمان من نكمل حديث عن السؤال اللي سألتينا إياه منشان المصائد.
1: نعم.
2: مراقبة ورصد أطوار الحشرة من أجل معرفة موعد ظهور الحشرات الكاملة في الجيل الأول ومعرفة تطور أعداد المجتمع الحشري خلال الموسم.
1: نعم.
2: نستخدم مصائد فرمونية والمصائد الجاذبة البلاستيكية. المصائد الفرمونية بمعدل 2-3 مصائد في الهكتار. يتم تعليق المصائد في بداية شهر أيار في الساحل وفي حزيران في المناطق الداخلية. طبعا المصائد الفرمونية تعمل على جذب الذكور بشكل رئيسي.
1: نعم.
2: النوع الثاني المصائد هي المصائد الجاذبة البلاستيكية أو بسموها المصائد الغذائية بمعدل 5-8 مصيد للهكتار.
1: نعم.
2: نستخدم مادة جاذبة غذائية من هيدروليزات البروتين أو بيوفوسفات الأمونيوم بنسبة 1.5-2%. يعني 1.5-2%، يعني كل لتر بده 15-20 ميلي من هاي المادة.
1: نعم.
2: توضع هاي المصايد في بداية شهر أيار كمان في المناطق الساحلية وفي أواخره في المناطق الداخلية.
1: نعم. هل هناك توصيات حسب المنطقة ونوع الأصناف المزروعة بالنسبة للأخوة الفلاحين؟
2: هلق نحن بس خلينا نكمل حديث عن المكافحة. في عنا المكافحة الكيميائية، طبعا نلجأ للمكافحة الكيميائية في حال وصلت درجة الضرر.
1: تعتبر من
2: المصائد لنعرف نرصد أعداد الحشرات وكثافتها بالحقل، وبالتالي نقرر إمتى ممكن نتدخل المكافحة الكيميائية.
1: نعم.
2: هلأ نحن إذا ما نستخدم المصائد بشكل مكافحة لازم نكثف عدد المصائد بالهان، يعني نحن حطينا هون 2-3 مصائد بالهكتار أو 5-8 مصائد بالهكتار، لا لازم نكثف العدد أكثر إذا نحن ما تكون بقدر المكافحة.
1: نعم.
2: إذا وصلت العتبة أو وصلت عدد الحشرات بالحقل للعتبة الاقتصادية اللي هي 3% يرقة حية، يعني 3 ثمار من 100 ثمرة بأصناف التخليل أو 5 يرقات من 100 ثمرة من الأصناف ثنائية الغرض والزيت، عندها نتدخل بالمكافحة الكيميائية.
1: نعم.
2: المكافحة الكيميائية تعتمد على عدة عوامل. أول شيء العوامل المناخية السائدة، مثلا درجة الحرارة مرتفعة 35 درجة مئوية ورطوبة منخفضة تقلل أعداد الحشرات، فما في داعي نتدخل بالمكافحة الكيميائية. وكمان نعتمد على قراءة المصائد الفرمونية والبلاستيكية، نعتمد على تشريح الثمار مثل ما حكينا أنه نحن منا 3 يرقات للمئة ثمرة أو 5 يرقات للمئة ثمرة بأصناف ثنائية الغرض. نستخدم نوعين من الرش، إما رش جزئي أو رش كامل. رش جزئي نستخدم هيدروليزات البروتين مع بيوفوسفات أو بيوفوسفات الأمونيوم مع مبيد حشري جهازي طبعا اللي هو ديمثوات غالبا نستخدمه مع الزيتون. يتم رش أحد أطراف الشجرة أو يتم رش صف ويترك صف إلى صفين بدون رش. هاي الطريقة من الرش ميزاتها أنه مشان نخفف تأثير المبيدات على الطفيليات والمفترسات المفيدة اللي نحن منا إياها تتكاثر بالحقل مشان تقدر تقضي على الذبابة، وتوفير في كمية المياه والمبيدات. النوع الثاني من الرش هو الرش الكامل. بالرش الكامل بنرش كامل الأشجار عندما تكون نسبة الإصابة قلنا 5%. نستخدم مبيدات جهازية مثل الديمثوات، طبعا هاي نحتاج فيها كميات أكبر من المبيد بالمقارنة مع الطريقة السابقة.
1: نعم.
2: توصيات، أهم توصية بالنسبة للأشجار الزيتون كوننا عم نستخدمها للمائد وعم نستخدمها للزيت، لازم نتوقف عن الرش قبل فترة منيحة من القطاف، يعني أقل شيء 3 أسابيع لازم نحن قبل القطاف لازم توقفين عن الرش مشان ما يكون في أثر متبقي أبدا بالثمار وبالزيت الناتج، وبالتالي تنخفض القيمة التسويقية للثمار والزيت ممكن أنه ينرفض وما يتم تصديره.
1: نعم. بنهاية اللقاء نشكر المهندس لمى الجوهري على المعلومات القيمة ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
2: يعطيك العافية. شكرا لكم.
1: وسهلا فيك.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع مع الفلاحين في حقولهم.

0: العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وفد سوري برئاسة مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية يبحث مع وفد نرويجي فرص توسيع التعاون النرويجي في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن بدء التسجيل في مفاضلات القبول الجامعي ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يبارك إطلاق مشروع النهضة السكني في مدينة إدلب ويؤكد أنها ماضية بثبات نحو نهضة عمرانية وتنموية تليق بأهلها. الشركة العامة للكهرباء بدير الزور تعلن عن عطل على خط التوتر العالي 66 كيلو فولت المغذي لمحطات التحويل، ما سبب انقطاع التغذية الكهربائية عن مدينتي الميادين والبوكمال ومنطقة غرانيج بريف دير الزور. قوى الأمن الداخلي تعلن عودة الهدوء إلى مدينة إسقيلبية بريف حماة بعد احتواء مشاجرة تخللها اعتداء على أحد المحال التجارية وتوقيف عدد من المتورطين. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد تستأنف خدمة إرسال الطرود الدولية عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي UPU مع جاهزية مراكزها وفروعها. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: عطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. التقيت صدفة مع صديق طفولتي المدعو محجوب أبو سكوب، ومن زمان ماني شايفه بس عم تابع أخباره لأنه صديقي، وبعدين صار مخرج سينمائي معروف. الظاهر هو كمان عم يسمع أخباري من خلال برنامجي. وبعد العناق والسلام قلت له والله غريبة إنك جاي على هالمقهى الشعبي، يا ترى شو فطنك فيه؟
2: والله يا أبو عنتر عم حضر لفيلم جديد، وداير عم نقي أماكن للتصوير، فيلم تسجيلي قصير يعني 10 دقائق.
1: إيه ها؟ الله يقويك يا رب. إذا بدك مساعدة محسوبك حاضر. ها
2: أنا المساعدة، بدي أفتح معك موضوع مهم. ذاتاً أنا كنت عم دور عليك وهلأ شفتك صدفة.
1: شو الظاهر بدك ممثلين للفيلم؟ لا لا لا حبيبي الله يرضى عليك، هاي شغلة مو شغلتي.
2: لا يا أبو عنت، لا مو هيك. أنا بعرفك من زمان، خيالك واسع، ولأني عم اسمعك بين كل يوم التاني عم تشكي عن راتبك القليل، فقلت شو رأيك تكتب لي شي كام قصة، يعني فيلم روائي طويل. حاكم محسوبك عم دور على واحد يكتب لي، وما لي عم لاقي. بقى ما لقيت إلا أخي أبو عنتر.
1: إيه شو علي؟ شغلي سهلة.
2: وإمتى منبلش؟
1: هلأ خير البر عاجله. والله وقعدت أقترح عليه عناوين أفلام وقصص لهالأفلام، وقلت له شو رأيك أكتب لك فيلم عنوانه النوم الهزاز على ضوء الكاز، بساوي لك بطل فيلم عالم كهرباء ودارس ببلاد برا وراجع ليشتغل هون، وفاتح مختبر كهربائي عم يساوي فيه تجارب ليخترق لمبة ما بتحترق. شو لمبة ما بتحترق؟ بس وين العقدة؟ العقدة انه كل ما اجا بده يعمل تجارب تنطفي الكهرباء. وينك؟ حتى يصير تشويق بالفيلم راح خليه يحب وحدة اسمها نيوني، نيوني شعشعني. بقى شو رأيك؟
2: يعني فكرة مليحة، بس بدي تشويق أكتر من هيك.
1: بسيطة، بعمل لك فيلم عنوانه بحث الأميرة عن اللمبة المنيرة، عنوان مثير ما هيك، وراح أحكي فيه عن أميرة بنت أمير بدوي عايشة بالبادية. وين عايشة؟ بالبادية. وذات يوم من الأيام بيجي على مضارب القبيلة زلمة كان ضايع بالصحراء، ووصل لعندهن على آخر نفس، وبعد ما يسعفوه بيستضيفوه حتى يستعيد قوته وصحته، وبيتضح انه هالاستاذ استاذ كبير بيدرس علوم فيزيائية في الكلية الكهربائية، وبلا طول سيرة بيحبها للأميرة. شو بيحبها للأميرة؟ وبيخطبها، بس أبوها بيشترط عليه يستضيفهم بالمدينة كام يوم، وفعلا بيجوا على المدينة. وتالت يوم بيسأل أمير بنته،
3: شنو رأيك يا بنتي؟ تريدينه؟
4: آه بالله يا بوي، لو ايش أريده؟ هين بالمدينة لا قمرهن بيضوي ولا لمبتهم تشعل.
1: بقى شلوني معك أخي محجوب أبو سكوب؟
2: يا أبو عنتر ما عندك إلا قصص الكهرباء، بدي شيء أكتر حركة، يعني في صراع، في حركة، في حركة.
1: ايه على عيني. اسمع لك، انا هالفيلم اللي راح سميه سقوط المصارع في فتحة الشوارع.
4: ها ها ها ها ها تمام، هلا بلشت افهم علي. احكي هيك من الاول، حاجة نازل لي على الكاز وعلى اللمبة. وشو قصة فيلم المصارع دخلك؟
1: يا سيدي هذا مصارع خلينا نسميه صخر ابو عضلات، اخذ بطولة عالمية في المصارعة الحرة، ومعه الحزام الأسود مو قليل بنوب، وكان له منافس على حلبة المصارعة، خلينا نسميه صارم أبو حديد. بس المنافسة ما كانت بالمصارعة بس، كمان كانت على خطبة بنت حلوة اسمها خلينا نسميها نوارة المحتارة. وأبوها كمان كان مصارع بس معتزل من زمان. وعقدة الفيلم وين؟ اسألني.
2: سألتك.
1: العقدة إنه أبو البنت ما له موافق على البطل العالمي صخر أبو عضلات، كان موافق على منافسه ورضيان يصير صهره اللي سميناه صارم أبو حديد. وهيك بعد ما طلع صخر من بيت اللي كان بده يصير عمه مكسور الخاطر وزعلان، وكانت الدنيا ليل، فوقع من حفرة من هي اللي عاملينها بالشوارع، شنو كمان كانت كهربة الشوارع مقطوعة، وباعتباره مصارع وجسمه قوي نزل بالحفرة وما صار له شيء. بس وين المفاجأة؟ اسألني.
2: سألتك.
1: ها وين المفاجأة؟ المفاجأة كانت انه غريم صارم ابو صخرة كان وقعان بالحفرة ذاتها قبل منه.
2: يا ابو عنتر، كل الافلام اللي حكيت لي اياها مأساوية يا اخي، يعني تراجيديا. بدي شي فيلم يضحك يضحك ينسي الناس همومها.
1: ايه ايه ايه شو علي على عيني؟ ها شو رأيك بفيلم عنوانه الحظ المنكود لأصحاب الدخل المحدود؟ احكي لك قصته.
2: ايه احكي لي استر عرضك، بلكي بضحكت شي شوي. ايه والله غمت اللي قلبي الله وكيلك.
1: راح احكي لك بس وينك؟ من فضلك عاطيني اذنك اشحطه.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي أختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق. صباحكم سوري من إذاعة دمشق.
2: صباح كل السعادة والهنا والرواء دائماً من إذاعة دمشق.
1: بداية نهار جديد يحمل الخير والأمان للجميع.
2: كل الخير والسعادة والأمل والتفاؤل ونتمنى لكم إياها مع بداية أسبوع جديد ويوم جديد يا رب يحمل معه كل الخير لكم.
1: مرافقكم برحلة جديدة عبر هواء إذاعة دمشق بصباحكم سوري معكم من وراء المايك إيمان شكري وهبة طراف في العدد والتقديم
2: وفي الإخراج على الهواء مباشرة سناء الحمود

0: بهدوء سناء اليوم باختياراتها رح نبدأ صباحنا معكم لليوم. إن شاء الله يا رب يكون نهار هادي وصباح هادي على الجميع, يحمل هيك رواق والهدوء راحة البال أهم شيء. وبيقولوا هبة يمكن أنه الإنسان انعكاس لما في داخله خاصة بحياته, فيقال بأنه هل تعيش الواقع أم القصة التي كونتها عن هذا الواقع. ليس كل ما يحدث في حياتك هو انعكاس لما بداخلك, هو بنافي اللي نحن شيء نعرفه أنه كل شيء نعيشه هو انعكاس لما داخلنا, لكن ما يحدث بداخلك يؤثر كثيرا في الطريقة التي ترى بها العالم من حولك. قناعاتك, أفكارك, ويمكن حتى احساسك او مودك مثل ما كنت عم تقولي سناء ممكن ياثر بالمواقف والقرارات اللي بتتخذها. فاذا كنت مقتنعا انك دائما سيء الحظ, قد يصبح عقلك اكثر انتباها لكل دليل يؤكد هذه الفكره واقل ملاحظه لما يناقضها. واذا امنت بقدرتك على التغيير والنجاح, فهذا لا يعني ان الحياه ستتغير بطريقه سحريه, لكن قد تتغير النظره والقرارات والسلوك, وبالتالي الفرص في الوصول الى نتائج مختلفه. أفكارك لا تتحكم بالعالم, لكنها تؤثر بالطريقة التي تتحرك بها داخل هذا العالم. وأحيانا عندما تتغير من الداخل تبدأ أشياء كثيرة في الخارج بالتغير أيضا. شو رأيك؟
1: أنا مع الحكي, يعني ولو أنه أحيانا الواحد بالفعل يعني هو بيتصور شيء, بيكون عايش بخياله حياة والواقع بيكون شيء تاني. فالواحد دائما إحنا بنركز على قصة
0: ما بيهرب من الواقع لخياله.
1: تماما, كتير من الأشخاص بيعملوا هاي القصة. أحيانا الاصطدامات اللي بتصير معهم على أرض الواقع, وخاصة هنا لما بيرفعوا سقف توقعاتهم بكل شيء, ما عم نحكي بس عن العلاقات, لا عم نحكي بكل الأمور وتفاصيل الحياة. فكتير من الأشخاص بالفعل للأسف نتيجة عدم قدرتهم على مواجهة هاي الصدمات وهذه التوقعات اللي باءت بالفشل, فبيعيشوا حياة خيالية بقى بيننا وبيننا.
0: بس بحاجة أحيانا نحن كمان
1: حلو الواحد يسرح أحيانا
0: لنفكر بشيء ممكن بشي نعتبره حلو. شيء جزء من التخطيط للمستقبل
1: طبعا بلكي. هيك لمجرد التفكير أحيانا بالشغلات أنت حاببتيها أو حابة أنها تصير, فبتعطي هيك نوع من رد الفعل الإيجابي على النفسية, بتحسي نفسيتك بترتاح لمجرد أنك تتخيلي قصص أنت حابة بالفعل أنها تصير.
0: فما بعرف يا سناء اليوم إذا أنت حابة تكوني عايشة هيك بحالة هدوء, فتعيشينا معاكي في الهدوء ونعيش معنا المستمعين كمان. سعيد صباحكم.

0: وسلامتك يا هبة.
1: الله يسلمك. رح نعتذر أي ساعة اللي طلعت على الهواء، ولكن ما بعرف إذا اللي نازل على دوام أو اللي طلع من البيت الصبح بيعرف ليش نحن عم نسعل. في ريحة حريق يعني كتير قوية بطريق من جسر فيكتوريا على ساحة المويين، فبيحكم يعني طريقي جاي من هذا دخان. المكان، فالدخنة اللي موجودة يعني بتعبق بطريقة مو طبيعية بصدر الواحد. فهذا العبوق يعني سبب هاي السالة.
0: لهيك أنا كنت هيك ماسكة حاطة إيدي مثل كمبابة وأنا داخلة لحتى ما أتأثر. فيلا إن شاء الله يكون ما في شيء، إن شاء الله
1: يكون خير، سلامة يا رب، ما يكون أكيد أكيد عارض. إن شاء الله يا رب.

0: مدري الهوى.
1: إذا أولى فقراتنا كالمعتاد حتكون مع الأرصاد الجوية، حنتعرف على حالة الطقس كيف حتكمل معنا لل 24 ساعة القادمة، ومعنا من مديرية الأرصاد الجوية المتنبئ الجوي الأستاذ جعفر يوسف. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
1: أهلا ومرحبا.
3: صباح النور.
2: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا.
3: كيف حالة الطقس لليوم؟
2: هلا اليوم يعني
3: ببساطة
2: أجواء خريفية هذه يعني ما زال تأثير المنخفض السطحي من الجنوب عم يترافق بتيار غربي رطبة، وبالتالي اليوم راح يكون تكون أجواءنا بشكل عام يعني غائمة جزئيا لحد تتحول لغائمة إن شاء الله خلال ساعات بعد الظهر والمساء، واحتمالية هطول زخات من الأمطار راح تكون مصوبة بالعواصف الرعدية فوق المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشرقية والجزيرة والبادية خلال ساعات المساء والليل. طبعا استمرارية هطولات زخات يعني راح يكون مثل ما ذكرت هيدي راح تكون بعد الظهر، واستمر مثل ما ذكرت هاي المناطق الشمالية الغربية والساحلية بتمتد خلال ساعات المساء والليل على المناطق الجزيرية والشرقية وبعض المناطق الوسطى. طبعا من في عنا اليوم راح يكون في عنا انخفاض على درجات الحرارة يعني على ببعض المناطق، وفي ارتفاع على بعض المناطق، لكن الارتفاع الكبير راح يكون بالمنطقة الساحلية بحدود 3-4 درجات مئوية على المنطقة الساحلية، باقي المناطق بحدود 1-2 درجة هذا الارتفاع. طبعا بترجع اجواء يعني حيكون الحرارات ترجع لتكون حول معدلاتها لهالفترة من السنة بشكل عام، لكن بالباقي راح تكون عند المنطقة الساحلية راح تصير حول معدلاتها أعلى بقليل. هاي بالنسبة لدرجات الحرارة، يعني رجعت أجواء يعني أجواء
3: صيفية.
2: لا لا ما أنا صيفية لسه بكير نحكي بقى على السماعات بقى نحكي عن الصيف. أجواء خلال ساعات النهار ممكن تكون يعني درجات حرارة حول معدلاتها خريفية تياتي، عم تكون باردة خلال ساعات الليل، مائل البرد وباردة بشكل عام في أغلب المناطق خلال ساعات الليل خاصة المناطق الداخلية.
1: طيب أستاذ كانوا عم بيقولوا إنه بقلب هذا الأسبوع كمان حنشهد زخات مطرية مثل اللي صار باليومين اللي ماضيين بالساحل.
2: تمام، يعني أنا حكيت اليوم عم نحكي نحن على اليوم، هذا بالنسبة اليوم. يعني بكرة يعني هيكون فينا نوعا ما يعني ضعف بالفعل الجوي نهار بكرة، لكن اعتبار يوم الثلاثاء يعني من ليل الاثنين وصباح الثلاثاء راح ترجع يعني في عنا موجة يعني موجة تانية من الأمطار الغزيرة والمصحوبة والعواصف الرعدية واللي بتأدي لتشكل السيول، وخاصة مناطق مثل ما ذكرت الساحلية الشمالية يعني مناطق حلب إدلب الرقة، في هاي المناطق راح تكون وصولا لمنطقة الجزيرة وبعض المناطق الشرقية، منطقة الوسطى أيضا في ممكن يكون فيها حماة، في مناطق الساحلية بشكل عام، المناطق الوسطى في حمص، مناطق القلمون، ممكن يكون في عنا حتى توصل للهطولات لدمشق، ريف دمشق الغربي يعني المرتفعات الغربية لدمشق
3: بفعالية أكثر من اللي كانت
2: طبعاً يعني يعني نفس الفعالية اللي مرقت علينا، يعني كانت فعالية طبعاً يعني عالية تشدي بهاي المناطق وحتى يعني الهطولات المطرية اللي كانت يعني شهدناها بمنطقة مدينة اللاذقية كانت بحدود 98 مبارح يعني حصلت الهطولات أول مبارح يعني إذا حتى مبارح الصبح كان في عنا هطول بحدود 98 ميلي، وهي كمية كبيرة خلال فترة وجيزة أو قليلة فبالتالي اليوم يعني كانت حتى اليوم يعني وردتنا الهطولات المطرية خلال 24 ساعة الماضية كانت أكبر كمية هي باللاذقية بحدود 63.8 كان في ضلق الرداحة 3 ميلي وفي جبلي 1 ميلي، حتى هاي الأكبر كميات الهطولات المطرية اللي وردتنا خلال 24 ساعة الماضية. بالمجمل يعني إن شاء الله يعني موعد يعني يوم الثلاثاء مع فعالية جديدة وعالية بتأدي هطولات مطرية وتحذيراتنا من تشكل السيول في هاي المناطق اللي ذكرتها، يعني وسط وشمال سوريا رح تشهد هاي الهطولات المطرية الغزيرة،
3: بس الحرارة أعلى رح تكون درجات الحرارة؟
2: لا رح تكون فيها انخفاض، رح انخفاض تدريجي اعتبارا من بكرة يعني الارتفاع هو بس يعني اليوم
3: بس اليوم
2: تشمس شوي يعني رح ترتفع درجات الحرارة مثل ما ذكرت أكثر شيء على المناطق الساحلية، باقي مناطق محدودة يعني رح ارتفاعاتها طفيفة محدود درجة لدرجتين في بعض.
3: يعني اليوم قديش رح تكون درجات الحرارة؟
2: هلا بدمشق متوقعين 27 بدمشق اليوم. بدمشق 27 لأنها عم تنخفض ل 13 أو 14 درجة خلال ساعات الليل، ففروقات كبيرة بين الليل. طبعا والحذر كل الحذر هاي بهي الفترة من السنة أيضا من نزلات البرد يلي نتيجة الفروقات الحرارية. طبعا بالنسبة لليوم خلال الرياح حتكون شرقي لجنوبي شرقي خفيف لما تدي مع هبات بتتجاوز 45 كيلومتر في الساعة في المناطق الشرقية والبادية، وراح تكون خلال ساعة الليل يعني أجواءنا مائلة للبرد وبارد يعني مرتفعات جبلية مع نسبة الطغي مرتفعة، تحذيرات من تشارك الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون والمناطق الجنوبية الغربية، طبعا يعني مناطق القنيطرة درعا بالبادي ريف يعني غوط دمشق خلال ساعة الليل وصباح الباكر. هاي بالنسبة لليوم أجواءنا مثل ما ذكرت، فاستقرار نسبي طبعا هذا اليوم اليوم وبكرة. اليوم الثلاثاء والأربعاء يعني يكون في عنا فعالية جوية، حتى يوم الخميس ليكون في عنا استقرار نهائي يعني طبعا حتى نهاية الأسبوع ما في عنا بكامل المنطقة ما في استقرار بسوريا كلياتها، في بعض المناطق ممكن تضعف الفعالية شوي لكن في بعض المناطق ممكن يكون في عنا فعالية جوية، فلذلك الاستقرار ما عم نقدر نحكي حتى نهاية الأسبوع ما في عنا استقرار شبه كامل يعني.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ جعفر، شكرا لحضرتك المتنبأ الجوي الأستاذ جعفر يوسف كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية. سعد صباحك.
2: سعد صباحك.
3: يعطيك العافية.

وأكيد مرافقينكم بصباحكم سوري. من نقول كلمة ننضم لإلنا على السماء، يا هلا فيكم. فقرات وزوايا اليوم رح نحكي فيها عن كيف منكشف إذا كان في عنا نضج عاطفي أو ضعف بهذا النضج العاطفي. كمان رح نحكي كيف فينا نرد على الأسئلة الفضولية بذكاء. وبضوء الدراسات اللي رح نستعرضها أكيد رح يكون سؤالنا لإلكم: من هو الشخص الفضولي برأيك أو بحياتك؟ صفاته كيف يمكن التعامل معه؟ أكيد يعني في كل حدا منا بحياته بيكون في شخص عنده الشخص الفضولي، الإنسان الموجود بحياته. فكمان نقول ما هي الأسئلة التي تطرح عليك أيضا وتعتبرها فضولية، وكيف فعلا ممكن تتعامل مع الشخص الفضولي بحياتك، أو يمكن إذا حدا قال لك أنت شخص فضولي كيف ممكن تكون ردة فعلك. ومن هون يمكن بيجي على بالنا دائما الفضولية لازم تكون دائما حالة سلبية أم ممكن تكون إيجابية. أكيد رح نكون مع كل هاي الأمور، بس تسمحوا لي كمان صبح على كل مستمعين الأعزاء اللي عم يتواصلوا معنا برسائلهم لليوم وكل يوم. أكيد أصدقاء البرنامج نقلكم يسعد صباحكم. الرقم لآخره 414-150-072. صور جميلة هي تصبيحاتكم لإلنا، يسعد صباحكم جميعا. معروف صالح خليفة كمان صباح الخير لإلك، وإن شاء الله يا رب أمين مستجاب الدعاء يا رب. كمان صباح الخير حنان وأبو موفق وأبو ياسر وأم علاء سلطانة وعلي من طرطوس وسليمة من أصلهم في انتصار، أم أيمن، ريهام من سين، حبيبة قلبي، كلهم صباح الخير لإلهم من الرقم 128. أم أسامة يسعد صباحك، بتقول بدي أغنية كاظم الساهر سلامتك من الله. محمد خلف أبو يامن كمان بيقول صباح الخير للجميع.

صباح الخير مثل العادة كمان من ياسر. صباح الخير والبركة لإلك أيضا أسرة صباحكم سوريا. صباح الخير هي التحية كمان للجميع. بيقول صباح السعادة ملؤها التوفيق والأمل والتفاؤل، فالذي يسرح بخياله ويستسلم اليقظة كأنه يسبح في بحر من الأوهام والسراب، لذلك فلينطلق متوكلا على الله. هذا تعليقي لكلامكم في بداية البرنامج، مع تحياتي لأصدقائي في إذاعة دمشق، المدرس المتقاعد عبد الناصر الحسن من حما سوران مقيم في هولندا. يسعد صباحك وشكرا على اهتمامك أيضا ومتابعتك منذ البداية، وكلامك جميل أكيد. هو بحر الأوهام يمكن يكون صعب ومتعب جدا، لهيك الإنسان لازم يكون دايما حامل الوعي حتى لما بده يسرح بخياله، رغم أنه أحيانا يعني حاجتنا لأنه ننفصل عن الواقع ولو قليلا ممكن تساعدنا بأنه نستعيد نشاطنا همتنا وحيويتنا، نستعيد التفاؤل أيضا لحتى نقدر نواكب صعوبات الحياة.

أبو طلال صباح الخير، بيقول للجميع كمان صباح الخير. هبة وإيمان وسناء كيفكن؟ يعني هبة إن شاء الله تكوني بخير يا رب، سلامتك عم تسعل كتير. بيقول حلو الصباح معكم، شكرا. تحية كمان لزميلتنا رنا علي. بعد إذن سليمة ممكن تعطوني رقمه؟ والله يعني هذا الموضوع بيرجع لسليمة أكيد بالتأكيد، رقم لآخر 275. تحياتنا لإلك وإن شاء الله تكونوا بألف خير دايما. أصدقاء أكيد في بيكون ألف ومحبة دايما بين الجميع يا رب. الله يسعد صباحكم بالوردات وفنجان القهوة الطيب مع أحلى إذاعة من أبو أحمد من حلب. صباح الخير يا أبو أحمد، يسعد صباحك إن شاء الله يا رب صحة. وهنا بدنا نقول لكل مين عم يحتسي فنجان قهوته الصباحية أو أي مشروب خاص فيه بالصباح، يعني إن شاء الله يا رب صحة وهنا للجميع.

سلامة كل موجوع أكيد إن شاء الله الصحة والعافية أجر عافية مثل ما بيقولوا. كل حدا عم يصعل، كل حدا متغيرات الطقس عم بتأثر عليه، أكيد كلنا عم نمرق فيها كبار وصغار. فكمان مثل ما كنا عم نسمع حالة الطقس، في فروق من درجات الحرارة كتير بين النهار وبين الليل، فديروا بالكم قد ما بتقدروا على حالكم. وصباح الخير كمان لمصطفى، بدي أقول لمصطفى السنكي، يعني صور دايما حلوة، صورة أرض الديار مع العربيشات إذا بنقدر نقولهم، المجنونة والياسمينة، فالصور كتير حلوة. يسعد صباحك، ويعني دايما بذكرنا ببيوت السوريين الحلوة. عدنان السليم من تدمر صباح الخير. أبو أسامة منصور يسعد صباحك أيضا، صباح الخير لإلك.

معك أم أسامة منصور. صباح النور، تحياتي لست سوسن. صباح الخير من حنان الزعتر، يسعد صباحكم. نحن عم نلبي كمان طلباتكم من الأغنيات خلال هالفترة، ولكن بالمقابل كمان بدي أطلب منكم أنكم ترجعوا تحاولوا تشاركونا أيضا بموضوعنا لليوم اللي عم نحكي فيه عن الفضوليين بحياتنا. كيف إذا كان في شخص فضولي بحياتك بتتعامل معه، أو يعني ممكن الأسئلة اللي تطرحها عليه كمان إذا أنت شفت حدا فضولي ولا هو هيك مثلا، فشاركونا بالموضوع. بس خلونا نعرف كمان عبارات ممكن تكشف ضعف النضج العاطفي وتدفع الآخرين أنهم يبتعدوا عنا لا سمح الله. يعني

يعني يمكن الحديث عن موضوع النضج العاطفي أو كيف فينا نكتشف الشخصيات حوالينا هو أمر مهم جدا بحياتنا العملية وحتى حياتنا الشخصية داخل البيت، يعني أنه نعرف كيف الإنسان شو بيحب شو ما بيحب، كيف بيتصرف، نعرف كيف طبيعة شخصيته لحتى كمان نقدر نتعامل معه بطريقة تريحنا وتريحه بنفس الوقت. بحديثنا هذا أنه بعض العبارات المتداولة في المحادثات اليومية قد تعكس ضعفا في النضج العاطفي وتؤثر سلبا في صورة الشخص لدى الآخرين، لأنها توحي بالدفاعية أو التعالي أو غياب التعاطف حتى لو لم يكن هذا القصد الحقيقي من استخدامه. التقارير بتشير إلى أن الذكاء في التواصل لا يعتمد فقط على ما يقوله الشخص بل أيضا على ما يتجنب قوله. بعض العبارات قد تبدو قوية أو صريحة لكنها تثير نفور الآخرين وتعرقل الحوار البناء. أبرز هذه العبارات واللي بنسمعها كتير من الأشخاص كتير حوالينا هي لما بيقولوا أتحدث بصراحة فقط، أنا عم بحكي بصراحة، تستخدم غالبا لتبرير القسوة أو الوقاحة تحت غطاء الصراحة، بينما تفتقر في كثير من الأحيان إلى التعاطف ما يدفع الآخرين إلى اتخاذ موقف دفاعي. كمان العبارة الثانية هي أنه لا أقصد الإساءة، ولكن غالبا ما تسبق تعليق جارح وتبدو كمحاولة استباقية للتنصل من المسؤولية بدلا من اختيار كلمات أكثر احتراما. قد يبدو هذا السؤال ساذجا، التقليل من قيمة السؤال قبل طرحه يعكس شكا بالنفس، رغم أنه الفضول وطلب المعرفة من سمات التعلم والنمو. أما العبارة الرابعة فهي كنت أعرف ذلك بالفعل، كنت بعرف، توحي هذه العبارة بالدفاعية أو التنافس وتشعر الآخرين بأن مساهمتهم غير مرحب بها. هلا ما بعرف إذا عم تفكروا أو عم تدوروا حواليكم مين بيستخدم هاي العبارات اللي بيضل يقلك مثلا أنا عم بحكي بصراحة لا تزعل مني، ما بقصد الإساءة ولكن، وبيكمل حكيه، أو ممكن يكون سؤال ساذج بس بيسأل وبيشكك، كنت أعرف ذلك بالفعل، أنه هو يعني عنده المعرفة التامة. والنقطة الخامسة أو العبارة الخامسة أنه هاي هي طبيعتي، تستخدم أحياناً لإنهاء النقاش حول سلوك معين لكنها قد توحي برفض التطور أو تحمل المسؤولية عن الأخطاء. العبارة السادسة بتقول أنا لست مثل الآخرين، رغم أنه لكل شخص خصوصيته فإن التعبير عنها بهذه الطريقة قد يبدو استعلائياً ويخلق مسافة بين الآخرين. الآخرون يشعرون بالغيرة فقط، هي عبارة أيضا تستخدم وهي اختزال الانتقادات أو الملاحظات المختلفة في الغيرة، يمنع ذلك مراجعة الذات ويعكس هشاشة في الثقة بالنفس. أما العبارة الثامنة فهي لا أهتم بما يعتقده الآخرون، أنا ما بيهمني شو بيقولوا الناس أو شو بيحكوا أو شو بيفكروا، الاهتمام بآراء الآخرين بدرجة معتدلة جزء طبيعي من العلاقات الإنسانية، لذلك قد تبدو هذه العبارة غير واقعية أو دفاعية.

أما العبارة التاسعة فهذا أمر بديهي، وصف الأفكار أو الآراء بأنه بديهية أثناء الحديث قد يغلق باب النقاش ويشعر الطرف الآخر اللي عم نحكي معه بأنه رأيه غير جدير بالاعتبار وغير مهم رغم اختلاف الخبرات والخلفيات بين الناس. أما كلمة أنا دائما على حق، هون الثقة بالنفس أكيد مطلوبة، لكن الادعاء بأنه نحن يعني معصومين عن الخطأ يعطي انطباع بالغرور ويقلل من مصداقية صاحبه. أما العبارة رقم 11 فهي لا يهم، هذه العبارة مقتضبة وحاسمة لكنها غالبا ما تنهي الحوار بطريقة سلبية وتوحي بعدم الرغبة في التواصل أو الاستماع. هون يخلص التقرير إلى أن النضج العاطفي لا يظهر في القدرة على فرض الرأي أو الفوز بالنقاشات، بل باختيار الكلمات بعناية وإظهار التعاطف والانفتاح على وجهات النظر المختلفة. فالتواصل الناجح يعتمد دائما على بناء الجسور مع الآخرين لا على استخدام عبارات تخلق الحواجز بينهم.

بس هلا الناس اللي بيكونوا عم يواجهونها بهيك عبارات كيف ممكن رد عليهم، وعلى ايضا اللي بيكونوا ناس فضوليين بحياتنا شو هي الاجابات اللي ممكن نرد فيها على الاسئله الفضوليه بذكاء؟ نتعرض بشكل أو بآخر للأسئلة الفضولية التي يلقيها علينا الآخرون بقصد أو بدون قصد، وتسبب لنا الشعور بالإحراج والضيق لعدم رغبتنا بالإجابة وكشف شيء لا نود البوح به. نصبح محاصرين بين أن نجيب حتى لا نحرج السائل، أو نقوم بتأليف إجابة غير حقيقية لإسكاته، أو أن نتصرف بصرامة لصده ووضع بعض الحدود بيننا وبينه، وهو ما قد يتسبب في مشكلة بعلاقاتنا.

بتقول المقالة بأنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة الفضولية بقصد التدخل في حياتك، ربما تكون بدافع الحب والاهتمام ولكنك لا تشعر بالارتياح، وأحيانا لا يعلم الآخرون أن هذا الموضوع حساس بالنسبة لك أو لديهم فكرة خاطئة عن مدى تقاربكما، لهيك ممكن يحاولوا أنه يسألوا هالأسئلة بس ما يعرفوا إذا أنت عم تنزعج منها أو لا. بصرف النظر عن القصد وراء السؤال، النتيجة أنت لا تود الإجابة. ولتجنب الأسئلة المزعجة، هذه بعض الأساليب التي يمكن أن تساعدنا للخروج من هذا المأزق في حال تعرضنا إليه دون أن نحرج أنفسنا مع الآخرين.

أولى هالأساليب هي لا تترك فرصة للأسئلة. إذا كنت تعلم أنك ستقابل شخص فضولي باجتماع عائلي أو زميل عمل أو غيره، لا تترك له الفرصة حتى يسترسل في الحديث وبيزاحمك بأسئلته. كون مستعد لإلقاء التحية والانصراف سريعا. وإذا لم تستطع الهروب، يمكنك التظاهر بالانشغال بالهاتف أو كتاب تقرأه، وإذا لم يمنعه ذلك، أجب باختصار على بعض الأسئلة وحول انتباهك إلى شيء آخر. الطريقة الثانية هي أجب بجزء من الحقيقة فقط. إذا اضطررت لاصطناع إجابة كاذبة للهروب من السؤال الفضولي، قد تجد نفسك في مأزق أكبر. وهو ضروري تذكر ما قلته في حالة سألك الشخص عن شيء متعلق بالموضوع نفسه لاحقا. لتجنب ذلك، قل الحقيقة ولكن فقط بعض الحقيقة. يمكنك الإجابة بشكل مختصر وعدم الكشف عن المعلومات كاملة، فتبدو كأنك أجبت ولكن في الحقيقة أنت لم تكشف أي معلومات. يعني على سبيل المثال، إذا سألك أحد الأصدقاء عن سبب تأخرك عن حفل زفاف أصدقائكم مثلا، ممكن تقول كان عندي موعد وتأخرت للأسف، بدون ما تخبر الحقيقة الكاملة. أيضا الإجابة العامة ممكن تساعدنا ببساطة، ممكن بكلمات عامة. يعني إذا علق أحد مثلا على وزننا، على شكلنا، على حتى إجاباتنا، يمكن على شيء ما يخصنا، يعني ممكن نجاوبه قديش هو لطيف منك أنك تكون قلق علي أو مهتم فيني، لكن ما تقلق أنا على ما يرام. السؤال الشهير عن سبب تأخر الإنجاب مثلا، ممكن نرد عليه بالقول دعونا

كمان فيك تغير مسار الحديث إذا لم تتمكن من الإجابة عن السؤال المزعج بتغيير مسار الحديث والتشويش بفتح موضوع آخر للهروب من المنطقة الشائكة اللي أنت لا تود الحديث عنها، أو تحويل تركيزك لشيء آخر بأنه مثلا بدك تنشغل بشيء تاني بالمقابل. مع تغيير مسار الحديث أيضا ممكن أنك تجاوب بسؤال، هذه طريقة أخرى لتغيير مسار الحديث، أنك تجيب أو تجاوب عفوا بسؤال وهي رد على السؤال بطرح سؤال آخر عن سؤالك. لماذا لم تجد مثلا عروس لحد اليوم وما تجوزت؟ فيك ترد بالحقيقة لم أجد الشخص المناسب، بس أنت خبرني كيف كمان أنت لقيت الشخص المناسب لحتى قمت بهذه الخطوة مثلا. يعني فينا نقود أيضا دفة الحديث مع بعض الأشخاص اللي لا يستطيعون التوقف عن الكلام ولا يعرفون طريقة أخرى للتفاعل مع الآخرين، ففينا نعمل على أنه نحن نقود دفة الحديث معهم، نتواصل معهم بالطريقة اللي نحن بدنا إياها. يعني لسنا مضطرين لسماع حديثهم، إذا شعرت بالإرهاق فيمكنك التعبير بشكل غير لفظي عن عدم قدرتك على الحديث، أو يمكنك قيادة الحديث وفتح مواضيع عامة لا تخصك وتتجنب بذلك توجيه الأسئلة إليك. ولأن هي إجابة سحرية حسب المقالة، كلمة لأن في الإجابة تحمل قوة خاصة بصرف النظر عما ستقوله بعدها، توحي إجابتك أنها تفسير وإجابة للسؤال المطروح. على سبيل المثال، إذا سألك زميل بالعمل عن سبب إجازتك اليوم أو مبارح، يمكنك الرد لأنني أردت أن أخذ إجازة.

وأفضل جواب. جهز إجابة محفوظة للرد على الأسئلة الشائعة. يمكن هي حالة التدرب اللي يمكن بيحتاجوها كتير من الناس اللي بيكون عندهم مشكلة فعلا بالرد على الأسئلة الفضولية. وعبر كمان عن عدم ارتياحك. ببعض الأحيان بيكون من الأفضل أن تخبر السائل أنك لا تفضل الحديث عن موضوع معين حتى لا يعاود السؤال، وبهذا تقدم معروفا لكليكما. يمكنك التصريح بذلك بشكل لطيف دون هجوم على الآخر، ولا تستخدم هذه الطريقة في جميع المواقف، لكن يمكنك موازنة الأمور واستخدامها إذا كنت تعلم أن السائل يعرفك وسيتفهم شعورك بدون حساسية، ولا يحترم أيضا مساحتك الشخصية. كمان من الأساليب هي أنه نستخدم الفكاهة حتى نخرج من الموقف الصعب، على الرغم من أن هناك احتمال ألا يفهم السائل هروبك من سؤاله، ولكنها طريقة غير مؤذية لصد الفضول عنك وعدم إحراج الآخر. يعني إذا سألك حدا عن ثمن شيء ترتديه ولا تود الرد، يمكنك الإجابة يعني هل ستشتري لي واحدا آخر مثلا، أو سألك عن تأخر زواجك، يمكنك الرد ما زلت في انتظار الأمير الذي سيطلب الزواج مني أو الأميرة التي ستكون زوجتي في المستقبل.

0: ولنتعرف أكثر على الشخص الفضولي ويا ترى الأسئلة اللي طرحناها صباحا أيضا وعم نطرحها عليكم كمان لتكون جزء من النقاش والحوار. الفضولية دائما بتكون شغلة إيجابية أو سلبية، ومن هو الشخص الفضولي أيضا وكيف ممكن نتعامل معه بحياتنا؟ خلينا نستضيف الأستاذ باسل النمرة الاختصاصي والاستشاري النفسي معنا على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم، صباح كل المستمعين.
0: صباح النور. اليوم عم نحكي عن الشخص الفضولي بحياتنا، هي نعمة ولا نقمة إذا بنقدر نقول؟
1: هي أكيد شيء غير إيجابي. ما بدي سميه نقمة لأنه نقمة هو كلمة كبيرة، بس هو شخص غير إيجابي. تمام،
0: بكل الحالات، بكل الأوقات، بكل الطرق.
1: الفضولية هي شيء غير محبب، شيء غير إيجابي، لأنه بيتجاوز الحدود المسموح فيها. لكل إنسان في حدود شخصية ما بيحب حدا أنه يدخلها غير الأشخاص اللي بيسمح لهم. الشخص الفضولي لا، هو بده يتجاوز هاي الحدود الشخصية، يكسرها وبعنوه.
0: صراحة أنا عم بقرأ قبل شوي الردود اللي لازم نكون عم نرد فيها للشخص الفضولي، يعني كنت عم بقول كتير قاسية بيني وبين حالي وأنا عم بقرأها، عم بقول أنه أحيانا ممكن تكون كتير ردود قاسية، فهل هو فعلا نحن بحاجة لنكون هيك حازمين معهم وقاسين ببعض الوقت بالرد أو بالتعامل مع فضوليتهم؟
1: حزم بس يكون لطيف، لأنه نحن بيهمنا أنه نحمي أنفسنا، ما نكون هجوميين عليهم، لأنه هون كمان عم بيصير أنه نحن عم نهاجم الشخص الفضولي. لا، أنا بدي أمنعه من أنه يتجاوز حدوده، يدخل المنطقة بحياتي ما بدي إياه يدخله، بس كمان بلطف دون عنف.
0: طيب كيف فينا نعتبر أنه هذا الشخص فضولي؟
1: الشخص الفضولي لما هو بيكرر أسئلة علي عن مواضيع شخصية، قديش راتبك؟ ليش ما جوزت لهلا؟ هاي الأسئلة اللي هي جدا شخصية وما بترضي الإجابات المختصرة. تمام، ما بترضي إنه أنا لما بقوله أنا ماني حابب أحكي بهذا الموضوع هلا، هو لا، بضل بيكرر، بيقتحم بإلحاح.
0: هاي صفاته إذن، يعني هو بيكون دائما لحوح وبده يعرف المزيد والمزيد من الإجابات أو التفاصيل عن حياتك.
1: البسيطة كتير مهم، أنه هو ما بترضي الإجابات البسيطة لدرجة أنه هو ممكن يوحي يسأل عني عن بقية الأشخاص، أنه ليش ما عم يتجوز؟ ممكن هلأ ودارجة هاي من جديد حتى على السوشيال ميديا، مثلا نزل أنا صورة يوحي يعلق لي عليها تعليق يحرض السوشيال ميديا علي لمجرد أنه هو بده يعرف ليش أنا ما تجوزت لهلأ.
0: يعني نحن من نقاش الفضولية بالواقع لنقاش عبر وسائل التواصل للفضولية اللي ممكن كمان تسبب الأذية لكثير من الأشخاص، فقديش نحن لازم نكون منتبهين. لكن هل الفضولية هي بتكون هي يعني وراثة مثلا أو نقول مكتسبة؟ شو بيكون حالة هي؟
1: هي موضوع جزء من صفات الشخص نفسه، بتتعلق بالثقافة، بتتعلق بالبيئة اللي ربي فيها، بتتعلق بالنمط الحياة اللي هو عايشه، وبتتعلق بالفراغ، لأنه الشخص الفضولي هو شخص عنده فراغ بحياته. طبعا هذا مو ذمتنا، بس هو عنده فراغ بحياته عم بيملي بهي الفضولية.
0: يعني مزبوط، نحن يعني كنت بدي أقول لك أنه نحن فعلا بنحس أنه الشخص اللي بيهتم دايما بأحداثه وأمور الآخرين هو شخص أموره يعني كمان مثل ما قلت عايش بفراغ بحياته، فما عنده شيء عبي غير هي أفكار وأراء الآخرين وأحداث اللي عم تصير معه بالحياة. بس نحن هون أستاذ باسل دايما بنحكي أنه الطفل الفضولي أو اللي بيسأل كتير هو دليل ذكاء، هاي القاعدة صحيحة هون ولا لا؟ أم هي عم تنشئ بالنهاية شخص فضولي فيما بعد لما بيكبر؟
1: هون لا، بالنسبة للأطفال شيء مختلف تماما. الأطفال تحت عمر 5 سنين إذا ما كان فضولي وعم يسأل كتير هون بنقول في مشكلة. بالنسبة للأطفال موضوع مختلف، نحن ما عم نحكي عن فضولي، نحن عم نحكي عن شخص اللي هو تجاوز مرحلة الطفولة فوق 12 سنة. أما تحت 12 سنة حتى الشخص لما الطفل لما بيسأل كتير فهو لا، حابب يستكشف يتعرف عن العالم.
0: طب هو عم يتعلم هون، هيد هذا التعلم ما رح يكون مكتسب معه للكبر ولا لا؟ بترجع الأمور بتتوازن عند الشخص الطفولي؟
1: ترجع الأمور بتتوازن إلا إذا هو لما كبر شوي شاف إنه البيئة اللي عايش فيها هي بيئة فضولية. معلش، ماما وبابا بيتدخلوا، مع احترامي يا جميع، بيتدخلوا بحياة الكل. تمام، فهون حتنقلب هذا الاستكشاف والتعرف على العالم تنقلب لفضولية.
0: إذن البيئة اللي نحن عايشين فيها إلى تأثير كتير كبير على أنه يكون الشخص فضولي أو لا.
1: تماماً.
0: طيب احنا اذا بدنا نحاول نعالج هذا الموقف مثل ما قلت بالبدايه انه يكون اسئله يعني الرد على الاسئله حازمه او لطيفه بنفس الوقت، يعني ما ناذي الطرف الاخر، شو في كمان ممكن وسائل او طريقه بما انه يكون هذا الشخص موجود بحياتنا بشكل دائم، ما انه شخص عارض، يعني ما انه شخص ممكن نشوفه ساعه او ساعتين حتى بالنهار بالعمل مثلا، شخص موجود بحياتي دائما وعنده هذا الفضول، كيف فيني ساعده يتخلص من هذه الفضولية اللي تكون مؤذية له وهي كمان بتسبب الأذية للآخرين؟
1: تمام، في تقنية كتير بسيطة هي تقنية كلمة ونقطة. أنا بحب بأبسط مصطلح لها، يعني في لها اسمها علمي بس أنا بحب أسميها بأبسط مصطلح كلمة ونقطة، أنه أحكي معه كلمة وحط نقطة خلاص انهي. مثلا بالشغل هو زميل بالشغل بجاوبه جواب بكلمة ونقطة بعدها، شو ما ألح شو ما أصل خلاص أنا حطيت نقطة نهيت جوابي،
0: يعني جواب مختصر منتهي بنقطة، ما في نقطة من أول السطر، في نقطة انتهينا،
1: نقطة آخر
0: السطر. حلوة الطريقة، كلمة ونقطة، إذن كلمة جواب مختصر جدا ونقطة انتهى الحديث. ممكن أني أكمل معه إذا هو أصر أنه مثلا بإيماءات من الوجه مثلا إيه أو لا، رفض أو نعم ولا شيء.
1: أنا فاجئ أنه أنا مشغول بشيء تاني، ما أكون مثل حكايته، لأنه الفضولي بده يدخلني بدائرته. تمام، دائرة الفراغ اللي هو لا أنا عندي شيء، أنا ما حياتي فارغة لا أدخل بدائرته الفضولية، دائرة الجدال، خدني جيتك.
0: صحيح. طب إذا كان هذا الفضولي مؤذي اجتماعيا مثل ما قلت عبر كان وسائل التواصل أو حتى بحياتنا الشخصية عم يسبب لي الإيذاء، كيف ممكن أني وقفه عند حده أو كمان بالمقابل كون أنا أماني حابة أني أزعجه أو ضايقه أو أجرحه، لكن بالمقابل حابة أني كف فضوليته والأذى اللي عم يسبب لي إياه بحياتي.
1: كمان نفس التقنية بيستخدمها بس برسالة خاصة هون على السوشيال ميديا، وبعت له رسالة خاصة فيها كلمة كلمتين ونقطة مشان انهي الجدل. إذا هو استقر بالجدل ما في مشكلة أني أحظره لفترة مؤقتة، تمام، بعدها برجعه عدل سلوكه، عدل ما عدل بعمله حظر بشكل نهائي. وهدول الأشخاص يعني بنشوفهم كلاتنا بحياتنا اليومية موجودين عنا على السوشيال ميديا.
0: صحيح، إذن يعني هي طريقة الحظر والكلمة والنقطة كمان أيضا نستفيد منها بوسائل التواصل الاجتماعي في حال كان فضوليين على حياتنا، في حال كان موجودين بحياتنا وعم يسببوا الأذية، يعني فضولهم يتعدى أنهم يتدخلوا بهذه التفاصيل عمليا وليس بالفعل والسؤال فقط.
1: تماما، لأنه هو عم بيأثر على حياتي، عم بيخليني انجر لدائرته، عم بيشوش لي حياتي وأنا ما بدي تتشوش، أنا في عندي شيء بدي استمر فيه بحياتي.
0: حلو، لنشكرك. إذن كلمة ونقطة هي الحد الفاصل اللي نقدر نقول للشخص الفضولي، إن شاء الله يكونوا الفضوليين بحياتنا هيك إيجابيين منهم سلبيين.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أستاذ باسل نمرة الاستشاري النفسي، شكرا جزيلا لكل هالتفاصيل، يعطيك ألف عافية، سعيد صباحك. صباحك. إذن كلمة ونقطة ننهي الحديث مع الشخص الفضولي لحتى يعني نحاول أنه نكف الأذى أو نكف حالة التدخل بحياتنا الشخصية حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي النصيحة، إضافة إلى يمكن كمان توافقت آراء الأستاذ باسل واستشارتنا له مع المقال اللي كنا عم نقرأ والردود اللي كنا عم نذكرها، فإن شاء الله يا رب نكون نقدر هيك قادرين نستفيد منها وبنفس الوقت قادرين نطبقها، لأنه أحيانا ممكن تكون صعبة ببعض المواقف مع بعض الأشخاص. عن سناء بس ما في شي صح.
2: وحدي أنا رح أبقى وحدي، ساكن أنا ساكن لوحدي، ماشي أنا

هلا وحدي اللي تركتني لوحدي هي هبة من الله سلامتك من جديد. يعني الأمر يعني على ما يبدو تفاقم شوي، فمن الله صحة والعافية يا رب لإلك يا هبة. وبنقول كمان لكل أصدقاء أنا أكيد ناطرين نسمع آرائكم وتعليقاتكم أيضا. تحياتي لست سوسن بتقول حنان الزعتري سعيد صباحك، وبعد شوي رح نكون أكيد مع أصواتكم 225-3436 225-3422-2-2-8-3-4-3. أكيد عم نسألكم عن الشخص الفضولي بحياتكم وكيف تتعاملوا مع الأشخاص الفضوليين. جميلة هي الحياة بعين الرضا، بعين الاكتفاء، بعين الغنى عن الأرض ومن عليها. اطمئن كل شيء سيكون على ما يرام، فقط مرر أمنياتك لرب السماء. صباح الخير للكلام الجميل من وداد القصاص، صباح النور لإلك. صباح الخير كمان من مدر من حلب، تحياتي للصديق زاهر خلوف في صافيتا. ومحمد عقيل كمان بيقول يسعد صباحك يا مدر، عم يطلب غنية لهاني شاكر. صباح الخير من حما للصديق حسن خرسة، اليوم معي رفق الطريق إلى منطقة الغاب للعمل بإزالة الأنقاض، محمود مصطفى سليمان. صباح النور لإلكم، يعطيكم ألف عافية. وعليا بن طرطوس صباح النور، عم تطلب مساعدة معينة، هلا بنحاول نقراها ونشوف إذا فينا نرد عليها. يا عليا تكرم عينك، إن شاء الله دايما التحيات لإليك. بتقول كمان تحية لكل المستمعين لعلي من طرطوس، وغنية على ذوقكم. سعيد صباحك.

هلا الفضوليين عادة أكيد بيكون صعب عليهم فرع الأحباب، فرع كل الناس اللي بيهتموا بتفاصيل حياتهم، بس في ناس كمان عندهم الفضول تجاه مثلا يتناولوا يعني أطعمة تكون غريبة بالحياة. خلونا نعرف اليوم توب 5 زميلتنا سمر حسن عدت لنا يعني مراكز 5 لوجبات يعني مو بالمثل المطابخ الفاخرة، يمكن أعظم ما بعرف. خلونا نشوف الغرابة والعجابة اليوم بالأخبار. رحلة بعالم الفضوليين بعالم الطهي، لكن ليس إلى المطابخ الفاخرة بل إلى المطابخ التي قد تجعل البعض يغمض عينيه. بتقول سمر نعم هناك أطعمة حول العالم تبدو للوهلة الأولى وكأنها من فيلم رعب، لكنها بالنسبة للملايين من الناس وجبة شهية وأساسية. أخطبوط لا يزال يتحرك على الطبق. جبن مليء بالديدان الحية. سمكة قاتلة يعني تعد على أيدي أمهر الطهاة. أطعمة ممكن تشوفوها غريبة وممكن تكون سدت نفسكم إن شاء الله لا يعني، لكن هي أطعمة موثقة ويتناولها الناس يوميا وبعضها يعتبر فاخرا جدا. نبدأ بالعد التنازلي مع المركز الخامس. ساناكجي أو الأخطبوط الحي في كوريا الجنوبية، حيث الأخطبوط الذي لا يزال يتحرك على الطبق يقطع إلى أجزاء صغيرة ويقدم فورا وهو لا يزال يتلوى. تخيلوا أن تضعوا في فمكم قطعة وما زالت تتحرك، يقدم مع زيت السمسم والناس يفتخرون بتناول هذا الطبق كتجربة فريدة. لكن هناك تحذير خطير، المحاجم الموجودة على أذرع الأخطبوط يمكن أن تلتصق بالحلق وتسبب الاختناق، لذلك ينصح بمضغه جيدا قبل البلع. يعني إذا حبيتوا تجربوا تخيلوا أنه الطبق اللي متاكلوا بيحاول أنه يأكل حلقكم بالمقابل.

الأخطبوط حي إذن يعتبر من يعني أفخم الأطباق، والعالم يعني تعتبره تجربة فريدة وبيفتخروا بتناوله أيضا، أكيد عندهم فضول كتير كبير. شو سنة رح يكون فضول عندك تتناولي طبق الأخطبوط الحي؟ سنة جيه.

المرتبة الرابعة لها كارل، سمك القرش المخمر بأيسلندا. بأيسلندا طبق هذا اللي قال عنه الشيف شهير أنه أسوأ شيء تذوقه في حياته. هاركال هو لحم سمك القرش غرينلاند، لكنه ليس أي لحم، هذا اللحم سام إذا أكل طازجا بسبب ارتفاع نسبة اليوريا فيه. فماذا يفعل الأيسلنديون؟ يدفنونه تحت الأرض في الرمال والحصى، يتركونه يتخمر لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 أسبوع، ثم يعلق ليجفف، وتصبح رائحته قوية جدا تشبه الأمونيا، لكنه بالنسبة لهم طبق يفتخر به. تخيلوا أن تأكلوا شيء دفن تحت الأرض لأشهر، ثم قيل لكم تفضلوا هذا طبقنا الفاخر. المرتبة الثالثة لكاسو مارزو، الجبن بالديدان الحي بإيطاليا. كاسو مارزو الجبن بالديدان الحي بإيطاليا، وتحديدا في جزيرة سردينيا، حيث كاسو مارزو أو كما يسمى الجبن المتعفن هو جبن تترك فيه يرقات ذباب الجبن لتتغذى عليه. اليرقات تهضم أو تهضم الجبن وتجعله طري وكريمي بنكهة حادة جدا، والغريب أنه الجبن لا يعتبر جاهز حتى تمتلئ اليرقات فيه. هذا الجبن محظور في الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يزال يصنع ويتناول في سردينيا كجزء

المرتبة الثالثة إذن الكاسو مارزو، والمرتبة الثانية للبالوت هو بيض البط بالجنين. بالفلبين بيضة البط التي تحتوي على أكثر من مجرد صفار بالوت هو بيض بط مخصب، ترك ليبدأ الجنين في التكون بين 14 إلى 21 يوم ثم يسلق ويؤكل مباشرة من قشرته. الجنين في هذه المرحلة يكون قد كون عظاما صغيرة وريش ومنقار، ويؤكل مع الملح أو الخل أو الفلفل الحار. يقال من تذوقه أن طعمه يشبه الدجاج المشوي، لكن التحدي الحقيقي هو الملمس. الريش الناعم والعظام الصغيرة تجعل التجربة مختلفة تماما. أتخيلوا أن تكسروا قشرة بيضة وتجدوا بداخلها جنين بط مكتمل الريش، وفي مين بيأكله؟ بيقول لذيذ كمان.

قاتل يعني مزعج جدا يعني إجرامي أحيانا كمان. فيعني قديش الإنسان لازم يكون نرجع لحالة الوعي إنه يكون عم يحكي مع قلبه بكتير من الأمور اللي عم بيتصرف فيها أو عم يفكر فيها وحتى عم يتناولها ويفكر يتناولها من الوجبات.

أما المرتبة الأولى لفوجو السمكة القاتلة، وأخيراً يعني إلى اليابان، الطبق اللي قد يكون آخر شيء تأكلونه بحياتكم، فوجو أو سمكة البالون، تحتوي على سم أقوى من السيانيد، سم يكفي لقتل شخص بالغ. مع ذلك هي من أفخر الأطباق باليابان، تقدم نيئة مقطعة إلى شرائح رقيقة جداً، لكن لا يمكن لأي طاهي تحضيرها. فقط الطهات الحاصلون على ترخيص حكومي خاص بعد سنوات من التدريب يمكنهم إزالة الأعضاء السامة بعناية فائقة. ويقول من تذوق هذا الطبق إن هناك تنميل خفيف على اللسان يشبه وخزة كهربائية، وهو جزء من المتعة مثل ما بيقولوا بيوصفوا الحالة، لكن إذا شعرتم بأكثر من ذلك فقد يكون الأمر قد انتهى. تخيلون وتاكلوا طبق إذا أخطأ الطاهي فيه قليلاً ممكن أنه متوصلوا إلى المنزل بعده.

الحمد لله وصلنا لنهاية الخمس أطباق الغريبة العجيبة بالعالم. أطعمة بتذكرنا بأنه الذوق مفهوم نسبي، لكن يعني كمان هون الفضول ممكن يكون قاتل، خاصة بالمرتبة الأولى مع الطبق السمك القاتلة. وعلى ما يبدو أن ما يبدو لنا غريبا قد يكون للآخرين طبق فاخر. نقول تحياتنا لزميلتنا سمر حسن بإعداد هذه الفقرة. خفي علينا يا سمر بالمرات القادمة. كلك سناشي يفتح النفس. ما يكون عنا الفضول كتير لنعرف هاي التفاصيل، يمكن أحيانا فيمكن بحاجة لأنه يكون عنا الفضول لهيك الأشياء اللي بتخلينا نفرح شوي ننبسط يمكن أكثر، ونقول عن جد أنها هي شيء فاخر بحياتنا بدون ما يكون غريب أو بيحمل وخزة كهربائية أو سم قاتل مثلا. ما بعرف إذا عندكم الفضول تجربوا هيك أطباق في حال رحتوا على اليابان أو على الفلبين أو على إيطاليا، ممكن تخبرونا كمان بآرائكم لليوم.

0: من هو الشخص الفضولي برأيك، وما هي الأسئلة التي تطرح عليك وتعتبرها فضولية، وكيف تتعامل مع الشخص الفضولي بحياتك؟ ناطرين نسمع آراءكم وأيضا تفاصيل عن هذا الموضوع مع 225-346-227-7 و 228-3433. أكيد ناطرين نسمع أصواتكم، وأيضا عبر الواتساب على 0987-810-950. سعيد صباحكم جميعا. نسرين لأحمد صباح النور، بتسلم على كادر الإذاعة وعلى حنان الزعتري. سعيد صباحكم جميعا. 150 صباح الخير، تفضلوا اشربوا معنا قهوة. حللت دم بتقول ما معي شيء. أم أسامة يعطيكم العافية والحمد لله على سلامتك. سناء سعيد صباحك، بتقلك كمان صحة وهنا فنجان القهوة الجميل، وإن شاء الله ألف سلامة يا رب. الحمد لله لو ما في شيء. دكتور نوري كمان من الجزائر سلامي الكبير بيقول، ولأن الصباح بداية جديدة فلنترك خلفنا كل ما أثقل أرواحنا ونفتح نوافذ القلب للشمس ونقول الحياة ما زال في الغد متسع للأجمل. إن شاء الله يا رب. سعيد صباحك. ناطرين كمان أراءكم على الموضوع. فضول زايد مو حلو بيقول، يتدخل الإنسان بشي ما بيعنيه، بسمع كلام ما بيرضي، فشو اللي مالي فيه لازم أتدخل فيه. أبو أحمد من حلب، الفضول مو حلو أكيد. إذا زيادة كمان بيصير الموضوع أصعب كتير. بيقول يعني هو هيك بيكون الإنسان فعلا، أنه أنا ليش لأتدخل لحتى أسمع كلام ما بيرضيني فيما بعد وأني أزعل عليه وأتضايق منه. صباح الخير كمان من عبد الناصر بيقول، الفضولي هو الشخص الذي يجثم بثقة لدمه وهمه وغمه عليك بكلامه وأسئلته اللي ما بتتحملها وبيتحمل عقل أو جسمها بسبب لك تعكير في المزاج طوال اليوم. لذلك نتجنبه بعدة أمور، منها عدم الإجابة عن أسئلته وعدم الاكتراث واللامبالاة أو تركه من عين أصله وهجره. وإن لاحقك بغبائه وسذاجته اترك المنطقة كلها واهرب منه. هيك صعب بتصير كتير القصص يا أستاذ ناصر، يعني بتصير صعبة الأمور هيك، بس يعني نقدر نتحاول عليها أو نتحايل عليها من خلال الطرق اللي حكيناها لليوم، أو كلمة ونقطة مثل ما قال الأستاذ باسل نمرة الاستشاري النفسي، بحيث أنه خلص كلمة ورد غطاها مثل ما منقول بالعامية. دكتور علي من دمر صباح النور بيقول، الأشخاص الفضوليين بنقسمه لنوعين، فضولي إيجابي بهدف زيادة المعرفة والتعلم والابتكار، يمكن هدول اللي قلنا عليهم بمرحلة الطفولة لحد 12 سنة، والفضولي السلبي بتتلخص أموره بطرح أسئلة دقيقة وشخصية حول أمور لا تعنيه واختراق خصوصية الآخرين والتجسس على تفاصيل حياتهم الخاصة. وبيقول من جهتي لا أحبذ التعامل مع الأشخاص من النوع الثاني. تحياتي لأصدقاء البرنامج لسليمة وسوسن طبشي، وتحياتنا لإلك يا دكتور علي. ناخذ أول اتصال. ألو.
1: ألو صباح الخير مدام إيمان.
0: صباح النور يا هلا.
1: أهلا. نعم عم بحكي معك من حلب. راضي.
0: راضي.
1: ناظم.
0: ناظم أهلا وسهلا فيك أخ ناظم. سعيد صباحك. كيف الطقس؟
1: بفيدني أول مرة، يعني أنا بتواصل إذا بشكل دائم بس أول مرة بتناقش معك في
0: أكيد بيسعدني أنا كمان. أهلا وسهلا فيك.
1: الطقس في حلب كتير حلو الله بيدعي، بس الأمطار يمكن بيصير بشكل غزير يمكن بعض الظهر، بشكل النفسيات عبصير متى الجو عم بتغير، يعني تصلح حاليا الشمس
0: مستخرج. الحمد لله يا رب، وان شاء الله امطار خيره والكل يكون بخير وسلامه، ما يكون في اضرار دائما. نعم يعني للاسف احيانا عم نشوف هذا الشيء، يعني نتمنى الخير ونتمنى السلامه للجميع، والحل الواحد يعمل يعني الاحتياطات قد ما بيقدر، يعني هذا المتاح يعني بين ايدينا.
1: اكيد.
0: في اشخاص فضوليين بحياتك؟
1: مدام انا بدي احكي بشكل مختصر موضوع الفضول بشكل عام. الخصوصيات إذا تصل للوضع الاجتماعي، التدخل بالشؤون الاجتماعية الداخلية بوضع الاجتماعي والسؤال عنه في أي مجال من المجالات تعتبره فضول. أبدا نهائيا. وأنا الإنسان الفضولي بحاول في أبتعد عنه، هذا خط أحمر يعني. أنا إلا الشخصيات اللي بتعز علي تماما وبعثوا واللي بيتدخلوا او بيسالوا اسئله عن محبه، هذا ما بعتبره فضول، من باب الاطمئنان فقط كتبوا اكثر. لكن الاسئله اللي فيها تدخل اجتماعي بشكل عام انا ما ببعد عنه نهائيا، ولا بجاوب عليه نهائيا، ولا انا شخصيا عائلتي حتى العائله كلها بعيدين على شيء اسمه الفضول.
0: يعني بتفصل بين حياتك العملية وحياتك الشخصية إذا بنقدر نقول.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: بس للمقربين ممكن تجاوبهم في حال كان السؤال.
1: لا الناس الفضوليين الإلحاح الأسئلة يعني السؤال اللي فيه فضولي وإلحاح. إيه ما بدك تخطب؟ إيه ما بدك تتزوج؟ إيه ما تنطق ما حبيت لحد الآن؟ إيه ما بيجيك الولد؟ حد يجيك بنت إلا طبيعي يعني الأسئلة مستقيمة.
0: أنت شو شاغل بالك؟ كيف بتوقفوا عن فضولهم بالأسئلة؟
1: ما بتخلص من العالم الفضوليين يعني ما من أسئلتهم ما بتخلص منهم يعني خلص بدي يفهم كيف في عنك في وضعك الداخلي الخارجي المهم بدي يفهم كل الجوانب فهذا الموضوع أنا الشخصية أنا ببعد عنها بشكل متكامل يعني ما
0: في بعضهم ما ممكن يعتبر إنه هذا التدخل هو عبارة عن إنه أنا عم بتعلم أو أنا يعني عم شوف خبرة الناس لحتى اكتسب انا خبرة ايضا من اجوبة الناس لإلي من حياتهم الشخصية من تجاربهم من اجوبتهم اللي بيجاوبوني فيها على اسئلة الفضولية. والبعض يكون انه هو يمكن بيعتبر حاله مصلح اجتماعي احيانا او انا مشان مصلحتك مشان رأيك يعني مشان كمان اعطيك رأيي ومن خبرتي. هون كيف تحط لهم حد؟ كيف بيكون الجواب؟
1: لا أما مدام هنا الموضوع السؤال الفضولي بطبيعة الحال هو يعني تدخل في الخصوصيات أي يعني ما يعني
0: غير مقبولة عندك يعني أنت مع كلمة ونقطة اللي قال أستاذ باسل.
1: نعم
0: أنت مع طريقة كلمة ونقطة انتهى الحديث.
1: أيوة مع النقطة اللي انتهى الحديث.
0: تمام. نعم. إن شاء الله أيامك حلوة كلها يا رب بعيد عن الناس الفضوليين المزعجين لنا. شكرا.
1: وتحياتي وصباحاتي للمدام سناء المخرجة مبدعة تماما في كل اختياراتها الصباحية.
0: الله يسلمك. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا فيك.

0: كمان اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: يسعد لي صباحك إيمان.
0: صباح الخير يا حنان، أهلا وسهلا فيك. منيحة الحمد لله، مشتاقة.
1: أنا
0: أنت
1: بدي
0: كيفك؟
1: أقول لهبة سلامتك. سلامتك. أيوة يا هبة،
0: يعني فاجأتنا اليوم بس كان الوضع طارئ يعني صراحة. أيوة
1: والله زعلتنا والله.
0: سلامتها وسلامة كل موجوع، كل مين عنده طارئ. أيوة
1: والله
0: يسعد
1: لي
0: يعني.
1: صباحك وصباحها كمان وصباح سنوقة.
0: صباح الخير لنا
1: لك. أنا بدي أقول لسمر الله يسامحك يا سمر على هالوجبة. والله أنا ما بدي يعني أحكي شيء هيك.
0: ما عندك الفضول أبدا لأنك تجربي أي أي طبق منه؟
1: ولا شيء ولا أبدا شي.
0: ولا إذا كنتي باذخة المال واليعني والثراء
1: والله لو بيدفعوا لي
0: وجربتي كل شيء بالحياة صفى بقى هالطبق الفاخر إنك
1: إيمان لو بيدفعوا لي مصاري أنا فوق منهم لحتى أتذوق. مستحيل مستحيل.
0: طب مين اللي ترى عم بيكون عنده الفضول فعلا ليتذوق؟
1: مقرفين يعني عن جد.
0: هلا يمكن لأنهم غريبين علينا ما بعرف.
1: لا لا
0: بعضهم يعني
1: ممكن. هلا انت عم تفكري انه بالوجبات هي انه شو عباره عن شو؟
0: هلا انا اكثر شيء استهجنته هو
1: يعني عن جد
0: بيض البط صراحه اللي هو بيكون في جنين بدا يتكون، فهذا كان يعني
1: صوري عم تاكلي شيء حي، انت صوري عم تاكلي شيء مخنوق يعني. لا اله الا الله.
0: يلا بعيدا عن هذه الاطباق، كيف الناس الفضوليين بحياتك كتار؟
1: أنا بدي أقول أول شيء بدي أقول له للكوتش رضوان سنينك حلوة بكثيرة يا رب، وبدي أوجه له تحية وتحية
0: لميلاده يعني كل عام وانت بخير.
1: إيه والله. وبدي كمان أقول لعلي من سلمبي سلامة قلبك ضعفان، وبدي أقول بدي حيي كمان لسلطان إمعلاء ما عم نسمع صوتها
0: عم تشاركنا موجودة كانت عم تحييكم.
1: بدي حي الدكتور نوري من الجزائر ونبيل مصطفى وام اسامه وام حسام وكل حدا على السماء من اللي بيوجه لي تحيات. انا بدي اقول ايه. بدي اقول شغله ايه داخل قلبك، انا بدي اقول شغله ايمان، هدول الناس الفضولين بصراحه مثل ما قال اللي سالتي
0: الاستشاري
1: عن هالشيء الاستشاري. انا بصراحه مو بحذرهم بس من السوشيال ميديا، انا بحذرهم من حياتي نهائيا عن جد.
0: بيكون سهل الموضوع حنان، احيانا بيكون الموضوع ما انه سهل.
1: حذري شو ايمان، هذول عندهم فراغ فكري بالاضافه للفراغ اللي بس بدهم يتسلوا فيه بالعالم، انه انت شو عملت وهذا شو ساوى فلان، يعني هذول ما بعرف كيف يعني عندهم توجهات بعقلهم، بحس كأنه عندهم نقص، في شيء نقص بحياتهم أو في شيء مرض
0: في
1: نفسي أو شيء
0: في فراغ
1: تمام، فبس بيعبوه على حسابنا يعني نحن، أنه بده يتدخل وأنت شو عملت اليوم وين رحتي شو صار معك كذا يعني.
0: طب جربتي شيء مرة أنك تنصحي واحد منهم مثلا أو أنك تدلي على طريق يشغل نفسه بأشياء مفيدة؟
1: قلك شو إيمان، هدول بالذات ما بيتقبلوا نصيحة.
0: أوف.
1: فأنتي أحيانا هلا أنا بجرب أحيانا أقول إنه مثلا إيه لاحقا رح نحكي هلا مالي فاضية أوكي طب بينقلبوا عليكي ما ما بيتفهموا الوضع أبدا نهائيا.
0: شو بتعملي بهي الحالة أنتي؟ ما بيهمك الموضوع خلاص أنتي حطيتي حد.
1: مثل ما قلت لك والله يا إيمان أنا يعني خلاص بشيلهم بحذرهم من حياتي ومن السوشيال ميديا ومن كل شيء بعرفه.
0: هلا إذا عندك القدرة وكان في بالإمكان هذا الموضوع أكيد هو أمر مهم جدا، لأنه
1: عندك شغلة إيمان هلا أنا أول شيء ما عندي وقت الفراغ، شغلة تانية ما عندي طولة بالي هتلاقيني يعني دغري إذا
0: قلتي عبارة بس
1: فورا ردة فعل يعني فورا
0: بس قلتي عبارة أنت على ما يبدو هي اللي بتستخدميها عادة، نتحدث لاحقا يعني.
1: أيوة أنا تمام.
0: أوكي ماشي الحال بنحكي بعدين بالتفاصيل
1: تمام.
0: واي باي سلام.
1: يمشي الحال.
0: هلا هو صعب احيانا يمشي الحال مع كثير من الناس خاصه اذا كانوا مقربين منا، فنحن بنحاول نسير وبنفس الوقت نحط حد
1: والله.
0: بس انه انشغالنا نحن يمكن هو بيكون مساهم جدا بانه نكون بعيدين.
1: لازم يلاقوا حل لحالهم هدول، انا ما بعرف لانه كتار كثير.
0: يلا يعني الله ينور بصيرتهم. الله ينور بصيرتهم. شكرا يا حنان.
1: يسعد لي صباحك. بدنا
0: نقول كل عام وانت بخير للكوتش رضوان.
1: حلو مثل حكايتك وبيشبهك. شكرا
0: لك. شكرا.
1: اهلين.
0: هلا فيك.

الله يسعد صباحكم. كمان من رسالة جديدة، صباح الخير، اللي بيسألك من مين هاد ومين إجا ومين راح، قديش راتبك ومن وين دبرت حالك، وهو ما بيقدم شيء. الله يسعد صباح أحسن شيء، بيقول وما شفت ما بعرف، ما عندي علم، لا عين شافت ولا قلب وجع. حلو الكلام، لا عين شافت ولا قلب وجع. الرقم اللي آخره 976 دايما.

0: بونجور، صباح الخير. الحمد لله أبو فاروق، يسعد صباحك. لا إن شاء الله ما بتكون هيك، تكون بأحلى حالاتك إن شاء الله دايما. كان إلي اسم مستعار تاني. يسعد صباحك إن شاء الله دايما تكون بألف خير. أكيد متذكرة. يسعد صباحك نبيل مصطفى. كمان بيقول الشخص الفضولي مزعج وغير مريح، ويجب أن نتعامل معه بعدم الاهتمام أو باختصار ودون اكتراث، وإذا ألحى كثيرا نصرحه بأن هذه أمور خاصة ومن غير المقبول الكلام حوله، فإذا لم يتغير فالأفضل تجاهل أو قطع العلاقة معه. تحية لحنان وأبو طلال وعلي والدكتور نوري من الجزائر، وشكرا. صباح النور لإلك يا نبيل. وناخذ اتصال جديد كمان. الو،
1: خلي صباحك بكل خير مدام ايمان.
0: صباح النور يا علي، سلامتك.
1: خلي لياك يا رب صباحك، ما صباح الخير للمدام سناء، والف الحمد لله على سلامه مدام هبه. ان شاء الله خير يا رب العالمين، وواكي صحيح بسرعه يا رب.
0: هي عارف صحي بسيط ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب.
0: انت كيفك؟
1: خلي لياك يا رب. شكرا لصديقة حنان على استفقاتها، دائما إنساني مميزة جدا، بحبها وبحب آراءها بكل ما تقدمه حقيقة. كل رضوان كل عام وانتم بخير، ولصديقة أسامة ومعلاء ونبيل مصطفى وكل شيء عم يسمعها الإذاعة المتميزة.
0: الحمد لله سلامتك دايما. انت كمان
1: اللي قريب بنتحمله كرمال الشتويه، ما في مشكله.
0: لا كرمال الشتويه
1: ما شاء الله جد كانت اجواء اكثر، يعني ما راح نقول ما بس شتويه وعاصفه، الحمد لله رب العالمين. الله يبعث الخير والله يكرم علينا بهالهطولات المطريه
0: ان شاء الله يا رب. الله يبعث الخير دايما. بس كمان بدنا شتويه وصحه قويه، دير بالك يعني يكون هيك تقوي المناعه.
1: يلا مو مشكله، بس يوصل الليمون بقى يعني. تماما. الإنسان الفضولي مدام إيمان، هلا بدنا نسأل نحن سؤال، هل هي الفضول الإنسان الفضولي بيعاني من شيء معين، حالة نفسية معينة، أو هذا شو مرض أو حالة نفسية، أو نحن بدنا نبحث هون بالأسباب اللي بتخلي لهذا الإنسان يصير فضولي؟
0: نقص الاهتمام، في حدا مهتم فيه.
1: ممكن وارد هذا الشيء. اثنين، يمكن بيأثر فينا طبيعة الأسئلة وقرب الشخص وبعده مننا. على في أشخاص عاديين بيمروا بحياتك اليومية، يعني أنت ما كتير هالعلاقة معهم، يمكن بيسألوك أحيانا أسئلة فضولية ما كتير، تمام خلاص ممكن أنت تتجاهل الحديث أو إنه ما تجاوبي خلاص، ما بعرف. أكيد في أكتر العالم بتقلك ما بعرف، أو في عالم بتقلك ما دخلت ليش عم تسأل هاي الأسئلة. هذول تم عرفتي بكل
0: مباشرين هذول. إيه
1: طبعا. اثنين، يمكن في بعض الأشخاص بتكوني أنت عايشة مع حياتك اليومية، يعني على ممكن يكون جارك، ممكن يكون نفس البناية، يمكن حتى يكون ممكن مقربين بالنسبة لإلك عائلتك. ممكن في بعض الأشخاص تكون ناس فضوليين، عرفتي. هل هون هذا الشخص هون صعب التعامل معه؟ هل نحن قادرين دائما إنه نتجاهله لهذا الشخص الفضولي؟ دائما نحن إنه قادرين ننهي الحديث من دون ما نجاوب أي شيء؟ يعني هل نحن هذا الشخص أنا برأيي إنه لازم نوصل له فكرة إنه يا أخي طب أنت شو بتعنيك هاي الأسئلة؟ شو بدك إذا أنا جاوبتك على هذا الشيء؟ هل أنت ما تسألني من باب إنك تنصحني، ما تسألني من باب إنه تعرف تفاصيلي؟ في بعض الأشخاص يعني بيسألوا وبيحصلوا على معلومات حساسة من الشخص، وما شاء الله بيتبادلوا الأحاديث مع أشخاص تانيين،
0: بنقلوا هاي المعلومات لأشخاص تانيين بنفس الطريقة. هون يمكن أنا أنت لقيت الجواب، لقيت أنه كيف ممكن نتعامل معهم خاصة الأشخاص المقربين.
1: هلا شوفي، هلا مثل ما قلت لك، هلا بعض الاشخاص يعني نحن عم هدول بيكونوا ضمن سياق حياتنا اليومي العادي بمرور الكرام، يعني خلاص بكل بساطه ما بتعامل معهم، يعني ماني مضطر اني جاوبهم على هاي الاسئله، عرفتي. اما الاشخاص اللي خلينا نقول لك ضمن الدائره الضيقه، في واحد ما فينك انت تقطعي هي علاقتك معهم بشكل كامل، انه بوصل لهم فكره اني اخي بطل من هاي الاسئله، يعني ما بتعنيك او كذا. هلا انا اكيد الوقت اللي بيكون في معلومات خاصه فيني انا حابب اني استشيرك يا أخي، والله ما راح قصر، يعني
0: الحمد لله. تكون مباشر وصريح معه بهي الدرجة، أحيانا ممكن هو ينقم عليك أو يسبب لك مشاكل.
1: هذا الأسلوب بيلعب دور مدام إيمان، أسلوب طرح الأسئلة من قبل الشخص الفضولي وأسلوب المتلقي، عرفتي. هون هذا الموضوع نحن بيلعب معنا أسلوب، ممكن أحيانا منخاف إنه
0: يزعل حتى
1: عرفتي، أو يتحسس، لا أو يتحسسوا قولا واحدا، أكيد هذول ما يتحسسوا فورا يعني. لا بحاول إني بخليني أقلك إنه أول شيء فهموا إنه أنا ما عندي رغبة لهي لجواب عن هاي الأسئلة.
0: أنا قلك طريقتي بالتعامل مع الأشخاص إذا كانوا خاصة مقربين هي إنك أنت تورجيهم هذا الغلط اللي هن بيحكوا عليه.
1: طبعا يعني طبعا. طب هلا يا أخي إذا سألتك نفس السؤال بدك تجاوبني؟ يعني هلا بيقول لك ان ليش ما تزوجت لهلا، بس تزوج ليش ما اجاك اولاد لهلا، بس بديش الولد، اي ما بدك تجيب الولد الثاني. يعني هدول الاسئله انا ما بشوفها بس فضول وحشريه وكثره غلبه وتدخل بخصوصيات الاخرين.
0: لك قديه مزعوج منها انت علي؟
1: لا
0: والله عن جد قديه الواحد بتخليه انه فعلا يحس انه انا طب انا ما بسال هالاسئله ليش بيسالوني.

0: ياها
1: تماما. ومدام إيه، ما في بعض الاشخاص بيراقبوك انه والله اجى لعندكم اليوم الساعه الكذا لاحدا، يعني
0: ايه
1: من هذا الشخص، او انت اليوم كنت عم تحكي على التليفون بالساعه، لك يا اخي يعني انت مدير اعمالي. يعني انا برايي هدول الاشخاص لازم شوي يعني بصراحه نحط لهم حد، لانه مش لا توصل العلاقه انه يصير في خلاف شخصي بيني وبينهم.
0: استخدم ذكائك، استخدم ذكائك بالحوار معهم.
1: طبعا
0: طبعا. شكرا علي، وعليك العافيه يا رب.
1: يخلي لي اياك. انا معك صباحك. سلامات.
0: سلام.

0: كمان اتصال جديد. ألو. ألو صباح الخير. حدا بالطريق.
1: ألو.
0: ألو.
1: سعيد صباحي.
0: صباحك أبو طلال، يا هلا فيك.
1: كيفك شلونك؟
0: الحمد لله. هاي الإذاعة اللي عم تسمعها.
1: يطول بعمرك يا رب.
0: صباح الخير. أنت بتشوف ناس فضوليين كتير بطريقك.
1: هلا الفضولي أنا بعتبره إنسان، هذا إنسان سلبي، بعتبره إنسان حشري بحب يتدخل بشيء ما بيعني. وأناني يعني.
0: وأناني
1: إيه يعني؟ شلون بدي أقول لك مثلاً بسمع قصة من فلان بيجي بيلي لك فلان ما عمل كذا سوى كذا، شو رأيك؟ ما بعرف شو وكذا، بصير بيحكي كلام. طب أنا شو دخلني بفلان جاي عم تصلي له كلامه مثلاً؟ بجيب له كمان يعني انه انت لا تدخل، انا بحاول اتحفظ يعني.
0: ليش وصفته بالاناني ابو طلال؟
1: نعم،
0: ليش وصفته بالاناني؟
1: وصفته بالاناني لانه بيتدخل باشياء ما بيعني، اشياء ما بيعني، ما بيعنيها.
0: شو بيستفيد هو يعني كانانيه كحب ذات يعني؟ هون
1: بحب نفسه، بحب يعني كل سؤال يسال فيه هو يعني بده مين يجاوبه عليه. بس نحن بنعمل
0: قطع الاتصال. بس نقطة وإشارة كتير مهمة إنه هذا الشخص ممكن يحمل هاي الصفة الأنانية، لأنه يمكن هو كمان يصب كل هالمعلومات لصالحه الخاص. يعني في ناس عندهم هذا الفضول، مو لأنه بس أنا بدي أعرف، لا، لحتى يعرف وهو يستفيد منه بطريقة ما. فتكون أنانية فعلا عند الأشخاص، قديش لازم ننتبه لهذا الموضوع. شكرا أبو طلال، يسعد صباحك ودرب السلامة لإلك بشغلك أكيد. صباح الخير من أبو ممدوح كمان للجميع. الفضولي هو غالبا أي شخص يتجاوز حدوده ويسأل عن تفاصيل شخصية لا تعني الدخل الحياة الشخصية، الخطط المستقبلية، بينما يرفض هو بالمقابل مشاركة أي معلومات تخصه. هون يمكن كمان بيجي دور الأنانية، أنا بعرف باخد بس ما بعطي. يسعد صباحكم بكل خير وعافية. صباحك خير يا أبو ممدوح. كمان مين اللي مسميته؟ أم محمود. يسعد صباحك يا عهد من حمص، صباح الخير للجميع. بتقول شو بدي أحكي على الفضوليين وهن كتار بحياتي، بدهم يعرفوا شو أكلتي، شو لبستي، شلون عايشة، بيدخلوا بالتفاصيل. آخر شي جارتي من كتر فضولة حضرتها كانت تبعت أولادها توقف لي على الدرج حتى تشوف شو جاي بأغراض. مسميته أم محمود على اسم دور الفنانة سامية الجزائري بمسلسل ألو هانا وجميل وهانا. فتوقف لك على الدرج لهالدرجة، يعني شوف التفاصيل اللي بيدخلوا فيها، يعني حتى أمور الأكل والشرب يمكن. فما بالك بأنه يكون كمان تفاصيل المستقبل تكون كمان بين إيديهم لا سمح الله. السلام عليكم، صباح معطر برائحة الزيزفون، معكم عبد الحنان الزعال مقيم بالسعودية. تحياتي لأهلنا بسوريا، تحياتنا لإلك أيضا. الفضولي شخصيا شو بيقول؟ بس لأجل الفايدة والمعرفة، مو تدخل بخصوصيات الناس. حضرتك الفضولي شخصيا. يسعد صباحك، بس إن شاء الله يكون خير، بس منه هيك عم يقول، للفائدة وللمعرفة، مو تدخل بخصوصيات الناس. على أسلوبك هون وطريقتك اللي بدها تلعب دور أكيد لحتى يتقبلوا كل الناس هذه الفضولية. سعيد صباحك. رضوان الشاغوري، سعيد صباحكم. هبة خانم، يعني إن شاء الله بنقول السلامة والعافية لإلها. بيقول أنا أخالف الأخصائي، ما في شيء اسمه فضولي، المتلقي بسميه فضولي يكون إنسان غامض ومريض نفسيا. أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة بأي سؤال يتوجه إلي، بجاوب وبكل شفافية مهما كانت الأمور. تحياتي لأبو موفق وحنوني وعلي. طب نشبه بعض أكيد كمان. يسعد صباحك يا رب يا أخ رضوان. صباح الورد والفل من سنديانة زعمة كمان بيقول بلغوا تحياتي إلى الأخت هبة وألف ألف سلامات. صباح الخير للرقم اللي آخره 202. أنا بس الأسماء اللي عم تسبب لي المشكلة. لهبة التحيات أكيد. بيقول يتم طرحه أتمنى أن نراك على شاشة التلفزيون أكيد إن شاء الله يا رب. نتمنى للخير دايما وسلامة لهبة، تحيات لإلك خصوصي لهبة وألف سلامات لقلبك. كمان بس ما عرفنا الاسم، الفضولي هو متطفل على حياتنا منهم السلبي ومنهم الإيجابي. بيقول بسام يعقوبيان من حلب: صباح المحبة للجميع. تنجرب الفضولين والمتطفلين الغرباء على حياتنا أمر ضروري للحفاظ على أسرارنا. كل ما علينا فعله هو عدم الخوض في الحديث والعدول عن الإجابة، خاصة فيما يتعلق بالخصوصيات. أما فضول المحببين فأنا أسمح لجميع الأسئلة وأجيب عليها بكل طيبة خاطر، لأن ثقتي بالمحب كبيرة، وقد يفيدني بسؤاله أيضا بمسائل شخصية كانت غائبة عن ذهني. نتناقش بالموضوع بكل راحة لتعم الفائدة، وهنا نلتقي بصفة الفضول عن أغلب الناس على قلوبنا. إذا قريت الجملة الأخيرة صح. سلامتك هبة بيقول، وشكرا لإلك أيضا مني وبنسنا. يسعد صباحك أخ بسام.

0: في مين متلفن لنا؟ طيب يلا بناخذ التليفون. الو
1: الو
0: ايوه الو
1: صباح الخير ايمان.
0: صباح النور. يا هلا فيك.
1: انا رضوان من الشاغور.
0: يا اهلا يا اهلا، كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير، يسعد صباحكم ويسعد صباحك استاذ علي، علي من الصنفي.
0: اي سلام طول
1: عليك. تحياتي له وتحياتي لمداخلاته العطول الراقيه ومفيده ولحنونه ولابو موفق بن حارتي.
0: يسعد صباحهم جميعا. صباحك.
1: هلا بالنسبه للفضولي، يعني مين ما سال هلا مثلا انسان الشفاف اللي ما عنده اي مشكله، ما عنده شيء يخبي، مين ما سأل انا بالنسبه لي شو ما سالني بجاوبه، يعني عادي جدا جدا جدا، ليش تخبي عليه؟ ما عندي شيء يتخبى. ما عندي شيء، يعني مثلا سالك امتى بدك تتجوز مثلا، ان شاء الله الله هيك يطعمنا، عم ندور على بنت الحلال، حواليك وحده بنت حلال. هيك بنجاوبه مثلا.
0: هلا يمكن لما بتكون السؤال هيك وجواب سؤال ورد غطاء مثل ما بيقولوا بتمروا، بس احيانا في ناس بيكونوا تفصيليين.
1: يعني مثلا مثلا ان شاء الله ما اجاك اولاد، قال والله ان شاء الله على الطريق ان شاء الله، يعني كل سؤال له جواب، يعني
0: ايه ما بتنزعج انت منهم؟ يعني
1: لا لا انا والله ما بنزعج مهما كان السؤال، يعني قد ايه صار لك عم تلعب رياضه، قد ايه صار لك كذا، اذا لقيته في شويه حسد بقر المعوذات بيني وبين نفسي، عرفتي كيف؟
0: بحصن نفسي وخلصنا.
1: وين المعوذات؟ يعني اذا كان في ضيقه عين او حسد بقرا المعوذات وخلصت كثير، ما يعني ما في شيء يعني انه يتخبى عليه اي انسان، يعني حتى المقربين مثلا، عرفتي كيف؟ اي سؤال بنجاوبه عليه.
0: طب اذا كانت فضوليه لدرجه يعرفوا تفاصيل حياتك، شو جبت شو اخذت؟
1: عادي عادي جدا، شو اشتريت اواعي؟ والله اشتريت، الله رحت على البالي، رحت اشتريت نقيت كذا نقيت كذا، هذا البنطلون اللي لابسه من البالي، هذا هي البيجامة الرياضية للأدادات الماركة،
0: ما عندك مشكلة
1: من البالي كمثال، يعني كله الحقيقة، ليش يعني مثلا لكذب أو هذا؟ ما في شيء مخبى. وبتلاقي واحد إنه عينه ضيقة كذا في حسد بقوى المعوذات وانتهى الفيلم.
0: حلو، أي دواء يعني دواء وحل من الأخر دوان لكم جميعا.
1: يعني المتلقي وتيك يقول له ماذا خلك وكذا والأمور، يعني هي صارت اسمها يعني يعني نوع من
0: فظاظة، يعني
1: الفظاظة والتكبر. لا يتكبر الواحد ومهما سألوا يسألوا، يعني إلا الأمور يعني اللي فيها قلة أدب فقط لا غير.
0: حلو. وأحيانا كمان بتكون الواصلة لمرحلة الانزعاج، يعني في تدخل جدي أو في تأثير على هذه الحياة، ممكن ساعتها نكون حادين شوي أو صارمين.
1: والله يا إيمان خانو ما عندي أي سؤال بيزعجني مهما كان.
0: رضي وهاني، رضي وهاني انت مشان هيك.
1: شو انا على فكره ما بسال، ما بتدخل بحدا. انا ما بتدخل،
0: لا على الاغلب بدك تكون هيك اذا عندك هاي الطريقه بالتعامل.
1: اصلا مالي فاضي لاتدخل، عرفتي كيف؟ عندي بشتغل اربع خمس شغلات، مدرب الرياضه وبشتغل بالعقارات ويعني وكذا شغله بشتغل، عرفتي كيف؟ مالي فاضي للاخذ والعطاء، بس اذا حدا سالني والله بجاوبه بكل شفافيه.
0: ان شاء الله بيستفيدوا من اجاباتك يعني وتكون اسئلتهم كمان هن بغرض يعني الاجابه والاستفاده.
1: يعني 90% من اللي بيسالوني الاسئله بيكون يعني للاستفسار والتعلم، يعني
0: والتعلم.
1: لا فخرا بنفسي يعني.
0: وان شاء الله كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله دائما هالروح الهنيه والرضيه تكون موجوده عندك دائما.
1: سلم لي عينك ايمان خان، ومتحياتي للجامعه، وانا اسف على الاطاله، والسلام عليكم.
0: كل عام وانت بخير، اهلا وسهلا.

0: لا تتدخل بما لا يعنيك، تسمع كلام ما يرضيك. أبو محمد من عرطوز كمان بيشارك بهي المقولة. صباح الخير. أيضا تدخل بشؤون الآخرين وخصوصياتهم هو فضول من طبع البشر، وبتفوت من شخص لآخر. عيد ميلاد سعيد لبنتي نادية بنيوزيلندا. أبو آدم صباح الخير لحضرتك أبو آدم ولا نادية كمان، يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير. من اليمن أبو وسام وأم وسام صباحكم خير، فضل وحياة. نبعث سلامنا ومحبتنا لأماهر عبد الحق في اللاذقية، المهندسة نبيلة، ولكل سوريا كل محبتنا ووفائنا وشكر موصول لأحلى إذاعة. شكرا لإلك أيضا، تحياتنا لإلكم كل أهلنا باليمن. صباح الخير. طويلة الرسالة ماما، عند المسؤولية أكيد، وكل إنسان مسؤول عن دراسته، الابن عن احترام والديه، الموظف أكيد كمان، كل إنسان المسؤولية يمكن بتخلينا كمان نبعد عن هاي القصص اللي نعتبرها فضولية أو تدخل بالآخرين. يسعد صباحكم ودائما تكون الأمور جيدة مع الجميع. اتصال، آخر اتصال راح يكون. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: كيف صباحكم بجور محمد؟ والله مستني على سيدنا محمد. كيفك؟
0: أهلا وسهلا فيك، يا هلا.
1: وهيك إن شاء الله معافى إذا سترى، كانت منورة الشاشة معك. إيه والله أنت،
0: الله يسلمك يا رب.
1: كمان إنساني تحية إلى ويا ريت تسمعني غنية فريد بس يخلص البرنامج.
0: أي تكرم عينك
1: أبو موفى. إن شاء الله.
0: أي أبو موفى، يسعد صباحك.
1: هلا وداعتي رضوان، تحية رضوان من أهل الشاهو، واستقبلتي أبو موفى من الشاهو
0: كمان. أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: الله يبارك.
0: كيفك مع الفضوليين؟
1: والله ما أحبهم بالمرة أنا، هدول
0: عكس رضوان يعني.
1: لا أنا لا، في شغلات تستني عنها بتخصني شغل كذا هيك بجاود، بس هدول اللي بتدخل وأنا عندي خط، مو خط واحد أحمر، مليون خط أحمر راح يتدخل، بس تفوتي على بيتي ما حد يتدخل بأمور ولادي وعيلتي بالمرة، ولا أخواتي ما بحب حد يتدخل فيهم، وفورا فيني ميزة، فورا بقلب وشي مليون درجة وفضه فورا
0: حاسم يعني
1: فورا ما بقى يسترجي بحياته، يسألني مثلا بنتك شو عم تدرس، ابنك شو عم يستاوي كذا، شو بياخذوا، شو وين بيروح، وين هي وجاكم.
0: هلا شو فيها مثل ما كان عم يقول رضوان، انه يعني في امور فينا نجاوب عليها، شو المشكله يعني اذا كانوا بدهم يعرفوها؟
1: ويا هلا امور البيت الا شغله، اجى واحد غريب ما بيسمح له انا يتدخل ابد،
0: حسب قرب الشخص واهتمامه يعني فينا.
1: يعني واحد مثلا خالتي عم تستني عفيشون، ابن خالتي عم تستني على ابني، ابن عمي كذا عفيشون جابوا، بس واحد غريب انا جار بعيد عني كذا يسألني ما بسمح له أبداً أبداً أبداً. والبقايا شو بدي يسألني، وين كنت بقول له وين كنت، شو الشغلات بقول له شو الشغلات، شغلات فاضي بياتي، شو بقلبي الكيس، حتى بديت في عندي واحد هون أنا ناح
0: بده يعرف شو فيش بالكيس،
1: حاط الكرسي وقاعد، إجا شاب كيس أسره بده يعرف شو بقلبه، مثل شبه يعني عبتي شو بدي أعرف شو بقلب الكيس، برجيع الكيس، إجي أكل بتتاكل بضيفه.
0: الله يبارك فيك يا رب. شكرا أبو موفى، إن شاء الله دايما هيك أمورك عامرة بالخير والسلام والأمان يا رب. شكرا جزيلا.

وبدي أقول أبو أحمد من ألمانيا ولثلاث المرح كمان يسعد صباحكم، شكرا لكل مشاركاتكم واتصالاتكم لليوم وتابعتكم لإلنا. وصلنا لختام حلقتنا لليوم من صباحكم سوري، تحية لإلكم مني إيمان، شكري كنت معكم من وراء المايك من هبة طرف زميلتنا، من سلامتك دايما، وفي الإخراج سناء الحمود. تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: العاشرة وربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا والنرويج تبحثان فرص توسيع التعاون المشترك في مجالات القدرات المؤسسية والبنية التحتية. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك يؤكد أن الرئيس ترامب فتح الباب أمام تعافي سوريا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن بدء التسجيل في مفاضلات القبول الجامعي ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم. مديرية إعلام إدلب تؤكد بدء العمل بمشروع توأمة بين مدينة باساو الألمانية ومدينة إدلب في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها بين مدينة سورية وأخرى ألمانية. الشركة العامة للكهرباء بدير الزور توضح أن انقطاع التغذية الكهربائية عن مدينتي الميادين والبوكمال ومنطقة غرنيج ناتج عن عطل على خط التوتر العالي 66 كيلو فولت المغذي لمحطات التحويل. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد تستأنف خدمة إرسال الطرود الدولية عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي UBU مع جاهزية مراكزها وفروعها. نهاية الموجز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. جيل الشاشات.
2: بتعرف راضي، صاير عندي قلق كبير على أولادي. التكنولوجيا صارت تسيطر على حياتهم وما عم يطلعوا يلعبوا ولا عم يتواصلوا مع الناس.
3: عادي، هاي المشكلة مشكلة كل العيال، مشكلة عالمية. ولك الأطفال صاروا مدمنين على الشاشات وعلى الألعاب الإلكترونية.
2: والأسوأ من هيك إني أوقات بحس إنه القيم والأخلاق عم تضعف لأنه التكنولوجيا ما بتعلمهم هالشي.
3: صحيح صحيح يا صاحبي، مو بس عم تضعف القيم والأخلاق، القيم بحد ذاتها عم تتبدل. وبكل العالم التربية اليوم بدها توازن بين التكنولوجيا وبين القيم السليمة. لك مرة شفت ولد صغير عم يقلد تصرفاته، والعياذ بالله، شي كتير عاطل، مو منيحة. منين جايبة؟ من فيديوهات الألعاب والأنترنت وغيره وسواه.
2: هي من أصعب اللحظات لما تكون التكنولوجيا بتأثر على سلوك الأطفال بدون رقابة.
3: لك بس التربية يا ابن الحلال هي مو بس كلام ونظريات، لك التربية أفعال. التربية بدها قدوة، بدها غرس للقيم من خلال الأفعال.
2: بالضبط يا راضي، والأخلاق هي الأساس يلي بيبني عليها الطفل مستقبله.
3: طيب برأيك كيف بدنا نرجع نغرس هالقيم والأخلاق بجيل التكنولوجيا؟
2: لازم نبدأ من البيت يا صاحبي، لازم نحط أوقات محددة لاستخدام الأجهزة ونشجع على القراءة واللعب الجماعي.
3: يا سيدي أنا بتعرف شو بقول لهم عندي؟ بقول لهم بدكم تحترموا التالي لما بيكون عم يحكي معكم. بتبعدوا الموبايل من إيدكم وبتشيلوا هالشاشة وبتطلعوا بعيونه، لكن عيب مغرفة الكلام.
2: صح، ما بيصير الواحد ينسى يحكي لو سمحت وشكرا، لأنه عم يكتب رسالة.
3: لك مرة حاولت إني أشرح لأبني إنه لازم ينام على بكير، يعني إنه طفل لازم ينام بكير، بس العينتين كان مشغول بالموبايل عم يلعب لعبة منزلها جديد. قلت له خلصنا بقى، خلص لي هالموبايل بقى وشيله من إيدك.
2: مرة حاولت إني خليه يترك الموبايل من إيده، فقال لي بابا الموبايل هو صديقي.
3: أكيد أكيد، لك مو بس صديقه، لك صار هو ذاته. لك يا رجل بدنا نلاقي طريقة نضل فيها أذكياء ونحاول نستخدم التكنولوجيا بس لصالحنا مو ضدنا. تعرف صابر، أنا بعتقد إنه التربية بزمن التكنولوجيا فيها تحدي كتير كبير، ولازم تتبدل طريقتها وأساليبها. بس أكيد طبعا هذا التحدي ما أنا مستحيل.
2: مزبوط يا صاحبي، والقيم والأخلاق هي اللي بتعطي الطفل القوة ليواجه العالم. التعليم عن بعد صار تحدي كبير، الأطفال بيتشتتوا بسهولة والمعلمين عم يعانوا ليحافظوا على انتباههم.
3: صحيح التكنولوجيا بتسهل التعليم، إيه بس كمان بتخلق مشاكل تانية مثل قلة التفاعل المباشر وصعوبة متابعة الطلاب وكتير شغلات يا رجل.
2: وفي بعض الأطفال ما عندهم الإمكانيات اللازمة، وهذا الشيء عم يزيد الفجوة التعليمية.
3: ليك أخي، مع كل هالتحديات هاي لازم يضل في أمل. التكنولوجيا ممكن تكون أداة تعليمية رائعة، بس إذا استخدمناها صح ورتبنا لأمورها ترتيب واضح وصريح.
2: والأهم من هالحكي كله يا صاحبي إنه نعلم أولادنا القيم والأخلاق ونخليهم يعرفوا كيف يستخدموا التكنولوجيا بحكمة.
3: والله أنا ما بتمنى من ربي غير إنه نقدر نربي جيل واعي يوازن بين عالمه الرقمي والعالم الحقيقي.
2: التكنولوجيا صارت جزء من حياتنا، بس لازم نكون حكيمين بالتعامل معها.
3: بس المفتاح شو هو؟ التربية. التربية التربية والتربية بدون وحياة عيونك رح نضيع أولادنا ومستقبل أولادنا ومستقبل بلدنا إذا ما أحسننا التربية.
2: والله معك حق،
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

وعز الشرق أوله دمشق. في تشرين الأول، في الأول من تشرين الأول عام 1977 ووسط الأمطار، شهد ملعب جيانتس في نيوجيرسي الولايات المتحدة الأمريكية مباراة وداع نجم الكرة القدم البرازيلي العالمي بيليه، واسمه الحقيقي أديسون أرانتيس دو ناسيمينيتو. بدأ بيليه رحلته الدولية مع منتخب البرازيل عام 1957 وكان لا يزال في 16 من عمره، وذلك في مباراة أمام الأرجنتين سجل خلالها أول أهدافه الدولية. لعب بيليه 4 بطولات في كأس العالم، تمكن خلالها من التتويج بلقب البطولة 3 مرات وتسجيل اسمه في أول بطولة له عام 1958 في السويد كأصغر لاعب في تاريخ المنافسة وأصغر لاعب يلعب في نهائي كأس العالم أمام السويد، وتوج باللقب بعد فوز منتخب بلاده بهدفين، سجل منهما هدفا يصنف بأنه من الأجمل في تاريخ كأس العالم، إضافة إلى احتلاله المرتبة الثانية ضمن هدافي البطولة بستة أهداف، وتوج باللقب للمرة الثانية عام 1962 في تشيلي بعد فوز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة أهداف لواحد. أما اللقب الثالث فناله خلال دورة كأس العالم عام 1970 في المكسيك بعد الفوز بالمباراة النهائية على منتخب إيطاليا بأربعة أهداف لواحد. أعلن بيليه توقفه عن اللعب نهائيا عام 1977 بعد أن سجل أكثر من 1281 هدفا في 1363 مباراة لعبها، وأصبح منذ اعتزاله سفيرا لكرة القدم بجميع أنحاء العالم، وأدرج اسمه ضمن كتاب جينيس للأرقام القياسية لإنجازاته بكأس العالم وعدد الأهداف المسجلة. اشتهر بيليه كمهاجم وصانع ألعاب موهوب، وتميز بمراوغاته وبديهيته وسرعته في الهجوم، وعرف بإتقانه للعب الكرات الخلفية المعروفة بضربات المقص والضربات المزدوجة. معا نستمع لأغنية بصوته عنوانها الأمل، تقول كلماتها: فقط انظر إلى الأفق بحثا عن بزوغ أمل جديد، افتح عينيك للمستقبل لأن شمسا ثانية ستشرق. برازيل برازيل، النار توهجت وجاهزة لإشعال الروح والقلب هنا في البرازيل.

في الخامس من تشرين الأول من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، اعترافا بالمساهمات الحيوية التي يقدمها المعلمون من أجل التعليم والتنمية. تم تعيين هذا اليوم عام 1994، وذلك احتفاء بالتوقيع عام 1966 على توصية منظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، وكانت التوصية أداة لوضع معايير تتناول أحوال المعلمين في جميع أنحاء العالم. ويهدف يوم المعلم العالمي إلى التركيز على تقدير وتقييم وتحسين أوضاع المعلمين في العالم، وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بهم وبالتدريس. نستمع في الفاصل القادم لأغنية أنشدها أطفال من كل أنحاء العالم احتفالا باليوم العالمي للمعلم، عنوانها لأنك السبب، ويقول مطلعها: عندما كنت وحيدا كنت أنت إلى جانبي، عندما كنت صامتا تحدثت عني، عندما استسلمت منحتني القوة، عندما تعثرت صححت لي المسار، وحين فقدت الثقة بنفسي آمنت بي، كنت ضائعا قبل أن تريني الطريق، وسأبقى دائما أتذكر الأشياء التي قلتها لي، وسأتابع أحلامي إلى حيث تقودني. إنه أنت السبب فيما أنا عليه اليوم.

في الرابع والعشرين من تشرين الأول عام 2002 تم إطلاق فيلم الفنون القتالية الصيني بطل للمخرج والكاتب والمنتج والممثل الصيني زانجيمو، والذي ينتمي إلى الجيل الخامس من صناع الأفلام الصينيين. الفيلم من بطولة الممثل السنغافوري الخبير بالفنون القتالية جيتلي، الذي يؤدي دور بطل مجهول الاسم، وهو قائم على قصة جينجي وكيل ولي العهد دان في ولاية يان الصينية القديمة، والذي قام عام 227 قبل الميلاد بمحاولة فاشلة لاغتيال الملك زهينغ من ولاية كين الصينية. أيضا كان الفيلم ذاك الوقت أكثر المشاريع كلفة وواحدا من الأعلى إيرادا في الصين، كما نال استحسانا من قبل النقاد، وكان أول فيلم باللغة الصينية يحتل المركز الأول عند شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأمريكية. وضع موسيقى الفيلم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو وقائد الأوركسترا الصيني تان داون، وقد قام بقيادة الأوركسترا والجوقة الفيلهارمونية الصينية لأجل تسجيل الموسيقى. وفي الفاصل القادم نستمع لأغنية فيلم بطل بصوت المغنية وكاتبة الأغنية والممثلة فاي وونغ، وهي من هونغ كونغ، ويقول مطلعها: منذ زمن بعيد، أو ربما ليس بالبعيد، كان الناس يتبادلون الأساطير، الظلال تتردد، فعندما يسقط أحدهم يتألق الآخر.

في 13 من تشرين الأول عام 1948 ولد الموسيقي والمغني الباكستاني نصرت فاتح علي خان، سليل عائلة موسيقية تعود جذورها إلى أكثر من 700 سنة، وعرفت بفن القوالي الذي قام نصرت بنشره في العالم بين 80ات و90ات القرن العشرين، ليخلق بذلك اعترافا عالميا بهذا الفن بعد أن شارف على التلاشي. القوالي فن شائع في منطقة جنوب آسيا كأحد أشكال الموسيقى الدينية الصوفية، لكنه لم يبارح أضرحة ومقامات هذه البلدان إلا حين سافر نصرت إلى فرنسا ليقدم سلسلة عروض في مسرح المدينة في باريس عام 1985. اعتبر نصرت فاتح علي خان واحدا من أعظم الأصوات، وإذ كان يمتلك قدرات صوتية استثنائية أصدر عشرات الألبومات والأسطوانات الموسيقية لأفلام آسيوية وأوروبية وأمريكية، وتعاون مع فنانين غربيين، وقام بجولة عالمية على نطاق واسع، فقدم حفلات في حوالي 40 بلدا. عام 1997 رحل عن عالمنا، وقد دخل اسمه ضمن كتاب جينيس كأكثر مغني القوالي إنتاجا في العالم، فقد حقق الرقم القياسي بعدد الألبومات التي تفوق 50 والتسجيلات التي تجاوزت 125. في الفاصل القادم أيها السادة، نبقى مع فن القوالي بصوت نصرت فاتح علي خان.

في 21 من تشرين الأول عام 1971 كانت جائزة نوبل في الأدب من نصيب الشاعر والكاتب التشيلي بابلو نيرودا الذي عاش بين عامي 1904 و1973. نشر نصه الأدبي الأول وهو في 13 من عمره بعنوان حماسة ومثابرة، وفي العام التالي بدأ بنشر قصائده في صحف الأقاليم والعاصمة سانتياغو ومجلاتها. عام 1919 شارك في مسابقة شعرية ونال الجائزة الثالثة، وفي عام 1921 نال الجائزة الأولى في مهرجان الربيع عن قصيدته أغنية العيد. نشر نيرودا ديوانه الأول غسقيات عام 1923 وتلقى اعتراف أبرز نقاد تشيلي بموهبته، وتلاه في العام التالي ديوان 20 قصيدة حب وأغنية يائسة، وقد طبعت من هذا الديوان منذ صدوره ملايين النسخ، وما زال من أوسع أشعار الحب انتشارا في البلدان الناطقة بالإسبانية. عام 1926 صدرت له رواية النزيل وأمله، والقصائد النثرية خاتم، والقصيدة الطويلة محاولة الإنسان اللانهائي. عام 1933 نشر ديوان رامي المقلاع المتحمس، وهي قصائد شكلت فيما بعد جزءا من ديوان إقامة في الأرض، حيث تبدأ أسلوبه الشخصي المتفرد الذي منحه مكانة نهائية وحاسمة في عالم الأدب. وبعد 3 أعوام كتب قصائد ديوانه إسبانيا في القلب، وبدأ التحول إلى شعر ذي توجه اجتماعي وملحمي وسياسي، وتبع ذلك أعمال كثيرة نذكر منها نشيد إلى بوليفار، أشعار القبطان، الأعناب والريح، كتاب الأغنيات الثلاث، أحجار تشيلي، فن العصافير، بيت على الرمال وغيرها. في الفاصل القادم أيها السادة نستمع لواحدة من قصائده بصوت المغني والموسيقي الإسباني باكو إبانيز، ويقول مطلعها: ذكراك تنبثق من الليل وتدور حولي، يمزج النهار نحيبه العنيد مع البحر، مهجور كما الأرصفة عند الفجر، إنها ساعة الفراق، آه أيها المهجور.

شهدت فيينا يوم السادس من تشرين الأول عام 1898 أول أداء لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية بقيادة المؤلف الموسيقي النمساوي غوستاف ماهلير، من المؤلفين الرومانسيين ورواد قادة الأوركسترا في عصره. عاش بين عامي 1860 و1911. اليوم تعتبر أوركسترا فيينا الفيلهارمونية من الأهم عالمياً، تقدم عروضها كل ليلة تقريبا في دار الأوبرا الرسمية في فيينا، ويجب على من يريد الانضمام لها الخضوع لفحص قبول في غاية الصعوبة من أجل العزف لدى دار الأوبرا فيينا الرسمية، ولا بد أن يثبت جدارته لمدة 3 سنوات على الأقل في الأوبرا قبل أن يصبح عضوا في الأوركسترا ليتعلم التقاليد الكلاسيكية لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية التي يتم توارثها من جيل إلى آخر بين زملاء الفرقة. كما يجب عليه الالتزام بالجداول الصارمة للحفلات الموسيقية. تتميز أوركسترا فيينا بهوية واضحة جدا، قد يعود هذا إلى وجود آلات موسيقية خاصة جدا لا يتم عزفها في أي مكان آخر في العالم، كما أن بعض الآلات تصنع يدويا مثل الأوبوا والمثلثات وآلات النفخ النحاسية. والآن نستمع لمقطع من السيمفونية الرابعة للمؤلف الموسيقي النمساوي أنطون برونكر من أداء أوركسترا فيينا وقيادة قائد الأوركسترا السويدي هيربرت بلوموستيت.

يحتفل العالم سنويا في 7 من تشرين الأول باليوم العالمي للقطن، بناء على اتفاق الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية. يأتي الاحتفال في محاولة لتسليط الضوء على أهمية القطن والتشجيع على تحقيق التنمية المستدامة لملايين العاملين بزراعته، ويدعو إلى الحفاظ على القطن كثروة قومية لكل دولة، مع مطالبة كافة الدول بالحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام المبيدات والأسمدة، فضلا عن ضرورة ترشيد استخدام مياه الري. يعد القطن واحدا من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يدخل في صناعات متعددة ويسهم في توفير الملايين من فرص العمل. وبمناسبة اليوم العالمي للقطن، نستمع لأنشودة القطن بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، وكلمات أحمد رامي وألحان زكريا أحمد، من الفيلم الموسيقي المصري عايدة، إنتاج 1942.

وباليوم العالمي للقطن ننهي حديثنا عن أحداث منوعة وقعت عبر التاريخ في شهر تشرين الأول. دمتم بخير وسلام، مع تحيات رند القاسم في الإعداد وعلاء الدين فطراوي في التقديم. في تشرين الأول.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا ينسى.

الضحك حين يروى بحكمة، عدسة البجيرم التي ضحكنا بها على الدنيا، فتخيل يا رعاك الله.

أهلا بكم أيها الأعزاء، نعود اليوم عبر حلقة جديدة من برنامجنا على البال إلى زمن كان فيه التلفاز نافذتنا إلى العالم، لا لنرى ما فيه فقط بل لنضحك من أعماق القلب وندهش ونفكر. نعود إلى برنامج لم يكن ترفيهيا فحسب، بل درسا في البساطة والحكمة والفكاهة النبيلة. نعود إلى طرائف من العالم، ذاك البرنامج الفريد الذي حمل بصمة الأستاذ الدكتور توفيق البجيرمي رحمه الله على شاشة التلفزيون السوري، فكان محطة للمعرفة والترفيه في آن معاً.

0: طرائف من العالم من البرامج الشهيرة التي عرضت على التلفزيون السوري لفترة طويلة امتدت أكثر من 25 عاماً، أليفه المشاهد وترك أثراً في ذاكرة من تابعوه مساء كل أسبوع. لم يكن موجهاً لفئة عمرية محددة بل للجميع. حمل في مضمونه الكثير من النوادر من مختلف أنحاء العالم، واعتمد على اللقطات المرئية الطريفة التي غالباً ما كانت مقاطع أرشيفية أجنبية مدبلجة أو معربة. ارتبط البرنامج باسم توفيق البوجيرمي الذي كان يقدمه بأسلوب مميز، ويعتبر صاحب الفضل في نسج تلك اللحظات في ذاكرة المشاهدين منذ ابتكاره لهذا البرنامج عام 66 حتى عام 71 واستئنافه عام 1980، حيث كان مدرسة في التقديم وصاحب فكر قبل أن يكون صاحب تعليق.
1: في بريطانيا أقاموا معرضاً للسيارات التي استخدمها جيمس بوند في أفلام خيالية عن قصص التجسس والمغامرات الخارقة للمعقول إلى حد الدخول في عالم الخرافات والأساطير، كما يتضح من بعض اللقطات من تلك الأفلام التي راجت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين على وجه الخصوص. وقد تحمست الشركة صاحبة هذه المجموعة من السيارات التي اشتهرت في تلك الأفلام الخيالية الصارخة بالأكاذيب المنمقة.
0: لم يكن طرائف من العالم عرضاً لمشاهد مضحكة أو لقطات عجيبة فحسب، بل كان نصاً بصرياً لغوياً يجمع بين الإنسان والإنسان، بين الضحكة والتأمل. كانت الكاميرا تلتقط الطرافة من أرجاء الدنيا، أما الدكتور البوجيرمي فكان يلتقط من تلك الصور معنى أكبر، يعلق عليها لا كمقدم برامج بل كفيلسوف بسيط يهمس في أذن المشاهد. انظر كيف يشبهنا هذا العالم وإن بدا غريبا. كانت الفكرة أن نضحك، نعم، ولكن من حيث لا نتنازل عن الذوق أو عن احترام ثقافة الآخر.

0: أما أسلوب الدكتور البجيرمي فيمكننا أن نتذكر من رخامة صوته الكثير، صوته الذي كان يأتينا كمن يروي قصة لا كمن يعلق على صورة، فبلهجة عربية ولغة فصيحة سليمة وإلقاء رصين يسخر دون تجريح، يمازح دون إسفاف، وينتقد دون أن يجرح قلباً أو يزعزع كرامة. كان يبني تعليقاته كمن يبني البيت الشعري، كلمة في مكانها، وقفات محسوبة، وضحكة تأتي متأخرة قليلاً لكنها لا تنسى. يقفل تعليقه بعبارته الشهيرة: تخيل يا رعاك الله.
1: أما اليابانيون فإنهم كالإنجليز من الشعوب المحبة للشاي، فإنهم لا يشربونه بالسكر أو اللبن، ولشرب الشاي عندهم طقوس احتفالية جاءتهم من الصين في القرن الثامن الميلادي، ويقال إنها عادات كانوا يمارسونها أول الأمر لأسباب طبية، رغم أن الشاي لا يحتوي على أي معادن أو فيتامينات هامة. كما أن أطفالهم يستمتعون بنوع من البوبة المصنوعة من الشاي الأخضر الذي يعرف عندهم باسم ماتي أويربا. فتروق يا رعاك الله.
0: كانت المشاهد تتنوع بين طفل يتعثر في مهرجان، وعجوز يرقص في الشارع، وحيوان يؤدي حركة مذهلة. وقد نضحك، لكننا مع البجيرمي لا نضحك هربا من الواقع، بل لنفهمه بطريقة أخرى.

الطائف من العالم كان أشبه بمجلس أدبي معاصر نصغي فيه لمواقف الشعوب لنفهمهم لنتقارب لا لنسخر. فالطرافة في هذا البرنامج كانت مدخلاً لفهم الثقافة لا حاجزاً يعزلنا عنها.

مساء كل خميس أيها الأعزاء، وعند الساعة 5 عصرا كان موعد العرض، فتجتمع العائلة ويخفت صوت المنزل إلا من ضحكات خفيفة وتعليقات الأب وتأملات الجد. كثيرون لا يذكرون التاريخ ولا الأحداث، لكنهم يذكرون كيف كانوا يبتسمون حين يظهر وجه الدكتور البجيرمي على الشاشة ويبدأ بجملته المألوفة، وكأنما يقول: استعدوا، العالم قادم وفيه من الطرافة ما يكفي كي نحبه رغم كل شيء.

طرائف من العالم، الضحك بنكهة الحكمة. نفتقد اليوم برامج من هذا النوع، برامج لا تستعرض الإنسان بل تصاحبه، لا تستهلك ضحكته بل تحترمها. نترحم على الدكتور توفيق البوجيرمي ونشكره وإن فات الأوان على تلك الدقائق التي لم تكن مجرد ترفيه بل كانت فسحة روح وعينا رقيقة تطل على طرفة الكون. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، نترككم على أمل أن تبقى تلك الذكريات حية، فالضحك النظيف لا يموت وإن غاب من صنعه. عالبال مع تحيات كناز محمد في الإعداد والتقديم، وحمدي شويكي في الإخراج.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى النشرة الرياضية. البداية من أخبارنا المحلية، حيث تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للدراجات في دمشق وريفها، وتستمر حتى 10 من تشرين الأول الجاري بمشاركة 13 دولة عربية، وتتضمن سباقات لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين وذوي الإعاقة. ووفقا لبرنامج البطولة، تقام يوم الثلاثاء سباقات الفرد العام للشابات والناشئين لمسافة 50 كيلومترا، بينما يشهد يوم الأربعاء سباق الفرق المختلطة للرجال والسيدات لمسافة 25 كيلومترا وسباق الفرد العام للشباب. وتتواصل المنافسات يوم الخميس بسباقات الفرق ضمن الساعة للسيدات لمسافة 25 كيلومترا وللرجال لمسافة 50 كيلومترا. يليها الجمعة سباق الفردي ضد الساعة للرجال والسيدات لمسافة 25 كيلومترا. وتختتم البطولة السبت المقبل في 10 من تشرين الأول بسباق الفرد العام للسيدات لمسافة 50 كيلومترا وسباق الرجال على مسار دمشق الصبورة دمشق. وتعود البطولة العربية للدراجات إلى سوريا بعد غياب 19 عاما، حيث كانت دمشق قد استضافت نسخة من البطولة عام 2007. إلى دورة الألعاب الآسيوية 2026، حيث أحرز منتخب كوريا الجنوبية ذهبية كرة القدم بعد تغلبه في النهائي على نظيره الياباني بهدف دون مقابل. كما أحرزت الصين برونزية كرة القدم بفوزها على أوزبكستان بركلات الترجيح وبأربعة أهداف لثلاثة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. توجت إيران بذهبية الكرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي بفوزها في النهائي على اليابان 3-1، وحافظت الهند على ذهبية الهوكي بفوزها في النهائي على ماليزيا 5 أشواط لهدف. وحققت الأوزبكية تخيما إيكوروموفا ذهبية الجمباز الإيقاعي الشامل للفردي، وواصلت الهند سيطرتها على منافسات القوس والسهم بفوز أنيل موهود بذهبية القوس المحدب لفردي السيدات. ولدى الرجال حسم لي ووسيوك الميدالية الذهبية لصالحه بفوزه في النهائي على الياباني جونيا ناكانيشي. حقق الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان ذهبية كرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية بعد فوزه في النهائي على الثنائي الأندونيسي سفيان أفندي وبيني تانغ أكبر بشوطين مقابل شوط واحد، واحتفظ الثنائي القطري بالذهبية للنسخة الثالثة تواليا. تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية في بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم في نسختها 27 بعد فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت يوم أمس على ملعب الإنماء بجدة في الدور نصف النهائي من البطولة. المنتخب السعودي سيواجه في المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل منتخب الإمارات الذي فاز على المنتخب العماني بهدف وحيد في نصف النهائي الآخر. إلى دوري الأمم الأوروبية، حيث واصل المنتخب الإسباني تقديم عروضه القوية بفوزه على ضيفه المنتخب التشيكي 3 أهداف لهدف في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثالثة المستوى الأول. وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط، فيما لا يزال المنتخب التشيكي يبحث عن نقاطه الأولى. ولحساب المجموعة ذاتها، أمطر المنتخب الإنجليزي شباك مضيفه الكرواتي 7 أهداف نظيفة. الفوز رفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى 6 نقاط في مركز الوصافة، بينما تجمد رصيد كرواتي عند 3 نقاط في المركز الثالث. نبقى في دور الأمم الأوروبية، حيث حقق منتخب سويسرا فوزا ثمينا أمام ضيفه سلوفينيا وبهدفين لهدف في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى المستوى الثاني. وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب سكوتلندا على مضيفه المقدوني الشمالي بهدفين دون رد، ويحتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة بتسع نقاط، فيما يملك كل من سلوفينيا وسكوتلندا أربع نقاط، وبقي منتخب مقدونيا الشمالية دون نقاط. في خبرنا الأخير، وفي مباراة ودية تغلب منتخب البرازيل بكرة القدم على مضيفه منتخب الهند بأربعة أهداف دون رد. في ختام هذه النشرة، تقبلوا تحايا فريق العمل، كان معكم في الإعداد مصطفى شمشان، قدمتها لكم على الهواء مباشرة زين العابدين خضور، وفي الإخراج نادي حمود. بأمان الله.

تحية لكم مجددا متابعينا الكرام، وما زلنا مستمرين وإياكم في فترتنا صباحكم سوري، ووصلنا إلى آخر محطاتنا في عرض لبرامج هذه الليلة، ابقوا معنا. متابعينا، بعد هذا العرض تكونون على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل حكاية من حارتنا الذي يعاد في 6 مساء، ثم في 12:15 برنامج عيادي على الهواء. في 1:30 حلقة جديدة من برنامج محكمة الضمير الذي يعاد في 1:30 بعد منتصف الليل، إلى أن يحين موعد نشرة الأخبار الرئيسية في 2:15. في 3:45 حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا، وفي 3:30 برنامج ملتقى جامعي الذي يعاد في 10:30 مساء. حلقة جديدة من بودكاست عدالة في 4:30 الذي يعاد في 3:30 صباحا، وفي 5:30 حلقة جديدة من برنامج مواسم. في 7:15 وبعد نشرة الأخبار المحلية برنامج سوريا عن قرب. حلقة جديدة من برنامج نبض وحياة في 8:15 الذي يعاد في 12:30، وفي 8:30 وكالمعتاد حلقة جديدة من بانوراما الصحف. حلقة جديدة من برنامج تجارب مذهلة في تمام 9:00، وفي 9:30 تكونون على موعد مع مطرب السهرة فيروز وحفلة دبي. حلقة جديدة من برنامج من مكتبتنا الإذاعية في 11:30. مسلسل رسالة الحياة في 3:15، وفي 4:15 حلقة جديدة من مسلسل مدينة النور الذي يكون آخر محطاتنا لهذه الليلة، ثم في 5:30 الافتتاح من جديد. الحديث الديني وكالمعتاد يأتيكم في 6:30، يليه برنامج حكمة اليوم. مع الفلاحين في حقولهم يطل عليكم في 7:30، وفي 8:30 وبعد موجز الأخبار نعاود اللقاء بكم مع مواضيع وفقرات جديدة، وصباحكم سوري. متابعينا الكرام، هذه كانت أبرز محطاتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم بصحبتها طيب المتابعة.

كان معكم من أسرة المذيعين هبة طراف، إيمان شكري، فرح الشوفي، زين خضور، وشذا علي. وتحيات الإخراج من سناء حمود ونادي حمود. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أخي مزارع القطن، حرصاً على جودة محصولك وحفاظاً على البيئة، يرجى عدم استخدام أكياس النايلون لجمع وتعبئة القطن، والاعتماد على الشلول القطنية مع خياطتها باستخدام الخيوط القطنية.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد.

0: مرحبا أستاذ نزير.
1: أهلين أبو وليد، تفضل عود، كيفك؟
0: الحمد لله على كل حال.
1: أخي أبو وليد، بدنا نتعبك معنا كم يوم ونستعين بخبرتك.
0: أنا جاهز وبالخدمة.
1: في حي بالمنطقة الثالثة يلي تابعة لمقسمنا، في شوية أعطال وشربكة بالخطوط، ما عم تزبط مع هذا الشاب اللي مستلم المنطقة.
0: أنو حي أستاذ؟
1: حي الخراب، شو ما بتعرفه؟
0: يا سيدي، هذا ضليت اشتغل فيه كشاف 5 سنين، ايه عجزني وعجزت مع أهله.
1: أوف، ليش؟
0: ايه على الخط بيركب 20 خط.
1: شلون هي؟
0: يعني مثل الكهرباء، كل واحد عنده جهاز تليفون، وامتى ما بيحب بيظلط أي خط مارق من جنب بيته بيعلق خطه، وبيحكي مع مين ما بده ولوين ما بده.
1: أوف أوف، شو فلتاني الأمور؟
0: ايه نعم سيدي فلتاني، وكله بيعرف بلا مؤاخذة.
1: بس هيك ما بيصير.
0: ايه هات لنشوف شو بتحب نعمل.
1: لازم تنضبط هالقصة.
0: ايه حتى لو تعلقت الخطوط بالسماء بياخدوا طيارة وبيطلعوا بيشنكلوا الخطوط.
1: طيب والحل؟
0: في حلين وقلتهم من هديك الأيام. الحل الأول بيتلخص بجملة، انه كل شي بيتوفر بكترة بتقل المشاكل عليه، يعني تأمنوا خطوط لكل هالناس وبأسعار مناسبة.
1: ما عنا إمكانيات حاليا. والحل الثاني؟
0: إنه تمددوا الخطوط بكابلات أرضية مثل بقية المناطق وبأسرع وقت.
1: كمان هاي بدها وقت.
0: بح، ما عاد عندي ولا حل.
1: طيب هلأ أنت مشيل الأمور وصلح لي هالكام خط، هدول مستعجلين عليهم كتير، وشوف لي شو أسباب العطل وبعدين منشوف حل المشكلة يكون جذري.
0: أستاذ نسيت قلك إنه هالحارة هاي مو طبيعية بنوب.
1: شلون يعني مو طبيعية؟
0: أستاذ انت سمعان بحارة مطرح ما ضوع الارض ابنه؟
1: لا والله.
0: ايه هاي هي. سلام.

0: عفوا مدام، ممكن كلمة؟
1: خير.
0: مرحبا أولا.
1: أهلا،
0: أنا اسمي خليل.
1: أهلين، تشرفنا. شو الموضوع؟ بدي فوت على بيتي. مور،
0: أنا آسف بس بدي أسألك سؤال وحاسس بحرج.
1: تفضل يا أخ، لا تنحرج.
0: أنتوا إمتى بكون تنتقلوا؟
1: لوين؟
0: ما بعرف، قصدي أنتوا ما بكون تنتقلوا من هذا البيت اللي ساكنينه؟
1: وأنت شو إلك علاقة إذا بدنا ننتقل لما بدنا نضل؟
0: أرجوكي لا تفهميني غلط، بس أنا من كم يوم قال لي أبو رمزي إنه كنت تتركوا البيت.
1: ليش؟
0: ما بعرف، هو هيك قال لي.
1: وأنت شو علاقتك بالموضوع حتى إلك هيك؟
0: أنا اللي بدي أسكن بدالكم.
1: أيوة، مشان هيك حابب تطمن.
0: لا تفهميني غلط، أرجوكي أنا ضحية أبو رمزي الدبي، أنا ما لي علاقة أبداً، هو هيك وعدني.
1: أي بسيطة، تكرم عينك أنت وأبو رمزي. على كل حال وقت نقرر نطلع من البيت هو بيخبرك.
0: بعرف بعرف، بس أنا بدي استفهم منك إنه صحيح بتكون تنتقلوا لما عم يكذب علي مثل كل مرة؟ حفيت وأنا راكد وراه.
1: إيش شو علي يا أبو رمزي؟ أنا بورجيك.
0: مدام ما جاوبتيني، يا ربي أنا شو عامل؟

0: لا لا لا، شو هاد يا أنسة عبير؟
1: خير، شو في؟
0: انت عم تشفي قدام الحارة؟
1: وشو فيها؟
0: ما بيصير، اشو ما في رجال؟
1: لا ما في.
0: لا لا يا أنسة عبير.
1: عفوا، أنا ما قصدت مثل ما فهمت، بقصد ما في رجال عنا بالبيت هلأ، كلهم بالشغل. بعدين هاي حارتنا مثل بيتنا، وسكانة مثل أهلي، وبعمري ما حسيت بخوف أو إزعاج من حدا. بس أنت شو اللي خلاك تفتح باب زقكم وتطلع هيك وأنت مشمر؟ إيش عم تساوي؟
0: صحيح والله نسيتيني، كنت بدي استعير من عندكم شاكوش، ممكن؟
1: أي ممكن، تكرم عينك. لكان خد المقشة وكملنا حبيتكم لبين ما جيب لك الشاكوش.
0: أنا أني سعبي؟
1: امسك، ما بيقولوا الحارة مراية البيت؟
0: إيش شو عليه؟ بشطوف.

0: تشرف. وهي الشاكوش.
1: شكرا.
2: مرحبا عبير.
0: أهلين غادة، وشك لما ضو القمر. اتفضلي اتفضلي فوتي. بعرفك جارنا محمود.
2: تشرفنا.
0: شبكت بسمرتي ما تفوتي لو سمحت لمقشي سيد محمود.
1: اتفضلي غادة.

قعود قعود، انتو فين؟ انتو فين؟ قعود، لك ليش قافلين الباب؟ ابو عقيد يا ناس، انتو فين؟ راسي راسي رح ينفجر، بدي حبه شمه، ببوس ايديكم ببوس ايديكم يا معلم يا معلم، رد عليك.

0: أهلا وسهلا بجارتنا سابقا
1: وحاليا ولاحقا ومستقبلا. وإذا بتعيدي هذا الكلام بزعل منك. ها
0: شو شايفتك صايرة متعصبة لهيك مواضيع؟
1: أني مواضيع؟
0: اللي بيسمعك هلأ بيلاقي اختلاف عن اللي كنتي تحكي وقت انتقلتوا من جنبنا.
1: صحيح نحن انتقلنا على بيت جديد بس ما استغنينا عن بيتنا القديم.
0: وليش عم تحاكيني هيك؟ شو رح تقلبيها جد؟ تضربي انت واللي بيمزح معك.
1: شو مين اللي عم يعمر؟
0: المستأجر تبعكم.
1: مستأجر؟
0: ايه قصدي محمود اللي ساكن عندكم بالبيت.
1: وشو عم بدق؟
0: شو بيعرفني؟ روحي اسألي.
1: عبير انت حاسة انك صايرة غليظة؟
0: ما قلتي لي شلونهم اهلك؟
1: مناح وبيسلموا عليكي
0: كلهم؟
1: لا ما عدا واحد.
0: ليش بقى؟
1: لأنه سافر.
0: سافر؟

0: مرحبا خالي أم وليد.
1: أهلي جمال، تفضل ابني فوت.
0: لا معلش مستعجل شوي، شو وليد ماله هون؟
1: لا والله يا ابني، ليش في شي؟
0: لا بس هيك يعني جيت أسأل عنه.
1: ليش ما طلعت ودعته؟
0: أنا إمتى؟
1: مبارح لما سافر.
0: ليش سافر؟
1: إيه وبدون ما نشوفه. ليش ما كنت معه؟
0: بلا قصدي كان عندي شغل مبارح، فكرته رح يأجل السفر شي يومين.
1: لا والله يا ابني، جينا على البيت لقيناه مسافر وتارك لنا رسالة.
2: أهلين جمال، ليش واقف على الباب لك ابني؟ ما تفوت.
0: شكرا عمو، بدي روح عندي شغل. يلا خاطركم.
2: ما قلت لي انت ليش ما سافرت مع وليد؟
0: انا لاحقه هالكم يوم ان شاء الله بس لتخلص ورائي.
2: بالتوفيق ان شاء الله، خليني اشوفك قبل ما تسافر. ها
0: حاضر عمو، خاطرك.

شلون سافر؟ معقول والمكتب مختوم بالشبح الأحمر وصاحبه بالسجن؟ يعني معقول يكون أخذ جوازه منه قبل ما ينكمش؟ لا لا لا، كان خبرني إنه بده يسافر، أو على الأقل بيمرق لعندي بودعني. يعني بجوز كان مستعجل وما لحق، بس يعني على القليلة كان كتب لي ورقة بعت لي اياها ما أخته على البيت. لازم شوف أخته غادة، أكيد بيكون تارك لي معها شي مكتوب، أو على الأقل بتكون بتعرف شي، لأنه وليد ما بيخبي عنا شي.

0: إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.
1: ليس من الضروري أن تكون رياضياً كي تعيش حياة صحية، فالصحة قد تبدأ بمعلومة صغيرة أو حركة في مكانك أو سؤال تطرحه على نفسك. من هنا نأتيكم ببرنامج نبض وحياة. نبض وحياة، كونوا معنا، فكل نبضة فيكم تستحق الرعاية والعناية. الأحد عند الساعة 7:45 مساءً.

0: عيادة على الهواء. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا على هواء إذاعة دمشق وحلقة جديدة من برنامجكم عيادة على الهواء. نحن فريق العمل من إلكن يسعد أوقاتكم. رح كون معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، بالإخراج نادية حمود. بالحلقة الماضية فتحنا ملف الكسور والإصابات العظمية وحكينا عن خطورتها وعن العلاج وعن الفترة اللي ممكن بيحتاجها المريض حتى يرجع لحياته الطبيعية. وكمان إجانا كتير اتصالات وأسئلة كتيرة من المستمعين، وكل اتصال تقريبا كان يفتح معنا باب جديد لموضوع جديد. لهذا السبب قررنا اليوم نحن نكمل من محل ما توقفنا بالحلقة الماضية، وأكيد لأنه أسئلة الناس هي جزء أساسي من عيادة على الهواء، وأحيانا سؤال واحد من مستمع ممكن يكون هو نفسه سؤال اللي عم بيدور ببال عشرات أو مئات الأشخاص. اليوم رح نبدأ تحديدا من النقطة اللي توقفنا عندها ونكفي حديثنا مع الدكتور عبد الوهاب أبو يحيى، اختصاصي جراحة عظمية، عضو مجلس نقابة الأطباء فرع دمشق، ضيفنا باستديو إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا مدام علا، مرحب كمان بالمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية وشكرا كمان لتواجدك معنا كمان اليوم.
1: شكرا كتير لك.
0: بس شفت أنت دكتور المرة الماضية كان كتير الأقبال، الأشخاص اللي حابيني، لأن موضوع الكسور هو كتير مهم وخطأ واحد ممكن يكلفك يعني للمستقبل. طبعا نحن كمان نرجع منذكر كل حد عم يتابعنا بأرقام التواصل، فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 225-444-6 225-444-7، وأرقام مسيجاتكم على الواتساب 0987 810-950.

0: مجلس.
1: طبعا دكتور نحن المرة الماضية هيك بشان نذكر كل حدا عم يتابعنا انه كل شخص على حسب عمره بيتم انه الجرح الكسر بيلتئم، يعني ما في شيء انه قاعدة انه اساسية، انت قلت في شيء بنمشي عليه، بس هيك نرجع نذكر المعلومة هي البسيطة انه بالاعمار اليافعة والاعمار الكبيرة.
0: بالتأكيد هذا الكلام صراحة عند المرضى او المصابين بكسور الصغار بالعمر او الشباب، اكيد قابلية الالتحام بالنسبة للكسر هي اكبر بكتير من قابلية الالتحام بالنسبة الكهول.
1: تمام.
0: وأكيد في عوامل تانية كمان، بالتدخين مثلا، التدخين بأخر التحام الكسر بشكل كتير كبير.
1: تمام.
0: وأحيانا بيؤدي لعدم الالتحام الكسر. التغذية الجيدة كمان هي عنصر أساسي بعلاج الكسور. البنية الجيدة واللي متعودة سابقا على الرياضة كمان هي بتتحمل الكسور وبتؤدي لالتحام أسرع بالنسبة لغيرها.
1: تمام.
0: الأطفال طبعا بيلتحم الكسر عندهم بشكل أسرع. الكبار بالعمر مثل ما حكينا مؤهبين للكسور بشكل كتير كبير، لأنه هن بالأساس الكتلة العظمية أو التمعدن العظم عندهم قليل.
1: تمام.
0: هاي عوامل كتيرة بتأثر على التحام الكسور.
1: ويعني بشكل عام وقت بيصير في كسر أنتوا بتحاولوا للأشخاص أنه اللي بيدخنون هن أنه تقولون أنه يوقفوا أو يمتعنوا عن التدخين؟
0: بالتأكيد بالتأكيد طبعا، حتى ما نحط نظام غذائي لكل مريض متكامل وموانع التدخين.
1: تمام. أكيد نحن مكفين معك دكتور ومعكم مستمعينا، بس حننتقل نحن وياكم لأذان الظهر يرفع صوته مؤذنا السيد عماد داود.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عيادة على الهواء. من جديد برحب فيكم متابعينا ومستمعينا على هواء إذاعة دمشق. طبعا نحن موجودين معكم ببرنامج عيادة على الهواء مع الدكتور عبد الوهاب أبو يحيى، اختصاصي جراحة عظمية، عضو مجلس نقابة الأطباء فرع دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد.
1: أهلا وسهلا فيك مدام.
0: أهلا وسهلا. طبعا دكتور، نحن كنا عم بالحلقة السابقة، هي الحلقة هي تتمة للحلقة الماضية، عم نحكي عن الكسور وأكثر الكسور انتشارا، وأنتوا شو أكثر شيء بيمر عنكم خلال الممارسة بموضوع الكسور. بدنا نكفي طبعا بهذا الموضوع، بس بذكر المستمعين بأرقام التواصل 225-444-6 225-444-7، كمان على مسجاتهم على الواتساب على 098-7-810-950. دكتور، نحن توقفنا كمان قبل الأذان وحكينا شوي عن موضوع العمر وكيف بيلتئم الكسر. نعم. في نقطة كتير مهمة والناس كتير بتتخوف منها، وقت بيصير عنا كسر دغري بيخطر ببال الشخص المصاب انه هل كل كسر انه ممكن يترك إعاقة، ولا مثلا فينا نقول انه معظم الكسور اللي اذا تعالجت بالطريقة المناسبة ممكن يرجع الشخص لحياته الطبيعية؟
1: هلا صراحة هي الفكرة خاطئة جدا، انه الكسور كلها ممكن تؤدي لإعاقة او حالة بتمنع عن العمل بالمستقبل. هاي الفكرة خاطئة
0: 100%.
1: نعم. بالنسبة للكسور إذا تعالجت بطريقة جيدة من ناحية التثبيت، سواء كان بالجبصين مثل ما حكينا أو بالعمل الجراحي، وتم تأهيلها بشكل باكر طبعا مع مراقبة تكلس العظم أو تكلس الكسر، فهي حتما حتأدي إلى نتيجة جيدة، حتما حيرجع المريض حالته الأساسية.
0: تمام.
1: أما أنه تسبب إعاقة كل الكسور، هذا الكلام غير صحيح أبدا.
0: تمام. طب شو العوامل اللي ممكن تجعل الكسر أنه بيترك محدودية بالحركة أو بيسبب لنا مشكلة دائما؟
1: طبعا في كسور بتؤدي لتحدد بحركة المفاصل، يبوسة مفاصل، عدم عودة المفصل والطرف لحركته الأساسية.
0: تمام.
1: هي أول شغلة هي التثبيت الطويل. التثبيت الطويل للمفصل هذا بيؤدي لتحدد حركة المفصل. أيضا سوء اندمان الكسر، يعني تجبير المريض أو تجبير الكسر بشكل خاطئ أو إجراء عمل جراحي غير ناجح والاستمرار عليه دون إصلاح أو دون تعديل، هذا بيؤدي لإعاقة حتما. يعني
0: طب بيتصلح هذا الموضوع؟ يعني مثل ما أنا إذا تجبر العظم والتحم بطريقة خاطئة ممكن يتصلح ولا لا؟
1: هلا أكيد بيتصلح طبعا لكل مشكلة، حتى لو كانت صار لفترة طويلة أو سببت تحدد بحركة المفصل كله بيتصلح، بس ولكن النتائج حتكون يعني مو كتير جيدة إذا حاولنا إصلاح المشكلة بعد فترة، بعد مضي فترة.
0: تمام.
1: كل ما كان الإصلاح بشكل أبكر كل ما كانت النتيجة جيدة بشكل أفضل. يعني
0: طب في علامات أو دلائل لكل حد عم يتابعنا هلأ يعرف أنه مثلا لا سمح الله أنه هو تم مثلا جبر بطريقة غلط أو صار عنده مشكلة بعد كسر ما يمشان ما يقطع الفترة، مثل ما قلت أحيانا ممكن ما يحس فيها لبعد فترة منيحة الشخص؟
1: هلا صراحة يعني إن المريض صعب إنه هو يحدد إذا كان التجبير بطريقة صحيحة أو خاطئة، لأنه هو مو ما اختصاصه هذا الأمر.
0: أكيد. بس قصدي ما بصير في ألم على الحركة، ما ممكن يكون مثلا مثل ما قلنا غير ألم على الحركة إنه هو بيقول لك إنه ما عم بقدر أدعس عليها لساعتني مثلا.
1: هلا صراحة الحذر بهيك حالة هو واجب على المريض أيضا، يعني المريض لما بصير عنده أي شغلة غير طبيعية أو ما نبه عليها الطبيب مفروض يراجع طبيبه.
0: تمام.
1: يعني مثلا إذا تم تجبير مريض والمريض مثلا صار في وزمة كتير شديدة،
0: تمام،
1: صار في ألم، المفروض أنه ما يسكت على هذا الألم، يخبر طبيبه، ياخد الاستشارة. إذا صار في مثلا حرارة، إذا صار في حتى تورم بكل الطرف أو تشكل عقد مثلا ممكن يكون بسبب التهاب انتام،
0: تمام،
1: المفروض يسأل طبيبه. إذا حس بأي مشكلة المريض مفروض يشاور طبيبه، لأنه هو الطبيب هو صاحب الاختصاص وليس المريض. طبعا المريض هو حقه يكون حذر جدا، ولا من واجبه.
0: تمام.
1: من واجبه أنه يكون حذر.
0: تمام. يعني ولو شوي مهم أنه يأخذ النتيجة الصح.
1: هلأ بالنهاية المريض حقه أنه يكون حريص على نفسه، فحتى حتى لو أنه أصر أو ألح بالأسئلة فهذا هو من حقه لأنه بالأخير هذا طرفه.
0: تمام. معنا اتصال دكتور. بس
1: أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا. كثير عم يسمعك.
2: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك.
2: الله يخلينا إياك. شكرا لك على هالمحطة اللي طالع عليها.
1: الله يسلمك يا رب يا أختي.
2: عم أقول في مجال أسألك. عندي أختي عمرها 30 سنة.
1: نعم.
2: بس كانت يمكن على ما أقتعد أنه عمرها 10 سنين يوم الوقت وتسوت إجرا انكسرت من فوق من الزر.
1: تمام.
2: وركبنا له براغي.
1: تمام.
2: ومن تحت من تحت الركبة الدكتور سوالها إياها بخشلها إياها. وبتعرج منها.
1: أيوة يعني هي الكسر تبعها بالزر. بمفصل الورك.
2: إيه فوق إيه.
1: تمام.
2: ولساتها حاطة البراغي يعني البراغي عم يأثر عليها لأنه عم تعرج منها ولا لأنه بخشولها إجرا من تحت الركبة.
1: طيب ركبتها حركتها كاملة ولا لا؟
2: والله ما بعرفك حركتها بس يعني أنا بس بدي أسألك يعني عم تعرج هي وإجرا أصلاني نتف.
1: ايوه تمام. هلا الحاله اللي عم تحكي عنها اختي هي عباره عن كسر بعنق الفخذ. هاي الحاله بنحط لها براغي مشان يندمل الكسر بشكل اسرع لانه هي المنطقه الترويه تبعها قليله.
2: صحيح ضعيفه هي.
1: ايوه بالضبط. فهي اول مرحله لازم تسويها هي انك تعملي صوره شعاعيه للورك لحتى نشوف اذا في مشكله سواء كان بالتحام الكسر او بالمفصل بحد ذاته.
2: ايوه
1: هي الحاله عاده تترافق بنسبه منيحه بتنكس بالورك
2: يعني بس هي عم تعرج كرمالها عم تعرج منها.
1: بالضبط بالضبط يعني هي في عندها ألم بالورك.
2: بيأثر عليها دكتور مع الطولة؟
1: هلأ صراحة أهم شغلة تعملي صورة حتى نعرف المشكلة هي بالورك ولا بعدم التحام الكسر حتى لو صار له فترة طويلة.
2: صار له فترة طويلة كثير. طبعا. يعني صار له أكثر من 18 سنة.
1: قديش عمرها هلا؟
2: هلا عمرها هي 30
1: سنة. هلا مثل ما عم قلت لك الصورة الشعاعية هي ضرورية واجبة. إذا كان في مشكلة بالمفصل يعني ممكن نلجأ لعمل جراحي صراحة.
2: هي دكتور إلى شي سنتين متجاوزة يمكن على الأغلب حامل بيأثر على
1: الحمل. أكيد الأصوار شوية أكيد بتأثر على
0: الحمل. تمام الحمل.
1: طبعا طالما المشكلة قديمة تأجل الصورة لبعد الولادة
2: ما بيأثر.
1: أي نعم.
2: يعني دكتور بس لو أخذنا من وقتك بيأثر عليها مع الطولة
1: إن شاء الله كل شيء مثل ما حكينا له حل يعني كل شيء ممكن إنه يتصلح يعني إذا لقينا إنه على الصورة شوية في مشكلة كله بيتصلح إن شاء الله.
0: بس إنه هي دكتور يمكن ما تأجل مثلاً بعد ما ولدت بخير وسلامة إنه فورا هي تلجأ.
2: هي دكتور جاء أول ما تجاوز الدغري حملة يعني صار حامل وحبلت وولدت.
0: الله يتمم لها الخير.
2: الله يخليك.
1: إن شاء الله إن شاء الله الخير. أختي مثل ما عم لك بعد الولادة إن شاء الله بالسلامة لازم نعمل صورة شعاعية ونطمن على موضوع الكسر موضوع المفصل
2: ماشي.
1: وغالبا الألم منه.
2: ما شاء
1: الله يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا أختي. أهلا وسهلا.
0: طبعا دكتور مثل ما قلنا أنه أحيانا المدة الطويلة أنه نحن هيك حابين دائما بعيادة على الهواء نسلط الضوء على هذا الموضوع أنه نحن وقت نلاقي شيء عنا مشكلة وكانت لو مثلا من سنة سنتين ما نهمل على ما لا تصير 20 سنة أنه حرام كتير يعني أنه صبية عم بتعاني من هذا الموضوع هو لسبب ممكن مثل ما قلت لو بعد سنة مثلا راجعوا أو عرفوا شو كان السبب
1: 100%. هلأ مثل ما حكينا أنه طالما انه المريضه في عندها مشكله عرج او الم فهذا الشيء له عقابيل يعني ممكن يؤدي لتحدد بالحركه ضعف في العضلات
0: حتى قلت لك انه صار في طرف انه اطول من طرف
1: ايه. فكل ما تلحق هذا الموضوع بشكل اسرع كل ما كانت نتائج افضل.
0: تمام.
1: طبعا اكيد اذا استنينا 10 سنين 20 30 سنه اكيد حتكون نتائج اقل.
0: تمام ما حكون مرضيه مثل وقت بكون بسرعه.
1: بالضبط.
0: طب مثل هذا الموضوع دكتور انه بموضوع صار طرف اطول من طرف ممكن يرجع يزبطوه ولا لا خلص حيصير انه هذا خلص شيء دائم
1: اختي حتى التطويل ما دام ولا حتى التطويل هذا الشيء وارد وبالنسبه للمرضى حل جيد جدا.
0: تمام
1: تمام. هلا بس مثل ما حكيت كل مريض له خصوصيه يعني مثلا هاي المريضه غالبا هي المشكله بالورك.
0: تمام.
1: ممكن تحتاج انه تبديل مفصل او ممكن تحتاج تطعيم للكسر. وحتى اذا ظلت في مشكله مثلا قصر بالطرف عرج بسبب تفاوت الطول ممكن نطول الطرف ويرجع للطول النظامي.
0: تمام. طب خلينا هيك نروح لكسر سريع كمان بيصير عند اكثر الاشخاص انه كسور الكاحل وهو من اكثر الاصابات اللي ممكن نشوفه خاصه مع المشي على الارض وخاصه اذا كانت الارض غير مستقيمه حتى وقت الرياضه بيلتوي الكاحل بيصير في ورم انه بيقول لك يلا انه لويت رجلي او كاحلي مثلا ما في داعي للصوره. ممكن يكون هون في كسر والشخص هو لساته قادر على المشي لانه احنا عندنا مثل مقولة أنه طول ما أنت عم تمشي ما في كسر. هل المقولة صحيحة؟
1: لا أكيد ما صحيحة. بالتأكيد ما هي مقولة صحيحة.
0: تمام.
1: بالتأكيد كل علامة بتظهر على طرف أو جزء من الطرف يعني أنه الكاحل أو كذا كل علامة بتظهر مثلا تورم ألم احمرار المفروض أنه الشخص يراجع الطبيب تمام. هلا بالنسبه للكاحل صراحه بيقع عليه، او فينا نقول انه الجسم بيحمل وزنه على الكاحل، وهي المنطقة كتير مهمة مشان حركات المشي والجري وكذا. فلذلك الكاحل بالذات يعني ما في مثل ما بقوله ما في انه مناورات وإهمال أيوة. وكذا، لا لا لا لازم نكون حذرين بهذا الموضوع، سواء كان في مشكلة تمزق بالأربطة او مجرد حصول كسر. طبعا يعني اكيد كتير صعبة على المريض او على الشخص العادي انه يحدد يا ترى هذا تمزق ولا كسر. احيانا الكسر بيكون فيه تورم كتير بسيط وألم بسيط. بس هذا الشيء ممكن يترك عقابيل بالمستقبل، يترك مشاكل وإعاقة عن الحركة، ممكن ما تظهر أول فترة تظهر بعدين.
0: يعني بموضوع كسور الكاحل أو أي إصابة بالكاحل، بتنصح أي إصابة بنتعرض للكاحل ما نهمل هذا الموضوع، لحنا نراجع فورا حدا مختص؟
1: بالتأكيد، حتى لو كان الموضوع موضوع تورم بسيط أنا برأيي راجع طبيب.
0: مثل ما قلت لنا إحنا غير قادرين على أنه نحدد هذا أنه التواء ولا كسر ولا تمزق.
1: بالتأكيد بالتأكيد، يعني حتى الورم ما شرط يكون واحد عن جميع المرضى اللي معهم نفس الكسر.
0: تمام.
1: يعني في مرضى مثلا بيستعملوا مميعات بيكون التورم أكثر. في مرضى هني طبيعة جسمهم بيورم لمجرد حصول تمزق أو كذا بيورم بشكل كتير كبير.
0: تمام. ومثل ما قلت أنه دكتور كمان كل شخص ممكن يعني درجة الألم تبعه أنه تختلف، فممكن هو يتحمل هذا الألم ويكون هو كسر. فلحنا إذا أنت بتعرف حالك من الأشخاص اللي بتتحمل الألم، ولو في بداية وجع أنه ما تهمل هذا الموضوع فوراً
1: تتوجه. عتبة الألم أكيد متفاوتة بين شخص وآخر.
0: تمام. طبعاً هلأ دكتور بدنا ننتقل طبعاً من العظم لشيء مختلف، بس هو أساسي كتير بالحركة. اللي هي الأوتار. لو بدنا نشرح للمستمعين بأبسط طريقة أنه شو هو الوتر وشو الفرق بين الوتر والعضلة.
1: هلا بالنسبة للوتر هو يعتبر نهاية العضلة لمكان دخولها بالعظم. طبعا مثل ما بنعرف انه العضلة هي لها شكل مغزلي ولونها حمراء.
0: تمام.
1: بتنتهي هاي العضلة بعرق منسمين احنا بالعامية عرق او وتر، نسيج وتري مثل الحبل.
0: تمام.
1: وهو ليفي متين جدا. هذا الوتر بيتدخل بالعظم، يعني بينغرز مباشرة بالعظم، بيرتكز بالعظم. طبعا هو نسيج قاسي، قاسى من النسيج العضلي، ومتين مشان لانه مشان يحرك العظام اللي حوالي المفصل.
0: تمام. هلا بنرجع على موضوع الاوتار، بس خلينا ناخذ اتصال. الو.
3: الو، يعطيك العافيه.
0: الله يعافي قلبك.
3: ممكن نحكي مع الدكتور؟
0: عم يسمعك مناسي. الدكتور
1: تفضل. اهلا وسهلا، تفضل اخي.
3: كيف الدكتور؟
1: اهلا وسهلا باخي الكريم.
3: الله يعطيك الف عافيه. انا زلمه صار معي حادث بال 95.
1: نعم.
3: وانكسر عندي عنق الفخذ.
1: نعم.
3: وضليت شي سنة وشهرين لحتى أخذ معي يعني لحم هاي. أنا عمري هلا 80 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا حجي. حطيت صفيحة حجي صح؟
3: صار في قصر بإيدي اليمين شي 3-4 سم.
1: أيوة.
3: وهلا حاليا معي سكر وضغط، وفي كفوفي يجعوني على طول يعني بالليل، خاصة بعد يعني بعد منتصف الليل بيجعوني كثير كفوفي.
1: نعم نعم.
3: يعني من السكر
1: حجي. بالنسبه للتنميل والسخونه تبع الايدين هذا التهاب اعصاب سكري من السكر.
3: ايوه.
1: بس ولكن انت حطيت صفيحه للورك ولا شو حطيت؟ يعني شو
3: لا
1: العمل؟
3: لا ما حطيت شيء ابدا ابدا.
1: شو الشيء اللي سويت؟
3: كان بدي اسالك شو نسبه العجز فيه هذا يعني؟
1: حجي انت حطيت صفيحه او براغي ولا بس هيك عباره عن شد سويت؟
3: لا لا ما حطيت شد، بس
1: عباره عن شد لمده قديش؟
3: سنه. والله ضليت بالمشفى 4 شهور.
1: 4 شهور. ايوه.
3: أربع شهور ضليت.
1: أي
3: والله.
1: تمام.
3: بالمشفى انكسرت 4 مرات.
1: تمام. وصار في أثر بالطرف؟
3: نفس الكسر نفس الكسر.
1: صار في تقاصر بالطرف؟
3: نعم.
1: صار في تقاصر بالطرف يعني الطرف
0: صار في طرف أقصر من طرف أو طرف أطول؟
3: إيه هاي عمل لك صار عندي نقص في 4 سم.
1: أيوة تمام.
3: 3 أو 4 سم.
1: تمام يا عمي. هلأ هذه الحالة، بهاي الحالة إذا في عندك ألم بالورك، ألم يعني غير محمول وعميقة كان الحركة صراحة عادة.
3: لا لا الحمد لله ما في، لا أبدا أبدا أبدا
1: لا في لا ألم،
3: ما في لا ألم ولا وجع ولا شيء ولا أبدا ولا شيء، يعني بيمشي عادي. بس حطيت تسميكة تحت الكعب.
1: نعم.
3: وبمشي طبيعي يعني، كنت أطلع على الصيد وأرجع وهي.
1: وهلأ حاليا مثل ما أنت عم تطلع
3: وتفوت عليها هي.
1: عم في هذه الحالة أنا برأيي أنك تحافظ على التسميك، تسميك الطرف، تسميك النعل، وتمارس نشاطاتك العادية صراحة، لأنه العمل الجراحي بيحتمل شوية خطورة، فلذلك خلينا مثل ما نحن أفضل.
3: بس دكتور بدي أسألك نسبة العجز شو قديش بيعطوني عليها يعني؟
1: والله صراحة هي في إلها جداول خاصة، يعني صعب أنا أحسن أعطيك إياها.
0: ما بيقدر الدكتور.
1: نعم. أهلا وسهلا يا حبيبي.
0: مع قلبك إلا العافية.
1: أهلا عمو. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: شكرا كثير لكم حبيبي، وتحياتي إلى الشام ولياسمين الشام.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. بأمان الله. طبعا دكتور كثير يعني مثل ما قلت، ما بما أنه وضعه مستقر للعام أنه خلاص يضل على هذا الوضع، لأنه بيعمر يعني ما شاء الله عنه والله يديم على صحته وعافيته، ممكن تأثر العملية على هذا.
1: بالتأكيد. هلأ نحن صراحة بنحاول نوازن بين المخاطر اللي بتواجهنا خلال الإجراء عشان إصلاح التشوهات تمام. أو إصلاح القصر أو كذا، وبين المحاسن اللي ممكن إحنا نحصلها.
0: تمام. نتائج اللي ممكن يأخذها المريض.
1: إذا كان مثلا أنه في خطورة على حياة المريض أو مثلا أنه ممكن في خطورة أنه يصير في إنتان باعتبار أنه معه سكري وأمراض مزمنة.
0: تمام.
1: لا نلجأ أنه طالما أنه حالته مستقرة
0: المحافظة
1: وجيدة.
0: على الوضع.
1: بالضبط بالضبط.
0: تمام. بنرجع دكتور اللي إحنا عم نحكي أنه العضلة هي الـ الـ الـ الـ تمام المغزلي، والنهايه تبعه هي هي الوتريه تمام بالضبط. اللي هي عم تقول بتدخل بقلب العظم،
1: بترتكز بداخل العظم
0: تمام. طب يعني والشخص مثل ما انا بصير عنده اصابه بالوتر بتظهر عنده المشكله بالحركه
1: تاكيد
0: تمام، او بي بي بي بي فينا نقول بقوه العضله مثلا لك ما عاد اقدر مثلا انه ارفع ايدي او حركه او كذا.
1: بتختلف صراحه، اذا كان في عندك انقطاع كامل بالوتر فبتروح حركه هاي العضله كلها
0: تمام. حنحكي عنه. طب خلينا نعرف شو هي اشهر الاصابات الوتريه اللي انتم بتمرق عنكم خلال بالعياده، شو اكثر اصابات؟
1: اشهر الاصابات الوتريه هي عباره عن التهابات الاوتار واغماض الاوتار. طبعا هاي بتيجي نتيجه الجهد،
0: التهاب الاوتار وانغماض،
1: التهاب الأوتار والتهاب غمد الوتر.
0: غمد الوتر.
1: غمد طبعًا. الوتر. طبعًا الوتر في حوله طبقة هي مسميها غمد الوتر. الوتر طبعًا بيتحرك ضمن هذا الغمد.
0: تمام.
1: في سائل زليل بيزلق هذا الوتر.
0: تمام.
1: بيسمح للحركة بشكل أفضل. أكثر الإصابات أو الحالات شيوعًا هي التهابات الأوتار.
0: تمام.
1: بسبب الجهد خصوصي في فترات مثلًا مثل الفترة هلا حاليًا شهر أيلول. فترة المونة، فترة الشغل اليدوي عند ربات البيوت
0: تمام.
1: حتى عند الأشخاص
0: أكثرها تمام مثل ما قلت يعني.
1: بالتأكيد حتى عند الشباب اللي في عندهم جهد مستمر، أعمال يدوية،
0: أعمال يدوية تمام،
1: بصير في عندهم التهابات بالأوتار
0: تمام.
1: طبعا تكتر هي التهابات الأوتار عند المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني مثلا أنه داء سكري، التهاب مفاصل،
0: مرتبطة
1: مرتبطة يعني، لكن بتزيد نسبتها
0: تمام. فينا نقول العوامل المؤهبة للإلة.
1: بالتأكيد.
0: طيب معناها ما فينا دائما نحن بنقول أنه الإصابات الوترية هي مرتبطة بالرياضة بس، يعني حتى لا. خلال ممارستنا لحياتنا اليومية ممكن يصير عنا هاي المشكلة.
1: ممكن الإصابات هي ناتجة عن الرياضة، بالرغم أنه في إصابات ناتجة عن الرياضة هي أشعة التمزقات الكاملة والجزئية
0: تمام.
1: يعني التمزقات الكاملة بالأوتار عادة بتكون بسبب الرياضة أو الحركات المفاجئة أو حركات لأقصى مدى الحركة بشكل مفاجئ، بصير هي فيها التهابات تمزق كامل بالوتر، وفي طبعا تمزقات جزئية بالأوتار
0: تمام.
1: وأغلبها بالكتف طبعا
0: مثل ما قلنا احنا بهذا الموضوع انه هي كثيرة يعني الاصابات الوترية، وفينا نقول ما بنقدر ندخل فيها بجميع تفاصيلها تمام،
1: نحكي بشكل عام
0: هلا احنا بدنا نروح لموضوع الرياضة دكتور، انه كثير ناس بتلاقي انه انا بدي بلش رياضة وبتكون متحمسة وبيكون صلن زمان معنون لعبانين الرياضة، وفجأة بيقرروا مثلا يركضوا يلعبوا قدم او ينتقلوا لتمارين القوة بس بطريقة عشوائية وبطريقة مثلا مفاجئة. هل انتقال المفاجئ طبعا فينا نقول من الخمول للجهد العالي فيه أو ممكن يزيد خطر إصابة الأوتار؟
1: بالتأكيد هذا السبب الأساسي للتمزقات والانقطاع الكامل بالأوتار
0: تمام.
1: يعني طبعا العضلة هي تعتبر نسيج مرن بيسمح بالحركة، بحالة أنه صار في خمول بالعضلة أو صغر بحجم العضلة طبعا ما حتحسن انه تشتغل العضله على كامل المدى الحركي لها
0: تمام.
1: فلذلك اذا كانت الحركه ما مؤهبه وما اجري الى تمارين تمطيط
0: تمام
1: ممكن الحركه المفاجئه هي تسبب انقطاع كامل وفجائي بالوتر
0: تمام. هلا دكتور كمان احنا كنت حكيت لنا انه في شيء اسمه التهاب الوتر وفي شيء اسمه تمزقه
1: بالضبط.
0: كثير هي بتلخبط الشخص مثل ما قلنا احنا ما فينا ندخل بخضم هذا الموضوع، بس وقت بيصير عنا الم انه وقت بيصير مثلا في الم بهي المنطقه فينا نقول او ناس بتقلك اكيد الوتر مقطوع، انه هل كل الم يعني انه احنا الوتر انه قطع ولا لا انه ممكن يكون شيء ثاني؟ وكثير مهم ان نفرق بين التهاب او التهيج او التنكس وبين التمزق الجزئي والكامل مثل ما حكيت لنا أنه نحكي بالتفاصيل عن هدول الأشياء الأمور يعني فينا نقول يعني الفرق بين الالتهاب أو التهيج مثلا.
1: هلأ أول شيء رح بلش بالتمزق الكامل والتمزق الجزئي.
0: تمام.
1: طبعا تمزق الوتر بشكل كامل ما بيعمل ألم أبدا.
0: تمزق
1: الوتر بشكل كامل ما بيعمل أي ألم، وإنما بيعمل ألم فجائي فقط وقت الانقطاع، بعدين بيروح الألم. اللي بيظهر أو بيظهر الانقطاع التام بالوتر هو غياب الحركة.
0: بيصير ما عاد في حركة بهذا.
1: إيه بيصير ما في حركة بهاي بالعضلة هي بالذات.
0: تمام.
1: اللي انقطع وترها. بالنسبة للتمزق الجزئي بالوتر بيساوي ألم، بيساوي ألم عند كل حركة.
0: تمام.
1: لذلك نحن هون بنلجأ لأما أنه خياطة الوتر.
0: تمام.
1: إعادته لوضعه الطبيعي. أو نلجأ لحقن، يعني حقن مواد كورتيزونية أو مضادات التهاب عشان يخف الألم.
0: يعني
1: إذا
0: هون
1: الحركة مقبولة.
0: تمام. يعني أنتوا هون بتقيموا عن طريق الموضوع الإصابة، يعني إنه نحن في حركة، أمور الحركة تمام، لو ما كان إنه في انقطاع إنه الجزئي بسيط ما أثر على الحركة نحن هون ما منتدخل إلا بموضوع الإبر لنخفف الألم.
1: أي بالضبط بالضبط.
0: تمام. أما إذا كان في مشكلة بالحركة هون منتدخل جراحيا مشان يتم وصل الوتر.
1: بالتأكيد طبعا، مو بس الفحص السريري هو كافي لهيك شغلة، أحيانا كتير محتاج لصور رنين مغناطيسي حتى نشوف الأوتار إذا كان في انقطاع جزئي ولا انقطاع تام أو لا.
0: معناها هلا هون كان الفرق فينا نقول إنه إحنا إلا الرنين المغناطيسي بالكسور ما بيعطينا نتيجة مثل الطبقي محوري ولا
1: تمام.
0: أما بموضوع الوتر لا، الرنين المغناطيسي هو أفضل.
1: بالتأكيد الرنين المغناطيسي هو اللي بيبين لأنسجة الرخوة الأوتار العضلات.
0: تمام. طب هلا اللي بيصير قطع كامل.
1: نعم.
0: بكمان موضوع هون إنه أكيد أسرع حركة، ما في أي وتر بيصير في قطع كامل ما بيأثر على الحركة.
1: طبعا بيلغي الحركة تبع هذا الوتر.
0: تبع هذا.
1: الحركة الخاصة بهذا الوتر.
0: تمام. في مثلا حالات مرت لعنكم انه صار في انقطاع وما اثر شيء بهي العضله او ما اثرت على الشخص ولا لا؟ سبحان الله انه كل شيء له شيء.
1: برجع بقول لك مدام ولا انه نحن بالنسبه لنا بنقارن المحاسن مع المساوئ.
0: تمام.
1: يعني انقطاعات الاوتار عاده القاعده العامه هي وصل الاوتار.
0: تمام.
1: بس ولكن عند الاشخاص مثلا اللي بيحتمل وصل الاوتار خطوره اعلى. خطوره عاليه. لا بنحاول نتجنب وصله. يعني بعطيك مثال انه مثلا مريض عمره 80 سنه عنده انقطاع بوتر اشيل وعنده مثلا سكري وضغط ومشاكل قلبيه وياخذ مميعات، وصل الوتر طبعا حركته ضعيفه شوي، وصل الوتر مجرد العمل الجراحي ممكن يسبب خطوره، فلذلك نحن بنشوف خطوره العمل الجراحي بعدين بندرس فوائد وصل الوتر.
0: تمام.
1: اما بالنسبه للشباب اللي بيعتمدوا هن على الجهد اليدوي أو الجهد البدني عفوا، بيعتمدوا على الأعمال، استعمال كل الأطراف وهيك، الصعود على الدرج، الرياضة.
0: تمام.
1: فهدلون إحنا أكيد بدنا نوصل الأوتار حتى نحافظهم على الحركة، ما يصير في إعاقة بالنسبة لهم، ما يصير في فائد بالحركة.
0: طب دكتور لحنا بنسمع بشيء اسمه تصنيع وتر، يعني لحنا بيصير في أنه شخص بيقولوا لك صنعوا لي وتر، إمتى بيتم هذا وشو هو هذا المصطلح وإمتى بيتم أنه الإجراء هذا الإجراء؟
1: طيب نحن اتفقنا قبل شوي أنه العضلة هي عبارة عن نسيج مرن.
0: تمام.
1: وأنه هي لما ما بيكون في جهد متواصل هالعضلة هي بتتقبض. يعني بدل ما يكون مثلا طولها مثلا 10 سنتي بصير طولها 7 سنتي.
0: تمام.
1: طيب إذا صار في عنا انقطاع بالوتر وصار له فترة منيحة العضلة أكيد رح تتقبض، ما رح ترجع على طولها الأساسي.
0: تمام.
1: لأنه وقفنا عن استعمالها.
0: تمام.
1: بسبب انقطاع الوتر. بهي الحالة إذا حتى لو حاولنا نرجع الوتر لمكان اندخاله بالعظم ما رح نحسن. لذلك منلجأ لشيء اسمه تصنيع وتر، يعني نجيب وتر طعم وتري، يعني طعم وتري أو جزء من وتر نأخذه من وتر تاني.
0: تمام.
1: بنزرعه على هذا الوتر وبنوصله مع العظم.
0: تمام.
1: يعني بمعنى انه نعمل وصله للوتر مع العظم.
0: طب بما انه الوتر
1: هذا هو التصنيع،
0: يعني في ناس بتفكر انه لا حيجيبوا شيء انه عضو صناعي مثل وقت بيصير بيكسر بالحوض او بالمفاصل بينحط مفصل صناعي، فالعالم بتفكر انه الوتر حيكون هو وتر صناعي هو من ضمن الجسم نفسه.
1: هلا غالب الحالات هي من ضمن الجسم، بس ولكن في حالات
0: في اوتار صناعيه.
1: في بعض الحالات صراحه مو اوتار صناعيه،
0: لكن
1: صراحه هي عباره عن مثل البنية الشبكية بنزرعها بين الوتر وبين العظم بحيث تشكل نسيج ليفي أشبه بالوتر.
0: تمام.
1: طبعا هي صناعية بس ولكن الألياف تغزو إلها بتصير وتر جديد.
0: هي بعدين بترجع
1: بتساوي يعني وتر جديد.
0: طب دكتور هي بما أنه الأوتار هي قادرة أنه ترجع ترمم حالة، بس مثل ما قلت أنت بمرحلة أنه هي عم تكون ضعيفة ما بتقدر، عشان هيك أخذنا الطعم مثلا من وتر آخر.
1: لا مثل ما قلت لك أنه هي متقاصرة العضلة متقاصرة، فلذلك الوتر حتى لو إحنا شدينا العضلة ما رح يوصل للمكان اللي لازم نزرعه فيه.
0: تمام.
1: لذلك بنحط
0: يعني هي مشكلتها بالعضلة صارت
1: مو بالعضلة بالوتر. بالضبط. تمام. بالضبط.
0: طب معناها أنه وقت لحنا بنقول أنه دائما الهدف من هي العمليات أو هي الإجراءات هو إعادة وصل أو ترميم للوتر لحتى نستعيد وظيفته.
1: نستعيد وظيفة العضلة.
0: تمام.
1: بالضبط.
0: ومثل ما ذكرنا حسب نوع وحالة الوتر والعضلة.
1: بالضبط.
0: هلا ذكرت شيء اسمه وتر أخيل أو مثل ما بيقولوا له أو وتر العرق.
1: وتر أشيل أو وتر أخيل.
0: تمام. هلا من هو من أشهر الأوتار اللي ممكن تتعرض للتمزق وخصوصا عند بعض الرياضيين. طبعا يعني اللي هو مكانه خلف الكاحل.
1: بالضبط.
0: لحتى كل حدا عم يعرفه هي اللي توصل
1: العقوب.
0: تمام.
1: وتر العقوب
0: 100%. هلا انه في شخص مثلا بيقول لك وقت بيصير اصابه فيه بيقول لك انه حدا ضربني من وراء ما عاد استحمل او مثل لمعه كهرباء اجت على رجلي.
1: بالضبط.
0: بيكتشف الشخص انه هو ما في حدا ضربه ما في شيء اجى على رجله، صار عنده تمزق بهذا الوتر. الوصف مثل ما عم نسمع هو مثل ما بيقولوا انه صار في كهرباء برجلي ما عاد اقدر امشي. وشو الاعراض اللي بتخلينا انه نشك انه صار معنا هذا الشيء وممكن نقدر نكفي مشي الحياه شلون بدها تصير بعد هي الاصابه؟
1: هلا صراحة انقطاع وتر أشيل ممكن يصير انقطاع مفاجئ. يعني ممكن وتر أشيل أو وتر أخيلس ينقطع بشكل مفاجئ نتيجة ضربة مباشرة على الوتر.
0: تمام.
1: رد مباشر على الوتر أو نتيجة إنه المريض داس بشكل فجأة على درجة فانقطع بشكل فجائي.
0: تمام.
1: هذا بشكل هذا مثل ما حكينا إنه انقطاع فجائي.
0: تمام.

0: طبعًا, طبعا مثل ما حكينا قبل شوي انه الكاحل بيحمل وزن الجسم, وزن الجسم كله, وبالتالي في عليه جهد كتير كبير, وهذا الوتر هو من اكبر الاوتار بالجسم وبيحمل وزن كتير كبير. نتيجه الشد والحركه بصير في عنا التهاب او وزمه خلف الكاحل.
1: تمام.
0: خلف الكاحل بصير المرض, المريض بيشكو من الم, من تورم. طبعا بعد فتره
1: حنكفي اكثر
0: بنقطع الوتر لوحده,
1: بس عشان ما ننطر المستمع معنا. الو, معنا اتصال.
2: العافية.
1: الله يعافي قلبك.
2: بدي اسالك دكتور بعد اذنك.
1: عم بسمعك.
2: بالشهر التاسع.
0: بس عيدي اختي.
2: يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا.
2: عم اقول لك دكتور انا حامل بالشهر التاسع.
0: تمام.
2: عم يجيني وجع تقريبا صار لي من الشهر السابع على هذا الوجع العفو منك يعني بعظمة العانة اليمين. وحال باليمين يعني هي الجهة كلها اليمين.
0: ايوه.
2: عم ينزل وجع لرجلي لتحت وما عم بقدر لا ادوست عليها هلا. لأن الدكتورة وقفت الإيدية اللي فيني استفادة عليها هلا.
0: أيوة تمام.
2: كتير ألمتني صراحة, وحتى لما بدي أتقلب بالتخت كتير عم يجوب قلبي لما بدي أقعد, لما بدي أقوم كتير متضايقة منه.
0: يعني أختي.
2: ورجلي اليسار. تمام. منك رجلي اليسار العصب الوركي وقت بدعس عليها من يعني من ورا من عند اللي بيلمع علي تحس تنتين خلاص ما عاد ما عاد تقدر يعني بحسهم بدهم يفقسوا فيني. بدي أسألك بعد إذنك إنه شو الحل, وهل هذا الشيء رح يضل معي لبعد الولادة, وهل هذا الشيء بيأثر على الولادة الطبيعية يعني أنا رجلي ما عم بقدر أفتحهم. تماما
0: أختي. بس الألم باليمين هو أمام الورك صح؟
2: إيه من قدام. إيه
0: من قدام الورك وبينزل لتحت.
2: إيه يعني تقريبا عند الحوالب هون.
0: بالضبط
2: هون الوجع, وهيك بينزل هيك على عظام العانة أو بيطلع لفوق أحيانا لعند سفل البطن.
0: تمام.
2: جدا جدا مؤلم يعني بيغوب قلبي لما بدي اتحرك بالتخت, لما بدي اقوم, لما بدي اقعد يعني بدي اتقلب يمين وشمال كثير مؤلم. انا خايفه انه هذا الشيء بياثر على الولاده الطبيعيه, وهل بيضل معي لبعد الولاده.
0: تمام اختي تمام.
2: شو سببه؟
0: اول شيء ان شاء الله بتقومي بالسلامه يا رب.
2: شكرا.
0: الله بيسر يا رب. ثاني امر هو هي الالام اللي عم تشكي منها هي نتيجه زياده الوزن بسبب محصول الحمل اكيد. يعني حتى الألم اللي بالعصب الوركي هو سببه أكيد زيادة الوزن والضغط اللي عم يصير على بين الفقرات على مستوى القرص الفقري وعلى مستوى العصب. بالنسبة للألم اللي باليسار كمان سببه باليمين.
2: باليمين
0: سببه الأساسي كمان محصول الحمل, وهو العودة الوريدي حيكون شوي يعني إنه في إعاقة بسبب زيادة حجم البطن والضغط على الأوردة. هلا بالنسبة لهي الحالة أختي هي حالة مؤقتة.
2: تمام.
0: يعني بمجرد الحمل بعد الحمل بكم يوم إن شاء الله بتروح. هلا ما بتعيق ما بتعمل ما بتمنع من الولادة الطبيعية.
2: ما بتعيقني
0: أبدا. ما بتمنع لا.
2: يعني أنا حاول أحاول أفتح رجلي ما عم بقدر عشان الولادة الطبيعية. أنا خايفة من هذا الموضوع إنه بكرة بالمشى مثلاً يزايروني أم أنا يعني يصير معي مضاعفة.
0: هلا أكيد الطبيب رح تقدر هذا الموضوع.
2: تمام.
0: رح تقدر هذا الموضوع وهي يعني قبل الولادة. رح تشوف الوضع وممكن تخبرك أو ممكن تأخذ احتياطاتها.
2: تمام.
0: إن شاء الله خير.
2: شكرا كثير.
0: إن شاء الله بالسلامة يا أختي.
2: الله يسلمك. شكرا كثير.
0: الله يسلمك يا رب.
1: تمام مثل ما قال الدكتور لأنه أحياناً شيء بسيط ممكن يعيش الشخص بحالة وهم. يعني مثل الصبية فبضل خايفة لبعدين انه ممكن يصير معي هيك ممكن يصير, فانه الحمد لله ممكن انه انت انه طمنت انه لا هو هذا بس بسبب الحمل يعني. وكثير في اشخاص
0: بيعانوا. برجع بقول لك يعني هو المريض حقه يخاف. يعني وحبه وحقه انه ياخذ احتياطاته.
1: تمام.
0: يعني مثلا بتقول لك المريض انه اذا صار في حركة مثلا للورك او للقدم او كذا وصار تمزق اربطة بضل عاني طول عمري.
1: تمام.
0: فالمريض او الاخ اللي عم يسأل او يعني حقه انه
1: يخاف
0: لانه ما بيعرف. طبعا. ما عنده علم, لذلك هو من واجب الطبيب طبعا انه يرد عليه.
1: تمام.
0: ويجاوب على هي الاسئله
1: اكيد
0: ويطمنه وحتى يخبره اذا في خطوره او كذا يخبره مشان ياخذ احتياطاته.
1: تمام. قبل الاتصال دكتور كنا عم نحكي عن وتر اشيل, حكينا عن الانقطاع الكامل شو الاعراض اللي بتظهر. هلا كنا عم ندخلنا بموضوع الالتهاب انه هو ما بيصير في قطع جزئي بوتر اشيل.
0: هلا بالنسبه لهذا الالتهاب, الالتهاب صراحه بحد ذاته هو بيعمل وزمة بمرتكز الوتر.
1: تمام.
0: والشد أو الحركة بشكل متواصل أكيد بتصاب انقطاع جزئي على مستوى الألياف.
1: تمام.
0: بوتر أشيل, فهم بيكون في عندك أنت انقطاع جزئي
1: بسبب الالتهاب.
0: بسبب الالتهاب. تمام. بسبب الالتهاب ممكن يتطور لتمزق كامل.
1: تمام.
0: ممكن لا.
1: طب الدكتور هو هون مثلا مثل ما قلنا لأنه في وزن زائد عم بيتم تحميله على الكاحل, ولا مو شرط يعني مو كل شخص عنده زيادة في الوزن هو سبب أنه يصير معه تمزق بهذا الوتر؟
0: أكيد مو بس زيادة الوزن أكيد لا.

0: هلا صراحه كل شخص في له طبيعه
1: تمام.
0: وفي اشخاص يعني هن نحيفين ما في هالوزن وما هيك بصير، في عندهم تمزقات
1: تمام.
0: هل هاي التمزقات مو بسبب الوزن عاده، بسبب الحركه المفاجئه او بسبب الحركات المجهده بالنسبه للكاحل او بسبب طبيعه الالياف اللي عندهم الاوتار، انه بتكون طبيعه الوتر يعني ما كتير بنيته جيده بسبب التدخين بسبب التغذيه السيئه.
1: تمام. احنا نرجع عن كافي بس معنا اتصال. الو.
2: مرحبا مدام.
1: اهلا وسهلا
2: بحضرتك.
1: الله يعافي قلبك يا رب.
0: الله يعافيك. اهلا وسهلا. سلامات.
2: حكيت معك انا الجمعه الماضيه، عملت عمليه عندك بمشفى دومه.
0: نعم.
2: وركبتوا لي براغي وبعد 6 اشهر امتون.
0: نعم.
2: بس ضليت شفت برغي باجري ما انقامت.
0: نعم.
2: ايه واجري اطول من اجر 3 سنتي.
0: نعم.
2: وقت اللي بدي اركع ما بقدر، يعني بتضايق كتير هيك، وقت اللي بدي انزل هيك ركب على الارض.
0: اكيد اذا في فرق بالطول رح تنزعج يعني حتى بالحركات العادية.
2: نعم.
0: اي نعم.
2: بس هاي السبب يعني، بس شو اعمل؟
1: شو ممكن؟
0: طيب
1: اجراء اللي ممكن.
0: هلا صراحة بدنا نشوف اذا هذا الطول يا ترى هو طول حقيقي من الفخذ.
2: نعم.
0: او من ميلان بالحوض.
2: نعم.
0: يعني بصراحة هي صورة شعاعية كتير بتفيدنا بهذا الموضوع، بتفيدنا بالقرار.
1: يعني اذا عملت صورة شعاعية،
2: صورة شوعية لشو أعملها للحوض كلها؟
0: للحوض.
2: للحوض.
0: للحوض.
2: ما شاء الله.
0: نعم. هلأ الأخت المخرجة بتعطيك الرقم تحت الهواء.
2: الرقم أخذته مشوية، أنا حكيت معها وحكيت.
0: تمام تمام.
1: وعمل الصورة وخد ساعتها بيشوف الدكتور الصورة بيقدر يعطيك الجواب.
2: ببعث لك على نفس الرقم.
0: إيه ما في مشكلة، بنشرف خدمتك إن شاء الله.
2: على سلامة.
1: بيقدر يشاوبك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: الله يعافي قلبك. دكتور بنرجع بنحكي على هذا الموضوع، انه مثل ما قلنا ما له دخل الوزن، المهم هي الحركه مفاجئه، جهد، تعب ممكن يصير.
0: هلا ما رح نقول انه ما دخل، حنقول انه مو هي السبب الاساسي يعني،
1: مو سبب بس الى
0: العامل اكيد.
1: طب الكعب كتير في من الصبايا بيصير كمان بيلبسوا كعب، بتلاقي كل التحميل بيصير على اللي ممكن ياثر ولا لا لبس الكعب العالي مثلا؟
0: هلا لبس الكعب العالي ممكن يساوي الم على مستوى الكاحل أكثر من أنه على مستوى وتر أشيل، بالعكس هو يعني بيعمل بيريح وتر أشيل أكثر.
1: تمام. يعني بالعكس هو
0: بيريح وتر أشيل بس بيساوي الألم بالكاحل.
1: يمسوا الصبايا يلبسوا كعب عالي.
0: لا ما يحملوا، المشكلة أنه بتكون الألام على مستوى المفصل داخل المفصل.
1: مستوى
0: أصعب.
1: أصعب. ما لكم مصلحة.
0: هلأ صراحة أي وضعية، طبعا البنات بتحتاج تلبس كعب عالي، اي وضعيه مثلا انه غير مريحه او اي عمل او جهد بيقتضي وضعيات سيئه بنفس المفاصل، انا بشوف انه العلاج تبعها هي رياضه.
1: تمام.
0: يعني ممارسه الشخص للرياضه بشكل دوري هي اكثر عامل وقايه لالام المفاصل بالاوتار.
1: تمام. معناها دكتور بشكل عام وخاصه هلا خلينا نركز على وتر اخيل اشيل، انه هون مثلا بصير عندنا مشكله ان كان التهاب او تمزق، كيف بيتم علاجه؟
0: ما هي هون مشكلة. هلا عادة الالتهابات الأوتار أو التمزقات الجزئية عادة الأساس فيها هو الراحة، والمشكلة إنه المريض يعني ما راح تحسن تخليه يقعد.
1: هي هون المشكلة أكيد 100%.
0: ما راح تحسن تخليه يقعد بالبيت، بس أنا بحسن إلك إنه هي بتعود لتقدير الطبيب المعالج.
1: تمام.
0: علاجاتها بتندرج ضمن المسكنات.
1: تمام.
0: تخفيف الجهد العضلي والحركات اللي غير ضرورية ما يسويها، مثلا طلع الدرج نزل الدرج لمرات غير يعني بدون جدوى هيك فقط انه طلع ونزل، لا هي بلاها. ممكن نلجأ لحقن الكورتيزون بوتر اشيل، مرتكز وتر اشيل او حوالي الوتر.
1: تمام.
0: ممكن نلجأ للتجبير او وضع جوائر مشان تحديد الحركة ريثما يتحسن الالتهاب. ممكن نرجع
1: يعني اذا ما وقفت بحالك، يعني انت لحالك احنا بنجبر لك رجلك خلص
0: يعني
1: يعني خلص ما في حل وسط.
0: طبعا هي الحياه صعبه يعني كمان أكيد. انك تقولي للمريض اقعد بالبيت الولد عسى على رجلك لمده شهر ونص، اكيد يعني
1: كثير صعب الموضوع،
0: صعبه نفسيا وصعبه حتى ماديا.
1: اكيد 100%.
0: يعني في اعتبارات كثير صراحه بالعلاج،
1: ومثل ما قلت هي الحاله بتحدد كمان هذا الوضع
0: بالضبط.
1: وأكيد الرأي الطبي هو أنسب لحتى يقيم كل حالة على حدة. طب دكتور هون بعد ما تم مثلا العلاج، خلينا نحكي عن أهمية العلاج الفيزيائي أو المعالجة أو إعادة التأهيل لحتى ما مثل ما أنه خاصة إن كان لموضوع الكسور أو الأوتار، وخاصة أنه أنت قاعد لفترة معينة ما عم تم تحريك العضلة أو الجزء من الجسم، بيصير عنده مثل خمول أو ضعف في العضلات، قديش كمان هي بتأثر؟
0: هل هذا السؤال يمكن أنت سألتي عن كل المستمعين؟
1: طبعا.
0: لأنه هذا السؤال كتير مهم. يعني ممكن الواحد بيصير معه التهاب الأوتار أو انقطاع بالأوتار أو وصل الأوتار يعني على طول بكون هاجس تبعه انه يا ترى هلا الاوتار رح ترجع مثل ما كانت، رح يصير في التصاقات، رح تخف الحركه، شو لازم نساوي، شو لازم نعمل. هلا برجع بقول لك انا بالبدايه المفروض تكون بنية الشخص عضلية، يعني الأشخاص الكل لازم يحافظوا على بنية عضلية جيدة وعلى حركة للمفاصل والأوتار بشكل جيد قبل الإصابات وقبل الالتهابات، مشان لا قدر الله صار في عنا إصابة أو التهابات أو وصل أو انقطاع يتأهلوا بشكل أسرع، لأنه كل ما كانت البنية أفضل كل ما كانت أسرع. هذا أمر. الأمر الثاني الحركة المبكرة بعد وصل الوتر هي الأساس في عدم حصول عقابيل أو التصاقات أو تحدد بالحركة.
1: طبعا.
0: لذلك هي عند كل وصل وتر أو بعد كل تثبيت لازم يصير في عنا تأهيل بإشراف أخصائي، تأهيل وعلاج فيزيائي.
1: تمام.
0: هذا الشيء كل ما التزم فيه الشخص بشكل أفضل كل ما وصل لنتيجة وبدون أي عقابيل أو إعاقات مستقبلية.
1: تمام دكتور، حنعمل هيك فقرة سريعة أنا وياك أنه هي صح وغلط، أنه بتقلنا إيه أو لا، أنه بعض التصرفات اللي ممكن نحن نعملها وأنت خبرنا إذا هي صح ولا خطأ.
0: يعني كثير صعب، ححاول جهدي.
1: تمام. هلأ إذا بيقول لك الشخص أنه أنا صرت أقدر أمشي بعد إصابة معينة فمعناها ما عندي كسر، نرجع نأكد على المعلومة صح ولا غلط.
0: خطأ. هي خطأ. أكيد خطأ. نحن بالنسبة لنا أوجه ملاحظة مشان أنا
1: تعقيبا على بقيت. تمام.
0: انه حتى الطبيب ما بيقدر بناء على حكي المريض انه يحدد بيحسن يمشي ولا لا الا بناء على الصوره الشعاعيه وفحص المريض.
1: تمام.
0: اذا لذلك خطا
1: اذا خف الالم انا فيني قيمه جبيره لحالي وارجع مارس.
0: اكيد خطا.
1: تمام. هلا كمان فينا نقول التدليك القوي مباشره بعد الاصابه بيساعد على شفاء الكسر او الالتواء.
0: هذا خربان بيت بيساوي.
1: تمام.
0: هذا بيساوي مشكله كتير كبيره طبعا. ممكن يؤدي لانتان عميق.
1: تمام.
0: لذلك في حتى التدليك له اصول.
1: تمام. فديروا بالكم اذا صار معي اصابه وتريه وتحسن الالم ما عاد في داعي للمتابعه.
0: اكيد خطا.
1: تمام.
0: اكيد خطا.
1: انا اختارت لكم كل شيء اخطاء. الرياضه القويه بتقوي الاوتار دائما، وبتاكيد كل ما تمرنت اكثر كل ما انه حميت حالي من الاصابه.
0: اي بالتاكيد هذا صح.
1: تمام. ها شفتوا صار في شيء. هلا
0: اذا يعني اذا اخذنا اسئله دورات يعني خلص عرفنا انه
1: تمام 100% ناجح معنا دكتور. تمام. هلا هيك نصيحه اخيره قبل ما نختم.
0: هلا النصيحة الأخيرة هي إنه الجسم أمانة عند كل شخص.
1: تمام.
0: فلازم الشخص يحافظ على هذا الجسم، وأول شغلة بيسويها الشخص لحتى يحافظ على جسمه. طبعا عم بحكي عن البنية العظمية. طبعًا. والعضلية والوترية.
1: بشكل عام ككل.
0: هي الرياضة.
1: تمام.
0: التغذية الجيدة. اتخاذ الاحتياطات عند أي إجراء.
1: تمام.
0: يعني أي إجراء بده يقوم فيه الشخص سواء كان مثلا عمل، خلال العمل بده يطلع على مرتفع، بده يشتغل بأوزان، في شيء ممكن يوقع عليه، لازم ياخذ احتياطاته مثلا لبس الخوذه، يعني اخذ الاجراءات الخاصه بكل اجراء بكل
1: تمام.
0: عمل.
1: تمام.
0: تمام. والشيء المهم جدا اللي هلا باوقاتنا يعني صار فعلا مخيف هي حوادث السير. يعني بتمنى من الاشخاص والسائقين انه لا تسرع، نحن بانتظارك.
1: تمام 100%. لا ومثل ما قال الدكتور، لانه انت مو بس ممكن تاذي حالك، ممكن تتسبب بضرر بالضبط. لاشخاص اللي حواليك. يعني كثير مهم مثل ما قلت انه هي فن وذوق واخلاق، انه نحن ندير بالنا على تصرفاتنا ونقود بطريقه صح، لانه ممكن لا سمح الله يعني مو بس انه نخسر حياتنا نتسبب باعاقه
0: ضرر لغيرنا.
1: تمام.
0: طبعا في شغله ثانيه كمان مهمه صراحة، العلم كل ما عم يثبت أنه التدخين له أثار كتير مضرة بالنسبة للعظم من ناحية التئام الكسور، من ناحية بنية العظم، من ناحية حتى أنه يأهب لهشاشة عظمية مستقبلية.
1: تمام.
0: هذا الشيء فمن الأمانة لازم نذكره.
1: التدخين ممكن يكون كمان من العوامل المؤهبة لهشاشة العظام.
0: بالضبط.
1: خاصة لك الحد عم يسمعنا وبهذا الموضوع عنده هوس فيه يعني. طيب دكتور، هيك أنا تذكرت ما شيء بسيط وقت بيقولوا لك بينكسر الشخص أنه يكتر كلس بيض وحليب هل المعلومة صحيحة كمان؟
0: هلا هي المعلومة صراحة صحيحة. بس نحن بدنا ناخد بالأسباب، بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه المريض لما بصير في عنده كسر أول شيء هتكون حالته النفسية سيئة
1: كمان.
0: حتكون يعني حركته شوي ضعيفة. يعني مثلا بيفكر أول شغلة أنه أخيرا ما حاسن أطلع مثلا على الحمام ورد أرجع وكذا، بدي أتألم. فلذلك مجرد الطلب العادي أنه أخي تغذى بكذا وتغذى بكذا وتغذى بكذا ما رح يرد عليها. لذلك هون وظيفة الأهل، انه يغذوا ويمرقوا اكثر شيء الاغذيه اللي بتفيد بالتحام الكسر.
1: طبعا.
0: يعني مثلا مثل البيض، مثل الحليب، مثل البروتينات، مثل اللحم، هاي كتير بتفيد. المريض مثل ما قلت لك اذا بتتركيه جمعتين ثلاثه هو كبده ما ياكل ولا شيء.
1: تمام. وفي اشخاص بالمقابل بتاكل كتير بتسمى بيصير عنده وزن زايد، فكمان بتسبب اعاقه.
0: بالضبط. لذلك نوعيه الاكل، نوعيه الطعام ضروريه.
1: تمام.
0: نوعيه الطعام ضروريه، نخفف السكريات، نزيد البروتينات.
1: تمام. كتير هيك ان شاء الله يا رب كل حدا سمعنا دكتور ياخذ هالنصائح اللي قدمت لنا اياها، ومشكور كتير على تواجدك معنا على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وكتير هيك اشياء استفدنا منك ومن خبرتك دكتور عبد الوهاب ابو يحيى اختصاصي جراحه عظميه عضو مجلس نقابه الاطباء فرع دمشق. شكرا كتير لك على وجودك معنا اليوم والاسبوع الماضي، واكيد على المعلومات اللي قدمت لنا اياها. يعطيك الف عافيه.
0: شكرا كتير مدام علا، وشكرا للاخوه المستمعين، وبتمنى ما اكون اني عملت تقل على قلوبكم.
1: لا بالعكس والله، استفدنا منك ومن خبرتك حكيم. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: طبعا والشكر الأكبر لكم مستمعينا. نرجع منقول لكل حدا تابعنا، الإصابة ما لازم نستهين فيها، وما لازم كمان نحكم عليها من شكلها أو من تجربة شخص تاني، لأنه لكل كسر له أنواع، والإصابات الوترية إلى درجات، والعلاج المناسب بيتحدد بعد الفحص والتشخيص. فإذا تعرضنا لإصابة، التصرف الصحيح هو التقييم الطبي المناسب والالتزام بالعلاج وعدم الاستعجال بالعودة للنشاط قبل الوقت المناسب. نحن فريق عمل عيادة على الهواء من إلكم، تكونوا دائما بصحة وعافية. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، بالإخ إخراج نادي حمود. منشوفكن بموضوع جديد وبحلقة جديدة إن شاء الله الأحد القادم.
3: من المضمار. من الملاعب والمرافق الرياضية. نكون معكم في قلب الحدث. نتابع أبرز المباريات والفعاليات ونرصد أجواء الرياضة من الميدان مباشرة. من المضمار، الرياضة من قلب الميدان. تابعونا كل أحد عند الساعة 6:45 مساء على إذاعة دمشق. من المضمار.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك يؤكد أن الرئيس ترامب فتح الباب أمام تعافي سوريا. سوريا والنرويج تبحثان فرص توسيع التعاون المشترك في مجالات القدرات المؤسسية والبنية التحتية. وفد من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يبحث بدمشق مع ممثلين عن فرع مكافحة الفساد والجريمة المالية في الأمم المتحدة تعزيز القدرات المؤسسية السورية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن بدء التسجيل في مفاضلات القبول الجامعي ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم. مديرية إعلام إدلب تؤكد بدء العمل بمشروع توأمة بين مدينة باساو الألمانية ومدينة إدلب في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها بين مدينة سورية وأخرى ألمانية. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد تستأنف خدمة إرسال الطرود الدولية عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي UPU مع جاهزية مراكزها وفروعها. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: أخي مزارع القطن، حرصا على جودة محصولك وحفاظا على البيئة، يرجى عدم استخدام أكياس النايلون لجمع وتعبئة القطن والاعتماد على الشلول القطنية مع خياطتها باستخدام الخيوط القطنية.

نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق. إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
1: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
0: التاليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: اعتراف متأخر.

0: خير خير يا توفيق، ليش ناديت لي من بعد كل هالسنين؟
1: أنا بحاجتك لهيك ناديت لك.
0: بس أنت من أول شبابك طلعتني من جواتك، وبعد هالسنين الطويلة استغربت كيف تذكرتني هيك فجأة، وهذا الشيء يلي خلاني وافق إني أحكي معك.
1: كل شي حوالي منافقين وكذابين، وصعب إني أحكي مع أحدا أي شي حقيقي زعجني من جواتي أو إني فضفض بالكلام، لأنهم أكيد رح يصطادوا بالمي العكرة.
0: ما كل اللي حواليك بيشبهوك، وكأنكن إخوة وكلكن مكشوفين لبعض. بقى معقول في أشياء مستورة ومو معروفة بيناتكن؟ المهم هلأ قلي شو بدك مني؟
1: أنا مريض كتير، وبتوقع أني موت خلال فترة قريبة، وحابب بإني أعترف بكتير أشياء سيئة عملتها بحياتي وأذيت فيها ناس كتير.
0: بالبداية الأعمار بيد الله، ومو أنت يلي بتقرر إمتى. وتاني شي يلي بيستغربوا إنه كل يلي استغنوا عن ضميرهم بس يقرب إحساسهم بالموت بيبلش الندم، وبيتذكروا إنه في آخرة وحساب إلهي ما بيترك أي تفصيل.
1: صحيح صحيح، وصح إنه أنا ما رح أقدر صلح شي ولا أعمل شي، بس على الأقل بخفف هالضغط على قلبي لبين ما الله ياخد أمانته.
0: طيب يا توفيق اتفضل احكي، أنا عم بسمعك.
1: رح أحكي لك من يوم اللي تركتني، بس من بعد ما تروح الممرضة يلي جاي لتطمن إني متت ولا لسه.

0: رح بلش من أول ما بلشت صير جاسوس للمدير العام بالوظيفة.
1: قصدك باليوم يلي تخليت فيه عني؟
0: تماما. وقتها حتى أكون مفيد وإلي وجه لشوف المدير يوميا، كان لازم جبله أخبار حتى لو بدي اخترعها. وطبعا كانت اختياراتي الموظفين الدرويش يلي ما عندهم معارف ولا حدا داعمون. يعني من هون بلشت حكايتي. استاذ مصطفى، انا والله من حرصي عليك وعلى المؤسسة، يعني لازم خبرك بشي مهم كتير.
2: خير يا توفيق، شو صاير؟
0: استاذ، الصبح كنا عم نشرب قهوة بمكتب الاستاذ هاني، وكان موجود سمير مسؤول الصيانة، عرفته؟
2: ايه وبعدين؟
0: مثل ما بتعرف الاستاذ سمير هو اللي صلح العطل بنظام التحكم للأجهزة يلي عنا سيدي، وحضرتك صرفت له مكافأة 500,000.
2: والله يا توفيق هاي إمكانياتنا، وهالمبلغ هو أقصى حد المكافآت بالمؤسسة.
0: تمام سيدي تمام، بس سمير عم يقول إنه لو ما صلح العطل كنتوا رح تجيبوا خبير أجنبي على البلد ليصلحها، ووقتها كنتوا رح تدفعوا آلاف الدولارات نقل وإقامة. قال شو كمان استخسرتوا فيه تعطوه 1,000 دولار، وإنه عنده شك، هيك قال سيدي على زمته، يعني إنه الوزارة بعتت له مكافأة أكتر من هيك بكتير. بس يعني والله لا تزعل مني، هلأ عم نقول لك، يعني قال إنه هاي المكافأة انسرقت.
2: يخرب بيته. اسمع، بكل الأحوال هذا هو الوضع، وإذا مو عاجبه روح يستقيل.
0: استاذي بترجاك بوس إيدك، ما تعصب. استاذ عفوا، يعني أنا جيت خبرك من شان تاخد خبر، لأنه حاليا يعني هو، يعني معدا المؤاخذة أنا والله ما عم اتفهمان، يعني هو هلا حاليا بطل بعيون رفقاته والكل عم يسمع له، والخوف إنه بلش ينغم عن الفساد الإداري بالمؤسسة بكلام ملغوم، وإنك يعني عدم المؤاخذة سيدي يعني عم تحميهم.
2: أعلى ما بخيله يركبوا، إذا عنده ولو دليل واحد يروح على الرقابة والتفتيش.
0: استاذي إذا بتسمح لي أنا رح أبعته بنفسها على الرقابة والتفتيش.
2: شو عم تحكي أنت؟
0: سيدي مثل ما عم قلك، أنا رح أبعته متهم لعندهم.
2: كيف؟
0: سمير عضو بلجنة الشراء، مزبوط سيدي؟
2: طبعا مزبوط.
0: أنت طالعه لمعاز من اللجنة وحطي محله وتروك الباقي علي.
2: وليش اخترت معاز تحديدا من اللجنة مشان نشيله؟
0: سيدي الزلامة بخاف الله، ومعروف انه ما بيمرق ولا ليرة، يعني هيك او هيك، فهمتني سيدي؟ وهالشي ما بيساعدني علي براسي ولعلي رح ساوي بعدين سيدي.
2: لك يا توفيق شو الحجة اللي بدي شيل معاز على اساسها؟
0: استاذي اتشكروا على امانته يلي خليتك واثق فيه لدرجة انك رح تعينه رئيس لجنة المبايعات بفرع المؤسسة. ورئيس لجنة هنيك أحسن من عضو لجنة هون عنا سيدي.
2: خرب بيت قلبك. ولك يا توفيق، اللي لشوف شو ناوي تعمل بالضبط؟
0: رح خبرك سيدي.

0: هلا نحن صح خسرنا لمعاز وراح لمكان أحسن، بس الشهادة لله كسبناك معنا يا توفيق.
1: المكسب إلي يا سيد سمير، المكسب إلي، المكسب إلي بالشغل معكم، وأنا جاهز لأي شيء بينطلب مني، رقبتي سدادة.
2: ليك هالفترة نحن مضغوطين بالشغل وفي طلبية بدنا إياها ضروري، وبدكن تنزلوا على السوق وتشوفوا أفضل الأنواع وأرخص الأسعار.
0: تمام راشد، شو رأيك أخذ توفيق معي؟ يعني أنا معقول إنه باخده بتعرف على التجار اللي بنتعامل معاهم.
2: إيه طبعاً طبعاً لازم يتعرف عليهم، بيجوز شي مرة نكون مشغولين ويضطر ينزل هو على السوق.
1: إيه ليش لا، أنا جاهز، ولعلمكن يا شباب في تجار أنا بعرفهم كمان وممكن يعني فيدكن.
2: هاي الطلبية سمير بيتعامل مع تاجر بيعرفه ودائماً بيعطينا أرخص عرض لإله، بس الطلبيات الجاية رح نشوف إذا منستفاد من علاقاتك مع التجار.
1: لعيونك لعيونك، ولو
2: مثل العادة سمير بتجيب العرض ومنقدمه للمدير، وبعد موافقته مناخد اعتماد مالي ومننزل منجيب البضاعة ومنحطها بالمستودع.
0: لك معقول انت راشد؟ لك أنا إلي سنة باللجنة وعم تقلي شو بدي أعمل؟
2: أنا عم قلك مشان توفيق يتعلم كيف منشتغل.
1: فهمت عليكم يعني. الكلام لك يا جارة، يعني اسمعي يا كنة.
0: خلص لكان بعد الدوام ننزل على السوق، اتفقنا؟
1: ايه اتفقنا اتفقنا.
0: ايه يا أبو جابر، ما في داعي اسألك، ها انا بثق فيك كتير.
3: وحياة غلاوتك يا استاذ سمير، اذا بتفتل السوق كله ما بتلاقي ارخص من السعر اللي اعطيتك اياه.
0: تمام ابو جابر، بدي اعرفك هذا زميلي توفيق وهو معانا باللجنه بدال معاذ.
3: شرفت فيك استاذ توفيق.
1: الشرف لي اخي ابو جابر، الشرف لي. اهلا وسهلا، شرفت بحضرتك.
0: قديش بدها وقت لتجهز الطلبيه؟
3: يومين ثلاثه بالكتير.
0: حلو، معناته بس تجهز الطلبية تحكي معك، وهلأ قبل ما ننسى اكتب لي الفاتورة.
3: من عيوني على عيني.
4: ايه توفيق، طمني شو صار معك؟
1: مثل مالي مخطط تماما، حكيت مع تاجر بعرفه اسمه مازن يجيب نفس البضاعة ويعرضها بسعر أقل من أبو جابر يلي بيتعامل معه سمير.
4: طيب وشو رح يستفاد صاحبك إذا باع بخسارة؟
1: يعني استاذي منعوض له إياها بالطلبيات الجاية.
4: كيف؟ فهمني.
1: لما منضرب ضربتنا سمير بياكلها، وانت سيدي تفرطها للجنة وبتحط ناس يمشوا تحت إيدك، وقتها الكل بيكون كسبان ومبسوط.
4: طيب وانت شو رح تستفاد؟
1: عوزوا بالله سيدي، عوزوا بالله استاذ، أنا ما بدي غير رضاك، عوزوا بالله.
4: اسمع يا توفي، أنت مؤهلاتك العلمية عالية وبقدر اقترحك تكون معاون مدير.
1: استاذ ألف شكر لك استاذ مصطفى، يعني أنا والله أنا من إيدك هي لإيدك هي، بس والله مو طموحي ومو غايتي، أرجوك يعني.
4: بسيطة بسيطة ولا يهمك، أنت بتستاهل.
5: عملياً أنت خليت المؤسسة تخسر اثنين من موظفين الممتازين لحتى يفضلك الجو، وفوق فسادك الأخلاقي بلشت بالفساد الإداري.
1: صحيح صحيح.
5: طيب بعدين شو صار؟ احكي لي يا توفيق.
1: نفذت الخطة مثل ما لي مخطط تماما، وطبعا بطريقة ضل أنا فيها خارج الصورة، واستدعانا المدير أنا وراشد وسمير.
4: انتوا ثلاثة موظفين بمؤسسة أنا مديرة، ولهيك أي سمعة مو منيحة رح تضرني إلي مو بس إلكون.
2: خير أستاذ مصطفى، نحن شو عاملين شي مو منيح لتحكي هالكلام؟
4: طول بالك ورح تعرف كل شي، بس خلص كلامي.
2: تفضل.
4: التاجر بسامي اللي بتقولوا عنه أبو جابر أعطاكم فاتورة بقيمة 15,000 دولار، صح؟
0: هي صح، والزلمة على سلامته، ونحن دائما ومن زمان نتعاون معه ودائما بيعطينا أرخص العروض.
4: أها، قلت لي أرخص العروض.
0: إيه أستاذ.
6: أستاذ عفوا شو القصة؟ يعني والله الأستاذ سمير كان كتير حريص إنه يكون عرض أبو جابر أرخص شيء.
4: تفضل أستاذ توفيق، إرالي هاي الفاتورة من تاجر تاني اسمه مازن، وبنفس الكمية والنوعية. اللي لشوف قديش مكتوب السعر.
6: عفوا سيدي، 12,000 دولار. بس سيدي هاي ورقة مو فاتورة، يعني هاي ورقة عادية. يعني
4: بعد ساعة جاي الزلمة ورح يقدم فاتورة نظامية. بقى لي هلا أستاذ سمير، لو أنت مكاني شو بتعمل؟ أو الأصح شو رح تفكر؟ وخاصة إنه فرق السعر مو 100 أو 200 أو حتى 1,000.
0: بس يا أستاذ،
4: خليني أسمع جواب الأستاذ راشد.
2: يا أستاذ، يعني رح يبين وكأنه في تلاعب.
4: والرقابة ما رح تقتنع إلا أنه مديركم موافق على هالشي وإله نسبة من كل عملية شراء عم تصير بإشرافكم. وطبعا وأكيد رح يحققوا بكل عمليات الشراء السابقة، ورح يطلع مبلغ كارثي مختلس من حضراتكم.
0: أرجوك أستاذ، من دون إهانات، نحن ما لنا مختلسين.
4: بعرف يا أستاذ سمير بعرف. أنا بالصدفة تعرفت على التاجر مازن، ولما عرفت شو عم يشتغل طلع بالصدفة ببيع نفس مواد الطلبية الأخيرة يلي طلبتها. ولما قال لي قديش عم يبيع ما أخذت وعطيت، بس لما قدمت لي يا سمير الفاتورة اليوم انصعقت بفرق السعر، مشان هيك استدعيتكن.
6: أستاذ طول بالك. طيب هلأ شو الحل؟
4: أنت يا توفيق جديد بلجنة الشراء، بس سمير ولأنه خدم المؤسسة ووفر عليها مصاري كتير وما عجبته المكافأة فعوض باختلاس المبالغ من طلبيات المؤسسة، وراشد على حكم الزمالة الطويلة كان يوقع له على الفواتير بكل ثقة.
0: أستاذ مستحيل هذا الشيء، لك والله العظيم بحياتي ما فات قرش حرام على جيبتي.
4: أنا اللي عندي حكيته، وكلامك هاد بتبقى بتقوله قدام الرقابة والتفتيش. بتمنى لو بقدر ساعدك أو غطي عنك، بس هالشي صعب كتير وإلا بيعتبروني شريك معك.
0: بس أنا هيك رح أتدمر أنا وعيلتي وتتدمر سمعتي كمان.
4: كان لازم تفكر بهالشي قبل ما تعمل عملتك. لك حتى زميلك معاذ خدعته ومرأت انتقامك واستغليت ثقة رفقاتك فيك. طلع برات مكتبي لو سمحت، طلع.
0: حسبي الله ونعم الوكيل.
7: الله لا يعطيك العافية على هالعملة اللي عملتها.
8: من دون ما تدعي علي عافيتي راحت.
7: وبعدين شو صار؟
8: سمير عمل تسوية مع الرقابة وباع بيته ورجع فرق آخر 7 طلبيات للمؤسسة وفصلوا من الشغل، وراشد عقوبة مسلكية تتسجل بذاتيته، وطبعا شالوه من لجنة المبيعات بعد ما المدير فرط للجنة، وأنا بعد شهر طلع قراري معاون مدير والمشرف على لجان الشراء والمبيعات.
7: يعني كل الأبواب انفتحت بوشك وصرت مثل المنشار، كيف ما تحركت عم تربح مصاري.
8: والمصاري لما كترت بإيدي قررت اتزوج بنت خالته للمدير، تعرفت عليها بعيد ميلاد بنته للمدير.
7: معقول تتزوج بنت من دون مصلحة؟
8: أبوها شريك مصطفى بمحاضر البناء بالريف، وشغلهم كان نار، ورحت بعد زواجي بزيارة لمحضر كانوا عم يشتغلوه، وبالصدفة شفت أمجد المتعهد المشرف على هذا المحضر.

0: مرحبا، يعطيكم العافية.
1: أهلين صهري، أهلين. بعرفك المهندس أمجد المشرف على بناء المحضر.
0: أهلين أهلين سيد أمجد، شرفت بمعرفتك، أهلا وسهلا.
1: وهذا صهري توفيق، معاون مدير عام، معاون مصطفى شريكي.
2: أهلا وسهلا، نورت المحضر بوجودك.
0: منيح، يبدو رح يضل منور فترة منيحة يا سيد أمجد لبين ما توصل الكهرباء للمحضر.
1: طيب شلون شايف الشغل؟
0: ممتاز ممتاز، ماشي حاله، جيد ممتاز والله. الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية.
2: سيد أنور بعد إذنك،
1: تفضل.
2: يا ريت تحكي مع المستودع يبعثوا لي حديد.
1: ها؟ يعني كأنه عم نستهلك حديد زيادة.
2: بس كله موجود يا أستاذ.
1: أنا ما عم شكك فيك لا سمح الله، بس حسيت إنه هالمرة استهلكنا أكثر من قبل.
0: عمي من بعد إذنك، من بعد أمرك، بقدر أحكي معك كلمتين يعني على انفراد؟ بعد إذنك أستاذ أمجد، بعد إذنك.
2: لا لا ما في مشكلة، بكل الأحوال أنا نازل لأنه العمال رح يعملوا صبي هلأ، عن إذنكم.
1: الله معك الله معك. خير سهري؟ شوفي صاير شي بينك وبين دريم؟
0: أعوذ بالله، لا أبدا، الأمور كلها يا ترواها. وأصلا كهن ضايق خلقنا، وديت ريم لعندكم على البيت عمي، قلت تجي لعندك بتسلى بنحكي بشوف الشغل.
1: طيب لكان شو بدك تحكي لي؟
0: والله يا عمي على سمعته هلا وعلى خبرتي بالمؤسسة،
1: ايه
0: واضح تماما انه في سرقة عم تصير عندك في الحرم.
1: ومين عم يسرقني؟
0: واضح انه بيا تبع المستودع او المحاسب يلي عم يحاسب على كمية الحديد الوارد والخارج. عمي هيك والله واضحة.
1: طيب انا رح ارجع دقق بالقصة وتأكد، لانه هذا المحضر بالذات استهلك كمية اكتر بكتير.
0: ايه بصير خير عمي، بصير خير والله. طيب عمي بدك مني شيء؟ انا رايح لعندكم على البيت. ها
1: انت سبقني وبعد شوي لاحقك.
0: ماشي عمي، يلا السلام عليكم.
1: الله معك.
3: شريكي أنور اكتشف انه أمين المستودع والمحاسب عم يسرقوا الحديد وعم يكتبوا على الأوراق أرقام مو صحيحة.
0: كتير حلو هالخبر.
3: اللي بقى توفيق، شو رأيك تشتغل معنا بالمشروع؟
0: عفوا، وأنا شو بدي اشتغل؟
3: إشراف على المحاضر من مواد بناء وعمال وغيره.
0: والله يا أستاذ هيك رح تصير الأمور صعبة كتير، يعني بين شغلي بالمؤسسة وشغلي معكم.
3: أنت بتاخد إجازة من المؤسسة بلا راتب من هون لست شهور، ولا تخاف حصتك من اللجان بتوصلك لعندك.
0: إذا هيك أنا موافق، بس بشرط.
3: شو يا صرت تشرط كمان؟ شو هالشرط؟
0: أنا بختار المحاسب وأمين المستودع، وهدول أنا بجيبهم على كفالتي.
3: ماشي ماشي موافق.
4: وهيك بلشت تكبر أنت وأعمالك وزادت أموالك.
0: مظبوط. وبعد ما جبت المحاسب وأمين المستودع على كيفي صرت أسرق من كل شيء، حديد وخشاب ورمل وبحص وغيره، بس مو على طريقة الأغبياء يلي قبلي. كنت أسرق كميات قليلة مو كتير ملحوظة، وبنفس الوقت كان شغل المحاضر ماشي على أكمل وجه مثل ما بيقولوا.
4: الطمع تملكك وتجميع المصاري بأي طريقة صار هدفك.
0: صح مظبوط، بالأول كان هدفي أو كنت هيك أنا مفكر، بس بيوم صارت مشكلة بيني وبين زوجتي فتحت لعيوني على شيء تاني. هلأ يا ريم فيك تفهميني شو مشكلتك معي؟
5: مشكلتي؟ مشكلتي إني مو قدراني أحكي يلي جواتي.
0: بس أنا لازم أعرف،
5: كل سهرة من العزمة عليها بتحطي ألف حجة حتى ما تروحي. طلعاتنا بس لعند أهلك وكأنه بتخجلي مني قدام العالم.
6: ايه صحيح.
5: لا يا ريم، تخجلي مني؟ لا، ليش أنا؟ شو فيني بخجل؟
6: ما تزعل من كلامي، بس كل ما كنا نجتمع بسهرة أو مناسبة بعرفهم عليك إنك معاون مدير عام، وأهلي كل ما عارفهم رجال أعمال أو ناس بمناصب عالية، وبحس حالي قد الكمشة بيناتهم.
5: أيوة، وليش رضيتي تتزوجيني طالما طموحك أعلى من معاون مدير عام؟
6: ما بعرف، يمكن كلام مصطفى عنك وعن ذكائك وطموحك خلاني انعجب فيك، وخاصة انك كنت كريم معي وما عم تنقص عني شي، وكتبت لي البيت والسيارة باسمي. بس انا يعني جو عائلتنا كلهم اصحاب مراكز تجارية او بالدولة، ولما التقي مع بنات عمي وبنات خالتي وازواجهم حس حالي اني اقل منهم.
5: فهمت عليكي فهمت عليك يا ريم، ما في داعي تشرحي لي وتفوتي بالتفاصيل أكثر.
6: لا تزعل مني. إيه أنت حبيبي وزوجي وأبو بنتي، وبتمنى لك تكون أحسن واحد بالدنيا، وشوف حالي فيك وين ما كنا.
5: بسيطة. لا تشيلي همي، أنا منيح، يعني هذا حقك طبعا، حقك. أنا ضايق خلقي، حاسس أنه رح اختنق، رح انزل اتمشى شوي. بالإذن ريم، بالإذن.
6: ماشي.

0: مرحبا توفيق، شو هالصدفة الحلوة؟
1: آه جميل. لك أهلين جميل، زمان ما شفتك أخي. عود معي إذا مالك مرتبط بحدا، عود.
0: لا والله مالي مرتبط بحدا. لك أنا بس سيدي خليني بنزل هون بشرب فنجان قهوة وبريح راسي وبرجع بس. ولا

0: أحد المدراء على بيته.
1: إيه؟
0: وسمعته عم يحكي عن المؤسسة تبعكم وعن الفساد اللي فيها، وعم يجمعوا معلومات كاملة ليضربوا ضربتهم ضربة واحدة.
1: أيوه، ليك انذكر قدامك أي أسماء؟
0: الله ينذكر بس المدير تبعكم اسمه مصطفى.
1: إيه.
0: دير بالك على حالك توفيق، اوعى تكون متورط لك بشي شغلة هيك ولا هيك.
1: مين أنا؟ لا، أعوذ بالله، أنا نظيف تماما الحمد لله. منيح إنه كل القصاص توقيع مصطفى علي، أنا ما دخلني.
0: لك بتعرف تلعب طاولة زهر؟
1: إيه طبعا.
0: يا عيني عليك، بدي أغلبك دقلة كان. سعدو، جبلنا طاولة زهر وفنجانين قهوة على السريع.
2: ايه، وكيف خلصت من هالورطة بقى؟
1: دخلت بالليل على المؤسسة من دون ما حدا يشوفني، واخدت كل الملفات يلي إلي اسم فيها وممكن تورطني، وحتى أنه دخلت على الكمبيوتر ومحيت السجلات كلها.
2: طيب وليش اهتميت بالملفات يلي بس اسمك فيها وما شلت تبعات مصطفى؟
1: هون الخطة تبعي. تركت الملفات من بداية إجازتي يلي بلا راتب لوقت ما خلصت إجازتي، وبهيك الرقابة رح تحصر ملفات الفساد بس بهالفترة وتطبش براس مصطفى لحاله.
2: وبهيك حالة مصطفى بيطير وانت المؤهل الوحيد لتستلم محله بدون ما يبين انك حفرت الجورة لمصطفى.
1: تماما، وصار مثل ما خططت. تحول مصطفى للتحقيق وانحبس، وطلع قراري بتعييني مدير عام للمؤسسة.
3: مرحبا.
4: أهلا وسهلا.
5: يا أهلا وسهلا بحضرة المدير العام.
4: إن شاء الله ألف مبروك حبيبي، وعقبال الأعلى يا رب.
3: الله يبارك فيكم. شكرا.
5: إيه بس شبك زعلان؟ أنا أول ما خبرتني ريم تركت شغلي وإجيت لشارككم الفرحة، بقى ليش هالحزن؟
3: والله يا عمي زعلت إني أخذت مطرح مصطفى.
5: ها.
3: يعني قد ما كان يعني أخذ بإيدي وساعدني يعني.
4: هلأ صح إنه هو ابن خالتي وسبب معرفتي فيك، بس يلي صار من إيده، مدير عام لمؤسسة كبيرة إلى كذا فرع بالبلد وشريك بالمحاضر السكنية مع أبي، ليش الطمع؟ ليش ليسرق ويختلس؟
3: بصراحة أنا تفاجأت كتير باللي صار، رغم هيك يعني ما بيصير نتركه يا جماعة أبدا. أنا شفت محامي شاطر وكلفته ليكون مع مصطفى بالمحكمة، وشو ما كان بيبقى من العيلة من نوفينا وله أفضال علي، يعني أنا ما بنكر أبدا.
5: والله أنك أصيل ووفي وما بتنسى الخبز والملح، عن جد أنك كبرت بعيني أكتر من قبل.
4: هلأ لا تنزعوا فرحتنا بهالسيرة، بدنا الحلوان حضرة المدير.
3: بأمرك ريم خانوم، أعزمكم على العشاء بأحسن مطعم بالبلد، ويوم الجمعة رح أعزمكم على مزرعة مرتبة بالغوطة.
4: أيوة بس هيك؟
3: لا أكيد مو بس هيك، وأحلى قطعة ذهب لملكة قلبي.
4: إيها يا هيك الحلوان يا بلا.
5: أنا راية على البيت لأرتاح شوي، والمساء قبل ما تطلعوا بساعة خبروني لنجهز حالنا أنا ومرت عمك.
4: أوف ساعة بابا؟ مشوار الطريق كله 5 دقايق.
5: بس أمك بدها ساعة على تجهز، وراح يضل عندها إحساس أنه نسيان إشي.
3: الله عليك يا عمي.

0: استاذ توفيق مبروك.
1: الله يبارك بعمرك. وبلاهي استاذ بلاهي. عود عود عود جميل.
0: يلا وهي قاعده. ها والله انبسطت لك من قلبي هيك. ها الواحد بي

0: شوف حاله انه عنده رفيق مدير عام.
1: اهلين جميل. جميلو، شو رأيك تجي تشتغل عنا هون بالمؤسسة؟
0: ايوه، وشو المغريات يلي عندك؟
1: بالله. طيب سيدي اسمع، عن جد عم احكي، بعطيك حوافز واضافي اكثر من شغلك القديم، وغير زونات السفر والمهمات، شو رايك؟
0: والله فكرتك رح تحطني شوفيرك الخاص.
1: بقدر حطك، بس ما فيني اعطيك زياده غير شويه اضافي، يعني انا ما بقدر خالف القانون وحط اسمك بمهمات مالك موجود فيها اساسا.
0: لك يا عيني عليك، عم تمشي نظامي
1: أخي. نحن ما متنا، بس شفنا غيرنا كيف مات.
0: على سيرة يلي ماتوا، مات من أسبوع أبو عماد، تذكرته أبوه لنسرين؟
1: أبو عماد، لك إيه الله يرحمه، إيه تذكرته. شو صار فيها لنسرين؟ وين أراضيها؟
0: يا سيدي بعد ما تزوجت وسافرت طلقت ورجعت لعند أبوها وتركت ابنها مع أبوه.
1: دخلك جميل ولساتها حلوة؟
0: والله لساتها حلوة مثل أيام اللي كنت خاطبها فيها، بس يعني هيك صارت أسمن بشوي.
1: إيه، ما بنسى يوم تركتني وقالت لي ما فيني استناك العمر كله لتظبط أمورك، جاييني عريس رح يدفع مقدم ومؤخر وذهب وياخذني معه على الخليج.
0: ولك يا سيدي، وهي الله ما وفقها ورجعت حتى من دون ابنها.
1: دخلك هلأ هي شو عم تشتغل؟
0: ولا شي، سمعت انه اخوه عماد عم يدور على حدا لياخد بيتهم العربي، بدهم يعملوه محضر.
1: ايوه حلو كتير. ليك انا عندي متعهد.
0: ايوه، ومين هذا المتعهد؟
1: قدامك ليكني انا.

0: بتعرف توفيق؟ فاجأني جميل لما قال لي إنك أنت رح تعمل المحضر.
1: فاجأتي يا نسرين لأنه ما توقعتي إنه أنا رح أكبر ويصير معي مصاري، ولا لأنه رضيت أنسى الماضي وأتواصل معك؟
0: السببين مع بعض. وقلت لحالي إنك عملت هالحركة كلها لتفرجيني كيف صرت.
1: والله يا نسرين وقت تركتيني كتير تأثرت وانجرحت، بس هالشي عطاني حافز إني لازم صير غني واشتغل لحقق الهدف، والحمد لله ألف الحمد لله صرت مثل مالك شايفة ومثل مالك مفكرة تماما.
0: ومالك شمتان فيني إني اتطلقت ورجعت لبيت أهلي؟
1: لا لا بالعكس بالعكس أبدا أبدا، أنا أساسا يعني زعلان عليكي.
0: ممكن سؤال؟ حضرتك سعيد بزواجك؟
1: هلأ شوفي نسرين، أنا وأنتي يعني منشبه بعضنا كتير كتير، ومنشبه بعض بكتير أمور، يعني عدم المؤاخذة أنت بعتيني لزواج سهل يأمن لك كل أمور حياتك، وأنا بعت حالي لأرفع حالي درجة وتزوجت سيدة، بنت غنية، بنت عيلة، من شان هذا الشيء.
0: ايه بس هلأ أنت عندك بنت والمفروض أنه حياتك منظمة.
1: لما الإنسان بيبيع روحه من شان مصلحة بيضل مكسور من جوا، وبيصير الخوف لما يقرر أنه ينتفض ويقول لا، بيخاف أنه يخسر كل شي بناه.
0: معك حق، هذا يلي صار معي لما قلت لا خسرت كل شي.
1: وأنا كل يوم يا مصريين بعيش حرب، حرب جواتي بين اللا والنعم، ودائما بكل المعارك تنتصر النعم، لأنه تعبت كتير حتى وصلت لهون.
0: أنا صح خسرت كل شي، بس صدقني لما رجعت لعند أهلي في فرح خفي جواتي، وكأنه عم أرجع لشخصيتي القديمة.
1: بتصدقي؟
0: إيه؟
1: أنا ما عاد تذكرت توفيق القديم غير لما جميل حكى اسمك قدامي، ويا خوفي من نتائج الحروب الجديدة يلي بلشت تصير جواتي.
0: توفيق، يعني أنت لسه بتحبني؟
1: لك إيه، وأكتر من الأول.

0: شو قصتك توفيق؟ كتراني رجعتك متأخر على البيت هالفترة؟
1: شغل حبيبتي شغل.
0: ايه بس أبي عم يرجع من شغله أبكر منك بكتير.
1: هاد شغل تاني ما له علاقة بأبوكي.
0: شلون يعني شغل تاني؟
1: هلأ أنتي مو حابة تفتخري فيني قدام العالم؟
0: ايه مزبوط، ومفتخرة فيك إنك مدير عام مؤسسة كبيرة.
1: حبيبتي هذا شغل دولة، وبأي لحظة ممكن يطلع قرار يشيلوني من مكاني، لهيك أخذت محضر بناء حسابي الخاص.
0: أيوة، ليش مو أنت عم تشتغل مع أبي بالمحاضر؟
1: أنا عم اشتغل مشرف مو شريك، أنا بدي اشتغل لحالي وصير من التجار الكبار بالمقاولات مثل أبوكي.
0: طيب كنت قول لأبي كان بيساعدك، وأصلاً هو بحبك كتير.
1: أبوكي على عيني وراسي، بس بدي اشتغل لحالي من دون مساعدة حدا.
0: وين أخذت المحضر تبعك؟
1: بحارة القديمة، في عيلة دربشان هيك عندهم بيت عربي، أخذته ورح أطلع مكانه ببناية، يعني هن بياخدوا شقتين ثلاثة ومحل والباقي لإلي.
0: أيوة طيب، الله يوفقك ولا يضيع لك تعب حبيبي.

0: أخيراً خلصت العمارة. إن شاء الله ألف مبروك إنجازك الأول.
1: الله يبارك فيكي ومبروك إليك ولأخوكي كمان.
0: الله يبارك فيك رغم إنه أخي لطش المحل لحاله.
1: رح أعطيك المحل يلي جنبه، شو رأيك؟
0: إيه؟
1: هاد أكبر من محل أخوكي.
0: يو وكيف رح تعطيني إياه؟ أنا يا دوب عم دبر راسي لأول الشهر، وأصلاً بدي بيع البيت واشتري بيت أصغر وأعمل شيء هيك مشروع صغير لحتى أعيش من ورا.
1: المحل رح يكون مقدمك.
0: شو؟ مقدمي؟
1: إيه إيه طبعاً، هاد إذا بتقبلي تتزوجيني.
0: ومرتك وبنتك شو شانون؟
1: أنا لا عم ساوي لا عيب ولا حرام، حقي اتزوج أربعة وبالشرع، بعدين أنا مالي مقصر معهم بشي وكاتب لهم البيت والسيارة باسم مرتي وباسم الأولاد.
0: بس إذا زوجتك عرفت بجوز تعمل لك مشاكل.
1: تعمل اللي بدها إياه، أنا مالي سائل على حدا.
0: أنت متأكد من قرارك؟
1: طبعا متأكد نسرين. المهم أنت هلأ موافقة ولا لا؟ احكي.
0: بعد كل أسئلتي عم تسألني لك طبعا موافقة.
1: ولا ترتاحي أكتر، أنا رح خبر مرتي ريم بهذا الشي، أنا ماني مضطر أتخبى وراء أصبعتي أبدا.
0: طيب يلي بتشوفه مناسب أعمله.
1: إن شاء الله ألف مبروك.

0: وبعد ما حكيت لريم طلبت الطلاق وراح البيت والسيارة. للأسف ما كنت بعرف إنه الطليقة لنسرين كان عم يحاول يرجع له، وللأسف كمان اقتنعت إنه ترجع له من شان ابنه، ورجعت له من بعد ما بعت المحل يلي أنا كتبته باسمه وسافرت من دون أي كلمة.
1: تستاهل يا توفيق.
0: ومصطفى من ضمن اعترافاته اعترف بكام قصة إلي علاقة فيهم. وقت إجاني التبليغ لروح الرقابة قلبي ما تحمل كل هالكفوف ورا بعضهم. إجتني جلطة قلبية ومن بعدها أنا هون مثل ما لك شايفني.
1: يعني عمليا كل شي ببالك تحقق، ثروة وعز ومكانة بالمجتمع، وانت بنظر الجميع قدوة ومثال على المثابرة.
0: صحيح، بس دائما كنت خايف اطلع على مراية لانه كنت بس شوف حالي اتذكرك واتذكر كل شي عملته من أزل الناس.
1: طبيعي، إذا أي حدا عنده ضمير ما بيعمل يلي أنت عملته. في كتير ناس اجتهدت وسابرت على حالة ووصلت لمراتب عالية بشرف وأخلاق، أما أنت اخترت طريقك. رب العالمين لما خلق الضمير كشعور ومنبه للبشر يلي بتزيغ النوايا تبعهم، في ناس تستفاد من هذا الشيء وفي ناس لا. انت يا توفيق حكيت لي على اساس انك ترتاح وتعترف باخطائك، بس صدقني بعد ما سمعت كلامك ما عاد بتمنى انك تموت، بتمنى انك تعيش لتاخد عقابك بالدنيا قبل الاخرة. ليك يا توفيق، انت فيك بسهولة تخدع الجميع، بس ما فيك تخدع رب العالمين، ولازم انت وامثالك تتذكروا دائما بأنه الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم أيها السيدات والسادة ونقدم لكم النشرة الرئيسية وهذه أبرز عناوينها.
1: المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق يؤكد أن إعادة الربط المالي سبيل لتحويل فرصة تعافي سوريا إلى ازدهار دائم.
0: سوريا والنرويج تبحثان فرص توسيع التعاون المشترك في مجالات القدرات المؤسسية والبنية التحتية.
1: وفد من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يبحث بدمشق مع ممثلين عن فرع مكافحة الفساد والجريمة المالية في الأمم المتحدة تعزيز القدرات المؤسسية السورية.
0: وفي النشرة أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات. هذه نشرتنا الرئيسية يقرأها عليكم الزميل عبد الكريم البوشي وأنا يسرى السيد عيسى وفي الإخراج ميرفة العبد الله.
1: أهلا بكم. أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح الباب أمام تعافي سوريا مؤكدا أن استعادة الروابط المالية تعد السبيل لتحويل تلك الفرصة إلى ازدهار دائم. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: تشهد العلاقات السورية الأمريكية تحولا نوعيا يعكس انتقالها من مرحلة العزل الاقتصادي والمالي التي اتسمت بها سنوات حكم النظام البائد نحو مرحلة جديدة تقوم على استعادة الروابط المالية وفتح مسارات للتعاون والاستثمار وإعادة الإعمار. فبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع القيود وتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تتوالى التصريحات من واشنطن بشأن استعادة الروابط المالية مع دمشق في خطوة تمهد لعودة التدفقات الاستثمارية وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية ومالية جديدة. وفي هذا السياق قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك إن الرئيس دونالد ترامب فتح الباب أمام تعافي سوريا مؤكدا أن استعادة الروابط المالية تمثل سبيلا لتحويل هذه الفرصة إلى ازدهار دائم. وجاءت تصريحات براك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة الخزانة الأمريكية وجمعت قادة ماليين سوريين مع ممثلين عن بنوك ومزودي خدمات دفع أمريكيين. وأضاف براك أن مكافحة التمويل غير المشروع والمضي قدما في إصلاحات ذات مصداقية وإعادة بناء الثقة تمثل ركائز أساسية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بصورة مسؤولة، معتبرا أن ذلك يشكل لبنة أساسية في الرؤية التي يتبناها الرئيس ترامب لمنح سوريا فرصة حقيقية. وتحمل اللقاءات المالية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي القطاع المالي السوري وفي مقدمتهم وزير المالية ومحافظ مصرف سوريا المركزي دلالات تتجاوز الجانب التقني للقطاع المالي، فهي تعكس تحولا في مسار العلاقات الثنائية وتفتح المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي والمالي بين دمشق وواشنطن بالتوازي مع سعي سوريا إلى إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي وبناء شراكات اقتصادية جديدة.
0: عقد وفد برئاسة مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية نهل عثمان اجتماعا موسعا مع وفد نرويجي برئاسة المديرة العامة للتنمية الدولية في وزارة الخارجية النرويجية تيني موريش سميث وبمشاركة ممثلين عن فرق التنمية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووكالة التعاون الإنمائي النرويجية. وشارك في الاجتماع ممثل عن وزارة العدل وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية عبد الكريم قزيز الذي قدم عرضا تفصيليا حول بيان أولويات التعافي الوطنية والتحول المطلوب من الاستجابة الإنسانية نحو التعافي والتنمية وأهمية توجيه الدعم الخارجي بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وبالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المختصة،

0: نظم وفد من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة اجتماعا في مقر الهيئة بدمشق بمشاركة ممثلين عن فرع مكافحة الفساد والجريمة المالية في الأمم المتحدة وعدد من مسؤولي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك بهدف مناقشة مجموعة من المشاريع والقوانين قيد التطوير. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتطوير الأطر القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والجرائم المالية. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات.
1: بحث وفد من المركز الوطني للأرصاد الجوية مع إدارة الأرصاد الجوية الأردنية سبل تعزيز التعاون والخبرات المشتركة، وناقش الجانبان خلال اللقاء تطوير التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات الرصد والتنبؤات الجوية بما يعزز جودة خدمات الأرصاد المقدمة. كما تناول الاجتماع سبل الارتقاء بقدرات الإنذار المبكر وتحسين الاستجابة للظواهر الجوية المختلفة بالاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة لدى الجانبين.
0: في خبرنا الأخير، مع تواصل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادا لتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج مقابل تقدم ملموس في الملف النووي، مجددا التأكيد بأن الحصار الاقتصادي على إيران فاق توقعات واشنطن. بالمقابل، جدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف موقف بلاده تجاه المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن فتح مضيق هرمز لن يعود ما لم تتحقق الشروط الإيرانية السبعة وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعت في حزيران الماضي.
1: إلى هنا نأتي لختام نشرتنا الرئيسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق يؤكد أن إعادة الربط المالي سبيل لتحويل فرصة تعافي سوريا إلى ازدهار دائم. سوريا والنرويج تبحثان فرص توسيع التعاون المشترك في مجالات القدرات المؤسسية والبنية التحتية. وفد من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يبحث بدمشق مع ممثلين عن فرع مكافحة الفساد والجريمة المالية في الأمم المتحدة تعزيز القدرات المؤسسية السورية. وكان في نشرتنا أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الرئيسية لهذا اليوم. لكم تحيات فريق الإعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمناها لكم يسرى السيد عيسى وعبد الكريم البوشي. وكان في الإخراج زميلة ميرفت العبد الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين

0: إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: القمر
1: حلوة يا ضيعتنا
0: عالضيعة يما عالضيعة
1: صور من حياتنا الريفية.

أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في بداية حلقة اليوم التي نزور فيها مدينة قدسية، المدينة القديمة والعريقة في ريف دمشق الغربي، والتي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة دمشق. فأهلا بكم في ريف

تعتبر قدسية من المدن ذات المناخ المعتدل، حيث يمر في وسطها نهر برد العريق الذي يسقيها ويسقي أراضيها ومزارعها وبساتينها الغناء. وموقعها إلى الغرب من العاصمة دمشق على طريق بيروت القديم. قدسية في الأصل هي بلدة زراعية تمتلك على أراض واسعة، واشتهرت منذ القديم بالزراعة.

الجمعيات، المساكن، حي الشراكس، منطقة البجاع، البركة، عين البيضة، وأيضا جبل الجعيلة والخياطين وغيرها، وتمتد غربا حتى حدود الصبورة.

تسمية قدسية بهذا الاسم يرجح اللغويون بأنها تعني أرض القداسة والطهارة. وهناك رواية أخرى تقول أنه في قديم الزمان حكمت هذه المنطقة أيام الرومان ملكة تدعى أوسيا أو أودسية، ثم حرف الاسم مع مرور الوقت وأصبحت قدسية. أيضا يتبع لها منطقة العراد، وفي هذه المنطقة منطقة العراد هناك الكثير من البيوت القديمة التي تدل على وجود قرية تاريخية قديمة، وفيها أيضا واد يحوي على عدة ينابيع ترفد نهر بردة ومنها تسقي بساتين قدسية ودمر والهام.

0: أيها المستمعون الكرام، نحن الآن في منطقة العراد التابعة لمنطقة قدسية. قدسية التي تتمتع بجمال منقطع النظير ببساتينها وخضرتها وفواكهها وينابيعها. نحن الآن بين بساتين العراد، وأمامنا أشجار الكرمة والعنب والجوز، ونحن في إحدى مزارع قدسية والعراد، ومعنا قامتان من قامات قدسية المعروفين بالسيرة الحسنة والطيبة. نتعرف على الأخ أبو سامر. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك، الله يسعدك يا رب.
0: الاسم الكريم
1: محمود صدقة أبو سامر.
0: والنعم يا عمي أبو سامر. والأخ الكريم اللي نحن هلأ كمان بمزرعته، أهلا وسهلا فيك عمي أبو زياد. الاسم الكريم.
2: أهلا وسهلا فيكم خالد الغندور أبو زياد.
0: والنعم منك يا عمي أبو زياد. طبعا هلأ نحن تعرفنا على قدسية في بداية هذه الحلقة، لكن بدنا نتذكر مع بعض حكاية قدسية القديمة، حكاية البلدة وأهل قدسية الطيبين، وكان في ذكريات بيعرفوا أهل قدسية، ونتذكر مع بعض ونبلش بطريق بيروت ونهر بردة. أيام زمان كيف كانت تتعايش معهم أهالي قدسية عمي أبو سامر؟
1: والله نهر بردة يعني إلنا حصة نحن فيه، بيمرق من حدنا يعني.
0: نعم.
1: ولكن الحمد لله عنا ينابيع كتيرة، وكانت قدسية أرض زراعية يعني كل معنى الكلمة، وأهلها ناس طيبين كتير، بحبوا الضيف، بيستقبلوا الغريب، بيوقفوا معه، يلي ما عنده مثلا فواكه بياكل أكتر من اللي عنده، وشعب طيب.

0: جدا جدا جدا.
1: نعم. احكي لي عمي أبو سامر عن أقدم الجوامع بقدسية.
0: جامع العمري بالساحة، جامع العمري أقدم الجوامع بقدسية.
1: هذا أقدم الجوامع.
0: أقدم الجوامع بقدسية يعني.
1: الجوامع الثانية،
0: جامع عمر بن عبد العزيز، جامع الصحابة، جامع المحمدي، جامع العرفان.
1: نعم. طيب المدارس عمي أبو سامر، نتذكر المدارس الأولى بقدسية إذا بتتذكر لي.
0: والله كان عندنا مدرسة واحدة بقدسية، يعني واحدة أجار واحدة عمار يعني، ولكن كانت معمرتها وزارة التربية يعني ثلاث أربع صفوف بس، وبعدين صاروا يعمروا ويستأجروا وكبرت المدينة وكبرت عدد الطلاب صار أكثر وتطوروا. كان لصف السادس بس بقدسية، بعدين بينزلوا على دمار، بعدين على الشام.
1: تمام.
0: كان التعليم صعب شوي بقدسية، كان المسافات على الشام.
1: بدي انتقل لأبو زياد ونحكي عن الينابيع. قدسية الحقيقة يعني مثل ما شفت وحكولي أهالي قدسية، في مجموعة من الينابيع يعني يمكن يوصل تعدادها لأكثر من 100 نبع بيسقوا أراضي ومزارع قدسية. تفضل عمي أبو زياد.
2: أول نبع القدسية نبع عين الديامسة.
1: نعم.
2: والنبع الثاني عين البيضة، والنبع الثالث من عند بيت مراد، ومن بيت أبو راتب السيد، ومن بيت حليمة. كله هذا من فضل الله ينابيع، ومن أراضي بيت الغندور، جميع العراد من فضل الله كله ينابيع. بس في شيء مشهورين هدول اللي ذكرناهم مهمين، وكان في فيهم تدفق مياه من فضل الله، كان يسقي الأراضي ويسقي السية كاملة. العراد مع قدسية كان ترتوى ارتواء كافي من فضل الله عز وجل، ولذلك اليوم مع الأيام البناء حفروا آبار، أخذوا الينابيع، خف الينابيع، يعني كل إنسان أخذ فيلا حفر فيها بير، تاني التالي صارت تأثر على الينابيع يعني. نعم. برضو الحمد لله الله ما زال متفضل علينا، وفي ينابيع وعم نتمتع فيها
1: الحمد لله
2: من فضل الله وكرمه،
1: وعم تسقي أراضي يمكن قدسية والهامة وبتوصل لدمر.
2: هلا نحن في عنا سائتين.
1: نعم.
2: السائة العلوية هي لقدسية، تسقي قدسية فقط.
1: نعم.
2: السائة السفلية تنزل على الهامة، أهل قدسية لا يستفادوا منها إلا منظر مياه جارية بتصب بالهامة، والكفاية بينزل على نهر بردة، الفائض الزايد بينزل على نهر بردة.
1: بدي أرجع لعمي أبو سامر، ونحن هلأ عم ناكل من خيرات قدسية، يعني حوشنا عنب هلأ والجوز، هي أشهر منتوجات قدسية والعراد. نحكي عن الأشجار اللي بقدسية وسمار قدسية، وشايف الرمان، وفي أشجار مثمرة والتين،
0: الرمان والتين والمشمش والجارنك والخوخ، وجميع الفواكه في منه.
1: نعم.
0: جميع الفواكه في منه
1: طبعا يعني ممتدة بأراضي قدسية للبجاع.
0: لكان هلا بالبجاع في، لكان في نبعة بالوادي هاي.
2: نعم.
0: عين البيضة. عين البيضة ايه. وفي البجاع، نبع البجاع كمان.
1: نعم.
0: كمان ينزل من البجاع من عند معمل أرخام تبع الصبورة.
1: نعم.
0: في نبع كبير كان هنيك ينزل، وبينزل على البركة، هي المي تبع الوادي البركة اسمه.
1: نعم.
0: ميتها كانت بيضة مثل التلج.
1: يا سلام.
0: الرمل تبعها أبيض وتنوفر هيك تحسها مثل التلج، ومثل الأيام يعني بده يكون واحد أبضاي هيك لحتى ينزل بقلبها قد ما أنا باردي. سبحان الله. إيه.
1: مرة حكيت لي عمي أبو سامر عن نبعة كمان بأول مشروع دمر.
0: إيه، هي عين المنتنة، من العين المنتنة كانت نبعة صغيرة هيك، وعاملين لها أصحاب الأرض هنيك لهالدمر، بيت سكرية كانوا أصحاب الأرض.
1: نعم.
0: هاي وين الفرن تبع دمار.
1: نعم.
0: فوق منه بشي 200 متر تقريبا على هالكوع كانت. نعم. هنيك هاي النبعة عين المنتنة.
1: أها. تمام.
0: في بقلب السية تحت محل المساكن تبع اللي عمروها، هاي مساكن الأحرار هلا.
1: نعم.
0: كان في كمان عين الحورة هنيك.
1: نعم.
0: كمان في ثلاث أربع نبعات هيك صغار، ميتهم كبريتية بس نشربها يعني منيحة.
1: نعم.
0: يعني على العطش. نعم. كمان منيحة.
1: نعم. بدي تعطيني فكرة عن أشهر العائلات بقدسية اللي سكنوا
0: على أبو زياد.
1: أبو زياد. أبو زياد أشهر العائلات الأصلية اللي كانت بقدسية يعني قبل 100 سنة 200 سنة.
2: أخي كريم، نحن أقدم عائلة عندنا بقدسية عائلة بيت العسلي.
1: نعم.
2: أول ما كان بقدسية هن أصغر عائلة تعداد سكاني بقدسية وأقدم عائلة بقدسية.
1: نعم.
2: بطول المدة. ولذلك اليوم من فضل الله عنا عائلة بيت مراد، عائلة بيت الغندور، عائلة بيت حليمة، عائلة بيت البوشي، عائلة بيت صالح. يعني من فضل الله عائلات كلياتها من أرقى الناس، وبيت مستو
1: بيت
2: المصري وبيت الكحيل كلهم من فضل الله من أرقى الناس وأجمل العائلات، والنعمة من الجميع. ومنأسف اللي ما ذكرناه، بس نحن إن شاء الله كلياتنا إخوة وأهل وقلب واحد، لازم يكون قلب واحد.
1: نعم.
2: أنا ذكرت وما ذكرت، المهم أنت ابن البلد ترفع راسنا بالبلد، نفتخر بأهل بلدي وعائلة بلدي الجميلة كلها.
1: طيب نحكي عن تعاون الأهالي مع بعضهم بقدسية بالأفراح وبالأتراح. يعني الناس طبيعة أهل قدسية طبيعة بسيطة

0: طيبين، كل أهل البلد من فضل الله طيبة وبتنظر للغريب أو للقريب أو لكذا، في تكاتف وفي محبة وفي مساعدة وفي كرم من فضل الله.
1: الحمد لله،
0: الله يديم هالبلد علينا.
1: آمين يا رب. عمي أبو سامر، كانت يعني قدسية مصيف لأهالي الشام، يعني هلأ البركة بقدسية في عائلات من الشام، يمكن صاروا أكثر من عدد أهل سكان قدسية، لأنه إجت الناس لتسكن بهالمنطقة وبتحسها مصيف، كانت مصيف من مصايف دمشق أيام زمان. فشو السبب؟ يعني المناخ ولا الأرض ولا طبيعة المنطقة ولا شو سبب شراء أهالي دمشق وجيتهم ليشتروا بمناطق قدسية؟
2: والله جمال الطبيعة هاي بالأساس يعني، وقديم كان المصايف يعني مثل هلا الزبداني وبلودان كانت بعيدة عن الشام، والمواصلات كانت قليلة بعيدة عن الشام، ولذلك تطلع أهل الشام تصيف بقدسية، وفواكه قدسية كلها طيبة، طيبة المي اللي فيها كلها طيبة، ويستنوها بسوق الهال. أنا حكولي يعني هاي أنا ما نحن ما منحقين نجيها، ولكن حكولنا أنه قديم يستنوا الفاكهة تبع السية والخضرة تبع السية لا تنزل على سوق الهال ويتسابقوا عليها مسابقة، ليش؟ من طيابتها وطعمها اللذيذ يعني. والتوسع اللي صار مدينة دمشق، التوسع الكبير، كمان أراضي قدسية كانت شوية رخيصة من الفقر يعني شوي، وصاروا تشتري الجمعيات وهالكذا ويعمروا يطلعوا جمعيات وبناء، وانتشرت العالم يعني، صار فيها عالم من الشام من غير الشام. لا الحمد لا لله، نهضة عمرانية وتوسعت كثير الحمد لله يعني.
1: الحمد لله. نعم. هلأ بدي اتذكر معك القطار اللي كان يمر كمان بقدسية هو طالع الزبداني، تتذكروا هيك لما كنتوا هيك شباب بأول طلعتكم، تتذكروا القطار لما يمر حد قدسية؟
2: إلا كان نتذكروا منستنان، كان في بقدسية يعني في محطة يعني موقف، إذا بدنا نطلع مثلا على الزبداني، نطلع على سرغايا، نطلع على عين الفيجي، نطلع فيه للقطار، نطلع يعني وطلعنا فيه طالعين فيه القطار من قدسية على عين الفيجي وعلى الزبداني وعلى جميل كتير قدسية، كانت جميلة أجمل من هلا يعني، بعد نهضة العمران وهي أجمل من هلا بكتير
1: يعني. العمران زحف على مناطق جميلة بقدسية.
2: اي نعم اي نعم. نعم. أكل مناطق كتير حلوة قدسية.
0: قضى على المنطقة الخضراء تقريبا.
1: نعم يعني زحف على المنطقة الخضراء يعني مثل معظم البلدات بحقيقة بريف دمشق.

0: هلأ بدي انتقل لعمي أبو زياد وأسألك عن منطقة أثرية بقدسية، هي على طريق بيروت القديم قريبة من مفرق الهامة، كان في دير أو يعني ربما بقايا كنيسة قديمة تعود إلى العهود القديمة، تتذكر؟
1: الدير كان قديم من زمان القديم، موجود هذا الدير، كان ساكنته وحدة مسيحية، آخر شيء كان اسمه أوسيه،

0: نعم.
1: مع الأيام صارت تتغير، قدسية قدسية كذا، كان بقلب قدسية في طاحونة قديمة بساحة العمري، كان نعم. في طاحونة قديمة كل أهل البلد تمشي من كثافة المياه ما شاء الله، المياه اللي كانت بقدسية تدور حجر الطاحون، وأهل البلد يطالعوا الدقيق والبرغل ومحتاجاتهم من فضل الله. يعني صحيح كنا قدامى، بس في خدمات قديمة وفي شغلات حلوة وفي تراث أهل إدسية.
0: نعم.
1: أهل إدسية يعني مثمرة وشغيلة بالفواكه، بالقمح، بالشعير، بالحمص، بالكذا، بكل شيء.
0: كانت تزرع، الناس يزرعوا كل هاي،
1: كل الجبال المحاصي. وكل الوديان شات إدسية، الجبال نزرع فيها القمح والشعير والحمص، البساتين، الخضر والفواكه. من فضل الله. وكان في اكتفاء ذاتي، يعني ما في بيت إلا ما عنده مثلا أبقار، أغنام، رؤوس خيل. كانت الوسيلة الأولى تبعنا هي رؤوس الخيل.
0: نعم.
1: العالم تروح على الجعيلة، على الضاحية، على آخر السيارة. ما كان في سيارات، كان في أجلكم الحمير والبغال والخيل على صندوق خشب كبير، يعبوا هالفواكه، يعبوا هالخضرة.
0: نعم.
1: والقمح والشعير كانوا يحطوه بالشبك، أيام زمان كان نربطه بالشبك ونحطه على ظهر الدابة، نجيبه مثلا من الجعيلة من الضاحية على بياد القدسية، وهون يبلش موسم القمح والشعير.
0: وين كانت البيادر موقعها؟
1: المقبرة حاليا.
0: تمام.
1: المقبرة حاليا فوق المقبرة، كان هون البيادر
0: مقابل المقسم.
1: مقابل المقسم. نعم سيدي. نعم.
0: الله يرحم أموات قدسية وشهداء. بدي أرجع لعمي أبو سامر وأسأله عن المناطق المحيطة وامتداد قدسية. يعني أنا مثل ما لاحظت ومشينا بأراضي قدسية إلى امتداد من أكثر المناطق والبلدات بغرب دمشق، يعني أعتقد امتدادها للصبورة والجبال المحيطة فيها. عرفنا بهالمناطق عمي أبو سامر.
2: من الشرق ما إلنا طريق بيروت ونهر بردة، ما ما ما إلى أراضي قدسية من الشرق. يعني
0: نعم. جبل قاسيون، امتداد قاسيون
2: من الجنوب دمار.
0: نعم.
2: والأراضي للمزة تقريبا، كمان أراضي المزة من حد المزة، ومن الغرب للصبورة، لأراضي الصبورة، وللشمال الهامة وجديد الشيباني.
0: نعم.
2: ودير قانون، دير قانون أهل
1: ضاحية قدسية،
2: ضاحية قدسية لقدسية، يعني هي من
0: أراضي قدسية.
2: إيه طبعا، ضاحية من أراضي قدسية.
0: صحيح.
2: نعم.
0: هلأ بدي انتقل بالحديث ونحن في رحاب قدسية إلى ما عانته هذه البلدة من ألم التهجير القسري والنزوح من هذه البلدة، وما عانوه أهالي قدسية من وجع النظام البائد من قصف وتدمير وحرق المنازل. وقدمت قدسية الكثير من الشهداء راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم من الشهداء. نبدأ معك عمي أبو زياد.
1: نحن من على زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان في فرعون، وبعد فرعون نحن جانا على سوريا، فرعونين أسدين خزاهم الله، البأس والفقر والتهجير والتنكيل بالمعتقلات والأطفال والرضع وحرق المنازل. وعندنا مثل الخارج مفقود والراجع مولود، يلي يروح ما يرجع، واللي يرجع كأن خلقان جديد. بالليل تلاقي دوريات الأمن تحرمنا، سنتين ما فات علينا لا دقيق، لا فات علينا خضرة.
0: صار حصار
1: حصار كامل، خنقونا، غير الشباب يلي أخذوها من المحلات ومن أعمالها، نكلوها وقتلوها بالشوارع ودبحوها. نأمل من الله عز وجل أنه الله كرمنا، نحن ضحينا بدماء شهدائنا وأطفالنا.
0: وعندك ولد شهيد عمي أبو زياد،
1: من فضل الله،
0: شهداء الثورة.
1: الله كرمني بابني محمد، الله يتقبله ويتقبل جميع شهداء السيئة، لكلياتهم أولادي وكلياتهم أخواتي وكلياتهم عيوني. النظام البائد هجرهم من هالمنطقة وحرمهم أهلهم وراحوا ماتوا بالغربة، الله يجعلهم في عليين. ولذلك من فضل الله عز وجل بعد هالدماء وسفك هالدماء وهالشباب الطيبة، من فضل الله وكرمه تفضل علينا، والله كشف هالغمة على هالأمة وفرجها على جميع أمة محمد. نأمن بإذن الله هالحكومة الجديدة تكون لنا عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا. نأمل من الله الكل يسعد قلبه ويسعد روحه وتكون الدنيا كلها سعداء ويكشف هالغمة ويبعد عنا البلاء يلي عم علينا الفتن بين البلاد وبين المنطقات. إن شاء الله بإذن الله البلد آمن مطمئن بجاه سيدنا محمد لأمة محمد يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. بوجه السؤال وعن معاناة أهالي قدسية والتهجير القسري من قدسية إلى الشمال السوري. العم أبو سامر أيضا كان من هؤلاء المهجرين والذي قدم أيضا الكثير هو وعائلته وأبنه الشهيد للثورة السورية، ضحوا من أجل هذا النصر الكبير ليعود بفضل رب العالمين هذا النصر على سوريا جميعا.
2: الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يعني قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: نعم،
2: الله سبحانه وتعالى فضل علينا بالتهجير، جمعنا هنيك والتمينا من كل بلد شوي. نعم. والله سبحانه وتعالى تفضل علينا بها النصر بعد معاناة شي 8 سنين وشوي، دلينا بإدلب والحمد لله. يعني الحمد لله بنقول الحمد لله اللي تهجرنا، لأنه هون كان النظام شلون نحن إذا واحد قاعد بجورة هيك ومحاوطنا من جميع الجهات وحاصرنا لأكل لطون الخضرة مثلا يأخذ عليه 100,000 لحتى نقدر نفوته على البلد، ولكن الله فضل علينا الحمد لله بهالهجرة. وكمان دفعنا من شبابنا هنيك بالهجرة شي 50 شهيد تقريبا من أهل قدسية واللي كانوا ساكنين قدسية اللي طلعوا معانا يعني مع أهل قدسية.
0: نعم،
2: الله يتقبلهم.
0: آمين يا رب.
2: ومحمد ابن الأخ أبو زياد كمان هنيك قتيل، الله يتقبله.
0: آمين يا رب.
2: ويتقبله من الشهداء والحمد لله الله سبحانه وتعالى. والله هذا فضل من الله عز وجل. سعيد الفراق صعب، ولكن من بتقول والله أنا مثلا قدمت شهيدين وكمان بنت هنيك مرضت،
0: الله يتقبلها
2: كمان بإدلب، كمان الله يتقبلها.
0: آمين
2: والحمد لله رب العالمين.
0: شو عملوا لك بالبيت عمي أبو سامر؟
2: والله أنا من 2012 يمكن شهر العاشر كان من 16/10/2012 عملوا هجوم على البلد، اقتحام كبير يعني مثل النمل، الجيش كان تبعهم مثل أسراب النمل والله. إيه وحرقوا البيت، حرقوا لي السيارة، حرقوا لي بيتي طابقين. والحمد لله رب العالمين، والله كله ما يعني ما له تأثير. الحمد لله رب العالمين اللي الله فضل علينا، وهلأ إن شاء الله عم نستوفي منهم أول بأول بإذن الله تعالى، وما رح نتركهم يعني ما رح نتركهم بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله دائما بتضل عامرة قدسية بأهل الطيبين وبسوارة وبناسة اللي عمروا قدسية، رح يعمروا كل سوريا إن شاء الله. أتمنى لقدسية الخير ولأهلها دوام السعادة والمستقبل إن شاء الله لهذا الجيل. مستمعين الكرام، تحية لكم مرة أخرى، نودعكم من منطقة قدسية نبع العراد. وبدي أشكر الضيفين العزيزين في هذه الحلقة، العم أبو سامر والعم أبو زياد، وأتمنى لهما الصحة والعافية، وشكرا جزيلا عمي أبو زياد.
1: الله يعطيكم ألف عافية، ألف شكر لكم، وشكرا لكم لهاللمة الطيبة والكلمة الحلوة، ألف شكر لكم.
0: الله يبارك فيك، شكرا عمي أبو سامر.
2: الله يبارك فيك، الله يخلينا ياب، شكرا لكم.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، يا مرحبا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. ليس من الضروري أن تكون رياضياً كي تعيش حياة صحية، فالصحة قد تبدأ بمعلومة صغيرة أو حركة في مكانك أو سؤال تطرحه على نفسك. من هنا نأتيكم ببرنامج نبض وحياة. نبض وحياة، كونوا معنا، فكل نبضة فيكم تستحق الرعاية والعناية. الأحد عند الساعة 7:45 مساءً.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: من فكرة صغيرة إلى نجاح غير العالم. تجارب مذهلة، نكتشف قصص النجاح، أسرار التطور، والتجارب التي أثبتت أن الإبداع لا يعرف حدوداً. تجارب مذهلة يأتيكم كل أحد عند الساعة 9 مساء على إذاعة دمشق.
2: مواسم، أكثر من مجرد أرقام وأبعد من مجرد مواسم عابرة. في مواسم نرافقكم خطوة بخطوة في رحلة المحصول، من جذور البذرة حتى حصاد الموسم. نحلل الواقع، نكشف الأهمية، نواجه التحديات، ونرسم مع الخبراء والمزارعين رؤية الغد. مواسم يأتيكم كل أحد عند الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة على ورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي، البرنامج اللي دائماً عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. بهالحلقة مثل العادة رح نبدأ معكم بآخر أخبار وزارة التعليم العالي والجامعات السورية، ونرصد أهم القرارات والمواعيد يلي بتهم الطالب بشكل مباشر. وبعدها ننتقل لمساحتنا الأساسية بحلقة اليوم، مساحة بتهم آلاف الطلاب بهي الفترة، لأنه رح نحكي عن واقع جامعة الزيتونة الدولية الخاصة في عزاز، الموضوع يلي شغل طلابها وإدارتها خلال الأشهر الماضية، موضوع الاعتراف الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا وتأثير هذا الموضوع على مستقبل الطلاب ومسار الجامعة. لحتى نكون أقرب للتفاصيل، معنا اليوم الأستاذ بسام حسين بلوي، مدير دائرة شؤون الطلاب في جامعة الزيتونة الدولية. بس قبل ما ندخل بكل هاي التفاصيل، خلونا بداية نروح لأهم الأخبار والمستجدات الجامعية لهذا الأسبوع. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لنقابة أطباء الأسنان SIDC 2026. انطلقت في دمشق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي 23 لنقابة أطباء الأسنان SIDC 2026 بمشاركة نحو 3500 طبيب وبحضور وزير التعليم العالي ووزير الصحة، واللي قدم برنامج علمي مكثف حول أحدث تقنيات طب الأسنان وزراعة الأسنان والطب الرقمي. مواعيد التسجيل والتحويل في المعاهد التقنية للعام 2026-2027. وزارة التعليم العالي حددت مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين في المعاهد التقنية، وبنفس الوقت أعلنت مواعيد تغيير القيد والتحويل والانتقال بين المعاهد للعام الدراسي 2026-2027 وفق الجداول والضوابط المعتمدة. ختام فعاليات وجهتك الأكاديمية لدعم الطلاب المستجدين. اختتمت هيئة شؤون الشباب فعاليات وجهتك الأكاديمية يلي امتدت من 23 ل 25 أيلول، وقدمت للطلاب المستجدين جلسات وورشات واستشارات حول اختيار الاختصاص وتعبئة المفاضلة، إضافة للحقيبة الأكاديمية يلي بتساعدهم بخطوات التسجيل. منحة دراسية جديدة للطلاب السوريين من الجزائر. ب بحث وزير التعليم العالي مع السفير الجزائري بدمشق تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين، وأعلن خلال اللقاء عن تقديم 40 منحة للطلاب السوريين، بينها 10 منح بالاختصاصات الطبية. جامعة إدلب تدعو الطلاب لزيارة معرضها العلمي. دعت جامعة إدلب الطلاب الراغبين بدراسة الهندسة المعلوماتية أو معهد الحاسوب لزيارة معرضها العلمي والتعرف على الاختصاصات والمناهج والاطلاع على نماذج من مشاريع الطلبة البرمجية. إنجاز دولي لفريق سينابس في نهائيات تكنوفيست 2026. تأهل فريق سينابس للمرحلة النهائية من مسابقة تكنوفيست 2026 في تركيا ممثلاً الشباب السوري المبتكر بمشروع هندسي متكامل. قواعد جديدة لمفاضلة القبول الجامعي 2026-2027. أقر مجلس التعليم العالي قواعد مفاضلة القبول الجامعي للعام 2026-2027، تتضمن توحيد إجراءات القبول بين العام والموازي والخاص، واعتماد وثيقة تطابق الهوية، وتنظيم قواعد القبول والرسوم الدراسية. استثناء المقررات الإدارية من سقف الترفع الإداري. مجلس التعليم العالي القرار 904 يلي بيستثني المقررات الإدارية الناتجة عن دمج الخطط الدراسية من سقف المواد الإتماني للترفع الإداري، مع بقاء مقررات يجب على الطالب تقديمها والنجاح فيها. مشاريع تخرج طلاب قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة. تم نحو 25 طالب وطالبة من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق مشاريع تخرج متنوعة، جمعت بين أساليب وتقنيات فنية مختلفة، وقدمت تجارب بصرية تعبر عن رؤى الطلاب الخاصة. اتفاقية تعاون بين التعليم العالي والثقافة لتعزيز الهوية الوطنية. وقعت وزارتا التعليم العالي والثقافة اتفاقية تعاون تهدف لتعزيز الهوية الوطنية داخل الجامعات، وتوسيع العمل المشترك بمجالات البحث العلمي وحماية التراث، وربط الجامعات بالمؤسسات الثقافية الوطنية. وهي كانت آخر أخبار التعليم العالي لهذا الأسبوع، مستجدات وقرارات عم تلامس حياة الطالب بشكل مباشر وعم تفتح قدامه مسارات جديدة للتعلم والتأهيل. أما هلأ ننتقل لمساحتنا الأساسية بحلقة اليوم، مساحة مختلفة شوي، هدف عرض واقع أكاديمي مهم وتسليط الضوء على جامعة الزيتون الدولية الخاصة في إعزاز. الموضوع يلي شغل طلابها وإدارتها خلال الفترة الماضية موضوع الاعتراف الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا. لحتى نكون أقرب للتفاصيل، معنا اليوم الأستاذ بسام حسين بلوي، مدير دائرة شؤون الطلاب في جامعة الزيتونة الدولية. أهلا وسهلا فيك أستاذ بسام.
3: أهلا وسهلا،
2: نورت ملتقى جامعي.
0: ملتقى جامعي.
2: قبل ما نبدأ حوارنا خلونا نسمع هذا التقرير حول واقع شامعة الزيتون الدولية الخاصة في إعزاز ومسار الاعتراف الأكاديمي والتحديات يلي بيواجهها طلاب الدراسات العليا. نتابع التقرير.

0: تعد جامعة الزيتونة الدولية واحدة من التجارب التعليمية الحديثة في الشمال السوري، إذ تأسست خلال الثورة بهدف توفير بيئة جامعية للطلاب ومنحهم فرصة متابعة تعليمهم العالي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وتعتمد الجامعة على نظام التعليم الافتراضي بنسبة كبيرة، مع وجود مراكز نفاذ للامتحانات، وتضم عددا من الكليات والبرامج الجامعية في مجالات الهندسة والإدارة والعلوم الإنسانية والإعلام والشريعة والقانون. ورغم توسع الجامعة خلال السنوات الماضية، إلا أن ملف الاعتراف الأكاديمي لا يزال يشكل التحدي الأكبر أمامها، خصوصا بعد توقف اعتماد بعض برامج الدراسات العليا وفي مقدمتها برامج الماجستير، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً بين الطلاب حول مستقبل شهاداتهم وإمكانية متابعة الدراسة أو التخرج. وتواجه الجامعة أيضاً مجموعة من التحديات الإدارية والأكاديمية، أبرزها تداخل المرجعيات التعليمية في الشمال السوري وصعوبة الحصول على اعتراف موحد من الجهات الرسمية، إضافة إلى التحديات التقنية المرتبطة بطبيعة التعليم الافتراضي مثل ضعف الإنترنت والبنية التحتية وتأثير ذلك على حضور المحاضرات وتقديم الامتحانات. كما يعاني طلاب الماجستير من غياب الوضوح حول وضع شهاداتهم، وما يترتب على توقف الاعتراف من صعوبات في متابعة الدراسات العليا أو التقديم على فرص العمل، في وقت تؤكد فيه الجامعة أنها قدمت مراسلات رسمية ومطالب واضحة لوزارة التعليم العالي بهدف معالجة الملف وضمان حقوق الطلاب. وبين واقع الجامعة وتحديات الاعتراف ومطالب الطلاب، يبقى السؤال الأهم: أين يقف ملف الاعتراف الأكاديمي اليوم؟ وما الذي تنتظره جامعة الزيتونة وطلابها من الجهات المعنية؟
1: ملتقى جامعي.
2: وبالعودة إلى حوارنا في ملتقى جامعي ومع ضيفنا الأستاذ بسام حسين، مدير دائرة شؤون الطلاب في جامعة الزيتونة الدولية. أهلا وسهلا فيك مجددا.
3: أهلا وسهلا.
2: قبل ما نفوت بالمشكلات والتحديات، خلينا نبدأ هيك من الصورة الكبيرة، تخبرنا أكثر عن جامعة الزيتونة، كيف بدأت، شو طبيعة برامجها، كيف عم يتم التدريس، وشو حجم الطلاب والكادر. تفضل.
3: هلأ، الجامعة بشكل عام تأسست بعزاز عام 2021. هي أخذت النظام الافتراضي لعدة أسباب. طبعا بالعام 2021 كان بداية كورونا، أو كانت كورونا لا زالت موجودة، وكان في متطلب أنه يعني أنه إيقاف الدوام والعدوى وإلى آخره. فهون باشرت هي بناء على المتطلبات اللي موجودة كانت في هداك الوقت انه هي تكون اول جامعة افتراضية موجودة تقريبا في الشمال السوري. فعليا طبعا هي اخذت الكليات اللي هي ممكن نقول عنها هي كليات ممكن انه هي تدرس عن بعد، كليات ادبية اللي كانت شريعة، اللي كانت حقوق، واللي كانت تربية، والكليات العلمية هي فقط معلوماتية اللي هي ممكن بكل الجامعات الافتراضية ممكن تكون موجودة. طبعا أخذت 11 كلية وثلاث معاهد. طبعا هون كان في صعوبة الوصول لمدرس مقرر موجود ضمن المنطقة المحررة. فهون وصلت كثير من المدرسين الموجودين خارج القطر اللي كانوا سوريين أو غير سوريين بالطلاب، مشان إفادتهم تكون أكبر بكتير من أنه يكون شخص موجود غير مؤهل يدرسهم. وهي فعلياً فيها 11 كلية وثلاث معاهد، وفيها دراسات عليا، فيها بحدود 1000 طالب دراسات بكالوريوس و500 طالب بالدراسات العليا. بعد التحرير تم بتوجيه من وزارة التعليم العالي لتحويل الجامعة لنظام فيزيائي أو دوامي
2: حضوري،
3: ودخلنا المفاضلة عام 2025-2026. بأربع كليات ومعهدين، وبنا تقريبا 487 طالب فيزيائي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يعني فينا نقول شريحة كبيرة من الطلاب اختارت التعليم الافتراضي بسبب ظروف النزوح والمعيشة. كيف واجهت الجامعة تحول المفاجئ للحضور؟ شو الإجراءات يلي اتخذتوها لتخفيف أثر هاي الخطوة؟
2: نحن تفاجأت الجامعة لأن هن وافقوا على موضوع القبول قبل بأيام يعني معدودة.
1: تمام.
2: فبشكل طارئ حاولنا نأمن بناء مؤقت يكون مساحته بتوسع عدد الطلاب. أخذنا الشروط الوزارية تبعية الأبنية المؤقتة وفق قاعة على طالب أو مخبر على طالب. وبنفس الوقت كان في عنا صعوبة أنه نحصل على دكاترة أو عقود بسهولة، ثم مع ذلك باشرنا الفصل الأول تقريبا بنهاية الشهر 11، يعني بحدود 26 شهر 11 بعد ما وصلوا الطلاب المستجدين باشرنا بكادر تدريسي كامل تقريبا بدون نواقص فعلية أو بتأثر على الجانب التعليمي. وطبعا حققنا تقريبا معظم شروط الوزارة في المقرات المؤقتة اللي هي حطتها.
1: تماما أستاذ بسام، أكيد رح نركز على هي الفكرة، بس بعد ما أخذنا صورة عامة عن الجامعة خلينا ننتقل للموضوع يلي شغل الطلاب بالفترة الأخيرة، الاعتراف الأكاديمي. الجامعة حصلت على اعتراف رسمي بمرحلة البكالوريوس، شو الخطوات يلي اشتغلتوا عليها ليصير هذا الاعتراف، وكيف كانت مسيرة الاعتماد خلال السنين الماضية؟
2: هلا بشكل عام الجامعات الشمال كلها كانت تعاني من مشاكل، مثلا تأمين الأوراق للطلبة المسجلين. الطلبة اللي هن راحوا على المنطقة أو كانوا ضمن المناطق المحررة كانوا فعليا مثلا عم يدرسوا وانقطع دراستهم، فهن ما عندهم أوراق أو كشوفة علامات أو أوراق تطلبها الجامعات مشان يكملوا تسجيل. فهون كان في نقطة ضعف واضحة تجاه هذا الموضوع، فهون الجامعة حاولت إنه هي تستقطب الطلاب بصور على الواتس أو صور منسوخة أو إلى آخره مشان تساعد جزء كبير من الطلاب ليكملوا دراستهم. بعد ما الوزارة أخذت قرار إنه نحن رحنا للبرنامج الفيزيائي أو الحضوري، فهون نحن بلشنا نرتب أوراق الطلبة اللي موجودين أو اللي هن مقبولين بالنظام الافتراضي، بحيث أنه نحن نجهز لهم ملفات كاملة وفق الاعتمادية الوزارية ونشوف المشاكل اللي هي موجودة فيهم. كان في شوية صعوبة، أما بشكل عام اشتغل الفريق أو فريق شؤون طلاب بحيث أنه هو جمع كل المشاكل الموجودة بملفين. ملف هو له علاقة بالبكالوريوس.
1: تمام.
2: طبعا جمع أسماء الطلاب بشكل كامل، شهاداتهم، عام الحصول عليها، معدلاتهم، بنفس الوقت نفس الشيء الدراسات، جمع كل الأوراق المطلوبة سواء ملفات للطلاب. هلأ هون كان في شوية مشاكل العلاقة مثلا بأنواع القبولات، مثلا بالمعدلات، بشروط الوزارية اللي هي كانت مفروضة أيام النظام، هي ما كلها موجودة أو منفذة بالجامعات اللي موجودة بالشمال. فسوينا ملف كامل فيه قاعدة بيانات للطلاب وحطينا أي مشكلة موجودة بتخالف قرارات الوزارية وأشرنا عليها مشان الوزارة تعطينا كيفية التعامل مع هاي المشاكل.
1: تمام.
2: مشان نكمل موضوع استكمال دراسة الطلبة اللي كان بالمرحلة هي مرحلة الإجازة أو مرحلة الدراسات العليا.
1: قدمتوا أنظمة داخلية ومالية كاملة، ومع هيك ما وصل أي كتاب لاحق يحدد شو المطلوب للمرحلة التالية؟
2: لا أبداً. احنا حاولنا، في كتب كتير ممكن حتى نذكر أو نذكر تواريخها وإمتى وصلت الوزارة. الوزارة عبتكون دوماً أنه ما عبتطي رد كتابي، وبنفس الوقت الردود اللي هي شفهية هي ما هي ردود كافية ولا للجامعة ولا للطلاب. يعني الطلاب بشكل عام ما أخذوا أي رد كامل من الوزارة، والجامعة نفس الشيء، يعني مع أنه في اجتماعات متواصلة ما بين رئيس الجامعة ومعاون الوزير أو الوزير، وتناقش الموضوع كذا مرة وبعدة أشكال، أما فعليا ما في ردود كاملة مشان إحنا نحسن نكمل الملف. إحنا فعليا من الأساس اللي طلعت الموافقة فقط على البكالوريوس، وقفنا التعامل أو وقفنا أي شيء بخص الماجستير لأسباب معينة. يعني إحنا خصنا نكمل ويجينا تعليمات مغايرة للاستكمال، يعني مثلا إنه كملنا بطريقة معينة فهن لا ما رادوا نكمل هيك. مثلا إحنا طريقة التعليم هي طريقة افتراضية،
1: صحيح ما في توجه،
2: كانت تناقش الرسائل عن طريق الزوم أو إلى آخره، فهون إحنا خصنا نكمل بأي طريقة لبين ما نأخذ تعليمات وزارية. ممكن نقول إنه الطالب لازم يكون عنده لجنة حضورية، ممكن نكلف فقط الدكاترة الموجودين ضمن سوريا. فنحن حطينا عدة طروح وبعتناها دون وجود ردود على هذا الموضوع
1: تماما. يعني حتى ملف الدراسات العليا متوقف بالكامل رغم الجرد، الملفات والمقابلات يلي عملتوها. طيب شو الأسباب يلي وصلت لكم؟ شو تفسير غياب الرد الرسمي لهلا؟
2: هلا غياب الرد الرسمي، نحن الإشكال الموجود إنه نحن النظام الافتراضي ما له اعتماد علمي أو ما له قواعد اعتماد علمي ضمن الوزارة. وقت اللي بدك تسقطي قواعد الاعتماد العلمي الحضوري على الافتراضي فبيصير عندك مشاكل كبيرة. هن بنفس الوقت ما عندهم هالاعتماد إنه على جامعة افتراضية خاصة، فهن ما عندهم الشروط المتوفرة لهذا الموضوع. بنفس الوقت إحنا عم نطالب نكون مثلاً نتعامل بالمثل مثلاً مثل الجامعة الافتراضية السورية اللي هي فعلياً حكومية أو تابعة للوزارة بشكل مباشر. أما هن إحنا ما عم نطلع من هذا النقاش،
1: حتى
2: إنه أنتوا افتراضي، الجامعات الخاصة لا يوجد لها اعتماد بالافتراضي، لا يمكن إنه نحنا مثلاً نعطي مثلاً ونفرض تراخيص للجامعة الافتراضية. فنحن وصلنا لنقطة أنه فقط لقونا حل للطلاب الموجودة بأي وسيلة، ممكن أنه بإشراف، بانتقال، بي مشان نعالج موضوع الطلاب اللي هي موجودة ضمن الجامعة، مشان فقط أنه الطالب ما يخسر حقه بدراسته اللي هي ممكن تكون لعدة سنوات. وبعدين من الأساس نحن باشرنا فيزيائي، يعني خلص الملف الافتراضي يفترض يكون انطوى بشرط أنه يتخرجوا الطلاب وما ينأذوا اللي موجودين بهذا النظام، هو النظام الافتراضي.
1: تماما، يعني رفعتوا كل الحالات المخالفة وطلبتوا طريقة تعامل معه، ما في أي جواب من الوزارة؟
2: لا يوجد أي جواب بهذا
1: في غموض كبير كتير عند الطلاب حول تصديق الشهادات، خصوصا يلي تخرجوا أو قربوا يتخرجوا، حتى يعني عم يدور السؤال يعني بالأذهن، هل في إمكانية لاستكمال التخرج أو متابعة الدراسة؟ شو اللي عم تعملوه بهذا الموضوع؟ شو يلي بتطالبوا فيه لضمان وضوح هذا المسار؟
2: هلا في بشكل عام الافرع المفتوحه ضمن الافتراضي احنا قلنا انه هي افرع معظمها نظريه، معظمها ممكن تلقي الدراسه عن طريق او عن بعد فيها. بالاضافه لهيك انه في كذا قرار طلع من مجلس التعليم العالي بفيد هذا الموضوع، يعني مثلا انه من بالعام 2025-26 طلع قرار رقمه 421 بأنه الشهادات الخارجية اللي هي أخذة ماجستير أو دكتوراه بكليات نظرية هي إعفاء من شرط الإقامة. ففعلياً الشخص اللي عم بدرس برا واللي هو مو مقيم مثل الشخص اللي عم بدرس افتراضي. فنحن عم نحاول نقارب الفكر اللي موجودة أو القرارات اللي عم تطلع مع وجود طلابنا، وبنفس الوقت حتى يعني ممكن نحن بما أنه الطلاب موجودين داخل سوريا، وبالذات أنه الماجستير والدكتوراه بيعتمدوا على رسالة، فممكن يكون النقاش فيزيائي أو يعني أو المنح فيزيائي. فعليا نحن في عدة أمور ممكن إذا الوزارة يعني وقفت عندها وناقشتها ممكن نكمل يعني من دون مشاكل. أما لسه ظهر إنه الملف يعني بده دراسة أكثر بالوزارة، أو ظهر إنه عم يكون في مآخذ معينة. أما المشكلة إنه نحن ما عم نحط بالصورة لفين وصلنا لحد اليوم.
1: يعني دائما بيسألوا إنه بالنسبة لمستقبل شهاداتهم شو بيترتب على توقف الاعتراف فيها.
2: بتصوري إنه وزارة التعليم العالي ما وصلت لهذا الموضوع أبدا، إنه هن ما يمنحوا شهادة لطالب دارس. أما ممكن يأخروا بقرارات يفرضوا عليه شيء.

0: مجرد انه انفتح الملف واندرس بشكل جيد او تشكلت لجنه لتدرسه، فهون بيكون احنا وصلنا لنقطه معينه هي لو هي نقطه البدايه. اما انا بالنسبه لهي النقطه ممكن اوصل للنهايه ويحصل الطالب على شهادته. اما لا زال الموضوع لليوم يعني مو واضح، مجهول.
1: إذن رغم صدور القرارات العامة عن مجلس التعليم العالي، طلاب الزيتونة ما وصلون أي توضيح خاص بجامعتهم. طيب كيف عم تدعم الجامعة الطلاب خلال هاي المرحلة بالوضع الحالي حاليا؟ شو وضع مشاريع التخرج؟ هل في إشراف أكاديمي كافي؟ يعني الطلاب بحاجة اليوم لاستقرار إداري وأكاديمي نفس الوقت.
0: هلأ بالنسبة لدرجة الإجازة الافتراضي، الاستكمال موجود، بالعكس صار في زيادة لمراكز النفاذ مشان تقديم الامتحانات. المحاضرات تعطى ضمن منصات واضحة وفيها حضور وغياب، في ملاحقة كاملة من الإدارة ومن الكادر التدريسي ومن العمداء. حاولنا نساوي أقصى ما يمكن أنه نقارب نظام الافتراضي اللي موجود عندنا للأنظمة اللي موجودة، إما بنظام الافتراضية السورية الموجود أو الأنظمة الموجودة بالخارج. بشكل عام التعامل تقريبا يشبه تماما أنظمة الافتراضي الموجودة. هي بالنسبة للإجازات. الفيزيائي طبعا هو ماشي مثله مثل يعني قرارات الوزارة اللي هي ناظمة لهذا الموضوع. تم تأمين عمداء، كادر تدريسي، أبنية توازي الأبنية المؤقتة المطلوبة. طبعا تعين رئيس جامعة من قبل وزارة التعليم العالي. كل الأمور اللي نحن ضمن الإجازة نحن محققين قدر الإمكان. موضوع إيقاف الدراسات العليا لسه نحن حاولنا نساوي كل شيء، حاولنا نبعث أنظمة داخلية، أنظمة مالية، صور يعني الشهادات اللي هي رح أو نماذج الشهادات اللي نحن رح نطالعها. كل شيء مطلوب بشيء اسمه اعتمادية حاولنا نحن الرأس الوزارة فيه، حتى أنه تم طرح أرضين مشان ناخد واحدة منهم كبناء دائم. فكل شيء موجود ضمن الاعتماد عم تحاول الجامعة قدر الإمكان تأمينه. ما لا زال فقط ملف الدراسات العليا في جامعة الزيتونة متوقف لأسباب ممكن تكون إدارية، لأسباب ممكن تكون للدراسة أكثر. نحن جاهزين في حال مطالبة الوزارة، بالإضافة للكتب اللي أرسلت، جاهزين للمقابلات المباشرة، جاهزين لأي لجنة وزارية ممكن تساعدنا في هذا الملف. بس نحن منحب أنه يكون في مناشدة للوزارة مشان موضوع استكمال هذا الملف.
1: يعني بالنهاية إذا كان الاعتراف هو اللي بيحدد قدرة الطالب يعادل شهادته ويتابع دراسته، فهيك ما رح يقدر الطالب يمشي أي مسار أكاديمي بدون هذا القرار، أنه رح يضل مطروح السؤال هل شهادات الجامعة قابلة للمعادلة، أو كيف بيأثر الاعتراف على فرص العمل برا والدراسة حتى.
0: هلا من الأساس طبعا إذا ما في شهادة فما في استكمال، ما في اعتراف، ما في حتى فرص عمل. فالشهادة هي من الأساس، وفعليا بعد التحرير الوزارة طبعا وأدخال جامعات الشمال ضمن الاعتماد الوزاري، الوزارة يفترض أي شهادة تكون هي مصادقة عليها. فالجامعة ما بإمكانها أنه هي تصادر عن شهادات أو تصدر شهادات مي مصادقة من الوزارة. نفس الوقت الوزارة لا زالت بموضوع شلون بدي أقول لك، يعني إنه هن لسه في تأخير الأمور تجاه الطلاب اللي هن عم بدرسوا دراسات عليا ضمن جامعات.
1: طيب بهي الحالة هل الطالب قادر على متابعة دراسته في جامعات أخرى؟
0: أبداً. ولا حتى يعني هلا ممكن هو نحن أيام عم نحاول نعطي بيان أو بوضعه الدراسي، أما هذا الشيء ما هو معترف فيه لما الوزارة صادق عليه.
1: طيب بمرحلة

0: التدقيق الأكاديمي بشكل عام، هل في تواصل مع اللجنة أو أي جدول زمني واضح؟
1: أبدا. نحن حاولنا نساوي الشيء الموجود،
0: ما في أي إشعار رسمي
1: داخلي، أنه رتبنا البيت الداخلي، لأنه هو من الأساس بشكل عام هي ممكن يكون في فوضى سابقة. أما خلال هاي الفترة من بعد التحرير لليوم، بتصوري أنه البيت الداخلي صار مرتب. رسلنا الوزارة بكتب واضحة، حتى بوضع كل طالب على حدة، ففعليا قدر الإمكان البيت الداخلي ترتب. فنحن عم ننتظر بس قرارات الوزارة في استكمال التصديق، أو ممكن أنه أعطى أي شيء مثلا، أو أي وسيلة نحسن نحن نكمل فيها مشان نكمل تصديق شهادات الدراسات.
0: إذن لحد الآن ما في أي إشعار رسمي بيحدد موعد صدور القرار النهائي. أستاذ بسام، اليوم وبشكل مباشر قبل ما نختم، شو رسالتك لوزارة التعليم العالي، وشو يلي بتطلبوه لضمان مستقبل طلاب الزيتونة واستقرار الجامعة؟
1: هلأ مشكورة وزارة التعليم العالي أنه هي طبعا عندها تبعية لأكثر من 40 جامعة خاصة وكذا جامعة عامة. أما هاي الشغلة مثلا أنه العدد اللي موجود هو بيأخر عمل الوزارة بشكل كبير، أو عدد الموظفين الموجودين داخل الوزارة. إحنا بس نطلب من الوزارة أنه تفتح الملفات وتراسلنا أو تعطينا الإرشاد كيف بدنا نكمل هذا الملف، لأنه هو الملف فعليا ممكن يكون فيه مشكلة للجامعة. أما هو مشكلته الأكبر هي لعدد كبير من الطلاب رح تكون متأذية في حال عدم الاعتراف أو عدم استكمال التصديق. نحن رح نساعد مع الوزارة بكافة الأشكال في حال طلب الوزارة أي شيء، نحن جاهزين لألو. وإن شاء الله رح يكون في موعد إذا حسنا أنه موعد تقني ما بين الموظفين اللي اشتغلوا بهذا الملف وما بين وزارة التعليم العالي. عم نحاول نأمن هذا الموعد لنشوف الوضع أو التعليمات اللي هن بدهم يخلونا نمشي عليها كيف، مشان بركي منوصل لتخريج الطلاب وأعطائهم شهادة
0: إن شاء الله. إن شاء الله توصل الرسالة بشكل واضح. إذن الجامعة ملتزمة بكل معايير الاعتماد العلمي، وبتنتظر من الوزارة قرارات واضحة بخصوص الدراسات العليا واستقرار النظام التعليمي. بدنا نتشكرك الأستاذ بسام حسين، مدير دائرة شؤون الطلاب في جامعة الزيتونة الدولية. شكرا لك على كل التوضيحات يلي قدمت لنا إياها.
1: شكرا لكم، شكرا للوقت اللي عطيتونا إياه، وتوصيل الصورة الواضحة للجهات المعنية مشان يكون في تصرفات أو إجراءات تضمن حقوق الطلاب.
0: شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك بملتقى جامعي. بهي المساحة حاولنا نقدم صورة واضحة عن واقع جامعة الزيتونة الدولية، موضوع الاعتراف الأكاديمي، وضع الدراسات العليا، التحديات يلي عم يواجهها الطلاب، والحلول يلي ممكن تضمن استمرار مسارهم الأكاديمي. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة، بكل مكان، وبكل المحافظات. كنت معكم بالإعداد والتقديم ساندي ميهوب، وبالإخراج حمدي شويكي. اتضلوا بخير، إلى اللقاء.
2: ملتقى جامعي.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الرابعة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يبحث مع بعثة الأندوف تعزيز التنسيق المشترك. وزير الداخلية أنس خطاب يفتتح مبنى إدارة التأهيل والتدريب في دمشق بعد ترميمه. وزير العدل الدكتور مظهر ألويس ومحافظ الرقة السيد عبد الرحمن سلامة يفتتحان المجمع القضائي في مدينة الطبقة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن بدء التسجيل في مفاضلات القبول الجامعي ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعلن انطلاق المرحلة الثانية من خطتها للحد من مخاطر السيول. وفي الخبر الأخير، انطلاق الرالي السوري السعودي من جدة إلى دمشق تحت شعار من بلد الحرمين إلى بلد الياسمين، دروب تجمع القلوب. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحق.

0: من فكرة صغيرة إلى نجاح غير العالم. تجارب مذهلة، نكتشف قصص النجاح، أسرار التطور، والتجارب التي أثبتت أن الإبداع لا يعرف حدوداً. تجارب مذهلة يأتيكم كل أحد عند الساعة 9 مساء على إذاعة دمشق.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
2: أخي مزارع القطن، حرصاً على جودة محصولك وحفاظاً على البيئة، يرجى عدم استخدام أكياس النايلون لجمع وتعبئة القطن، والاعتماد على الشلول القطنية مع خياطتها باستخدام الخيوط القطنية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بعد قليل، العدالة الانتقالية في سيراليون الجزء الثاني ضمن سلسلة عدالة عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا. الآن سلسلة عدالة مع يوسف اليوسف.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، مستمرون معكم في هذه السلسلة، سلسلة عدالة، نتناول فيها تجارب العدالة الانتقالية في عدد من الدول والبلدان حول العالم مع إسقاطاتها على الواقع أو الحالة السورية، ونتابع في الجزء الثاني من التجربة في سيراليون. كنا في الحلقة الماضية قد سردنا لكم رفقة ضيفنا الدائم لهذه السلسلة الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسباب تلك الحرب أو النزاع في سيراليون. ينضم لي من الدوحة الأستاذ فضل عبد الغني، كما أسلفنا مدير ومؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم أستاذ فضل. أستاذ فضل، لحين معاودة الاتصال بالأستاذ فضل. طبعا ذكرنا في الحلقة السابقة وهي الجزء الأول من الصراع في سيراليون، أسباب الصراع أو أطراف الصراع أيضا، والأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الصراع الذي امتد لفترة طويلة. أصبح معي جاهزا الأستاذ فضل، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ فضل.
2: مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأتشرف دائما أن أكون معكم.
1: حياكم الله أستاذ فضل. في الجزء الأول تناولنا أسباب النزاع أو الصراع في سيراليون. نتابع في الجزء الثاني، وصلنا إلى انقلاب 97 ومهاجمة أو الهجوم على العاصمة في سيراليون، كان نقطة تحول أو يراها البعض نقطة تحول مركزية في هذا الصراع. الآن السؤال، أنماط العنف التي تعرض لها المدنيون في مختلف أنحاء البلاد، ربما السمة الأبرز في هذا الجانب هو البتر، كما يصفه البعض، حالات البتر، بتر الأطراف كانت كثيرة في هذا الصراع.
2: صحيح، في الحقيقة يعني المدنيين تعرضوا لانتهاكات كبيرة جدا، وهذا اللي وثقته تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة اللي دائما عم نشير له، وهو أحد أهم المصادر بهذا الإطار. يعني في انتهاكات تعرض لها الأطفال بشكل واسع، وأيضا شملت الأطفال والنازحين بشكل أساسي. يعني لجنة الحقيقة هي اشتغلت توثيق داخل سيراليون، وأيضا طلعت بوثقت بالدول المجاورة أيضا. ويعني كمان تحدثت عن أعمال عنف جنسي كثيرة تعرض لها النساء في سيراليون، و قالت تحدثت أيضا عن حالات خطف، وذكرت يعني في تقريرها إحصائيات واسعة كبيرة جدا لهي الانتهاكات التي حصلت.
1: نعم، الآن النساء والأطفال كما ذكرت هم الأشخاص الأكثر يعني تأثرا وضررا إن صح التعبير من هذه الانتهاكات. كيف تأثروا وأيضا تعرضوا للتهجير القسري أيضا بطرائق قد يحجبها يعني الصفة العامة أو الحديث العام عن ضحايا الحرب؟
2: صحيح، يعني النساء والفتيات هن ما بس تعرضوا للاغتصاب والاسترقاق الجنسي يعني صاروا مستعبدات جنسيا، لا تعرضوا للعمل القسري، تعرضوا لفقدان بسبب العيش، تم فصلهم عن أسرهم، صاروا بنتيجة هاي الانتهاكات صار في هروب ونزوح ولجوء. وهذا كمان بتشوفون بسوريا نفس الشيء، عندما بدأت الاقتحامات للأحياء وأعمال العنف الجنسي توافد يعني ربع الشعب السوري طلع صار لاجئ. الأطفال هناك تعرضوا للقتل وللنزوح، البعض اختطف وكان في إجبار على القتال، كان في إجبار لأعمال أخرى لصالح الجماعات المسلحة يعني ضمن المعسكرات كلياتها يعني من طبخ وسخرة وما إلى ذلك. كمان حتى الفتيات تم تجنيدهم عسكريا بأدوار عسكرية أو مخابراتية أو مساندة. يعني هون بدنا نحكي لاحقا بالحلقات اللاحقة عن سيراليون بموضوع نزع السلاح وإعادة الإدماج، لأنه هون أنت عم تحكي عن أطفال تم تجنيدهم وهؤلاء يعني عشرات الآلاف، حتى يعني صعوبة الحصول على هذا الرقم ما حسنت اللجنة إن تحصي. هلأ كمان كان في انتهاكات للنازحين واللاجئين، هدول فقدوا المنازل، فقدوا المحاصيل، فقدوا مصادر الدخل، التعليم كمان هذا مشابه لسوريا، بعضهم نزح داخل سيراليون وبعضهم عبر الحدود. هلأ خلينا نشوف الأرقام شو بتقلنا. يعني أنا عم حضر لهي الحلقة بالحقيقة في أرقام عديدة، يعني لجنة الحقيقة وثقت حوالي 8000 إفادة داخل سيراليون ومن لاجئين. هلأ حطت بالملحق الإحصائي تبعها 40000 انتهاك، يعني حوالي 41000 انتهاك. هذا غطى حوالي 15000 ضحية، يعني شايف هو أعداد قليلة مقارنة مع العدد الفعلي. هلا بتجي بعدين، بس هذا هو التقرير اللي طالعته، ولكن هو مانو القدر الكافي، ودائما ولكن بنبنى عليه. يعني انت بتمشي لقدام بتقارير اخرى، يعني اجى مثلا تقرير هون عم راجع انا التقارير اللي حكيت بالانتهاكات، فبتلاقي انه في لجنة القضاء على في تقارير اللي طلعت بعدين ووثقت انتهاكات رجعت برجوع بأثر رجعي. في تقرير تقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بال2006، هذا حكى بالحكومة السيراليونية، قالت انه في 20000 حالة وفاة وفي 1000000 نازح ونصف مليون لاجئ، يعني الأرقام أوسع. هذا نفس الشيء مثلا بالسياق السوري أستاذ يوسف، دائما كنا نحن بتجربتنا بالشبكة السورية للحقوق الإنسانية يقولون إنه الإحصائيات هي أكثر أو هاي الأرقام قليلة، دائما يعترض البعض، صحيح، ولكن هذا اللي بمرحلة النزاعات توثيق بيكون صعب جدا، فيه تهديدات وهذا إنه أنت بتبني عليه بعدين، ودائما الأفضل من إنه ما يكون موجود. ودائما نحن بنقول انه هاي الاحصائيات اللي تمكن من توثيقها، لانه انت بدك اعداد هائله، ربما فريق بالمئات،
1: وبالتالي هو منطقي ان يكون هناك اختلاف بالاحصائيات بشكل عام.
2: طبعا منطقي، ودائما هذا بيكون في ترميم لها، هذا اللي بدنا نعرف. مثلا بعد سقوط الاسد نحن كمان بلشنا نرمم احصائيات ونشتغل على قاعات البيانات، واصبح هناك هيئات. نفس الشيء شوف بسيراليون، عم احكي لك هذا التقرير تقدم بال2006. فبالحقيقه انا برايي انه هذا نتعلم من هي التجربه، انه نحن دائما كيف فينا يعني نمشي لقدام بعمليات التوثيق وكيف فينا نستفيد منها، وهذا اللي يعني نحن عم نحاول انه نشتغل عليه.
1: نعم. الان لجنة الحقيقة هناك حالات قاستها وحالات لم تقسها.
2: نعم.
1: صحيح، يعني لو نضع السادة المشاهدين أيضا في هذه النقطة، الحالات التي قامت هذه اللجنة بقياسها وتلك مثيلاتها أو حالات أخرى لم تقم بقياسها، أسباب ذلك أستاذ فضل؟
2: يعني بالحقيقة أول شيء هاي اللجنة عم تشتغل بظروف شديدة التعقيد، وكمان في خوف من الأهالي بالتعامل معها ومن النازحين، أنه عندك أنت حماية للشهود وما إلى ذلك. فهي أكثر شيء عانت بموضوع العنف الجنسي، إنه هذا ما بيكون في إبلاغ عليه.
1: نعم.
2: وفي عمليات عنف جنسي هي وقعت ضد الرجال أيضا، وهذا أصعب توثيقها بالمناسبة، فأيضا كمان هاي هي ما اشتغلت عليها. فبالتالي عم تقول هي إنه مثلا رح أذكر مثال.
1: نعم.
2: ما بدنا كتير نستغرق بالتفاصيل مشان نحن ناخذ الصورة الكلية. مثلا حكت بمنطقة بورت لوكو إنه هي تمثيلها بالانتهاكات كان أقل من حجمها. وهذا إنه الإفادات هي أكثر شيء في نقد للتقرير، إنه الإفادات أخذ تركزت بالمنطقة الغربية بفري تاون. فهذا إنه نقد كان للتقرير، إنه هذيك المنطقة ما توثقت بشكل بالحجم الانتهاكات اللي حصلت له، وهذا طبيعي بالحقيقة ببلد فيه انتشار واسع للسلاح، وهدول الموثقين أنفسهم ما أمنانين حياتهم، فما بالك بالضحايا اللي عم يوثقوها. هذا نفس الشيء شوف بسوريا، نفس الشيء الموثق هو ما أمن حياته. هيك دائما نقول يعني انت مين المقدم اولا استاذ يوسف؟ التوثيق او الموثق؟ لا، الموثق انه يحافظ على حياته.
1: صحيح.
2: انه هو اذا هدد حياته فهو كمان عم يهدد الضحيه، يعني يهدد الاثنين،
1: ويفقد التوثيق، وبالتالي يعني لا او يخرج خالي الوفاض من.
2: نعم. يعني انت اذا ما كانت السلامه اولا، هذا أكيد. من مبادئ التوثيق دائما انه لا ضرر ولا ضرار، بس
1: صحيح.
2: ولا ضرر اولا، لا ضرر ما تضر ولا ضرار لا تضر الاخرين.
1: نعم.
2: فأنت هون، فأنت إذا ما كان دائما نحن منقول إذا التوثيق لم يكن آمن فما توثقه، ما خلي الحالة تروح، بس أنت ما تروح.
1: نعم.
2: يعني ما توثق هي الحالة، بعدين ممكن يصير شو اسمه توثيق لها. هلأ كمان في نقد أنه في بعض وقائع الاختطاف كان صار في هون مبالغة، يعني شايف في شغلات أنه في تضخيم فيها، في شغلات في نقص لها.
1: صحيح.
2: وبالتالي يعني انه هذا النسب هي تبع الانتهاكات هي دائما بيكون في تصحيح لها، ما هي ودائما بينذكر انه هي ما أنا نهائيه.
1: نعم.
2: هلا مثلا كمان في انتهاكات اخرى، مثلا موضوع الفقر، موضوع فقد الممتلكات، تقدير يعني تقدير الاحصاء الاقتصادي عفوا لا لهي الممتلكات مشان التعويض لها، هذا ما نشغل عليه.
1: نعم.
2: فبالتالي في كم كبير من الانتهاكات اللي كانت انه هي تستحق انه يعني نعمل عليها.
1: نعم. الان استاذ فضل، اي صراع ربما او الاغلب الصراعات تنتهي باتفاق سلام او ب حالة من التهدئة او الهدنة او ما الى ذلك. الان في التجربة السيراليونية لدينا اتفاقان، أبيجان ولومي، هذين الاتفاقين. بداية تعريف، نضع السادة المشاهدين أيضا في تعريف عام لهذين الاتفاقين، من هم أطراف هذا الاتفاق أو هذين الاتفاقين، وما القضايا التي سعى أو سعيا إلى معالجتها؟
2: هلا شو بدنا نعرف نحن هون؟ عدة نقاط بهذا الإطار اتفاقات السلام مشان نبني عليها لبعدين شو صار بعدها.
1: نعم.
2: هلا هون بدنا نعرف انه شو على شو اتفقت الحكومه مع المعارضه، يعني الجبهه الثوريه المتحده مثل ما تفضلت حضرتك بأبيدجان ب 96.
1: نعم.
2: وهذا الاتفاق كمان نعرف انه هو ليش ما صمد، يعني كمان بعدين في بعضها مثل ما تفضلت انت في مسار مفاوضات بلومي بال 99. فهذا كمان بدنا نعرف نحن شو تفاصيل هذا الاتفاق.
1: نعم.
2: هلا بالحقيقة يعني ممكن لاتفاق سلام انه هو يوفر الإطار لينهي الحرب، بس هو ما انه كافي، ما انه انت وقعته.
1: صحيح.
2: دائما بتشوف في نزاعات انه بيعدوا على الطاولة بيتفقوا، ولكن بتجي للطبق فهوني شو اسمه ما بيطبق. هلا الاتفاقين بأبيجان وبلومي اعلنوا انتهاء النزاع، بينما استمر القتال بعدها.
1: فعليا استمر.
2: الاتفاقات شو هي؟ نعم. الاتفاقات هي سعت انه تعالج اربع شغلات. اول شيء تحويل التمرد لمشاركة سياسية.
1: نعم.
2: هذا دائما بنقول انه انت تأشرك هي القوات، لانه هي القوات المسلحة هي عسكرية، ولكن هي بدها تتمثل سياسيا. هي اول نقطة. النقطة الثانية انه تفكيك التشكيلات المسلحة، هذا دائما انه هو ليش بده يلقي سلاحه؟ هو إذا ما شعر أنه هو مفتل سياسيا ومشترك بهذا هو بيخلي سلاح، وهذا سلاح هو الضامن الوحيد له.
3: صحيح.
2: النقطة الثانية، النقطة الثالثة حكينا عنها اللي هي إصلاح الحكم والمؤسسات.
3: نعم.
2: النقطة الرابعة هي هون العدالة الانتقالية والمسار بمعنى معالجة آثار الحرب.
3: نعم.
2: هلأ اتفاق لومي ضاف شغلات بالحقيقة، أنه في تقاسم للسلطة، في لجنة لكشف الحقيقة، في صندوق للضحايا، شايفة كل عدالة انتقالية.
3: صحيح.
2: مقابل شو المقابل بهدول؟ سيراليون عملت هدول مقابل تحمي من الملاحقات، يعني ما عملت مساءلة لأنه بتعطي هدول تقاسم للسلطة، تكشف الحقيقة، بتقول شو اللي صار، بيصير في صندوق لتعويض الضحايا، واستغنت عن المساءلة. لكن هي شو اسمها؟ اسمها لجنة كشف الحقيقة.
3: صحيح.
2: والمصالحة، ما انحطت المحاسبة.
3: نعم المحاسبة.
2: ما انحطت.
3: نعم.
2: المحاسبة يعني تمام. هلأ شو هذا الاتفاق؟ خلينا نحكي عنه باختصار شديد جدا تبع بيجان، وليش شو التعثر اللي صار حتى نفهم نحن هاي التجربة.
3: نعم.
2: هلأ وقع الرئيس تيجان تباح، الرئيس أحمد وزعيم الجبهة الثورية كان اسمه سانكوا، هذا الاتفاق ب96. الاتفاق هو ما اقتصر على وقف اطلاق النار، هو عم يحاول انه ينظم هذا الشيء من نزاع مسلح، مواجهة مسلحة، لا تعال نتنافس سياسيا وتعال نتفق على إعادة بناء الدولة. فنص انه وقف القتال، انه النزاع بينتهى، بنشكل لجنه لنوطد السلام خلال اسبوعين، حكى عن نزع السلاح وعن التسريح، انه هذول مقاتلي الجبهه بيصير في تسجيل لهم، بنجمعهم، ننزع السلاح، بينتقلوا لمناطق التجميع خلال شهر.
3: نعم.
2: وما الى ذلك. بنحكي بعدين حكوا عن تحول سياسي ضمن هذا الاتفاق، انه هاي الجبهه بتشتغل كحركه سياسيه وبيصير في تسجيل إلها خلال شهر. بالمؤسسة العسكرية حكوا إعادة هيكلة الجيش، وأنه بينضم أفراد من الجبهة للقوات المسلحة. هذا الطلب مراقبة دولية، يعني طلب مجموعة مراقبة محايدة دائما للأمم المتحدة، وهذا بيعطي شرعية لهي الاتفاقيات، وكمان بتطلب أنت دائما مساعدة دولية بأنك تراقب، بأنك تنزع السلاح، بأنك تحصل على أموال. هون الدول هذا تعطي مبالغ طائلة، ما بدك تتأخر فيها كمان، لو أنت إذا تأخرت بيقول لك أمورك ماشية، بروح أنا بساعد نزاعات أخرى، هذا مباشرة أنا بتطلبها، أنا عم كافح إرهاب، أنا انضميت، فأنت مباشرة أنا بتاخد مبالغ طائلة لقاء هاي الأفعال، وهي حقيقة بدها مبالغ طائلة. يعني تفكيك السلاح، دمج هاي المقاتلين، بدك تدفع رواتب.
3: صحيح.
2: حكوا عن رقابة دولية، وهذا أنا بشوفها يعني ذكاء بهذا الاتفاق تضمين لها. هون حكوا على نقطة نحن كحقوقيين يعني ما منتفق فيها، اللي هي حماية من الملاحقة، بس إنه هذا اتفاق سياسي. هلأ مثلا أنت شوف، نحن بسوريا ما كان عندنا هذا الشيء، لأنه عندنا طرف واحد انتصر، يعني هذا الأسد هو فرد، فنحن ما اضطرينا نعمل هاي كومبرومايزيشن التسوية.
3: صحيح.
2: فكان في حماية من الملاحقة، يعني الحكومة التزمة إنه ما تتخذ إجراء لا رسمي ولا قضائي ضد أعضاء الجبهة، مع إنه هن تورطوا بانتهاكات عن أفعال اللي ارتكب فيها تنظيمهم حتى لوقت توقيع الاتفاق. بعد توقيع الاتفاق إذا عملوا شيء كلهم مشمولين. النقطة بعدها حكوا بإصلاح الحكم، يعني هون أنت حتى بعد إصلاح المؤسسات، يعني حكوا باستقلال القضاء، حكوا
3: بإعادة بناء الدولة بشكل
2: تماما لأفراد الشرطة، الأجهزة الأمنية، إصلاح العملية الانتخابية حتى يضمنوا هاي المشاركة السياسية، حكوا عن لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، يعني شغلات متقدمة ونحن عم نحكي 96. وبعدين حكوا بالبعد الاجتماعي اللي هو إعادة الأعمار، اهتمام بضحايا الحرب، توسيع التعليم والصحة، فرص عمل وتنمية ريفية.
3: نعم.
2: هذا هو الاتفاق. هلا بدنا نحكي نحن بالنقطة البعدها إذا بتحب، هو ليش هذا الاتفاق ما قم؟
3: لم يصمد.
2: لماذا لم يصمد؟
3: نعم.
2: بالحقيقة في عدة أسباب وفي عدة مراجع بتشير لهذا الشيء، نحكى عنها يعني مراجع متعددة، ونحن ممكن نصير لاحقا نضع المراجع بالتعليقات بكل حلقة لليوتيوب حتى
3: بإذن الله،
2: بس هي كلها باللغة الإنجليزية. طيب ليش ما صمت؟ بالحقيقة الدراسات المتخصصة بتقول إنه هو في عدة أسباب. أول شيء مع أنه شفت في تعهدات مكتوبة، أول شيء ما نشأ مجموعة مراقبة المحايدة اللي طالب فيها، وما أصبحت لجنة التسريح وإعادة التوطين فاعلة وعاملة، وما نشأت مناطق التجمع اللي حكى عنها، هاي مناطق التجميع لنزع السلاح اللي حكى عنها الاتفاق، وهيك ما بدأ مسار نزع السلاح على نحو ما اتفق.
1: نعم.
2: النقطة الثانية، كل هدول الأسباب، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، سانكو رفض نشر مراقبين أو قوات أممية.
1: نعم.
2: وهاي دراسة نشرها شخص اسمه هاينر، بريسلا هاينر، هو قابل مشاركين ومراقبين بهي العملية، قالت إنه القتال استؤنف بعد شهرين من التوقيع فقط. النقطة الثالثة قبل الأخيرة، انسحبت شركة الأمن الخاصة اللي تعينت من دون ما يصير في منظومة رقابة بديلة. تمام، يعني هاي النقطة كمان تتعلق بالتنفيذ. النقطة الأخيرة، الانقلاب اللي صار ب 25 أيار 97 حكينا عنه شوي. اللي أطاح بحكومة سباح وأنشأ المجلس الثوري للقوات المسلحة، وهذا تحالف مع مين؟ مع الجبهة،
1: مع الجبهة
2: اللي هلأ عم يتفاوضوا مع، اللي هلأ هاي كباح عم يتفاوض مع اللجنة هاي لينتقلوا سياسيا. انقلاب أطاح فيه، تحالف مع الجبهة، فتغير الطرف الحاكم كله، تغير
1: صحيح
2: والواقع العسكري،
1: وبالتالي الاتفاق على الاتفاق نقض أو نعم. الآن تحدثنا عن،
2: هلأ ممكن نروح على لومي.
1: أيوة لومي،
2: نحكي نعم. سريعا نعم، هلا رحنا على 99. هلا
1: نعم.
2: هلا لومي شايف بعد ما صار هذا، ممكن نرجع نحكي شويه تفاصيل، بس هلا خلينا عم نحكي نحن بمسار المفاوضات، هذا مهم حتى يعني نفهم وما بتفهم انت النزاع، لانه بكل ساعه في قتال وفي مفاوضات، في اثنين سوا، لانه هذا اللي بينهي النزاعات. هلا لومي اجت، صار في هجوم قوات الجبهة والمجلس الثوري مثل ما قلنا أنه هذا تشكل، هجموا على العاصمة على فري تاون بال 99، فصدتهم هاي القوات إيغوموغ، صدت الهجوم. بس هون بيّن أنه هدول المتمردين بيقدروا يهددوا العاصمة، والحكومة اللي نشأت أنه في عندها محدودية بأنه هون يعني يتركبوا انتهاكات بالعاصمة تحمي السكان، فهذا بناء على هذا الشيء صار في انه الحكومه وافقت تعمل مسار جديد للمفاوضات، فتشكل مسار مفاوضات في اربع ضغوط ادت لهذا المسار، ما تشكل هيك. الضغط الاول هو الضغط العسكري، الحكومه كانت معتمده على هي القوات الايغوموغ اسمها، وانه هي ما بتسيطر على البلاد، بس انه بتسيطر على العاصمه، فما كان في داعي لها لانه تفاوض، ما كانت مهتمه بالتفاوض. ثاني نقطة، لأنه هون كان في إنه في في في صار هزيمة للجبهة، فإنه هذول المتمردين ضعيفين، بس هذا الهجوم على العاصمة هو اللي حفز، فهي النقطة صار في ضغط عسكري على العاصمة. ثاني شيء، كانوا معولين على الدعم الخارجي النيجيري، ولكن نيجيريا بهي الفترة صار عندها ضغوط داخلية، فهذا أدى إنه تقليص الدعم الخارجي. تمام، فهذا كمان نفس الشيء فانعكس على الوضع العسكري، فالحكومة راحت اتجاه مفاوضات. هلأ النقطة الثالثة، هو صار في ضغط دولي بالحقيقة، يعني صار في ضغط دولي من قبل جهات إقليمية ودولية أنه نجمع بين المسار العسكري والحوار، مو بس مسار عسكري، لأنه كان دائما النزاعات هي بتنترك فترة أنه ما بيكونوا سألين عنها، نشوف مين يحسم عسكريا وخلاص، بيكون النزاع حل حاله. هون لا، صار في انه نرجع لنمشي مسارين سوا. دائما شوف، دائما افقط على سوريا تلاقي انه هذا نفس الشيء صار بسوريا، نترك النزاع نفتح مسار جنيف بعدين لجان الدستورية بعدين مدري شو. النقطة الأخيرة هون انه صار في إرهاق اجتماعي، وصار في خوف من انه هاي الانتهاكات عم تستمر، انه في معاناة للمدنيين، كلفتها عالية جدا، صار في احكام كبيرة للإعدام، حتى سانكو حكموا عليه.
1: نعم.
2: فهي الأمور كلها هي اللي مهدت للاتفاق تبع لومي بال 99.
1: نعم.
2: هل هذا الاتفاق شو بقلبه؟ وبشكل سريع جدا، هذا الاتفاق
1: بنوده
2: اللي لومي. نعم
1: نعم.
2: أول شيء حكى ب يعني الاتفاق هو ب 99 وجمع بين إنه إدماج الجبهة بالحكم وترتيبات أمنية.
1: نعم.
2: مؤسسات للحقيقة وحقوق الإنسان، تدابير للضحايا وإعادة الأعمار. بنشوف إنه في تشابه مع الاتفاق اللي قبله. هلا هون باتفاق بتقاسم السلطة حكوا إنه الجبهة بتصير حزب سياسي. دائما بشوف دائما في هذا التركيز أستاذ يوسف على هذا الموضوع، إنه أنت العسكر بدك تحوله يروح باتجاه السياسي، فأنت تدخل باتجاه السياسي وانزع السلاح. فهذا دائما نفس الشيء،
1: واحدة بواحدة يعني مقابل نزع السلاح أدمجك بالسياسة أو أشركك بالسياسة.
2: إيه يعني وروح باتجاه السياسي، خذ قسم يعني واحكم، نحكم سوا أحسن ما تتحول لقتال. النقطة اللي بعدها أعطوه أربع حقائب وزارية ضمن الأمور السياسية، يعني منها المالية ومنها الخارجية. يعني قالوا له خذي المالية أو الخارجية أو العدل، وعطوها أربع نواة.
1: نعم.
2: فحتى هذا يكون في دمج لها. النقطة اللي بعدها هي نزع السلاح وكمان إعادة هيكلة الجيش، وهي موجودة بمادة دائما بالاتفاقات. شفناها كمان قريبة بهونيك، إنه قوة محايدة في بعثة مراقبين أممية يونميسل اسمها. هاي من بعثة المراقبين وكمان من هاي القوة المسلحة الإيجوموغ، إنه هدول يتولوا نزع سلاح مقاتلي الجبهة، قوات الدفاع المدني.
1: نعم.
2: والجيش والمجموعات شبه العسكرية. بعدين بصير في تجميع ونزع السلاح والتسريح، هذا يعني الجمع أو التجميع VVR، إنه هذا مقرر إنه بيبلش خلال 6 أسابيع.
1: نعم.
2: هذا بيكون متزامن مع نشر القوة، أو إنه نصت هاي الفقرة تبع نزع السلاح إنه بتحصر الجيش بالسكنات وبيحط أسلحته وزخائره تحت الرقابة.
1: نعم.
2: أثناء هاي العملية السياسية. هلأ هون في نقطة إنه سمحت لإدماج مقاتلين سابقين من الجبهة، هذول اللي طلعوا برا ما عادوا فيها، سمحت لهم من الجبهة وحتى من قوات الدفاع المدني والجيش في القوات هي المعاد تشكيلها. يعني هذا إعادة تشكيل القوات، الكل بينزع سلاحه وتعالى.
1: نعم.
2: مو إنه بقيت جهة الجيش للحكومة، لا، الكل بيحط سلاحه مع الطرف، بيجتمعوا ومنعيد التشكيل من أول وجديد. وهذا رح نحكي عنه بالتفصيل، لأنه هاي من أهم تجارب نزع السلاح بحلقة، هاي بدها.
1: نعم.
2: حلقة لوحدها
1: نفرد لها إن شاء
2: النقطة
1: الله.
2: بعدها.
1: نعم.
2: النقطة اللي بعدها بهذا الاتفاق هي الحقيقة وصندوق الضحايا. هون هذا كمان الاتفاق هو اللي نص على تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة، إنه مشان تعالج إفلاس من العقاب ودورة العنف، وكمان إنه رواية الضحايا وهيك وتصحيح الماضي. هون شايف هاي مسار العدالة الانتقالي، وإنه هاي بتحكي بالانتهاكات من ما بلش النزاع بال91 و لا تاريخ يعني 99.
1: نعم.
2: يعني انه بيتم انشائها، ممكن نحكي عنها لاحقا، خلال 90 يوم وبتقدم تقرير خلال سنه من بدء عملها. اخر ماده هي الزمت الحكومه انه يكون عندها دعم دولي لتصمم ليكون في اعاده تاهيل لضحايا الحرب. يعني شايف هذا الاتفاق بيتقاطع بشكل كبير كثير مع الاتفاق السابق. هلا هون في دراسات بتشير لموضوع بهذا الاتفاق لنطاق العفو، يعني هذا الحماية اللي وفرها لومي هي أوسع من الحماية السابقة إذا بدنا نقارن بيناتهم. يعني هون بمعنى إنه لم تقتصر فقط على المتمردين، بمعنى إنه هون استفاد منه أعضاء الجبهة.
1: صحيح.
2: على الانتهاكات اللي عملوها بال 96، كمان صار في يعني صار في إفلات واسع من العقاب للقيادات، إنه بس مقابل الاستقرار والسلام.
1: صحيح.
2: صار في تدابير لضمان الحقوق المدنية والسياسية للمقاتلين السابقين، يعني نطاق العفو توسع.
1: نعم.
2: بلومي صار في التزام بخطوات قانونية لمنح ساكون عفو، إلا أنه صدر أحكام وقت مع الإعدامات اعتقلوه وعطوه صفح هون عفو مطلق وغير مشروط، لأنه هو عنده أتباع. وكمان عمل صفح وتأخير العقوبة لكل المقاتلين والتعاونوا معهم عن الأفعال
1: نعم اللي ارتكبوها.
2: هو كمان حكى ضمن هذا الإطار يعني إطار الصفح والعفو والتوسع فيه إنه ما اتخذوا أي إجراء رسمي أو قضائي ضد الجبهة والمجلس الثوري السابق والجيش السابق قوات الدفاع المدني كل هدول شايف عن من وين من 91 من وقت ما بلش النزاع لل 99 فعطى عفو واسع جدا جدا بهذا الاتفاق بهدف انه يتم

0: يعني من أبرز الدروس المستفادة اللي بتقدم السيرة اليوم. يعني هاي المادة الأولى بالاتفاقين شو قالت؟ إنهاء انتهاء الحرب.
1: نعم.
0: تمام؟ بس ما يعني لم يتم انتزاع للأسلحة أو شبكات تتفكك شبكات القيادة والتمويل. يعني أنت أعلنت هيك بس إذا ما هذا لهيك بشو اللي صار بأيار 2000 احتجزت القوات جبهة احتجزت أفراد الأمم المتحدة فصار في انهيار باتفاق لومي وما أعلن انتهاء الحرب إلا لل 2002 يعني إحنا الاتفاق 99 عساس بيتنفذ لل 2002 ما أعلن عنه. هلأ هذا الفروقات هي في 5 نقاط أساسية كمان في كتابات ممكن دائما يعني نحطها بالمراجع. خمس مسائل صارت. أول مسألة هي السيطرة على المقاتلين. هذا ما تم يعني إنه ما تم الامتثال لهي القوات إنه صار توقيع المحادات الميدانية ما التزمت بقرار القيادة اللي هي وقع. هلأ هون هل القيادة قالت لهم ما يلتزموا وقعت وما يلتزموا لحتى تاخذ استحقاقات سياسية معينة وفي نقاش. النقطة الثانية هي الترتيبات الأمنية يعني اللي هي نشر المراقبين وحمايتهم تأمين مواقع نزع السلاح. يعني كمان هدول مثل ما قلنا المقاتلين بدك تأمنهم بدايل الدخل والعيش الأمور النفسية. هذا كيف هو بده يرجع هو مقاتل كيف بده يرجع يعيش مدني؟ هي بده موارد مالية طائلة وهذا نفس الشيء سوريا الآن عم تواجهه. كيف تدمج المقاتلين السابقين اللي هن بعشرات أو مئات الآلاف من الجيش الحر وغيرها في في في المجتمع؟ نزع السلاح هو الخطوة الأولى الأسهل. هلأ الدمج هو الأصعب. هيك أنت هون دائما بتطالب دمعت وكل ما تأخرت مثل ما قلنا بينقص الدعم إنه أنت أمورك ماشي. النقطة الثالثة هون هي موضوع التشريع يعني بمعنى التحول إلى حزب.
1: نعم.
0: والتعيينات وهي لجنة الحقيقة وصندوق الضحايا هاي يعني كان بدها إجراءات لحتى تمشي ما اتخذت. يعني صار في الإعلان عنها بس ما مشيت كإجراءات
1: بقيت حبرا على
0: نعم.
1: نعم.
0: آخر شيء اللي هي القرارات الدولية هون يعني الاتفاق توقع بس في مادة بقلب الاتفاق إنه كان بدأ يعني قرارات من مجلس الأمن والمنظمات المعنية الإقليمية من شان هاي الأحكام. يعني هدول الطرفين انتركوا بالحقيقة يعني ما بدنا نحملهم اللوم وحدهم. لا كان في تقصير من قبل الأمم المتحدة والدول الإقليمية لأخذ هدول الطرفين بيدهم والوصول إلى اتفاق. ما كانوا قادرين لوحدهم إنه يعني يعدلوا ولاية البعثة الأممية وبالتالي هم ينجحوا الاتفاق بال99. آخر شيء النص اتفاق لومي إنه على لجنة توطيد السلام ولجنة تنفيذ برئاسة شخص اسمه إكواس. هاي كل 3 شهور تجتمع لحتى تتابع هذا الموضوع بس هي ما كانت فعالة.
1: نعم.
0: ولا قدرت تعالج النقاط السابقة اللي تحدثنا.
1: نعم. للأسف يعني وقت الحلقة داهمنا أستاذ فضل. لماذا اتجه أو تم التوجه إلى إنشاء محكمة جنائية بعدما نص اتفاق لومي على إنشاء لجنة الحقيقة؟ ونتحدث أكثر عن لجنة الحقيقة وعن المحاسبة أو المصالحة في سيراليون، لكن في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. تجربة سيراليون غنية بالمعلومات أستاذ فضل، يعني لا يتسع أو لا يمكن بحلقة أو حلقتين أن نشمل كل ما حصل في سيراليون إذا ما سنسقطه على الواقع السوري أيضا.
0: يعني نحن الوقت عم ياخذنا ما شعرنا بالوقت.
1: نعم.
0: خلصت الحلقة.

0: بس يعني هي من أوسع التجارب بالحقيقة، وهي غنية جدا، ويعني هي سلسلة لوحدها.
1: صحيح.
0: الحلقة القادمة بنكمل. شكرا جزيلا،
1: بإذن
0: وأنا
1: الله.
0: دائما بتشرف أن أكون معكم.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذه المشاركة الدائمة طبعا في سلسلة عدالة، ضيفنا الدائم لهذه السلسلة من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا جزيلا لك على المشاركة. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعينا، جمهورنا مستمعين ومشاهدين ومتابعين أيضا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق ومنصاتنا الرقمية. كنت معكم أنا يوسف اليوسف في هذه السلسلة، الجزء الثاني من التجربة السيراليونية ضمن سلسلة عدالة التي نتكلم فيها عن تجارب دولية للعدالة الانتقالية. لكم مني أنا يوسف اليوسف ومن فريق العمل أطيب التحية، نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

مواسم. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواسم. أيها الأعزاء، الزراعة ليست دائما حقولا ومساحات واسعة، فهناك مشاريع يمكن أن تبدأ من غرفة صغيرة أو قبو، ومن بينها زراعة الفطر المحاري التي لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، ويمكن الاستفادة فيها من بعض المخلفات الزراعية، لكنها في المقابل تحتاج إلى معرفة وشروط مناسبة للإنتاج. فهل يمكن أن تتحول زراعة الفطر المحاري إلى مشروع منزلي يساهم في تحسين دخل الأسرة؟ وما فرص تطويرها لتصبح نشاطاً إنتاجياً أوسع؟ هذا ما سنتعرف إليه في حلقة اليوم، والبداية مع هذا التقرير.

0: بأقل الإمكانات المادية وفي مساحات محدودة، تبرز زراعة الفطر المحاري كأحد أهم المشاريع الحيوية القائمة على إعادة تدوير قش القمح والتبن. وتعتمد هذه التقنية على تجهيز المخلفات الزراعية وتلقيحها بالأبواغ داخل أكياس بلاستيكية، مع توفير بيئة مثالية تضمن مستويات محددة من الحرارة والرطوبة والتهوية والتعقيم. وفي غضون فترة الحضانة تنمو شبكة خيوط الفطر المشائج داخل الوسط البيئي لتنتقل سريعاً إلى مرحلة الإثمار والإنتاج. تتميز زراعة الفطر بقدرتها على النمو خارج البيئة الترابية التقليدية، مما يتيح استغلال الأقبية والمساحات المغلقة غير المستثمرة في المناطق الحضارية بعد تهيئتها بيئياً، وتتضاعف أهمية هذا المحصول بفضل قيمته الغذائية العالية، حيث يمد الجسم بنسب ممتازة من البروتين، الألياف والمعادن. واقتصادياً يعد المشروع استثماراً مرتفع العائد بسبب قصر دورته الإنتاجية واعتماده الأساسي على بقايا المحاصيل الزراعية كمدخلات إنتاج رخيصة ومتاحة. مع ذلك فإن تدني تكاليف التأسيس لا يضمن وحده النجاح المطلق، إذ تظل الإنتاجية مرهونة بتوفر تقاوي أو أبواغ عالية الجودة وتعقيم صارم وخبرة دقيقة في إدارة المناخ الداخلي من حرارة ورطوبة، بالتوازي مع وجود سوق نشط يستوعب المحصول. ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال من الهواية والتجارب الفردية المشتتة إلى منظومة مشاريع متكاملة وسلاسل قيمة، تبدأ من تأمين المدخلات وتمر بالتوضيب والتبريد وصولا إلى التصنيع والتعليب والتسويق المنظم. وأمام هذا الواقع تفرض التساؤلات نفسها: هل تمتلك سوريا اليوم البنية التحتية والمقاومات اللوجستية للنهوض بهذه الزراعة؟ وهل يمكن للفطر المحاري أن يتحول من مجرد مبادرة منزلية إلى رافعة اقتصادية حقيقية للأسر والمزارعين؟
1: مواسم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. إذن استمعنا إلى هذا التقرير الذي تعرفنا من خلاله على تجربة زراعة الفطر المحاري وإلى إمكانياتها الاقتصادية والتحديات التي تواجه الراغبين في دخول هذا المجال. للحديث بصورة أوسع عن واقع زراعة الفطر وإمكانات تطوير ودعم المشاريع الصغيرة، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ إياد مكحل، رئيس دائرة الحبوب والمحاصيل البديلة في قسم المحاصيل في وزارة الزراعة. أستاذ إياد، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا أستاذ، أهلا وسهلا فيكم جمهور إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا أستاذ إياد. بداية، من أين تأتي الأهمية الاقتصادية والغذائية للفطر؟
2: الأول شيء، الفطر مثل ما هو معروف هو بديل للبروتين. هو بروتين، يعني هو بديل للبروتين الحيواني. هي أهم شيء بموضوع التغذية أو الأهمية الغذائية للفطر، غير أنه بيحتوي على الفيتامينات، المعادن، الكالسيوم، المغنيزيوم، الفيتامينات الصغرى والكبرى. هي أهم شيء بالنسبة لموضوع الأهمية الغذائية للفطر.
1: هو يقال أنه يقع في مركز وسط بين الحبوب والبقول من جهة، واللحوم أيضا من جهة أخرى، هو يأتي في الوسط.
2: يعني بروتين الفطر هو يقع في الوسط بين البروتين النباتي والبروتين.
1: تمام. أستاذ إياد، كيف تقيمون واقع زراعة الفطر في سوريا اليوم؟ هل ما زالت ضمن مشاريع فردية أم أنها بدأت تتجه نحو نشاط إنتاجي أوسع؟
2: بالنسبة للفطر المحاري، هو يعتبر هلأ حاليا من أحد أنواع الفطور الشائعة في سوريا، يعني ما عاد فطر مجهول، يعني فيك تقول 50% من العوام في سوريا بيعرفوا موضوع الفطر المحاري، ولكن زراعته وإنتاجه قليل لحد ما نظرا لاستهلاكه في سوريا غير شعبي. 90% من اللي بيزرعوا الفطر المحاري هن بيزرعوا للاستهلاك الشخصي فقط، وذلك لعدة أسباب، من أهمها أنه هو ضعف عملية تسويقه بعد الإنتاج مقارنة بالفطر الزراعي الأبيض المعروف في سوريا. فينا نقول أنه حاليا مقتصر على المشاريع الصغيرة بس، اللي بعضهم اللي عم يتعلموا فيه جديد، وفي عدد محدود جدا من الشركات او من المعامل الكبيره اللي عم تنتج موضوع الفطر المحاري بكميات تصديريه او تصنيعيه.
1: بالنسبه للفطر الزراعي العادي هو اكثر انتشارا؟
2: اكيد اكيد اكثر انتشارا واكثر طلبا للسوق الشعبي.
1: اذا الفطر المحاري ممكن نقول استاذ اياد هو فقط مناسب للمشاريع الصغيره او المشاريع الاسريه؟
2: لا ما هيك، هلا هو حاليا انتشاره اكبر بالنسبه للمشاريع الصغيره والاسريه. لما هو فطر مثل الفطر الزراعي واهميته لا تقل عن اهميه الفطر الزراعي، بس حاليا انتشاره غير شعبي.
1: تقصد اهميته من ناحيه الغذائيه؟
2: اهميته الغذائيه مثل اهميه الفطر الزراعي الابيض المعروف اللي نعرفه، نفس القيمة الغذائية تقريبا، بس بعده قيد التوسع، بعده مو معروف شعبيا، غير مرغوب شعبيا بعده.
1: طيب إذا أردنا أن نقارن أستاذ إياد، نحن بدنا نشجع الناس على زراعة الفطر إن كان محاري ولا إن كان الفطر الزراعي العادي، يعني إذا قارنا بمستلزمات الإنتاج بين هذا وذاك شو بيكون الفرق بين الاثنين؟
2: طبعا الفطر المحاري مستلزمات الإنتاج كقيمة مالية أقل تكلفة بكثير من الفطر الزراعي، ومنشجع على موضوع زراعة الفطر المحاري حتى لو على مستوى شخصي، يعني تجريب بالأول بموضوع سلة أو كيس أو كيسين أو خمسة أكياس لبين ما الواحد يعرف يتعلم زراعته منيح، هو مشروع ناجح جدا وغير متطلب وتكلفته المادية كثير كثير قليلة بالنسبة للفطر الزراعي.
1: يعني الحد الأدنى المطلوب من حيث التجهيز والخبرة أستاذ إياد شو المستلزمات؟
2: أهم شيء أول شيء تأمين المكان، والمكان أستاذ أنت بتعرف يعني مثل ما حطيته حضرتكم بالريبورتاج أول المقابلة، ممكن ينزرع بقبو، ممكن ينزرع تحت درج بسلال بفلينات
1: أكياس.
2: والأكثر طريقة المنتشرة طبعا هي زراعة الأكياس. الأول شيء إحنا بدنا أول شيء يكون مكان معزول تماما ومعقم وأرضيته سلبة سهلة التنظيف، وهذا الشيء متوفر وين ما كان طبعا.
1: يشترط أن يكون مكان معتم، مكان غير معتم، مضاء.
2: هاي بالمراحل الأولية، إذا بتحب أحكي لك عنهم بحكي لك عنهم طبعا.
1: تفضل.
2: بالنسبة أول شيء إلنا بدنا المكان، بدنا أكياس نايلون، بدنا المادة العضوية الحاملة، هي أهم شيء، هي البيئة الحاضنة اللي بزار الفطر، سواء كان تبن أو قش أو بقايا تقليم أشجار، تفل الشاي، تفل القهوة إلى آخره.
1: تمام.
2: بدنا أدوات تعقيم مع ضرورة وجود قفازات وكمامات حرصاً على سلامة الزراعة. بدنا وعاء كبير مثل ما بنقول إحنا بالعامية برميل لبسترة المادة العضوية. بدنا طاولة للتجفيف بعد البسترة، ميزان حرارة ورطوبة تثبيتهم داخل الغرفة. فهي كلها مقتنيات نقدر نجيبها من ما كان أستاذ، تكلفة كثير قليلة يعني.
1: تمام.
2: رشاشة ماء يدوية، هاي اللي احنا ما حنقول انه نجيب نركب شبكة ري رزازي مشان موضوع التكلفة، بكفي الرشاشة اليدوي اللي ممكن نرش فيه على الكيس من برا، جرد غاز موصولة ببرنار مناسب لعملية البسترة، واهم شيء البزار، بزار الفطر المحاري اللي احنا لازم نجيبه اكيد من مصدر موثوق، يكون خالي فطريات، خالي من المواد الضارة والبكتيريا.
1: طيب أستاذ إياد، هذا بالنسبة للفطر المحاري فقط، أما بالنسبة للفطر الزراعي العادي أيضا نفس المستلزمات؟
2: الفطر الزراعي له يعني
1: يحتاج إلى تربة
2: مختلفة كليا طبعا، بحاجة لخلطة، بحاجة لكمبوست، يعني طريقة مختلفة كليا، مكلفة طبعا،
1: ولكن العائد الاقتصادي أكبر.
2: أي أكيد، وحتى بيعه بالأسواق أسهل،
1: مرغوب أكثر،
2: طريقه أسهل يعني بالنسبة للرغبة من الشعب.
1: الآن اسمح لي أستاذ إياد مستمعين الأعزاء ننتقل إلى آراء عدد من المواطنين والمزارعين والمهتمين بالمشاريع الصغيرة لنتعرف على مدى معرفتهم بزراعة الفطر، وهل يرون فيها مشروعا قابلا للتطبيق، وما أبرز الصعوبات التي يمكن أن تواجههم.

0: أكيد سمعت عن زراعة فطر المحارم، أكيد بقبلوا هذا المشروع لأنه مشروع من المشاريع الزراعية الصغيرة والناجحة والمربحة بالنسبة لقلة رأس المال اللي بيتطلبوا هذا المشروع. طبعا من المشاكل اللي بتعرض لها هذا المشروع مشاكل المناخية، أكثر شيء الرطوبة والتهوية والحرارة، بالإضافة لأنه الفطر المحاري فترة صلاحيته قليلة بيدبل فورا. المستهلك أكيد في إقبال عليه لهذا المشروع لأنه هو بحكم الوضع الاقتصادي عم بيكون بديل عن اللحوم، بالإضافة لكثير من المرضى بيلجأوا لهذا الفطر عن طريق حمية صحية، أيضا مطلوب لكثير من الأغلب المطاعم. زيادة استهلاك الفطر المحاري بيصير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، الفيديوهات، نشر الفوائد الصحية له، بالإضافة للتغليف الجذاب، هذا كله بيساعد على زيادة استهلاك هذا الفطر.
1: أكيد بعمل هيك مشروع لرخص المواد الأولية اللازمة له، مشاكله الطلب عليه قليل، بالإضافة لأنه سريع العطب، في قبول للناس على الفطر لأنه رخيص الثمن وبديل جيد عن اللحوم. لزيادة الاستهلاك ومعرفة عنه لازم يتسوق له بطريقة جيدة عن طريق شرح فوائده ولأنه رخيص الثمن.
2: بقبل أعمل المشروع لسهولة الحصول على المواد الأولية. أكبر مشاكل هالمشروع التلوث البكتيري وصعوبة التسويق نظرا لقصر فترة صلاحية الفطر. يمكن زيادة استهلاك الفطر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، توفير عينات مجانية للمطاعم، تحويل الفطر الزائد إلى فطر مجفف أو مخلل يلي بيعطي صلاحية أكثر.
3: بالتأكيد بعمل هيك مشروع لأنه مشروع بصراحة سهل برأس مال منخفض، بالإضافة لزرعة الإنتاج خلال أسابيع قليلة. ولكن مشكلة هذا المشروع الظروف البيئية والمناخية اللي هو بيحتاج لرطوبة ودرجة حرارة معينة، بالإضافة لسرعة تلف المنتج، لذلك يجب تسويقه بسرعة قصوى. إقبال الناس على الفطر المحاري إقبال متزايد وملحوظ، المفترض يكون لأنه في فئة من الناس نباتيين بيحبوا يعودوا البروتين اللي كان يتاخد عن طريق اللحوم عن طريق هذا الفطر المحاري، بالإضافة إلى سعره الاقتصادي. زيادة استهلاك الفطر المحاري بتنتج عن طريق تقديم طرق طهي ووصفات طعام يدخل فيها الفطر المحاري، بالإضافة إلى تجفيف الفطر وعمله كمخلل، بيؤدي إلى زيادة إقبال الناس على هذا المنتج.
4: قم هالمشروع لسهولته ورخص المواد الأولية، بس من مشاكل هالمشروع سرعة العطب، لهيك لازم يكون تسويقه سريع كثير. الناس رح يكون إقبالها على الفطر كبير لرخص سعره وفوائده الكبيرة، ولزيادة استهلاك الفطر لازم يتسوق له بطريقة جيدة، يعني تعريف الناس بفوائده الكبيرة.

0: تحية من جديد مستمعين الأعزاء. إذن استمعنا إلى أراء المواطنين والمزارعين بين من يرى في زراعة الفطر فرصة لمشروع صغير ومن يتخوف من كلفة الإنتاج أو صعوبة تأمين المستلزمات أو من محدودية الطلب في السوق. هنا نصل إلى جانب أساسي في نجاح أي مشروع: الإنتاج وحده لا يكفي، فماذا عن شروط الإنتاج والسوق؟ أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ إياد مكحل. أستاذ إياد، استمعنا إلى أراء المزارعين والمواطنين، ما أهم الشروط التي يجب الانتباه إليها أثناء إنتاج الفطر؟ ما الخطأ الأكثر شيوعاً الذي قد يؤدي إلى خسارة الإنتاج إن كان في الفطر الزراعي؟ أنا لا أريد أن أحدد حلقة اليوم عن الفطر المحاري فقط، والفطر الزراعي والفطر المحاري.
1: أستاذ، أهم شيء ممكن الواحد يأخذ باله منه كثير هو موضوع التعقيم. ثم التعقيم، لأنه عدم التعقيم ممكن يسبب انتشار فطريات ثانية وبكتيريا ثانية نحن بغينا عنها، ممكن يخسرك المشروع بالكامل.
0: طيب، هناك من يقول إنه الفطر ينبت بين الأشجار في الطبيعة في بيئات أحيانا تكون غير نظيفة غير معقمة، ولا هذا الشيء بيختلف الفطر البري عن الفطر الزراعي؟
1: هلا طبعا الفطر البري هو متحمل أكثر، الفطر اللي احنا عم نحكي عليه هو المحاري أو الأبيض. بس احنا كمان عم نحكي عن فطر بدنا اياه يكون ذو اقتصادية. هلا أنا ممكن حط أكياس ويطلع منها الفطر، بس لما بقول لك تلوث بكتيريا أو تلوث فطري، إنه أنت خسرت القيمة التسويقية الاقتصادية له.
0: صحيح،
1: أنا ممكن يطلع مثل ما بيطلع بالبرية أو بأي مكان تاني. هذا الهدف من الموضوع، التنظيف والتعقيم.
0: أستاذ إياد، أنتم كوزارة زراعة كمديرية مسؤولة عن الحبوب والمحاصيل البديلة في وزارة الزراعة، دوركم في دعم هكذا زراعات بسيطة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة ولكن مردودها الاقتصادي جيد، تؤمن دخل جيد للمزارعين؟
1: نحن دورنا أساسا مقتصر حاليا على دور إرشادي. يعني نحن ما عندنا زراعة محددة أو مثل زراعات أخرى كزراعة القمح أو الشعير أو غير شيء، نحن ما عندنا زراعة محددة للفطر. بس نحن دورنا كوزارة الزراعة بهالمرحلة هي عبارة عن إرشادي بس فقط لا غير.
0: طيب، موضوع أنت ركزت على موضوع تأمين البذار، بذار الفطر، منين بده يأمن هذا المزارع أو هذا المبادر لهذه الفكرة أو هذا المشروع يأمن بذار موثوق؟
1: تمام، إحنا عنا ثلاث أماكن ممكن يتأمن منهم بذار موثوق. أولاً، إحنا كوزارة الزراعة في عنا مؤسسة اسمها المؤسسة العامة لإكسار البذار، هي تم التسجيل عليها عشان تأمن بذار الفطر سواء كان محاري أو أبيض، بتسجل وبتاخد، إذا كان موجود بتاخد وبسعر طبعاً أخفض الأسعار الموجودة في الأسواق. بعدين في عنا غرفة زراعة دمشق كمان عم توزع موضوع بذار الفطر المحاري والأبيض. المصدر الثالث هو يكون حدا بيعرف حدا تاني منتج كبير يقدر يكون
0: صاحب خبرة عنده. طيب، لما المزارع بده يقدم لاستلام هذه البذار بده يقدم ثبوتيات
1: شروط؟ لا ابدا، ما بظن، هي عباره بس عن صوره هويه او تسجيل طلب مع ثمن البذار طبعا.
0: طيب، ما ممكن يكون في اكياس جاهزه، اكياس ما بعرف اذا كانت التسميه صحيحه، اكياس محضنه ويتم بيعها للمزارعين للراغبين بالانتاج مباشره؟
1: على هذا الشيء ممكن نشوفه إذا كان في منتج كبير عم يعمل هيك شيء، يعني عم يبيع أكياس جاهزة محضنة بالبزار بس تحضين وتقطف، ممكن يكون عند ناس عندهم مشاريع كبيرة. بس بالوزارة طبعا أو بغرف الزراعة مثل ما قلت لك لا، ما في هيك شيء.
0: طيب، بخصوص أنه البذار ممكن يكون في سلالات، في سلالات محددة تنجح زراعتها تناسب بيئتنا تناسب بلدنا، وفي بالمقابل سلالات ينصح فيها؟
1: لا، هي البزار هي عبارة عن ممكن يكون بزار قمح أكثر شيء بيستخدموه، بيحضنوا عليه الميسيليوم، بينتشر فيه الميسيليوم وبيلقحوا فيه.
0: قصدي يكون سلالات مقاومة مثلا أكثر من غيرها لآفات لأمراض؟
1: لا، أساسية هي خيوط ميسيليوم عادية موجودة بالبلد، ما هي المنتشرة ببلدنا بس ما في شيء ثاني.
0: المنتج الفلاح أو صاحب هذه الفكرة أو المشروع، ضعف استهلاك الفطر في السوق السورية يشكل تحدي كبير أمامه، كيف يمكن زيادة الطلب على المنتج المحلي؟ دائما يعني بيصطدم موضوع، أنا بعرف أنه الفطر الزراعي مو الفطر المحاري هو يعني سعره غالي، ف فما في إقبال كتير عليه.
1: هلا بالنسبة لعنا السوق السورية.
0: هلا بالسوق ممكن تصديره مثلا.
1: هلا نحن ما عنا فطر ممكن أو كمية فطر ممكن تكفي الحاجة القطرية أو حاجة القطر ممكن تطلع منا لبرا، ما بعرف والله، ما عندي فكرة بالكميات الإنتاج بالضبط قديش، ما عندي فكرة والله.
0: طيب أستاذ إياد، إذا لم يستهلك موضوع تصنيعه يمكن تجفيفه، تعليبه، توضيبه، تبريده، هذا الموضوع ممكن هذه العمليات الصناعية الغذائية أن تقلل من خسائر المنتج وربما تزيد القيمة الاقتصادية؟
1: طبعاً طبعاً، إحنا بمجرد قطاف الفطر، الفطر بمرحلة الصيف أو بفصل الصيف يوم يومين ببلش لونه وبيفقد الشكل المورفولوجي تبعه، ممكن يصير أغمق، ممكن يخسر وزن، ممكن يصير فيه كماله فطر فريش مبين ظهور عليه تجاعيد على القبعة، أو بالنسبة للفطر المحلي يبلش عملية الزبون. فهو دائما بيكون التسويق أهم من الزراعة، يعني أنت تأمن سوق للتصريف قبل الزراعة. وبالنسبة للي مبلشين زراعة جديدة ممكن يتفقوا بين بعض يجمعوا كمية مناسبة ينزلوها على السوق، إذا ما تصرفت معهم بالأسواق في عندك معامل مواد الغذائية هي بيحطوها بالشوربات مثل الماجي، ممكن يسووها معامل يسوقوا لمعامل الكونسيروة اللي بيسووها تعليب،
0: أو التعاقد مع عدد من المطاعم والفنادق اللي هي أكثر،
1: أو التعاقد مع المطاعم مع الفنادق. أي طبعا
0: أستاذ إياد، مثل ما تفضلت في بداية حديثنا أنه دوركم إرشادي بحث في هذا الموضوع، يعني مديريات الزراعة والإرشاد الزراعي كيف بتقدم هذا الدور الإرشادي لمن يود الدخول في هذا المجال؟
1: والله هي بقى صفت الموضوع اجتهادات شخصية من العامة، يعني لا كثير عامة بيقصدونا نحن كوزارة الزراعة بيفوتوا بيسألوا مين ممكن يرشدنا على موضوع الفطر على زراعته، ممكن يقولون في المهندس الفلان الزميل الفلان، هاي الموضوع الإرشادي. يعني هي عبارة على أنه نحن بابنا مفتوح للجميع، يعني مين بيحب يجي يسألنا أهلا وسهلا فيه.
0: ممكن يكون في هناك تنظيم لأيام حقلية أو ورشات أو ندوات لمن يرغب، إعلان عن دورة مثلا في طريقة الإنتاج والأساليب الصحيحة والأخطاء اللي ممكن يقع فيها؟
1: نحن ضمن وزارة الزراعة صارت كذا دورة بهالموضوع هذا، وأعلننا أنه اللي بيحب يشترك بهالمجال أو بيحب يتعرف على موضوع الفطر صار في وزارة الزراعة القصة دي. وممكن إن شاء الله بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي كمان ممكن ينفتح هيك باب، الشغلة بتعتمد على موافقات، يعني ممكن ينفتح باب أنه تفضلوا في عنا ندوات إرشادية على موضوع زراعة الفطر وأهميته والقصة.
0: أنا أعرف أن وزارة الزراعة تدعم المشاريع الصغيرة وتدعم الزراعة الأسرية، أيضا في هذا الإطار ممكن أنه تدخل هذه الزراعة في هذا الإطار، موضوع أنه دعم الزراعة الأسرية اللي صارت أكثر إلحاحا يعني في هذا الوقت، ربات البيوت مثلا في المزارع ممكن يكون في تنظيم لدورات أو تعليم هاي الخبرات البسيطة لإنتاج الفطر.
1: والله كل شيء ممكن، يعني هاي موضوع بده توجيهات السيد الوزير طبعا، ودائما السيد الوزير قلبه على الزراعة. إن شاء الله ما بنقصر بهالموضوع هذا.
0: طيب إذا أستاذ إياد، إذا قلنا في ختام حلقتنا نود أن نوجه نصيحة، أهم نصيحة ممكن تقدموها لشاب أو أسرة تفكر اليوم في إقامة مشروع صغير لإنتاج الفطر، إن كان بغرض التسويق والحصول على مردود اقتصادي أو الاستهلاك المنزلي الأسري، شو أهم نصيحة ممكن نقدمها والأخطاء اللي يجب أن يتجنبوها؟
1: يعني أهم شيء الواحد أنه ما يستسلم من أول مرة. هو زراعة بسيطة ما لها صعبة أبدا، غير مكلفة، يهتموا على موضوع التعقيم مصدر البزار بس مو أكثر من هيك، وإن شاء الله المشروع بينجح. يعني يجربوا أول شيء طبعا، ما يحطوا رأس مال كبير بأول تجربة،
0: تمام،
1: يكون عبارة عن 5 إلى 10 أكياس بس، تجربة بسيطة، وإن شاء الله أمورهم ما له هالموضوع الصعب والمعقد.

0: ربما تكمن أهمية زراعة الفطر المحاري في أنها تقدم نموذجاً مختلفاً للمشروع الزراعي، مشروع يمكن أن يبدأ بمساحة محدودة لكنه يحتاج إلى معرفة جيدة ومستلزمات مناسبة، والأهم من ذلك سوق قادرة على استيعاب المنتج. وقد لا يكون التحدي في زيادة الإنتاج فقط، بل في بناء منظومة متكاملة تبدأ من المستلزمات والسلالات مروراً بالإنتاج والتسويق وصولاً إلى التصنيع والاستهلاك. فهل يستطيع الفطر المحاري أن يتحول من مشاريع وتجارب صغيرة إلى فرصة اقتصادية أوسع؟ في الختام كل الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ المهندس إياد مكحل، مدير دائرة الحبوب والمحاصيل البديلة في قسم المحاصيل في وزارة الزراعة. أستاذ إياد شكرا جزيلا، ضيف عزيز على هواء إذاعة دمشق.
1: شكرا لك أستاذ، وأهلا وسهلا فيكم إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا فيك. الشكر لكم مستمعينا الأحبة على حسن المتابعة. اللقاء يتجدد الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من مواسم. إلى اللقاء.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: مرحبا أستاذ نزير.
1: أهلين أبو وليد، تفضل عود، كيفك؟
0: الحمد لله على كل حال.
1: أخي أبو وليد، بدنا نتعبك معنا كم يوم ونستعين بخبرتك.
0: أنا جاهز وبالخدمة.
1: في حي بالمنطقة الثالثة يلي تابعة لمقسمنا، في شوية أعطال وشربكة بالخطوط، ما عم تزبط مع هذا الشاب اللي مستلم المنطقة.
0: أنو حي أستاذ؟
1: حي الخراب، شو ما بتعرفه؟
0: يا سيدي، هذا ضليت اشتغل فيه كشاف 5 سنين، عجزني وعجزت مع أهله.
1: أوف، ليش؟
0: على الخط بيركب 20 خط.
1: شلون هي؟
0: يعني مثل الكهرباء، كل واحد عنده جهاز تليفون، وإمتى ما بيحب بيظلط أي خط مارق من جنب بيته بيعلق خطه، وبيحكي مع مين ما بده ولوين ما بده.
1: أوف أوف، شو فلتان الأمور؟
0: إيه نعم سيدي فلتاني، وكله بيعرف بلا مؤاخذة.
1: بس هيك ما بيصير.
0: إيه هات لنشوف شو بتحب نعمل.
1: لازم تنضبط هالقصة.
0: إيه حتى لو تعلقت الخطوط بالسماء بياخدوا طيارة وبيطلعوا بيشنكلوا الخطوط.
1: طيب والحل؟
0: في حلين وقلتهم من هديك الأيام. الحل الأول بيتلخص بجملة، إنه كل شي بيتوفر بكترة بتقل المشاكل عليه، يعني تأمنوا خطوط لكل هالناس وبأسعار مناسبة.
1: ما عنا إمكانيات حاليا. والحل الثاني؟
0: إنه تمددوا الخطوط بكابلات أرضية مثل بقية المناطق وبأسرع وقت.
1: كمان هاي بدها وقت.
0: بح، ما عاد عندي ولا حل.
1: طيب هلأ أنت مشيل الأمور وصلح لي هالكام خط، هدول مستعجلين عليهم كتير، وشوف لي شو أسباب العطل وبعدين منشوف حل المشكلة يكون جذري.
0: أستاذ نسيت قلك إنه هالحارة هاي مو طبيعية بنوب.
1: شلون يعني مو طبيعية؟
0: أستاذ أنت سمعان بحارة مطرح ما ضوع الأرض ابنه؟
1: لا والله.
0: إيه هاي هي. سلام.

0: عفوا مدام، ممكن كلمة؟
1: خير.
0: مرحبا أولا.
1: أهلا،
0: أنا اسمي خليل.
1: أهلين، تشرفنا. شو الموضوع؟ بدي فوت على بيتي. مور،
0: أنا آسف بس بدي أسألك سؤال وحاسس بحرج.
1: تفضل يا أخ، لا تنحرج.
0: أنتوا إمتى بكن تنتقلوا؟
1: لوين؟
0: ما بعرف، قصدي أنتوا ما بكن تنتقلوا من هذا البيت اللي ساكنينه؟
1: وأنت شو إلك علاقة إذا بدنا ننتقل لما بدنا نضل؟
0: أرجوكي لا تفهميني غلط، بس أنا من كم يوم قال لي أبو رمزي إنه بدكن تتركوا البيت.
1: ليش؟
0: ما بعرف، هو هيك قال لي.
1: وأنت شو علاقتك بالموضوع حتى إلك هيك؟
0: أنا اللي بدي أسكن بدالكم.
1: أيوة، مشان هيك حابب تطمن.
0: لا تفهميني غلط، أرجوكي أنا ضحية أبو رمزي الدبي، أنا ما لي علاقة أبداً، هو هيك وعدني.
1: أي بسيطة، تكرم عينك أنت وأبو رمزي. على كل حال وقت نقرر نطلع من البيت هو بيخبرك.
0: بعرف بعرف، بس أنا بدي استفهم منك أنه صحيح بدكم تنتقلوا لما عم يكذب علي مثل كل مرة؟ حفيت وأنا راكد وراه.
1: إيش شو علي يا أبو رمزي؟ أنا بورجيك.
0: مدام ما جاوبتيني، يا ربي أنا شو عامل؟

0: لا لا لا، شو هاد يا أنسة عبير؟
1: خير، شو في؟
0: أنت عم تشفي قدام الحارة؟
1: وشو فيها؟
0: ما بيصير، إيش وما في رجال؟
1: لا ما في.
0: لا لا يا أنسة عبير.
1: عفوا، أنا ما قصدت مثل ما فهمت، بقصد ما في رجال عنا بالبيت هلا، كلهم بالشغل. بعدين هاي حارتنا مثل بيتنا، وسكانة مثل أهلي، وبعمري ما حسيت بخوف أو إزعاج من حدا. بس أنت شو اللي خلاك تفتح باب زائكون وتطلع هيك وأنت مشمر؟ إيش عم تساوي؟
0: صحيح والله نسيتيني، كنت بدي استعير من عندكم شاكوش، ممكن؟
1: أي ممكن، تكرم عينك. لكان خود المقشي وكمل ناح بيتكم لبين ما جيب لك الشاكوش.
0: أنا أني سعبي؟
1: أي مسيك، ما بيقولوا الحارة مراية البيت؟
0: إيش شو عليه؟ بشطوف.

0: تشرف. وهي الشاكوش.
1: شكرا.
2: مرحبا عبير.
0: أهلين غادة، وشك لما ضو القمر. اتفضلي اتفضلي فوتي. بعرفك جارنا محمود.
2: تشرفنا.
0: شبكت بسمرتي ما تفوتي. لو سمحت لمشي سيد محمود.
1: اتفضلي غادة.

0: أهلا وسهلا بجارتنا سابقا
1: وحاليا ولاحقا ومستقبلا. وإذا بتعيدي هذا الكلام بزعل منك. ها
0: شو شايفتك صايرة متعصبة لهيك مواضيع؟
1: أني مواضيع؟
0: أي اللي بيسمعك هلا بيلاقي اختلاف عن اللي كنتي تحكيه وقت انتقلتوا من جنبنا.
1: صحيح نحن انتقلنا على بيت جديد بس ما استغنينا عن بيتنا القديم.
0: وليش عم تحاكيني هيك؟ شو رح تقلبيه جد؟ تضربي انت واللي بيمزح معك.
1: شو مين اللي عم بعمر؟
0: المستأجر تبعكم.
1: مستأجر؟
0: ايه قصدي محمود اللي ساكن عندكم بالبيت.
1: وشو عم بدق؟
0: شو بيعرفني؟ روحي اسألي.
1: عبير انت حاسه انك صايره غليظه؟
0: ما قلتي لي شلونهم اهلك؟
1: مناح وبيسلموا عليكي
0: كلهم؟
1: لا ما عدا واحد.
0: ليش بقى؟
1: لانه سافر.
0: سافر؟

0: مرحبا خالي أم وليد.
1: أهلي جمال، تفضل ابني فوت.
0: لا معلش مستعجل شوي، شو وليد ماله هون؟
1: لا والله يا ابني، ليش في شي؟
0: لا بس هيك يعني جيت أسأل عنه.
1: ليش ما طلعت ودعته؟
0: أنا إمتى؟
1: مبارح لما سافر.
0: ليش سافر؟
1: إيه وبدون ما نشوفه. ليش ما كنت معه؟
0: بلا قصدي كان عندي شغل مبارح، فكرته رح يأجل السفر شي يومين.
1: لا والله يا ابني، جينا على البيت لقيناه مسافر وتارك لنا رسالة.
2: أهلين جمال، ليش واقف على الباب لك ابني؟ ما تفوت.
0: شكرا عمو، بدي روح عندي شغل. يلا خاطركم.
2: ما قلت لي انت ليش ما سافرت مع وليد؟
0: انا لاحقه هالكم يوم ان شاء الله ان شاء الله، بس لتخلصوا رأيي.
2: بالتوفيق ان شاء الله، خليني اشوفك قبل ما تسافر. ها
0: حاضر عمو، خاطرك.

طيب شلون سافر؟ معقول والمكتب مخدوم بالجبهة الأحمر وصاحبه بالسجن؟ يعني معقول يكون أخذ جوازه منه قبل ما ينكمش؟ لا لا لا، كان خبرني إنه بده يسافر، أو على الأقل بيمرق لعندي بودعني. يعني بجوز كان مستعجل وما لحق، بس يعني على القليلة كان كتب لي ورقة بعت لي إياها مع أخته على البيت. لازم شوف أخته غادة، أكيد بيكون تارك لي معها شي مكتوب، أو على الأقل بتكون بتعرف شي، لأنه وليد ما بيخبي عنا شي.

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم نشرة المحلية مستهلة بأبرز العناوين.
1: مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يبحث مع بعثة الأندوف تعزيز التنسيق المشترك.
0: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تطلق المرحلة الثانية من خطتها للحد من مخاطر السيول.
1: كوادر الشركة السورية للبترول تواصل أعمال صيانة خط غاز الجبسة بريف دير الزور. إلى تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
0: أهلا بكم. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود مع اللواء أنيتا أسماه رئيسة بعثة وقائدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف سبل تعزيز التنسيق بين سوريا والبعثة. هذا وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر وزارة الخارجية بدمشق بحضور العقيد أحمد عيسى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع مناقشة التنسيق بين الجانبين بما يسهم في تيسير قيامها بالمهام المنوطة بها وفق ولايتها في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 74. وأكد الجانب السوري أهمية الدور الذي تطلع به الأندوف في رصد الانتهاكات والتبليغ عنها وضرورة مواصلة تعزيز قنوات التنسيق مع الجهات السورية المعنية بما يدعم تنفيذ ولاية البعثة ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث انطلاق المرحلة الثانية من خطتها للحد من مخاطر السيول، حيث تتضمن الخطة قيام الفرق الفنية بتعزيل مجرى نهر الخابور والمناطق المحاذية له ورفع السواتر الترابية لتعزيز سلامة السكان. للحديث أكثر ينضم إلينا الأستاذ عبد الحليم شهاب مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة. مساء الخير أستاذ عبد الحليم.
2: مساء الخير فريق إذاعة دمشق ومتابعيهم الكرام،
1: حياكم الله. لو تحدثنا بداية عن الخطة التي ستقوم بتنفيذها وزارة الطوارئ وخاصة إذا خصصنا منطقة الجزيرة.
2: حقيقة لا يخفى على أحد ما جرى العام الماضي من فيضانات وسيول في مدينة الحسكة أدت لأضرار على الممتلكات العامة والخاصة وأضرار بأهلنا المدنيين. لذلك وفي إطار الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول وتعزيز سلامة أهلنا المدنيين في الحسكة، أطلقنا في 19 من الشهر الماضي خطة استجابة للحد من مخاطر الفيضانات والسيول. شملت الخطة العمل في تل حميس واليعربية على وادي المخبن والأودية الموجودة في المنطقة. اليوم بدأنا بالمرحلة الثانية من الخطة، وتركز المرحلة الثانية على نهر الخابور وسط مدينة الحسكة، بدءا من جسر البيروتي وحتى جسر وادي العويس في حي النشوة، بنهاية حي النشوة مرورا بحي غويران وحي النشوة وحي الميرديان ودولاب العويس. تقوم الأعمال تتركز الأعمال على تعزيل مجرى نهر الخابور ورفع السواتر الترابية مع ترك ممرات مائية من أجل حماية أهلنا المدنيين. كل هذه الأعمال حقيقة تقوم الآن بتوجيه من السيد المحافظ وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية في الحسكة بتنفيذ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة.
1: مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة الأستاذ عبد الحليم الشهاب، كنت معنا، شكرا لك.
2: شكرا.
0: ضمن جهود إعادة تأهيل البنى التحتية النفطية والغازية، تواصل الكوادر الفنية في الشركة السورية للبترول أعمال صيانة وإصلاح ومعالجة الأضرار التي لحقت بخط غاز الجبسة في منطقة الشولة بريف دير الزور، بما يضمن استمرارية نقل الغاز والحد من آثار توقف الخط على القطاعات المرتبطة بإمدادات الطاقة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3: في خطوة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة ومعالجة الأضرار التي لحقت بخط غاز الجبسة في منطقة الشولة بريف دير الزور، تواصل الكوادر الفنية في وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول أعمالها بما يضمن استمرارية نقل الغاز والحد من آثار توقف الخط على القطاعات المرتبطة بإمدادات الطاقة. وتأتي أعمال الإصلاح بعد تعرض الخط في 28 من أيلول الفائت لعمل تخريبي أدى إلى انفجار الصمام المقطعي، لتبدأ الفرق الفنية فوراً أعمال المعالجة الميدانية للجزء المتضرر واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة الخط إلى الخدمة. هذا وشملت الأعمال استبدال المقطع المتضرر بالكامل والذي يبلغ طوله 16 متراً، فيما يصل قطر خط الغاز إلى 18 إنشاً، إلى جانب تنفيذ أعمال الإصلاح وفق متطلبات السلامة الفنية المعتمدة. هذه الأعمال تطلبت جهداً ميدانياً ومتابعة فنية دقيقة بهدف ضمان سلامة الخط ورفع جاهزيته لاستئناف نقل الغاز، بما يحد من تداعيات التوقف على منظومة الطاقة والقطاعات المستفيدة منها. تأتي هذه الجهود في إطار إعادة الخط إلى الخدمة ضمن جهود وزارة الطاقة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة والحفاظ على كفاءة وأمان عمليات نقل الغاز، بما يعزز استمرارية إمدادات الطاقة ويحافظ على جاهزية المنشآت الحيوية.
1: أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 3 هزات أرضية متتالية في جنوبي تركيا على امتداد صدع شرق الأناضول شعر بها السكان في مناطق الشمال السوري. وأوضح المركز أن الهزة الأولى وقعت عند الساعة 2:19 من بعد ظهر اليوم بقدر 4.4 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 36 كيلومترا على بعد 117 كيلومترا شمال شرق أضنة. وأضاف المركز أنه تبع الهزة الأولى هزة ثانية عند الساعة 2:36 بالقدر ذاته على مقياس ريختر على بعد 139 كيلومترا شرق أضنة، ثم هزة ثالثة عند الساعة 2:43 بقدرة 4.6 درجات على بعد 106 من الكيلومترات شمال شرق أضنة.
0: نواصل تقديم هذه الأخبار من إذاعة دمشق. افتتح وزير الداخلية أنس خطاب مبنى إدارة التأهيل والتدريب في دمشق بعد ترميمه بحضور معاونيه الدكتور محمد حسام الشيخ فتوح والعميد باسم منصور ومدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان. ويأتي افتتاح المبنى في إطار تطوير منظومة التأهيل والتدريب وتهيئة بيئة مناسبة لرفع كفاءة الكوادر وتلبية متطلبات العمل الأمني في المحافظة.
1: زار وزير العدل الدكتور مظهر الويس إدارة منطقة الطبقة والتقى محافظ الرقة سيد عبد الرحمن سلامة وبحث معه واقع العمل والاحتياجات المرتبطة بالعمل العدلي والقضائي في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين. وخلال الزيارة افتتح وزير العدل ومحافظ الرقة المجمع القضائي في مدينة الطبقة برفقة المحامي أيمن عثمان وعدد من المسؤولين، وسيسهم المجمع في تخفيف معاناة الأهالي في المنطقة عبر تقديم الخدمات القضائية التي كان يضطر أهل المنطقة للذهاب إلى الرقة من أجلها.
0: في الخبر الأخير وبرعاية وزارة السياحة وبدعم وتنسيق من عدد من الوزارات وأيضا الجهات الحكومية والرياضية المعنية في سوريا والسعودية، انطلقت اليوم فعاليات الرالي في سوريا تحت شعار من بلد الحرمين إلى بلد الياسمين دروب تجمع القلوب. وفي السياق أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أكد أن هذه المبادرات تقدم السياحة كتجربة إنسانية مباشرة تقرب بين الشعوب وتفتح المجال أمام مزيد من الحركة والتبادل السياحي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وتوفر أيضا للمشاركين برنامجا متكاملا يجمع بين التنقل عبر المحافظات والتجارب السياحية والثقافية والطبيعية. متابعينا الأكارم، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين.
1: مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يبحث مع بعثة الأندوف تعزيز التنسيق المشترك. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تطلق المرحلة الثانية من خطتها للحد من مخاطر السيول. كان أيضا في هذه النشرة: كوادر الشركة السورية للبترول تواصل أعمال صيانة خط غاز جبسة بريف دير الزور.
0: إذن في الختام هذه تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قرأناها على حضراتكم محمد أسطيلة ولينا هندي. وفي الإخراج هذه تحيات ميرفت العبد الله. الشكر موصول لكم أينما كنتم. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

مساء العشق من إذاعة دمشق. مرحبا بكل مستمعينا ومتابعي إذاعة دمشق، الإذاعة إذاعة الجمهورية العربية السورية التي تكون معكم

ولا مشي بحاراته القديمة بيكون ما عرف شو يعني سحر الشرق. بالمناسبة مستمعينا، اليوم مشوارنا بحلب، هي المدينة غير العادية، حلب الغنوة والطرب وريحة الغار وريحة الزعتر وضحكة الناس اللي ما بتكسر الأيام. اليوم رح ناخدكم برحلة لقلب الأصالة لشهباء الجميلة، نكون نحن وياكم بهالمدينة ونشوفها كيف عم ترجع تزدهر وتفتح أبوابها لكل العالم.

0: يسعد مساكم من جديد مستمعينا الكرام للحديث عن هالمدينة الرائعة وأجمل الأماكن السياحية اللي فيها، وطبعا الناس الطيبين المضيافين. بصرنا يكون معنا اليوم ببرنامجنا سوريا عن قرب السيد حسان سويد، مدير سياحة حلب. يسعد أوقاتكم أستاذ حسان.
1: الله يبارك فيك ست رنا.
0: الله يعطيكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام أستاذنا الكريم. إذا بنبدأ أول شيء نحكي عن مظهر مدينة حلب اليوم، شو هو أكتر شيء بيميز عمران المدينة وبيعطيها هويتها الخاصة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله. لما بنحكي على مدينة مثل مدينة حلب، بنحكي على مدينة من أقدم المدن اللي سكنوها البشرية في العالم. بتتوضع فيها المدينة القديمة اللي هي مسجلة على قائمة التراث العالمي، وبتتوسط هالمدينة قلعة حلب وحواليها الأسواق المثقوفة والخانات والجوامع والأزقة الضيقة. كل شيء فيها بينبنى بتناغم واحد، وهذا اللي بيعطيها هويتها الثقافية اللي معروفة عنا بمدينة حلب.
0: جميل. والحجر الأبيض يمكن حاضر بكل تفاصيله، يمكن إله قصة هذا الحجر الأبيض الموجود بالبيوت القديمة.
1: تماما. هلا كل مدينة عنا بالعرف إنه كل مدينة بتنبنى بالمواد المتوفرة فيها. موقع مدينة حلب بتميز إنه الجبال اللي حواليه هو كلها عبارة عن حجار كلسية، وهو حجر طري سهل النحت وقت اللي بيقطعوه من المقارع، وبتقسم مع الوقت نتيجة الهواء والعوامل الجوية. بيحمي البيوت، هذا الحجر بيحمي البيوت من حر الصيف وبرد الشتاء. ومن هالحجر نحت الحرف الحلبي الزخارف والأقواس والواجهات اللي بنشوفها بكل مدينة حلب، وهيك صار هذا الحجر جزء من شخصية المدينة.
0: جميل. وبما أنه حضرتك مهندس، فالبيت الحلبي مثل ما بيقولوا في له طريقة تصميم وتفاصيل مميزة عن المدن الثانية.
1: تماما. هلا البيت الحلبي القديم بتشابه مع البيوت الأخرى، ولكن فيه له مميزات. هو بيت بيطل على فناء داخلي، من برا جدرانه بسيطة، ما في فتحات إلا فتحات بسيطة، ومن جوا بيطل كلهم على حوش داخلي واسع، وبنصه في بحرة وإيوانات وقاعات. بعض هي البيوت بتتناول فيه الحجر الأبيض والحجر الأسود حسب العصور التاريخية اللي اجت معنا، والسقوف فيها بتكون عبارة عن سقوف خشبية مزخرفة ونقوش حجرية. وفي بعض هاي البيوت مثل حي الجديدة وأحياء تانية، في عنا بيوت مثل بيت غزالة، بيت أجاقباش. هاي البيوت منها تحول لفنادق ومطاعم
0: ومتاحف، وبعدها محافظة على هويتها كبيوت عربية خلينا نسميها. الحضارات المتعاقبة اللي مرت على مدينة حلب قدي تركت بصمتها؟
1: هلا كل مدينة يعني حسب العقود، يعني بتلاقي في عنا عدة طبقات. هلا إذا جينا على قلعة حلب بتلاقي في عدة طبقات ثقافية موجودة فيها. أي مدينة بتلاقي فيها عصور بتكون فيها موجودة، هي بتعطي طابع المدينة. بيجي العصر الأيوبي بيعطي الطابع تبعه، بيجي الطابع العثماني بيعطي الطابع تبعه، فبتلاقي الأحياء مرسومة هذا طابع عثماني.

0: هذا طبع أيوبي وغيره.
1: هذا التناغم بالحضارات يمكن هو اللي أعطاها هويتها التراثية خلينا نسميها.
0: تمام.
1: أهلنا بحلب دايما بس نقول حلب قصدنا وأنت السبيل، فدايما بتنذكر القلعة بطريقة كتير تلقائية. في تفاصيل بالقلعة بتخلينا نعيد زيارتها أكثر من مرة بشكل ما تكون مجرد مشاهدة معلم أثري؟
0: تماما. قلعة حلب هي من القلاع المميزة في الحصينة جدا على كل الغزاة اللي يجوا على هاي المدينة. هي عبارة عن قلعة موجودة على تل عالي وحواليها خندق كان يتعبى مي أثناء الهجوم على هاي المدينة، وحتى ندخل عليها لازم ندخل عليها من خلال جسر وبوابات محصنة بأبواب ضخمة. جواها في عنا قاعة العرش المميزة والجامع والحمام والمدرج. كانت عبارة عن مدينة متكاملة، وزيارتها بتخليك تعيشي قصة قلعة حكمت المنطقة لقرون، ومن سطح هاي القلعة لما بنوقف عليها بنشوف المدينة بأكملها.
1: تمام. اليوم ذكرت حضرتك يعني حول القلعة، ذكرت أنه في كتير أماكن وفي معالم وفي أسواق قديمة، فينا نتعرف أكثر عن هالأماكن وأهميتها السياحية والتراثية؟
0: هلا لما نحكي عن قلب مدينة حلب القديمة بنلاقي فيه الأسواق المدينة المسقوفة، واللي هو الأسواق هي من أطول الأسواق المسقوفة بالعالم. في عنا الجامع الأموي الكبير، في عنا الخانات مثل خان الوزير، خان الجمرك، وفي عنا أسواق مختلفة مثل أسواق العطارين والزرب والصابون. كل سوق بيحكي عن مهنة تجارية، وهو كان شريان طريق الحرير سابقا.
1: أبرز المهن التجارية الموجودة بهاي الأسواق؟
0: هلا في عنا الصابون الغار والزعتر والذهب والعطارة ومختلفة، يعني كل المهن كانت تتوفر في هذه الأسواق.
1: تمام. أستاذ حسان، اسمح لنا نروح نحن وياك بمشوار ونسمع سوا تقرير عن حلب ونرجع نكمل الحلقة.

حلب مو بس مدينة على الخريطة، حلب هي المكان يلي بيتصالح فيها الحجر مع النغم والماضي مع الحاضر لتطلع للعالم حكاية من أجمل حكاية الزمان. لما بتبدأ رحلتك بالشهبة من عند قلعتها الشامخة اللي واقفة مثل الحارس على حكايات التاريخ، بتحبس أنفاسك وانت عم تتأمل مشهد الغروب وهو عم يعزل خيوطه الذهبية فوق البيوت القديمة ومآذن الجوامع وقباب الكنائس، بتعرف فورا انك بمكان استثنائي. بتنزل من القلعة فبتاخدك خطواتك لتدخل الأسواق المسقوفة لتلاقي حالك عم تمشي برحلة عبر الزمن بين ريحة صابون الغار وعبق التوابل الشرقية وتفاصيل البروكار المنسوج بالذهب وسط ترحيب وبشاشة من الباعة يلي بيستقبلوك بكلمة 100 أهلا وسهلا اللي بتطلع من قلبهن قبل لسانهن. ولأنه حلب ما بيكمل سحرها بلا نغم، الهوى بحاراتها التراثية بيحمل معه صدى القدود الحلبية والموشحات اللي بتصدح من البيوت الأثرية الساحرة، وبين هالسحر البصري والسمعي بتكتشف إنك بوحدة من عواصم المذاق العالمي، المطبخ الغني جدا بالنكهات والطعمات والأكلات اللي أصلة من هالمدينة مثل الكباب بالكرز وصولا للمامونية الساخنة. وبنهاية المطاف بتكتشف إنه السر الحقيقي بحلب مو بس بحجارة وأسواقها، السر بأهلها وعزيمتهم اللي ما بتنكسر وبعشقهم للحياة وللضيف اللي بيخلوه يحس حاله ببيته وبين أهله من أول دقيقة. لتكون حلب مو مجرد وجهة سياحية بتزورها وبتمر عليها، هي تجربة إنسانية دافية بتبقى محفورة بقلبك وبذاكرتك لكل العمر.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مجدد التحية بالأستاذ المهندس حسان سويد مدير سياحة حلب. كنا عم نحكي عن تراث وتاريخ هذه المدينة العريقة. أكثر ما يميز مدينة حلب الحمامات اللي كانت جزء من الحياة بحلب القديمة، بعد لهلا عم تشتغل أو المهنة توقفت أو أخذت استراحة؟
1: أكيد لا، حلب مشهورة بحماماتها القديمة. في عنا حمام يلبغ الناصري واللي هو حاليا نحن قيد الدراسة الترميمية له، وإن شاء الله خلال السنة القادمة بده يدخل بالخدمة. وفي عنا حمام النحاسين، بعض الحمامات من العهد الأيوبي والمملوكي، وطريقة بناء بطريقة مميزة فيها القباب والأقواس، زخارف بحد ذاتها هي معلم سياحي لكل شيء إنسان بده يزور هاي المدينة.
0: تمام. هلأ السؤال أنا عم يخطر لي دايما لما منروح نحن على حمام السوق، أنه هاي القباب هي مجرد زينة أو في إلى وظيفة هندسية؟
1: طبعا في إلى وظيفة هندسية، أول شيء تمزيع الحمولات، بالإضافة أحيانا هي الإضاءة. لما ندخل على حمام مثل حمام يلبغ الناصري هو عبارة عن ساعة، هاي الحمام هو عبارة عن ساعة بيعطيك الوقت بدقة متناهية من خلال الإنارة اللي موجودة بالقبة اللي موجودة فيها.
0: قدي كان في فكر هندسي حتى ببناء أمور ترفيهية خلينا نسميها.
1: تماما.
0: طيب اليوم بما أنه عم نحكي عن التحسينات وحضرتك عم تذكر أنه عم بيتم دراسات لترميمات، يدخل بهذه الترميمات قلعة حلب والأمور السياحية أو المناطق السياحية؟
1: تماما. هلا قلعة حلب نحن حاليا بوزارة السياحة طرحت مشروعين ضمن مدينة حلب أنه يترمموا، وإن شاء الله هلا العقود بيناتهم اللي راح تشتغل، يعني العقود تبعيتهم بالإضافة للمسارات السياحية. في عنا عقود راح تكون بحيث نرجع نعطي الحيوية للمباني المميزة الموجودة في مدينة حلب.
0: يدخل التعاون مع المجتمع الأهلي
1: حكما، يعني نحن بنشتغل بأسلوب المجتمع الأهلي في بعض المناطق، من حتى مساعدة المجتمع المحلي بحيث أنه يتطور وبحيث يرجع يبني بيته اللي هو تهدم.
0: تمام. نحن عم نشهد بهذا الترميم تطور عمراني، عم بيختلف طابع المدينة، ولا عم في قسم محافظ وعلى طابعه وهويته التراثية وقسم طبيعي التطور العمراني فيه؟
1: هلا بالنسبة للتطور العمراني ضمن مدينة حلب القديمة نحن في عنا ضوابط أساسية. المدينة القديمة في إلى روح، هاي الروح لازم أنت موجود فيها، ما بنسمح أبدا أنه تدخل روح جديدة على المدينة القديمة. نحن بنحاول نحافظ على هي الروح اللي موجود فيها. هلا في تطور عمراني خارج الأسواق، لما تجي على المدينة الحديثة بتلاقي في تطور وفي برجيات وكذا، بس ضمن المدينة القديمة بدنا نحافظ على الروح اللي موجودة فيها.
0: طيب كيف فينا نحافظ على هي الروح القديمة إذا بيوت زمان، خلينا ناخد مثال بسيط، ما كان فيها تمديدات كهرباء، ما كان فيها كهرباء، اليوم أي بيت صار محتاج للكهرباء، كيف منقدر نحافظ على روح البناء مع تطور الاستهلاك والمنتجات الجديدة؟
1: هلا التعديلات اللي عم تصير فينا، ما نحن التعديلات الظاهره ده تم موجوده. هلا نحن في
0: كبناء يعني نحن يضل البناء حجر
1: بناء ده يتم محافظ على حاله، والتمديدات بشكل في عنا بعض الفنادق بتحتاج لتكييف لاناره لكذا
0: تماما،
1: نحن بنحسب حساباتها بحيث ان تكون مخفيه، هاي ما هي ظاهره ابدا للانسان اللي بيشوفها، بيشوف مدينه قديمه مثل ما كانت سابقا ولكن بتكنولوجيا حديثه.
0: تمام. الاماكن الجديده اللي ممكن يزورها السائح بحلب الجديده، في يعني استحدثت أماكن سياحية جديدة؟
1: هلا في أحياء كثيرة في عنا بمدينة حلب، لما تنطلع برات الأسوار، برات الأسوار مدينة حلب في بنلاقي حي جديدة، وفي عنا أحياء حديثة مثل العزيزية، سليمانية، الشهباء مثلا، السبيل، الجميلية، هاي بتتميز بقى هون. نحن المدينة القديمة بتتميز بأشعار بالأزقة، تتميز بأنه شوارع ضيقة، نطلع المدينة الحديثة في بنلاقي شوارع واسعة وبتتوزع فيها المطاعم والمقاهي وبتعطي صورة عن حلب المعاصرة.
0: تمام. طب إذا بدنا نأخذ نصيحة من حضرتك لزائر عم بيزور المدينة لأول مرة، كيف ممكن نشوف حلب الحديثة كمدينة؟
1: أنا نحن لما ننصح أول شيء يشوف حلب القديمة تاريخها، ونحن بشكل أساسي بننصح أنه ما يكون لما واحد يروح على حلب القديمة يتمشى من دون دليل، بتفاجأ بالمدينة القديمة، تفاجأ بكل تفاصيل المدينة القديمة، بدخل بالأزقة تبعيتها، بشوف شلون العالم كأنه عايشين ولحد هلا محافظة على حالة مدينة حلب.
0: طيب إذا مثل ما بيقولوا تعب السائح من المشي، بيخطر لنا بحلب حدائق ومساحات خضراء مثل ساحة سعد الله الجابري.

0: بتدخلي على الحديقة بتلاقي فيها كل شيء خدمات موجودة فيها، أي زائر بده يروح بده يكون في خدمات الأساسية متوفرة عنده.
1: تمام أستاذنا الكريم، رح نوصل فاصل صغير ونرجع لحضرتك.

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هالأغنية محسوبك أصله حلبي. فعلا لما بتسمعوها للكنة الحلبية في ناس ربما أنه تكون يعني صعبة هيك المسمع، لكن في إلى ثقل، في إلى وزن بالحياة وبالمكون السوري، وهذا الأمر خلانا أنه مثل ما بيقولوا نكتشف الإنسان من وين جاي، من لهجته. أول ما بنفوت على المدينة الصناعية مثلا بنلاقي هاي اللهجة طاغية، هذا الدليل أنه نحن عم نأكد مرة عن مرة بطريقة ما أنه حلب هي العاصمة الصناعية لسوريا. اليوم ما رح نحكي عن الصناعة، بس بدنا نركز على المهن القديمة اللي ما زالت موجودة حتى الآن. هلا مثلا بالشام في صناعة السيوف فرضا، أو الزجاج المعشق. بحلب في صناعات قديمة بعدها متوارثة حتى اليوم؟
1: طبعا طبعا، حلب مشهورة بالنسيج، وبالأخص النسيج الأغباني، واللي هو قماش حريري مزركش، ومشهورة بالنحاسيات. في عنا سوق كامل اسمه سوق النحاسين، بالإضافة مشهورة بالفضيات، مشهورة بالموزايك الفض الخشبي والصدف، ومشهورة بالمصنوعات الجلدية والتطريز. ولسه لهلأ في عنا حرفيين عم يشتغلوا بإيديهم ضمن الأسواق والخانات.
0: تمام، هو هذا السؤال، انه بعضهم عم يشتغلوا بالايد، بعضها فعلا مهن يدويه حقيقيه.
1: تماما، لحد هلا في عائلات عم تورث الاجيال. نحن حاليا بوزاره السياحه بنحاول انه نحافظ على هي الاجيال ويكون في مكان مثل خان الشونه، نرجع الحرف التقليديه على خان الشونه، ونحافظ على هي المكونات الموجوده عندنا وعلى هي الصناعات اللي بنعتز فيها.
0: كيف بنقدر نحافظ عليها استاذ حسان ونحن عم نعيش عصر تطور رقمي؟
1: عصر التطور الرقمي ما بيعني انه نتخلى عن ماضينا. يعني الماضي الموجود فينا واللي هي الحرف التقليدية الموجودة فينا، حتى في عائلات ما بتتنازل ابدا عن الشيء الموروث اللي عم ياخذه من ابوه وجده وجد جده. نحن لازم نحافظ على هدول الناس، نساعدهم من خلال التكنولوجيا والرقمنة، بحيث انه يسوقوا اكثر، توصل لكل العالم هالحرف التقليدية الموجودة عندنا.
0: هذا الكلام يعني لوزارة السياحة ولا بشكل عام كحكومة؟
1: هلا وزارة السياحة قادرة وعم تشتغل بهذا الموضوع، بحيث أن تحافظ على كل المحافظة السورية. بتلاقي أنه عم يحاولوا يحافظوا على الحرف التقليدية اللي موجودة في مدينة حلب، لأنه هي أو في سوريا كاملة، لأنه هي جزء من هويتنا اللي نحن عايشين فيها. وبالإضافة للجهود الحكومية اللي موجودة فيها مثل وزارة الثقافة، أنه عم ساعدنا جدا في تأمين الأمكنة خاصة بالمدينة القديمة ضمن أملاك وزارة الثقافة، أنه يكون في عنا جزء للحرف التقليدية، سوق كامل للحرف التقليدية، واللي هو مثلا مثل خان الشونة.
0: وهيك بيقدر السائح أنه يشوف العامل وهو عم يشتغل بإيده، وممكن يشتري هاي الذكرى من حلب.
1: تماما،
0: ممكن يأخذ معه صابون غار كمان، صابون الحلبي خلينا نسميه.
1: ما في حدا بيجي على مدينة حلب من دون ما يأخذ جزء من هذا التراث اللي موجود عنا، واللي هو مثلا صابون الزعتر المشهور، بده ياخذ جزء من هذا، بياخذه مباشره من المصنع.
0: تمام، يمكن هو صار ماركه عالميه مسجله باسم حلب.
1: طبعا الصابون الحلبي هو سر بالمكونات والتصنيع، بيتالف من زيت الزيتون النقي، زيت الغار اللي بينطبخ ضمن حله كبيره وبتقطع وبينختم يدويا، وبعدين بتنشف وبتعتق، بتكدس تكديس وبتنشف لاشهر. كل ما تعتق اكثر صار انعم واحلى.

0: من أقدم أنواع الصابون في العالم.
1: معناتها بدنا نجي على حلب ونكتشف سر الصنعة مثل ما بيقولوا.
0: جميل.
1: الله يعطيكم ألف عافية. رح نروح لفاصل صغير أستاذ حسان ونرجع معكم.

0: يمكن أغنية الروزانا مستمعينا الكل بيعرف قصتها لما تغنت قصة السفينة اللي كانت حاملة الأكل لأهلنا وناسنا، كان متخبي تحت التفاح وكان متخبي التين وكان متخبي كل المكونات. لما نسمع قصة الروزانا منتأكد هاي اللحمة الوطنية مو بس بين أهلنا بحلب والشام وسوريا، لا حتى لما انتقلت السفينة إلى مدينة أخرى إلى دولة أخرى لأنه كان في ناس جوعانة. وهذا الحديث بيأكد أنه السوريين وين ما كانوا إيدهم ممدودة للخير لمين ما كان. ولما بدنا نحكي عن الأكل فبدنا نحكي عن المطبخ الحلبي. المطبخ الحلبي أنا بصراحة أستاذ حسان بالزمانات رحنا زرنا حلب، فالناس شارواك بالخير اللي استضافونا بالبيت، عملوا طاولة بسلامة خيرك، بس القصة كل الأكل كان حد. يعني شو سر الحد بالأكل الحلبي؟
1: هلا حلب هي ملتقى للقوافل، كانت سابقا هي ملتقى للقوافل والتجار. هذول القوافل لما كانت تجي على مدينة حلب وتتجمع في هاي المدينة فتعطي الثقافة تبعتها، يدخل الأكل تبعون في عنا بتلاقي القوافل العربية وكردية أرمنية تركية وغيرها.
0: يمكن كانت محطة على طريق الحرير
1: تماما.
0: نعم.
1: فهي المواد حسب المادة اللي هي موجودة فيها. إذا جينا مثلا عم نحكي على الكباب الكرز مثلا، واحدة من المواد المكونات الأساسية من الأطعمة اللي موجودة في مدينة حلب، ما في حدا بيجي إلا ما يزورها بيلاقي هي الطعمة. هي في بلاقي في شيء بالثقافات الأخرى بتلاقي في هيك شيء، مثلا مثل الصينيين بتلاقي في هي الطعمة الحلوة ومع اللحمة. فانتقلت مدينة حلب، الست الحلبية حولت هي حسب المكونات الموجودة عندنا في مدينة حلب. متوفر عندنا الكرز الوشنة وضافوا فيه الكباب فصار لحم الكرز مثلا.
0: طب شو سر الزعتر الحلبي؟ لأنه عم نحكي على الأكل وأسرار النكهة بالمطبخ الحلبي، ليه الزعتر الحلبي الناس بتطلبه من بلد لبلد؟
1: هلا الزعتر الحلبي من خلال المكونات اللي موجودة فيه بنلاحظ أنه في عندنا نحن في المنطقة بتلاقي في زعتر بني البري اللي بالجبال المحيطة في مدينة حلب بيكون مزروع موجود بيطلع بشكل طبيعي. هذا بيتجفف وبنخلط مع السماق والسمسم والمحمص، والإنسان الحلبي أو الست الحلبية أو التاجر الحلبي قدر يعمل هاي النكهات المميزة لكل العائلة موجودة فيها. وخاصة الضيوف اللي عليها الحفيف الحلبية الحدة المشهورة.
0: شفت انه كل الاكل تاني. فيه حد استاذ حسن. يعني بتعرف مرة سألت حدا من اهلنا بحلب انه ليه بتحبوا الاكل حد، فقال الحد بيعمل زلم. بتوقف عند هاي الكلمة، بقدر ما هي عفوية وبسيطة بقدر ما هو فلينظر الانسان الى طعامه، هي انه نوعية الطعام قديه بتصنع بنية سليمة وعقل سليم. وهذا بيدل أنه فعلاً الست الحلبية أو مثل ما أشرت أهلنا بحلب كان في عناية وتبادل ثقافات مثل ما بيقولوا بتكوينات الأكل. وأهم ما بيميز المطبخ الحلبي هو من الموجود نحن منخترع شيء. في شيء محدد حضرتك بتحبه مشان بس نحن نروح على حلب نعزمك عليه؟
1: هلا في عنا ما تزعم تزورونا لهون، أهلا وسهلا ومرحبا. في عنا مشهورات أكلات مشهورة في عنا مدينة حلب مثل الكبب بأنواع الكتيرة اللي تفنت فيها الست الحلبية لحتى تطلع هاي الأنواع الكتيرة اللي موجودة في عنا. بتلاقي الكبة الحلبية اللبنية والسماقية والسفرجلة وغيرها وغيرها، بالإضافة مثلا مثل الكباب الكرز المحمرة اللحم بعجين الحلبي المحاشي اليالنجي الفتة كلها بتلاقيها فيها تميز في الست الحلبية، حطت نكهتها وتوارثت الأجيال.
0: حلو حلو. وبعد هي طاولة السفرة ما شاء الله الله يبارك لأهلنا وناسنا بحلب في سفرة حلويات أولتون المامونية
1: حكما هي ما في بيت حلبي ما يكون فيه مثلا مثل يوم الجمعة بتلاقي فيه المامونية بدها تدخل. وفي عنا أكلات كتير مشهورة في حلويات كتير مشهورة في مدينة حلب مثل البقلاوة بالفستق الحلبي المبرومة عش البلبل بلورية شعيبيات وأشياء كتير كثيرة موجودة.
0: أول مرة أنا دقت المامونية، هلأ نحن ببيت أهلي بناكل مامونية بس أول مرة بأكلها بحلب أكلتها مع الجبنة كمان. هذا اختراع يعني يسجل لأهلنا بحلب.
1: هو نحن عندنا اختلاف الطعمات بتلاقي فيه بطعم وشغلات، مثلا بتلاقي مثلا تكب براكرز بتلاقي الحلو مع المالح، بتجي على المامونية يعني دائما بيكون في شيء عم بيعدل شيء، يعني دائما بيحطوا هالشيء هالمتضادات في الأكل فبتحسي بنكهة مميزة بالأكلات الحلبية.
0: تمام، إن شاء الله يا رب نشوفكم بخير وسلامة، ومثل ما بيقولوا يعني بتكون هذه الجلسة هي الجلسة الحلبية بامتياز، اللي أول ما نقول جلسة حلبية بيخطر لنا كمان السميعة. بتذكر في قصة عن يمكن محمد عبد الوهاب لما إجا بده يغني بحلب وفتحوا المسرح فلقى 4-5 بس عم يسمعوا، فانصدم. فطلعت القصة أنه لا، أول شيء في ناس بتسمع هذا المطرب مهما بلغت شهرته، بعدين بيقرروا لأهل حلب أنه هذا الإنسان بينسمع أو لا. أدي هذه الأذن الموسيقية بعدها موجودة حتى الآن في حلب؟
1: لحد هلأ حلب تنشير بالموضوع، مثلا مثل القدود الحلبية اللي متوارثة عن الأجيال، بتلاقيها يعني عائلات معينة أصوات رائعة جدا تتدرب الشخصيات بمعاهد، هلا حاليا معاهد مثلا مثل معهد الصباح فخري سابقا لسه هلا موجود،
0: ودخلوا بالتراث اللامادي
1: تماما، وبيورثوا الأجيال، بيختاروا أفضل الأصوات أحسن الأصوات بتتدرب على القدود الحلبية وعلى الأذن الموسيقية بشكل سليم.
0: تماما، إن شاء الله يا رب هذه السلامة بتبقى موجودة، إن كان بأهلنا وناسنا، إن كانت بالأذن الموسيقية، إن كانت بالمطبخ الحلبي، إن كانت بكل عموم سوريا، رح تبقى هذه السلامة معكوسة على الخارج، تعطي أمن وتعطي أمان وتعطي محبة وتعطي سلام. جزيل الشكر لوجودكم معنا الأستاذ المهندس حسان سويد مدير سياحة حلب.
1: الله يعطيك ألف عافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. وهيك كان مشوارنا مزين اليوم بنكهة التوابل والقدود الحلبية اللي رافقت مشوارنا على مدار الوقت المخصص لبرنامج سوريا عن قرب. نعود ونلتقيكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
1: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. يسعد مساكم متابعينا الكرام عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق بحلقة جديدة من برنامجكم نبض وحياة. طبعا لكم تحيات فريق العمل، الإعداد سمر حسن، التقديم صابرين الورار، والإخراج لحليمة إبراهيم. الرياضة وبناء الوزن المثالي، شخص يريد إنقاص وزنه وآخر يريد زيادة وزنه وثالث يريد بناء عضلات ورابع يريد فقط صحة أفضل، ما الشيء المشترك بينهم جميعا؟ طبعا الجواب الرياضة. نعم، الرياضة ليست حكر على من يريد التنحيف فقط، الرياضة أداة، وأنت من يحدد كيف تستخدم هذه الأداة. هل تعلم أن الرياضة يمكن أن تكون طريقك لزيادة الوزن إذا كنت تعاني من النحافة الشديدة؟ وهل تعلم بأن السبيل الأمثل لبناء جسم متناسق بوزن مثالي هي الرياضة؟ بحلقتنا لليوم من نبض وحياة رح نحكي عن أهمية الرياضة وفوائدها وكيف ممكن نستخدمها لزيادة الوزن وبناء بنية جسدية صحية ولكن بوزن مثالي. أكيد للإجابة على كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالنا رح يكون معنا عبر الهاتف أمل الطباء، أخصائية تغذية. من لك يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكي.
2: يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكم.
1: يسعد أوقاتك يا رب. طبعا أي شخص أو أي حدا حابب يتواصل معنا فيكم تتواصلوا معنا على أرقام الهواتف 2254-446-2254-447 أو حتى طبعا رسائلكم القصيرة. بتكونوا حفظتوا الرقم؟ ما حفظتوا الرقم؟ أنا ما حافظته. يلا رح نطلعه على السريع على رقم التواصل عبر الواتساب. طبعا أكيد كمان في عنا هلأ استطلاع مجهزينه، شو رأيكم نروح للاستطلاع وبعدين نذكركم برقم الواتساب؟
3: بيعتقدوا أنه الرياضة تعني فقدان الوزن، لكن ممكن تكون الرياضة هي طريقتك لزيادة الوزن في حال كنتي نحيفة؟
4: هلا الرياضة بحد ذاتها هي مو شرط لا للوزن ولا، بالعكس هي تفريغ طاقة، هي إعطاء تجدد، يعني الواحد بيطلع من نفسية بيفرغ كل هاللي كان عنده من قبل بشيء جديد، إنه مشي غير جو، تعرف على عالم، أخذ معلومات جديدة، رجع لحياته من بداية من أول وجديد.
5: لك للزائد
6: ما بعتقد هذا الشيء، الرياضة ما بتنصح، أنا بتنصح عند لاعبين الحديد مثلا اللي بيحملوا أوزان، أما رياضة المشي هي تعتبر بتنحف أكثر ما أنه بتنصح. يعني على هي الرياضة حياة أول، يعني الرياضة بتنشط الجسم بشكل عام، يعني لكن ما في حدا ما بيحب الرياضة وبيلجأ للرياضة، وما بيمنع من المشي كل يوم نص ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة أو لحد الساعة مشان يحرق الشحوم والدهون الزائدة.
7: هلأ إذا تبع نظام غذائي وكان ممارس رياضة وتبع نظام غذائي صح، فأكيد هو ممكن يزيد الوزن، بس كشخص عنده وزن زائد فهو أكيد بينقص الوزن وبيكون يعني سبب للياقة الجسم ولصحة القلب. فلا الرياضة يعني ممكن يكون مسبب لفقدان الوزن وممكن يكون يزيد الوزن في حالات وحالات.
8: لا أكيد لا، هي لإنزال الوزن، بس بده يترافق هذا الشيء من الرياضة مع حمية غذائية، يعني كل واحدة بتكمل الثانية، ما فينا نقول إنه بس الرياضة بتعوض عن الحمية، وما فينا نقول الحمية بدون الرياضة مبسوط، اثنين مكملين لبعض.
9: طبعا أكيد هي أكتر شيء اللي بدك تخفف وزنك هي نظام غذائي أكتر من رياضة. لا باكل بنفس الوقت بحكم نفسي بين الرياضة وبين نظام غذائي تبعي.
10: هلا بصراحة ما لها علاقة، في ناس نحيفة بتاكل صبح وظهر ومساء وبياكلوا ربطة خبز، وأنا بعرفهم يعني رفقاتي بتلاقيهم جلدوا عظمي، سبحان الله في عندهم شيء بالطبي عدم امتصاص أو امتصاص غذائي، يعني عرفت شلون؟ فمهما لعبوا رياضة ومهما أكلوا بيضلوا هيك عودة مثل بيقولوا.
1: أهلا وسهلا فيكم عن جديد. نبض وحياة مستمر معكم وتواصلكم عبر الواتساب. رسائلكم القصيرة على الرقم 0987-110-950. أي سؤال حابين توجهه للأخصائية أخصائية التغذية الأستاذة أمل الطباع. يسعد مساكي عن جديد.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: شو رأيك بالاستطلاع؟
2: والله ما شاء الله يعني الشعب عنده ما شاء الله وعي هيك بعض نظر للرياضة وصافي عنده مثل ما بقوله وعي أكثر موضوع الرياضة مع النظام الغذائي. يعني أنا كثير أعجبت ما شاء الله بآراء العالم. في عالم كمان حكيت أنه هي بترفع هرمون السعادة، بتحفز الجسم، بتخلي عنا نشاط حيوي، وهذا الشيء كثير صح.
1: حلو كثير
2: عالم يعني بتتناسى هذا الشيء أنه الرياضة أنه هي بتخلي في نشاط بالجسم يومي دائم معي كل نهار، حتى لو طلعت بس مشي زي يعني عملت رياضة المشي ما ضروري رياضة النوادي. فأنت عندي كل نهار جسمك بضل فيه طاقة وحيوية، وخصوصا إذا بلشت بقولة من البكور من الصباح.
1: جميل. طبعا أستاذة أمل في عنا فقرة لحنا دائما كل أسبوع هي فقرة خرافة الأسبوع. اليوم الخرافة اللي منسمعها كتير إنه زيادة الوزن تعني فقط الأكل الكتير والرياضة تعني فقدان الوزن، هذا هو المتعارف عليه. ما مدى صحة هذا الكلام؟
2: لا طبعا هذا الكلام خطأ وما هو صحيح. ليش؟ لأنه الأكل الكتير والعشوائي بدون ما نمارس رياضة بيؤدي لحتى تتراكم الدهون بمنطقة البطن أو الأحشاء، يعني هاي الأماكن مثل ما بقوله حشوية. هذا الشيء بصير عنا اسمه النحافة المخفية، ثاني فاس. أي يعني الشخص مثل ما حكى العم اللي مرق بالاستطلاع إنه عنده كثير أصدقاء بيخاف وما مبين عليهم، قال كلمة عودة. يعني هذا الشخص بين إنه نحيف، هو بشكل عام إنه هو ما نحيف لأنه عنده الدهون متوزعة في مناطق العضلات والمفاصل، وهذا الشيء رح يساوي عنده ضعف العضلات والمفاصل مع الزمن يعني. وسبب هاي النحاف الزائد بيساوي عنده مشاكل بالأيض. أي يعني
1: قصدك عن الشخص يلي بياكل وما بيسمن هيك؟
2: يعني إيه يعني بكون عنده دهون غير ظاهرة متوزعة بأماكن نحن ما بنشوفها، بس في أجهزة إذا عملوا عليها اختبارات مبين وين موجودة. فهذا الشيء بيأثر على التمثيل الغذائي عنده، يعني التمثيل يعني مثل امتصاص البروتينات والدهون بيكون غير صحيح.
1: تمام.
2: إيه فكمان في عنا نقطة ثانية، الرياضة ما بتعني إنه بس ينزل الوزن عنا دائما. في تمارين مثل تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال، ألعاب الحديد، تدريبات الضغط، هاي التمارين رح تجبر الجسم على استخدام الفائض الغذائي لحتى يبني ألياف عضلية وقوة بدنية عنا. وبالتالي رح يزداد الوزن عنا بشكل صحي ومتناسق، يعني أنت رح تاخذ جسم صحيا أحسن، ويعني مثل ما بقوله مظهره متناسق. وهيك ما بزيد عنا الشحوم الضارة أو بابسمه.
1: جميل. أستاذة أمل في عنا سؤال، رسالة عم تقول شكرا كتير على البرنامج، وزني بيتراوح بين 75 و 80، عم حاول نزل أكتر ما عم بحسن مع أنه عم بمشي كتير كتير، مع أنه اليوم لحنا حلقتنا كتير حابين نوجهها للأشخاص يلي حابين يلي عنده النحافة شديدة وما عم يسمنوا، يعني ممكن كمان يتبعوا الرياضة، ولكن بدنا نجيب نعطي إجابة سريعة لهي المسج لو سمحتي.
2: هلا أنا حكيتها بالفقرة
1: صح،
2: إنه الرياضة ما بتعني إنه دائما بينزل الوزن، لازم يكون في تمارين، يعني إحنا لازم نغير عادات تماريننا ما نضل بس على المشي. تعمل رياضة المقاومة، رياض يعني
1: الأثقال، الحديد،
2: الحديد. هذا الشيء رح يغير لأن الجسم الشيء اللي بتثبت عنده بصير في عنده ما بدي أقول مثل تناحة، بس إنه خلص الجسم بيعتاد عليا فما رح ينزل الوزن
1: وما بتعمل بنية عضلية.
2: ما كان ينزل
1: صح،
2: ما لا هو ما رح تعمل بنية عضلية، رح يصير في تغيير عند الجسم، في الجسم رح يصير في عنده شيء جديد ورح يصير في عنده حافز جديد لإنزال الوزن. فهي إن شاء الله إذا غيرت نوع الرياضة السباحة تلاقي نتائج مع النظام الغذائي اللي يكون في تقليل سعرات، يعني في ماشي مع أخصائي تغذية، إذا هي تقدر تحدد سعراتها فتعرف هي شو عم بتتناول تمام. تعرف شو عم يخرج من جسمك.
1: تمام. إذا تراقب نظام الغذائي وأيضا تمارس رياضة مختلفة عن المشي إذا هي معودة جسمها على المشي. خلينا نرجع لموضوع حلقتنا لو سمحتي أستاذة أمل، لنبدأ من الأساس. كتير من الناس بيعانوا من النحافة، بيريدوا دائما يزيدوا وزنهم، كيف ممكن الرياضة تساعدهم؟ ما يلجأوا لبعض الحبوب يلي ما رح أذكر يعني أنواع مسميات، ولكن ممكن يتم تناولها لزيادة الوزن، وبالمقابل في إلها كتير آثار جانبية أيضا بننبه منها.
2: تمام. هلأ نحن الرياضة لما بنتبعها بصير في عنا فوائد مباشرة ومتعددة للجسم. من هاي الفوائد تفتح الشهية طريقة طبيعية بدون ما نلجأ مثل ما قلت حضرتك للحبوب وللمكملات أو هاي الشغلات. فهذا الشبيعة مجهود عضلي بيستهلك مخزون السكر وبيستهلك التمثيل الغذائي بالجسم أو بالعضلات. يرسل إشارات للمخ حتى تتحفز هرمونات الجوع، يعني حتى يصير هذا الشخص النحيف يصير عنده طلب أكثر للأكل بشكل طبيعي وصحي، بعيد عن المكملات وبعيد عن الفتح ما بقوله غصب للشهية. تمام. في عنا ثاني نقطة، تحسين عملية الامتصاص، بنشط عنا الدورة الدموية وبحسن كفاءة الجهاز الهضمي بامتصاص البروتينات والكربوهيدرات والألياف اللي هي يعني لازمي للجسم. كمان في عنا نقطة ان هي تعطي الجسم المتناسق ومشدود، يعني انت لما بتسيب نظام رياضي مع نظام صحي الجسم عنده رح مثل بقوله رح يزيد وزنه بس بشكل متناسق، ما انه مثلا بكون بالبطن بتزيد او بمنطقة الارداف او منطقة لا محددة، لا يزيد بكل جسم، لانه في الجسم كله عم مثل بقوله البنية العضلية كلها عم تتحرك.
1: جميل. فوائد الرياضة أستاذة أمل الحقيقية على الجسم عند اعتمادها كطريقة للتخلص من النحف الزائد وزيادة الوزن للدرجة المثالية. وإذا كمان حبينا نحكي عن الدهون الصحية، كتير بيخافوا من الدهون.
2: الدهون الصحية، هلا نحن لما نعرف شو الشيء عم نتناوله نصير نعرف شو الدهون عم تدخل على جسمنا. مثلا في عنا دهون تجي من صفار البيض، من المكسرات، من الأسماك زي السمك ما بقوله، ففي عنا أفوكادو، في كتير مصادر للدهون هاي الصحية، بس نحن بشرط إنه يكون يعني مع منشا صحي متوازن، يعني رياضة منتظمة، رياضة متجددة، ما أنا بشكل ثابت، لأن الجسم ما بحب الروتين، جسم بحب التجديد. يعني حتى بالنظام الصحي إذا كان ثابت، مثلاً كثير أطباء تغذية بيمشوا على نظام صحي ما بيتغير عندهم، تلاقيه ثابت الجسم بتلاقيه ما عاد استجاب. فلازم الشخص مثل ما بيغير نظام الصحي يغير نظام الرياضة أيضا على شيء ثاني، يكون عنده بروتين كافي داخل بوجبته مثل البيض، مثل اللحوم، مثل الدجاج، بس يعني مصادر بروتين كافية والحمد لله. إن كان بروتين حيواني ولا بروتين نباتي. كمان في عنا نقطة لحتى الجسم يستفيد من الرياضة بشكل أكبر، هي إنه يعمل تمارين المقاومة والقوة، تمارين اللي حكينا عليها من شوي، الأثقال والحديد وكذا. في نقطة ما بعرف يمكن أغلب العالم ما كثير عنده لا عليا، إن هي يكون الشخص عنده نوم أو نوم عميق، يعني إن هو يأخذ وقت من النوم.
1: قديش بيحتاج الجسم كم ساعة
2: يعني
1: نوم؟
2: يعني هلا بحدود 6 إلى 8 ساعات، بس يكون نوم عميق مش متقطع. يعني أكره الشيء عند الجسم صراحة هو النوم المتقطع. الشخص لما بينام نوم متقطع بحس نهاره متعب، حتى لو نايم 10 ساعات.
1: صحيح.
2: 10 ساعات. نوم نهاره كثير بكون متعب، بكون مرهق.
1: طب ليش منلاقي في أشخاص عندهم هيك نوع من النوم المتقطع، ما بيدخلوا بالنوم العميق، بيقولوا بيعانوا من الأرق؟
2: من الأرق هذا بس فوت يمكن مشاكل نفسية، أو بده يطلع على نظام حياته، كيف عنده نظام حياته، في عنده مشاكل عائلية، في عنده دراسي مثلا بهالفترة هو يمكن مضطر إنه يسهر مشان دراسي، فبيحاول يضبط ساعات نومه. في عنده مثلا نظام غذائه ما متوازن، فهو يكون بنوم يعني بحالي نوم متقطع، أو الأمهات يعني إحنا منهم اللي عندهم أولاد في أو بالليل مشالهم، فهدول عندهم نوم متقطع. فبدنا نحاول قدر الإمكان يكون في عندهم من 4 إلى 5 ساعات بالليل يكون نوم متواصل لتسعين ساعات يفضل يعني.
1: حلو كتير، ما في شيء بيعود عن نومة الليل يعني، تقول لحالة الأم إنه رح أوضع
2: لباسة يعني صدق الله العظيم
1: صحيح.
2: ما في يعني مذكورة بالقرآن ومذكورة يعني نحن عم نعيش
1: سنة الكون،
2: مهما نمنا بالنهار نحن بالنوم في الليل
1: سنة الكون صحيح. هناك أشخاص أستاذة أمل بيمارسوا الرياضة من أشهر ولكن أجسامهم ما بتتغير، شو السبب برأيك؟ في هيك حالات؟
2: في كثير. نحن حكينا هلأ مع حكينا هلأ نحن رح نعطي معادلة بسيطة للجسم لحتى يكون

0: صحيحة. هل التمارين اللي عم نقوم فيها في عالم تكون ما عم تقوم برياضة، وقف الرياضة بحياتها، هل إحنا عم نساوي شيء لحتى الجسم يصير في عنده حرق للسعرات أو لحتى يتحسن التمثيل الغذائي عنا؟ هل نومنا كافي؟ فنحن لما نطلع على هاي الأمور إحنا نعرف وين العطل أو وين الخلل بحياتنا. فالشخص لازم يكون هو حكيم حاله وحكيم نفسه، يطلع على الشيء ناقصه بحياته، يمكن يكون نوم، يمكن يكون سعرات، يمكن يكون تنظيفه، حالات يعني مثل عشناها في حالات الحروب، حالات
1: الستريس،
0: ايه حالات ضغط كثير. يعني
1: شو بتنصحي الشخص يلي عم يعاني من مثلا هيك حالة ممكن تكون طارئة، في عنده حدث يستحق هذا الستريس، كيف ممكن ينظم أكله، ينظم صحته، ينظم رياضته أيضا؟
0: هلا يعني هو الجسم بالمرحلة الأولى هو اللي لازم ياخذ مننا اهتمامنا الكبير، بس أحيانا يعني أنت في عندك حالات كل ما لك أدراني تعتمد بجسمك أو بحياتك بشكل عام، هون أنت بتحاول إنك يعني تهيئ الظروف. أنت وقت إذا تروح على النادي حاول تعمله بالبيت، إذا أنت كنت ماشي على نظام رياضة معين عبي ما تقطعه حاول تساوي بالبيت، لو تمارين لمدة نص ساعة الإنترنت موجود، الأدوات موجودة، فينا نستعد بكثير أدوات. نحاول نشرب ماء قدر يعني يكفي جسمنا، ما نحاول أبدا نقص عنا من الماء، لأن الماء يعني عن جد كثير مهم للعمليات الاستقلابية بالجسم. يعني
1: خاصة هلا نحن بفصل الخريف بننسى
0: من الماء، فنحن لازم نعوض خصوصا بمرحلة الصيف. يعني بنسمع بكثير حالة عالم فاتت مثل بقول بضربة شمس صار معهم بسبب نسيان شرب الماء، بعد شوي يعني نحن بنتناسى.
1: هلا في عنا
0: الهيئة هو الظروف اللي بتخلي جسمه بحالة، ما بدنا نقول مثالية بس تكون بحالة صحية.
1: في رسالة أستاذة أمل سريعة عم يقول في عندي مشكلة إنه بصحى الصبح بكون جوعان، مجرد ما أنزل على شغلي بتروح معي للعشاء، وهيك كل يوم من أنا وصغير هيك متعود. هل هذا النظام صح؟
0: هاي عادي. لا هذا خطأ، بيحاول هلأ ما فينه فورا يغير عاداته اليومية، بده يبدأ بالتدريج، بده يبدأ مثلا بكير يفيق، يحاول يشرب كاسة حليب إذا بيقدر، ما بيقدر كاسة نص كاسة، بالتدريج يدخل معهم مثلا عسل، إذا بيقدر كوكتيل، يعني يبلش يدخل أشياء بنهاره، أو إذا ما بيقدر أول ما يفيق بعد ساعتين من فيقته ياخذ معه أكل يعني في العشب بيقوله عن مكان عمله، يحاول يجبر حاله انه ياكل.
1: تمام،
0: ما بدي اقول لك انه ياكل وجبه كبيره بس يحاول انه يغير عاداته.
1: تمام. هلا في عنا أستاذة أمل فقرة تفاعلية سريعة، شو رأيك روح عليها؟ بدي أسألك أنا هيك أسئلة، أنت بتقولي لي صح أو خطأ، وإذا كان في عندك تعليق سريع إنه ليش صح أو ليش خطأ، يعني بشكل كتير سريع ممكن تعطينا إياه. جاهزة؟
0: تمام.
1: يلا يا حليمة.
0: يلا
1: أستاذة أمل الطباعة الأخصائية في التغذية، زيادة الوزن تعني الأكثر من الأكل فقط، صح أم خطأ؟
0: لا هذا الشيء خطأ، لأنه الأكل بكثير وحده رح يجلب لنا الدهون ورح يساوي عنا مثل ما بقول الكرش، رح يساوي أمراض استقلابية، بينما الرياضة هي اللي ما بيخول بين الطعام لحتى يساوي كتلة عضلية صحية.
1: لازم يلي بيعمل رياضة ليزيد وزنه يأكل بروتينات كتير؟
0: لا هاي حسب،
1: هذا سؤال من عندي ما له علاقة بالفقرة.
0: ايه لا هو حسب شو هو يعني بده يزيد وزنه، في رياضات تتطلب ثبات وزن فبيحاول انه ياكل سعرات اليومية بس ما ادخال بروتينات، ما بدي اقول لك بشكل كبير بشكل متوازن، يعني هو في عنده مثل ما بقول حسابات و يعني جداول يحاول يتبعه لحتى يعرف شو بده ياكل.
1: طيب هلا بلكي بلحق بسألك عنهم أكثر. السؤال الثاني، الرياضة بتزيد الوزن إلى إذا أكلت أكثر، يعني كل ما أكلت أكثر وساويت رياضة أكثر
0: رح تزيد وزننا؟
1: أي صح أم خطأ؟
0: إذا أكلت أكثر مع رياضة رح تزيد وزن، لأن هي الرياضة بتعمل مثل

0: مشكلة إن فات
1: يعني
0: التهيئة
1: اللي بده يزيد
0: طبيعي.
1: وزنه يلعب رياضة كتير وياكل كتير صح؟
0: ياكل كتير بس الأحسن يعني هو الشيء الصح إنه هو يكون عم يعرف شو عم يدخل لحاله
1: نوعية الأكل.
0: نوعية الأكل أهم شيء يعني نوعية الأكل يعني مثلا ما نخلص ونروح ناكل شوكولا أو أشياء
1: لكن هيك فكرت أنا
0: لأنه رح يزيد عنا الوزن بشكل مثل ما حكينا إنه رح
1: عشوائي
0: بأماكن مش متناسقة بالضبط.
1: تمام حلو كتير. هلأ السؤال الثالث، الراحة والنوم، الراحة والنوم أهم من التمرين لبناء العضلات صح أم خطأ؟
0: صحيح هاي ذكرناها بداية
1: أهم من التمرين
0: أهم من التمرين
1: قلنا مهمين بس أهم من التمرين
0: صح أنا في نقطة غابت عن بالي. التمرين بيعمل على الهدم، هدم العضلات بشكل بسيط، العضلة بتصير مثل ما بقولك شوي.
1: أيوة.
0: نحن لما مننام نوم عميق وصرتي عنا مرحلة الاستشفاء بالليل هاي العضلة بتصير تترمم. لما بقولوا لك بدي يزيد وزنه بزود أكله، فلما عم يلعب الرياضة عم تزيد العضلة يعني مثل ما بقولها النسوءات، ولما عم يزيد الأكل عنده عم تترمم هاي النسوءات ويزيد العضلة عنده.
1: جميل.
0: الفكرة؟
1: وصلت تماما. هلأ بنبدو حياة رح ننطلق أنا وياكي أستاذة أمل والمتابعين لا تحدي الأسبوع، تحدي نبدو حياة 7 أيام نحو جسد صحي من هلأ، من اليوم الأحد للأحد القادم. الحركة 30 دقيقة حركة يوميا، مشي أو تمارين مقاومة أو أي نشاط بتقدر عليه. الغذاء تناول كمية كافية من البروتين بكل وجبة رئيسية، كل وجبة يعني ثلاث وجبات لحنا عنا صح؟ رئيسيات فطور غدا وعشاء. الماء
0: أعطي أمثلة
1: أكيد
0: فينا مثلا بالفطور في عالم يعني بتختار شو بتاكل، لا كاسة حليب وبيضة أو بيضتين حسب الشخص يتحمل.
1: حلو
0: هاي بالنسبة للفطور. الغدا نحاول ندخل مثل ما بقوله شرحة لحم أو دجاج أو سمك أو من العدس،
1: تونة، سردين،
0: يعني يحوي بروتين حيواني يفضل أكثر من النبات. يعني إذا بدنا ناكل مثلا عدس يكون معه شيء حيواني مقابل لإله. تمام
1: حلو.
0: العشاء كمان جبنة لبنة لبن كوب من اللبن، يعني هاي الأشياء كمان هاي تحتوي على بروتين.
1: حلو كتير. المي يشربه من 2 لـ 3 لترات ماء يوميا، والنوم يناموا من 7 لـ 9 ساعات. إذا جربتوا هذا التحدي اكتبوا لنا كيف تغير جسمكم وشعوركم خلال الأيام 7. وأكيد وصلنا لختام حلقتنا لليوم، وإلكم تحيات فريق العمل سمر حسن الإعداد، صابرين الورار التقديم، وحليمة إبراهيم الإخراج. وكانت معنا ضيفة عزيزة من يعني عبر الهاتف الأستاذة أمل الطباع أخصائية التغذية. كل الشكر لحضرتك.
0: شكرا لكم، شكرا لبرنامجكم،
1: وإلى اللقاء. شكرا لك ولمعلوماتك المفيدة، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة وأنتم بأفضل حال وصحة وعافية وراحة بال، وإلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثامنة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، مرحبا بحضراتكم، ودونكم موجز الأخبار.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح فرص إضافية للطلاب المستفيدين في الجامعات والمعاهد والدراسات العليا. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بتعيين الدكتور المهندس محمد غيث محمد غسان برهاني معاونا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني. سوريا تدين بأشد العبارات الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية. وزير الداخلية أنس خطاب يفتتح مقر الجامعة السورية للعلوم الأمنية في دمشق. وزير النقل يعرب بدر يعلن إنجاز أكثر من 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. أخيرا وزارة العدل تصدر قرارا يقضي بتنظيم عمل المحاكم المتنقلة لتسريع إنجاز المعاملات القضائية. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإدارة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: تحية مسائية عطرة نرسلها لمتابعي إذاعة دمشق الكرام، ونرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، والتي سنبدأها مع العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
2: نبدأ ملفاتنا المحلية من الشأن الاقتصادي، فتحت عنوان مدن صناعية جديدة قيد التخطيط، سوريا تختبر طريق العودة للإنتاج، توقفت صحيفة الثورة السورية عند التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها بناء قاعدة إنتاجية تخلق فرص العمل وتحرك الأسواق وتعيد تنشيط القطاع الصناعي بالتوازي مع إعادة تأهيل ما دمرته السنوات الماضية. وفي هذا السياق تبرز المدن الصناعية ضمن الخيارات التي تراهن عليها الحكومة لدفع مرحلة التعافي نحو نمو اقتصادي أكثر استدامة.
1: صحيح، ومن هنا تبرز أهمية توجه وزارة الاقتصاد والصناعة لإطلاق مشاريع لإحداث 3 مدن صناعية جديدة في الرقة وإدلب ودرعا ضمن خطة تستهدف بحسب الصحيفة توسيع النشاط الصناعي وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمار، حيث تتوزع المشاريع على مواقع ومساحات مختلفة في توجه لربط النشاط الصناعي باحتياجات المناطق وإمكاناتها ومواقعها الجغرافية.
2: نعم، ومع اتساع المساحات وحجم الطموحات الاقتصادية يبرز تحدي انتقال هذه المشاريع من المخططات والبنى التحتية إلى مدن منتجة تستقطب المستثمرين وتوفر فرص العمل وتضيف قيمة للاقتصاد السوري. وهنا يطرح السؤال، هل تستطيع المدن الصناعية أن تشكل جسراً من إعادة الإعمار إلى الإنتاج والنمو؟
1: تماماً، فإنشاء مدن صناعية جديدة في الرقة وإدلب ودرعا يعكس، والكلام للصحيفة طبعاً، توجهاً لنقل النشاط الصناعي إلى مناطق كانت أقل استفادة من الاستثمارات سابقاً وربطه بالميزات الاقتصادية لكل منطقة من الزراعة إلى التجارة الحدودية.
2: بدون شك، فاختيار الرقة وإدلب ودرعا لإنشاء المدن الجديدة يسهم في إعادة توزيع النشاط الاقتصادي جغرافياً وتوسيع نطاق الاستفادة من الاستثمارات خارج المراكز الصناعية المعروفة. ويمكن لهذا التوسع، تقول الصحيفة، أن يتيح للمحافظات توظيف مواردها المحلية في مشاريع إنتاجية والحد من تركز النشاط الاقتصادي في مناطق محددة.
1: وجاءت خلاصة المقال المنشور في صحيفة الثورة السورية لتؤكد أنه لن يكون التوسع في عدد المدن الصناعية مؤشراً كافياً على تعافي الصناعة السورية ما لم ينعكس في زيادة حصة الإنتاج المحلي من السوق وارتفاع قدرة المنتجات السورية على المنافسة وتكوين صناعات مترابطة تقلل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
2: صحيح، ومن هنا يصبح نجاح المدن الجديدة مرتبطاً بما ستنتجه فعلياً وبنسبة تشغيل منشآتها وقدرتها على الاستمرار أكثر من ارتباطه بمساحاتها أو عدد المقاسم المخصصة فيها، وهذا يضع السياسة الصناعية أمام اختبار يتجاوز إنشاء البنية التحتية إلى تحديد القطاعات التي تحتاجها البلاد وتوجيه الاستثمار نحوها وفق أولويات الإنتاج والسوق والموارد المتاحة في كل محافظة.
1: مستمعينا، نبقى في الشأن المحلي. تحت مانشيت: التصعيد الإسرائيلي يتصاعد جنوب سوريا ودمشق تتحرك دبلوماسيا. رأت صحيفة الوطن السورية أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري لم يعد مجرد سلسلة من الاعتداءات المتفرقة، بل تحول التصعيد خلال الأيام الأخيرة إلى نمط متكرر من التوغلات والاعتقالات والقصف. وقد سجلت القنيطرة ودرعا خلال الأيام الأخيرة توغلات متلاحقة واعتقالات وقصفا مدفعيا وطيرانا مسيرا متواصلا.
2: تماما. وفي المقابل تبدو دمشق متمسكة بإبقاء المواجهة ضمن مسار سياسي، مستفيدة من اتساع دائرة المواقف الرافضة لهذا التصعيد. وهنا تبدو المعركة السياسية لدمشق واضحة. عدم السماح بأن يتحول التوسع الميداني الإسرائيلي إلى أمر واقع جديد، وفي الوقت ذاته يجب عدم الانجرار إلى مسار عسكري أوسع قد يبدد البيئة الدولية التي بدأت تتشكل حول سوريا.
1: نعم، ولذلك تتعامل دمشق مع هذا الملف عبر ثلاث دوائر متوازية: توثيق الاعتداءات ميدانياً، تحريك القنوات العربية والدولية، والإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً على أساس الانسحاب واحترام اتفاق 74-900-1000.
2: وبالتالي بات كل تحرك دبلوماسي سوري يسعى إلى تحويل هذه الوقائع من أحداث ميدانية متفرقة إلى قضية تتصل مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها وبحق سوريا في سيادتها على أراضيها.
1: وتحت عنوان: سوريا تحضر اجتماعات التحالف الدولي في روما حضور أمني ودلالات سياسية، علق موقع الجزيرة نت الإخباري على مشاركة وفد سوري رفيع المستوى في اجتماعات التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما بداية الشهر الحالي. وقال الموقع: تشكل هذه المشاركة إقراراً دولياً بنجاح سوريا أمنياً.
2: وفي قراءة تحليلية شدد رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشعب مؤيد غزلان قبلاوي على أن اجتماعات روما أوصلت رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن أي انقسام مجتمعي أو نداءات انفصالية في سوريا تعد مرفوضة بالنسبة للمجتمع الدولي، وأن الانقسام أداة لعودة الإرهاب، لافتا إلى أن المشاركة السورية تعد اعترافا دوليا بنجاح سوريا في مكافحة إرهاب تنظيم الدولة، وبأن سوريا تستطيع ملء فراغ خروج القوات الأمريكية من قواعدها في الشداد أو التنف.
1: مستمعينا، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الملفات العربية والدولية.
2: نبدأ من الملف العراقي، ففي مقال تحليلي حمل عنوان: مصير العراق في ضوء الانسحاب الأمريكي والبقاء الإيراني، توقفت صحيفة القدس العربية عند موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق وتساءلت: أي مستقبل ينتظر العراق بعد الانسحاب الأمريكي والبقاء الإيراني؟
1: ريبال، هذا هو السؤال الهاجس الذي يؤرق الوطنيين العراقيين، هؤلاء الذين يتطلعون نحو استعادة سيادة بلدهم واسترجاع ثرواته، وذلك عبر وضع حد للتدخلات الخارجية التي قزمت السيادة، وأيضا يتطلعون إلى الحد من الفساد الأسطوري الذي يلتهم الثروات ويتسبب في بؤس قطاعات واسعة من العراقيين.
2: واليوم وبعد الإعلان عن الانسحاب الأمريكي العسكري الكامل من العراق وبقاء الهيمنة الإيرانية القوية على الدولة العراقية عبر الأذرع، يتساءل الوطنيون العراقيون عن ملامح واحتمالات المرحلة المقبلة.
1: إنه سؤال مشروع، فالعراق بلد كبير بتاريخه وموارده البشرية والطبيعية، ويحظى بموقع جغرافي متميز، وهو يمتلك بحسب الصحيفة مقومات قوة إقليمية كبرى مؤثرة وفاعلة بصورة إيجابية في إقليمنا المضطرب، شرط التحرر من تدخلات وتأثيرات القوى الخارجية ووجود إدارة رشيدة نزيهة تسد الطريق أمام الفساد المرعب الذي يهيمن على العراق ويفرخ كل أنواع الشرور، من بينها الإرهاب والتبعية وإرهاق العراقيين بكل صنوف المعاناة.
2: وأنهت صحيفة القدس العربي مقالها بالتأكيد على أن العراقيين الوطنيين من جميع المكونات المجتمعية العراقية هم كتلة كبيرة مؤثرة، ولكنهم يعانون من التبعثر ويتعرضون لحملات التصفية والتضييق عبر التهديدات والإجراءات التي تستهدف حماية شبكات وعصابات الفساد التي تستخدم مؤسسات الدولة العراقية واجهة للتستر وممارسة كل الأعمال غير المشروعة التي أضرت وتضر بالعراق شعباً ووطناً.
1: ومن العراق متابعينا ننتقل إلى لبنان، فتحت منشأة الجنوب بين تجميد التفاوض وتصعيد إسرائيل وغياب البديل، تناولت صحيفة المدن الإلكترونية واقع جنوب لبنان في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير والتجميد للمسار السياسي. قالت الصحيفة إن التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل بات مرجحاً تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول، فيما يبحث عقد جولة عسكرية في فلوريدا بين 20 و22 من تشرين الأول لبحث وقف النار والترتيبات الميدانية.
2: وفي المقابل لا تظهر إسرائيل استعداداً لتقديم تنازلات، فيما تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب ما يعزز أوراقها التفاوضية. وهنا ترى الصحيفة أن لبنان يدخل مرحلة رمادية لا حرب شاملة ولا تسوية، بينما يتراجع التفاوض السياسي ويجري عمليا فرض الوقائع والتفاوض بالنار على الأرض.
1: وفي الشأن اليمني وتحت عنوان الجوع يطرق أبواب ملايين الأسر في اليمن، حذرت صحيفة إنديبندنت عربية من تسارع أزمة الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية بالتزامن مع تصاعد القتال وموجات النزوح، خصوصاً في مناطق الساحل الغربي وتعز ولحج.
2: ووفقاً للصحيفة يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد، كما تكشف أوضاع النازحين حجم التداعيات الإنسانية للحرب مع فقدان المساكن ومصادر الدخل وتراجع القدرة على تأمين الغذاء. وهنا يؤكد متخصصون أن التحذير لا يعني مجاعة وشيكة حتماً، لكنه إنذار مبكر يستدعي تحركاً عاجلاً لدعم النازحين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
1: ننتقل إلى الشأن الإيراني، ففي مقالها الموسوم بمأزق إيران رأت صحيفة البيان الإماراتية أن تصعيد إيران لتهديداتها ضد دول الخليج وآخرها التلويح بضرب أو تعطيل مطارات المنطقة رداً على منع الرحلات الإيرانية يكشف مأزق النظام السياسي وفشل سياسة رفع تكلفة الحرب عبر استهداف دول الجوار.
2: صحيح، وهنا حذرت الصحيفة من أن استمرار التهديدات والميليشيات والأيديولوجيا المتطرفة قد يجعل كلفة احتواء إيران أعلى من كلفة تغيير سلوكها. ودعت الصحيفة القيادة الإيرانية إلى التعلم من التاريخ وتجربة دول المنطقة والتركيز على بناء دولة ومشاريع وطنية تخدم الشعب بدلاً من التهديدات والشعارات.
1: نبقى في الشأن الإيراني، فتحت عنوان لندن لا تستبعد فرض عقوبات على إيران بسبب حادثة قاعدة فيرفورد، رأت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية بأن السلطات البريطانية تدرس فرض عقوبات جديدة على طهران لوجود احتمال بأن يكون الحادث الذي وقع في قاعدة فيرفورد الجوية مرتبطاً بإيران بشكل ما.
2: ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ قوله قد تقوم الحكومة البريطانية بالنظر في فرض عقوبات إضافية على طهران، وستدرس بريطانيا طبيعة الرد المتناسب بمجرد التوصل إلى استنتاجات ملموسة، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال قيد البحث.
1: رغم أنه في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة البريطانية في طهران هوغو شورتر على خلفية تصريحات لندن بشأن تورط إيران المزعوم في الحادث الذي وقع قرب قاعدة تضم طائرات أمريكية في بريطانيا.
2: ننتقل إلى التوترات العسكرية والجيوسياسية بين روسيا والغرب، فتحت عنوان البلطيق برميل بارود. رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن منطقة بحر البلطيق تحولت إلى بؤرة شديدة الحساسية تتقاطع فيها تلك التوترات، وخصوصاً حول جيب كالينيغراد الروسي.
1: صحيح، وتمثل كالينيغراد موقعاً روسياً متقدماً على البلطيق، بينما ينظر إليها الغرب باعتبارها نقطة ضغط مؤثرة في الأمن الأوروبي والممرات البحرية. ولا تقتصر المخاطر على المواجهة التقليدية، إذ تشمل المخاطر الحرب السبرانية والعمليات الهجينة والمسيرات والتخريب، بما قد يحول حادثاً محدوداً إلى أزمة واسعة.
2: نختم حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فتحت عنوان تصريح عمدة العاصمة الأوكرانية يعكس الواقع الجديد لكييف. رأت الصحيفة أن تصريح عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو بشأن الوضع المأساوي الذي تمر به المدينة يعكس الواقع الجديد الذي تعيشه كييف حاليا.
1: نعم، فهذا التصريح يكشف الواقع الجديد الذي آلت إليه العاصمة الأوكرانية على خلفية القصف الروسي، إذ أسدل الستار على حقبة الأمن النسبي التي نعمت بها كييف معظم فترة الحرب، والتي كانت تعكسها المقاهي النشطة وصالونات التجميل المزدحمة.
2: إلى هنا متابعينا الأكارم، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم غدا بإذن الله في موعدنا المحدد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تجارب مذهلة

أيد الحكومة وفصل قسم السيارات عن قسم الطيران. لم يكن أحد في تلك الغرفة يعرف أن هذا الانكسار سيكون نقطة البداية لا النهاية. لم يكن أحد يعرف أن الشركة ستعود يوماً لتسجل أرباحاً تقاس بالمليارات. كيف تتحول شركة من حافة الانهيار الكامل إلى تسجيل ربح قياسي يقاس بالمليارات؟ وما الثمن الذي تدفعه المؤسسة العريقة كي تبقى؟

البداية لم تكن في مصنع ضخم، لم تكن في عاصمة صناعية كبرى، كانت في ورشة صغيرة يملكها مهندس شاب اسمه هنري رويس. كان رويس رجلاً يعشق الدقة، كان يصنع المولدات والمحركات الكهربائية منذ عام 1884، ثم أعاد تسمية شركته إلى رويز المحدودة في عام 1899. لم يكن يعلم أن ورشته الصغيرة ستصبح يوماً رمزاً صناعياً عالمياً. في عام 1904 التقى رويس برجل نبيل شغوف بالسيارات اسمه تشارلز رولز. التقيا في فندق ميدلاند بمانشستر في الرابع من مايو. كان اللقاء عابراً في ظاهره، لكنه غير مسار الصناعة البريطانية إلى الأبد. جلس الرجلان يتحدثان عن المحركات والسرعة والحلم بسيارة لا مثيل لها. اتفق الرجلان على صفقة بسيطة، رويس يصنع السيارات ورولز يبيعها تحت اسم واحد. ولدت شركة رولز رويس المحدودة في مارس 1906. لم يمضي سوى عام واحد حتى أطلق الشركان سيارة سيلفر غوست بمحرك سداسي الأسطوانات، ووصفتها الصحافة المتخصصة حينها بأنها أفضل سيارة في العالم. كان ذلك أول انتصار للشركة على الساحة العالمية. سيلفر غوست لم تكن مجرد سيارة، بل كانت بياناً هندسياً. لكن الفرح لم يدم. في يوليو عام 1910 كان تشارلز رولز يحلق في عرض جوي، تحطمت طائرته وسقط من السماء. مات رولز ليوثق التاريخ أول بريطاني يموت في حادث سقوط طائرة مدعومة بمحرك. خسر هنري رويس شريكه الأقرب، لكنه لم يتوقف. واصل العمل بمفرده تقريباً مصمماً ومصنعاً ومطوراً. كان رويس يعلم أن الحلم أكبر من أي فرد.

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وجد هنري رويس نفسه أمام تحد غير مسبوق. لم يكن أمامه وقت للحداد. صمم أول محرك طائرة للشركة وأسماه إيجل. كان محركاً عملاقاً بتقنيات تلك الفترة. قدم هذا المحرك حوالي نصف إجمالي القدرة الحصانية المستخدمة في الحرب الجوية من قبل الحلفاء. كان ذلك التحول الأول في تاريخ الشركة من سيارات فاخرة إلى محركات تحمل مصير أمم كاملة. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية، كانت أضخم نزاع صناعي عرفه التاريخ حتى ذلك الحين. خلالها تم بناء أكثر من 160 ألف محرك من نوع ميرلين، بنتها رولز رويس وشركة فورد في بريطانيا وباكارد في الولايات المتحدة. كانت هذه المحركات تشغل مقاتلات بريطانيا في معاركها الحاسمة. من معركة بريطانيا إلى جبهات أوروبا، كان هدير الميرلين هو صوت المقاومة. لم تكن مصانع رولز رويس تتوقف ليلاً أو نهاراً.

بعد انتهاء الحرب دخلت الشركة سوق الطيران المدني بمحرك دارت استخدم في طائرة فيكرز فيسكاونت. كان ذلك حجر

أساسي لقبول عالمي واسع لتقنية التوربينات الغازية في الطيران المدني. تحولت رولز رويس من شركة صناعية عسكرية إلى لاعب رئيسي في الطيران التجاري. بدت الشركة على قمة العالم بلا حدود للنمو، لكن القمة كما يعلم الجميع مكان خطر، والقمة لا تدوم لمن يظن أنه لا يمكن أن يسقط. القمة كانت هشة، كل نجاح حمل معه مخاطرة جديدة، وفي عام 1971 جاءت الضربة التي لم يتوقعها أحد. تجاوزت التكاليف المالية لمحرك RB211 كل التقديرات. كان المشروع ضخماً، طموحاً، ومكلفاً بشكل غير مسبوق. دخلت الشركة في حالة إفلاس، لم يكن ذلك انهياراً تدريجياً، بل سقوطاً حاداً. سقوطاً هز الثقة في قدرة بريطانيا على قيادة صناعة المحركات. تدخلت الحكومة البريطانية على الفور، أممت الشركة لإنقاذها من الزوال، فصلت قسم السيارات عن قسم الطيران. كانت تلك واحدة من أقسى اللحظات في تاريخ الصناعة البريطانية. شركة كانت رمزاً للتفوق الوطني أصبحت تحت وصاية الدولة. أصبح اسمها رولز رويس المحدودة تحت الإدارة الحكومية. كانت وصمة في جبين صناعة كانت الأقوى في العالم.

ظلت الشركة تحت مظلة الدولة لسنوات طويلة، ثم عادت إلى القطاع الخاص بعد خصخصة الشركة. أصبحت تعرف باسم رولز رويس بي إل سي. كانت البداية الجديدة، لكنها بداية محفوفة بالتحديات. كان على الشركة أن تثبت أنها قادرة على المنافسة في سوق مفتوحة بعد سنوات من الحماية الحكومية. لم يكن أمامها ضمانات ولا دعم ولا شبكة أمان. في عام 1998 استحوذت شركة بي إم دبليو الألمانية على علامة رولز رويس موتورز التجارية. احتفظت رولز رويس بي إل سي بقطاع محركات الطيران والدفع البحري. انفصل المساران نهائياً، سيارات فاخرة تحت مظلة ألمانية ومحركات طائرات تحت إدارة بريطانية. كان ذلك تأكيداً على أن الشركة اختارت مسارها الصناعي الجديد، مساراً واحداً واضحاً بلا تشتت. اليوم تشمل المنتجات الرئيسية لرولز رويس عائلة محركات ترينت ومحركات آر بي 211 التوربينية، تستخدم في طائرات بوينغ وإيرباص. كما تطور محرك إي جي 200 لطائرات يورو فايتر تايفون. لكن الصورة لم تكن وردية دائما. الطريق إلى هذه المكانة كان مليئا بالقرارات الصعبة، قرارات اتخذها قادة عرفوا أن البقاء يتطلب التخلي عن بعض الطموحات. في يناير 2023 تولى توفان إرجين بيلجيك منصب الرئيس التنفيذي. كان رجلا قادما من خارج الشركة. وصف الشركة بجملة واحدة قاسية: منصة تحترق. لم يكن يقصد الاستعراض، كان يقصد أن الوقت ينفذ وأن التغيير الشامل لم يعد خياراً. كان يعلم أن الشركة تحتاج إلى إعادة بناء كاملة، إعادة بناء تبدأ من الاعتراف بالمرض قبل البحث عن الدواء. انسحبت رولز رويس من سوق الطائرات أحادية الممر منذ سنوات بعيدة. كان قراراً مؤلماً. ركزت على المحركات الكبيرة لبوينغ 778 وإيرباص A350. منح ذلك المنافسين سيطرة على سوق الطائرات الضيقة البدن، لكنه حرر الشركة للتركيز على ما تجيده حقاً، المحركات الضخمة عالية القيمة. لم يكن انسحاباً من المنافسة، بل إعادة تعريف لها.

اليوم وسعت رولز رويس قدراتها في مجال الدفع النووي البحري. تضاعفت مساحة مصنعها في رانزواي بمدينة ديربي لتلبية الطلب المتزايد من برنامج أوكوس والغواصات البريطانية من فئة دريدنوت. وهناك عدة مفاعلات نووية قيد التصنيع حالياً في منشآت ديربي، كما تم تقليص فترة التسليم بين الوحدات لتسريع الإنتاج. إنها عودة قوية إلى مجال كانت رولز رويس رائدة فيه منذ عقود، عودة إلى الجذور لكن بثوب جديد. في عام 2025 سجلت رولز رويس نتائج قياسية. ارتفع الربح التشغيلي الأساسي ليصل إلى 3,500,000,000 جنيه استرليني، هامش تشغيلي مرتفع وإيرادات أساسية ضخمة. الشركة التي كانت على حافة الانهيار قبل 50 عاماً أصبحت من أقوى اللاعبين في صناعة المحركات. لم يكن ذلك مجرد تعافٍ، بل تحولاً كاملاً، تحولاً من شركة مريضة إلى شركة تفرض شروطها. لكن النجاح لم يكن بلا منتقدين. في سبتمبر 2026 خفض بنك بيرنبرغ تصنيف سهم رولز رويس إلى بيع. أشار البنك إلى مخاوف بشأن موثوقية المحركات الرئيسية، وقال إن صناعة الطيران تعمل بهوامش منخفضة وتقترب من ذروة الأرباح. كان تحذيراً واضحاً بأن الطريق إلى الأمام ليس مفروشاً بالورود. النجاح لا يعني الأمان الدائم. وفي الوقت نفسه أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم متعدد السنوات للفترة من 2026 إلى 2028، وأعلنت عن استثمار كبير في منشأة تصنيع الشفرات المتقدمة في روثرهام، واستثمار آخر لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة. كانت رسالة مزدوجة، ثقة في المستقبل واستعداداً للمنافسة العالمية، رسالة تقول لن ننتظر من يحدد مستقبلنا. الشركة التي بدأت من طموح رجل واحد صنع مولداً كهربائياً، والتي عبرت الإفلاس والتأميم والانفصال، لم تنج من ماضيها بل أجبرت على مواجهته. لم يكن بقاؤها رحلة استعادة بل إعادة اختراع كاملة. والدرس الأثقل ليس في النجاح الذي تحقق، بل في أن أكبر المؤسسات لا تنهار من الخسارة الأولى، بل من رفض الاعتراف بأن الوقت قد حان للتغيير. وحدها المؤسسة التي تقبل أن تحترق منصة انطلاقها القديمة قادرة على بناء منصة جديدة. هذا ليس درساً في الهندسة بل في البقاء.

0: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.

0: برنامج جديد بيحكي عن الطفولة، الموهبة والفرح.
1: شاهدين الباب؟ واحد، اثنان،
0: ثلاثة. بهالبرنامج نفتح الميكروفون لأصوات الأطفال الموهوبين ليحكوا، يقرأوا شعر قصص ويكونوا مذيعين حقيقيين. شاركونا ببرنامج المذيع الصغير.
2: يمكن أن تكون مذيع الغد.
3: هاد صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
4: المذيع الصغير.
5: مذيع صغير.
6: أنا المذيع الصغيرة.
7: هنا دمشق.
0: المذيع الصغير كل اثنين 4:30 العصر على

0: لسه عيونه مفتحة، شو بدنا نعمل؟ ما بعرف.
1: لواحظ يا لواحظ.
2: نعم.
1: لك وين رحتي؟
2: يلا جاي جاي. شو بدك؟
1: بدي جوز جرابات نظيف.
2: الجرابات النظاف تحت التخت.
1: خفيها وبالناس كلمة مع الجيران.
0: نعم؟ مالك شايفة كيف عيونه عم بيبحقوا فينا؟ خد فؤاد.
3: شو هاد؟
0: خد هالقنينة.
3: أنا خايف.
0: لك لا تخاف، ما بيصير له شيء علي.
3: أخي أنا بخاف.
0: بدك تروح على السينما مع أبوه؟
3: بدي روح.
0: عال أبوك قال ما بتروح طالما أخوك عماد فايق.
3: أما كان ينام.
0: ها ومن شان ينام لازم يصير خشخاش.
2: طيب صقينا كاسة
0: ما بتكفي، خد صقي من القنينة.
3: لا خايف.
0: لا تخاف، جارتنا بتصقي ولادها من شان تقعد عند الجيران. خد.
3: وين مصاصة تبع القنينة؟
1: وين فردة صباطي؟ لك ما خلص حديثك؟ يا لواحظ يا ست لواحظ.
2: نعم نعم نعم. ليش عم بتعيط؟
1: بدي صباطي.
2: طيب طيب بس لا تعيط.
1: شو هاد؟ لايكي طلعتي على ظهر الغزانة.
2: ايه فردة صباطك على ظهر الغزانة.
1: والله ما بتذكر اني شلحت على ظهر الغزانة.
2: انا رميتك، انت عم اضرب القطة فيها. اي بعت لحمة ما بتخلي شقفة لحمة من شرها. اه يا ابو رشاد، اما جارتنا ام لطفي حكت لي على الفيلم شقفة شقفة.
1: انو فيلم؟
2: يو الفيلم يلي هلأ بدنا نروح نتفرج عليه.
1: لك شو ما فيكي عقل انتي؟ طالما بدنا نروح على السينما وبدنا نحضر الفيلم ضروري تسمعي من الناس سلاف.
2: ايشو عليه؟ هيك بفهمه اكتر.
1: يلا جاهزة انتي؟
2: يلا انا جاهزة.
1: والولاد؟
2: الولاد ما عليك منهم، رح يضلوا قاعدين عند اخوهم عماد.
4: اخي عماد نام بابا.
2: منين نام؟ قولي علي بنيمني ولا بنام.
3: خلاص ماما، اخي عماد راحت معه النوم لبكره الصباح.
1: شو عرفك؟
3: انا ما بحب الكذب. احكي رشاد.
1: احكوا لك، احكوا شو عملتوا؟
5: ما عملنا شي بابا، صقينا اخي عماد خشخاش.
2: يبعث لي حمى منكم.
3: وانت كمان بتسقي خشخاش ماما؟
1: صحيح الكلام.
2: سقيته مرتين كان ممغوص.
1: لك بدك تطالعيه مسطول؟ بدك تطالعيه اجدب؟
3: تاتي قالت بابا كان يسقي خشخاش بصغره.
1: بس قسما بالله اذا تاني مره بسمع انه عملتوا خشخاش بهالبيت او واحد شرب منه ما بتلوموا الا حالكم.
2: خلص خلص تابوا.
1: انت اللي لازم تتوبي، الاولاد عم يقلدوكي. شو هاد بابا؟ بلاقيكم لابسين ومحضرين حالكم.
5: بدنا نروح معكم.
1: لوين؟
3: على السينما.
1: شو رايك ناخدهم؟
2: مثل ما بدك.
1: بناخدكم بابا بناخدكم، بس على شرط. ها
5: موافقين؟
1: ابتعدوا بادبكم.
5: نعم.
1: اكل البزر ممنوع.
5: ممنوع.
1: شرفوا لشوف.
2: بكير.
1: منين بكير؟ بدنا نلحق نقطع محلات، هلا العجقة فظيعة على شباك التذاكر.
2: شايف هالعجقة قدام الشباك؟
1: ضليت لكم ساعة، خفوها خفوها خفوها، ما كنتوا تسمعوا. تفضلي، منين بده يصح لنا نقطع تذاكر؟
3: أنا بتفش بابا.
1: وين بدك تنزل بهالزحمة لك ابني؟
5: أنا بروح بابا.
1: طولوا بالكم.
2: شو رح تعمل؟
1: والله رح أجدبها واقف بنص الصف.
6: وين يا أخونا يا أخونا؟
1: نعم أخي.
6: يا عيني بالظاهر لما نوزعوا الذوق كنت فوق.
1: هلأ شو صار؟
6: شو صار؟ بالله شو صار؟ صار يا أستاذ إني صرت خالع وأنا بهالوقفة سيجارتين وما كان يصح اللي أوصل للشباك. لك إيه بعد هيك بعد؟
1: إيه أخي لا تدفش. ها كمان نحن مثل حكايتك بنحب النظام.
6: ايه خد عليك لهنيك، لو كنت بتحب النظام كنت بتوقف مثل غيرك ما لواقف.
1: ميت اهلين.
6: واهلين والله.
2: شو رح تعمل ابو رشاد؟
1: شو بدي اعمل؟ بدنا نوقف الصف.
2: ايه بيروحوا المحلات لنا.
1: ايه ستي قلنا بسعر غيرنا.
2: هات المصاري لقلك.
1: ليش؟
2: انا رح اقطع الكروب.
1: لك وين بدك توقفي بهالعجقة؟ شو مجنونة انت؟
2: ايه لا مالي مجنونة، لكن رح الاقي طريقة. هات المصاري لقلك. هات.
1: تفضلي يا ستي. خير. وبدي شوف شو رح تعملي.
2: من فضلك بالله يا أخي.
1: نعم.
2: بتعمل معروف تقطع لنا بطريقك 4 كروت. أنا حرمة ما بقدر واقف بالصف.
1: طيب
2: كتر خيرك يا أخي. تنتين هوية وتنتين عادي.

0: شايفة أبو رشاد الفيلم بلا؟
1: بسيطة مالي شي، ما صار له زمان. شو إيه الأخ اللي بيعايد؟
2: طب ماني شايف طريق الدنيا عتني.
1: امسك إيد أخوك رشاد، امسك
0: رشاد تقبرني، خليك متمسك بخراطي.
1: وينك يا أخونا؟ وينك اللي بتعايد الناس؟
0: أبو رشاد ليش أنت ما بتعرف وين محلاتنا؟
1: والله ما بعرف، ولا قال لك لحقوني لألكون؟
0: لحقوا بابا يا أولاد.
3: سمعونا يا جماعة، سمعونا يا جماعة.
1: تعال أولا هون فؤاد، تعال تعال تعال.
2: بابا ماني شايف طريق الدنيا عتني.
3: وبعدين يا اخوان، وبعدين يا اخوان.
0: ابو رشاد، لك ابو رشاد وين تركبني بهالعتمه؟
1: خليكي ماشيه لقدام، لا تروحي هيك ولا تروحي هيك. اخ يا يا
0: يا ابو رشاد، انا عم انطرق بالكراسي. ابو رشاد ما بتسمع صوتك.
1: ابو رشاد تكسرت جنابه.
4: شو هاد شو هاد؟
1: ظهري تكسر يا اخ، وقعت على الارض. بالظاهر في واحد رامي قشره موزي.
4: فهمت، لكن مو هون محلك. وين البطاقات اللي معك؟
1: تفضل
4: حامي.
1: لواحظ يا لواحظ، رشاد، فؤاد، وداد، لحقونا بابا.
4: تفضل الكرسي الخامس والسادس والسابع.
1: شكرا شكرا. ام رشاد تعالي من هون انتي الاولاد، تعالي.
5: سالي يا عيسى سوبان
6: دو بليزون بليز
7: مي سو سوار.
6: Laissez-le dire, boss.
0: يا سلام على روب هالممثلة، شو حلو.
2: بابا خليني اقعد جنبك.
1: محلك منيح بابا.
2: بابا.
1: نعم بابا.
2: ليه العمر اللي قاعد بالكرسي اللي بعد ربطه؟
1: يا اخ يا اخ.
8: وبعدين معقول؟
1: إذا بتأمر عود على الكرسي منيح.
8: ليش أخي؟
1: الصبي ما عم يشوف.
8: احطه بحضنك.
1: طيب شو بتخسر إذا وقفت رقبتك عن الهز؟
8: إلا للي قدامي.
1: قول لي اللي قدامك.
2: بابا عم ياكلوا بزر ويرموا علينا الاشياء.
1: يا اخونا يا اخونا، اذا بتريد ممنوع اكل البزر.
8: لك اخي بدنا نفهم الفيلم. لك
1: فهموا اخي، مين ومنعك؟
8: لك منين بدي افهمه وانت اولادك نازلين كر؟ لك عمي دافعين مصاري مشان نتفرج.
0: اتركهم ابو رشاد، لا تعلق حالك معهم.
2: لك شو صار؟ ليش هيك عم ينفخون على الكراسي؟
1: من هالمناظر اللي عم يشوفوها.
0: بعيوني لو عرفانه هيك بده يكون الفيلم، ما كنت اجيت.
1: غمضوا عيونكم بابا، غمضوا عيونكم.
2: ليش بابا؟
1: لك بلا ما تشوفوا هالشوفات.
2: بابا ما تغمض عينك انت.
0: يا حوينة هالأربع ليرات اللي حطيناهم. لك شايف هالممثلة شو لابسة؟ يبعت لحم ما شو قليلة حياة.
2: شو موضوع الفيلم بابا؟ ما فهمت منه شي.
0: وأنا ما فهمت شي.
1: منين بدنا نفهم؟ مو سامعين هالصغير وهالشغب؟
0: طيب مو كاتبين برا ممنوع أكل البزر؟
1: كاتبين.
0: لكن ليش كل واحد حاطط كيس بحضنه ونازل على تفصيص؟
1: هيك الطاسة ضايعة. عجبك الفيلم؟
0: لا والله. يا عيب الشوم عليهم، والله ما عندهم جنس الحياة.
8: لك أخي سمعونا، بدنا نفهم الفيلم. لك
1: فهموا أخي فهموا.
8: إيه اسكتوا لحتى نفهموا.
1: لا سيدي بدنا نسكت.
8: لا بدك تسكت غصب عنا.
1: عود برضك. ها
8: لا ما بدي أقعد.
0: يا ابن الحلال اتركه.
1: لا ستي ما بدي أتركه، أنت ما عندك جنس التهذيب.
8: كبر كلام.
1: عود برضك عمال لك.
8: لا ما بدي أقعد.
1: عود عمال لك. ها
0: يا أبو رشاد، أبو رشاد حاجبنا فضايح. تنكسر رجلي إذا رجلي على السينما مرة ثانية.
1: اسكتي أنت الثانية. ها
0: قوموا يا أولاد قوموا.
2: لوين بابا؟
0: قوموا للروح على البيت.
2: نشوف الفيلم.
0: قوموا عم قلكم، يلا تحركوا.
1: تركيهم للولاد.
0: ما بدي، بدي روح على البيت. حاجتنا بقى سمت بدن.
8: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا جماعة روحتوا نص الفيلم علينا.
1: بسيطة أخي، لا تأخذنا.
8: على عيني على عيني. لك مشان غيرنا كمان فيلم صار له عم يشتغل أربع أسابيع مثل الرصاص، ونحن فايتين على الفيلم بلا مأخذة منشان هالمشهد اللي روحتوا علينا.
5: Qu'elle me fiche la paix. Je m'y efforce, mon vieux. Merci.
9: Monsieur Belbert, je viens, mon petit Anders. Je viens.
0: شو عم بتعمل ابو رشاد؟
1: بدخن سيجاره.
0: بس التدخين ممنوع.
1: بلا ممنوع بلا بطيخ. نص السينما عم بتدخن. اخي اشعلها وحطها بين رجليك.
0: يو لا تقوم تجي الشرطه.
1: ان شاء الله نفكر الشرطي منتبه علينا. هلا اكون ملتهي بالفيلم.
4: انت تعال معي.
0: ابو رشاد الشرطي عم يحاكيك.
1: انا اخي
4: هات السيكاره وتعالي. وانت كمان.
1: انا طفيتها.
4: بعرف طفيتها حاني.
0: يا اخي سامحه هالمره، الله يوفقك.
4: يا اختي انت لا تتداخلي.
0: يو جوزي كيف ما بدي اتداخل، الله يطول عمرك. ابو رشاد احكي لك كلمه معه.
4: خلصوني الحقوني.
1: اخي انا ما بدخن. الاخ قال لي ما في شرطه دخين، انا بدخنت.
4: الحقوني انتوا اثنين لكم الحقوني.
1: خلصت يا افندي، الله يطول عمرك. طفيناها وانتهت الشغله.
4: 20 لوحه محطوطين على المداخل والابواب ومعلقين بحيطان السينما قدام الشاشه وعلى يمينك وعلى شمالك.
10: كل اللوحات بتقول ممنوع التدخين. ليش؟ لأنه بيضر بالصحة.
1: هي على عيني يا أخي، بس نحن
10: وهات هويتك.
1: لواحظ؟
0: نعم
1: لواحظ.
0: نعم.
1: الهوية مو معي
0: أخي، جوزي هويته مو معه، بيمشي الحال بهويتي.

0: الزوجة
1: سامية جزائري،
0: الزوج طلحة حمدي، والخمسة بعيون الشيطان أحسان أبو الشامات، عمر ولبنى السعدي، طارق وماجد الشيخ. التأليف أحمد قبلاوي، الموسيقى سهيل عرفة، إخراج تيسير السعدي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرعي يصدر مرسوما يقضي بمنح فرص إضافية للطلاب المستنفذين في الجامعات والمعاهد والدراسات العليا. الرئيس أحمد الشرعي يصدر مرسوما يقضي بتعيين الدكتور المهندس محمد غيث محمد غسان برهاني معاونا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني. سوريا تدين بأشد العبارات الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية. إدارة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على المجرم جمال طرابلسي نائب المجرم علي كيالي المعروف بمعراج أورال. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبحث مع وفد من مكتب الأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الرقابي ومكافحة الفساد والجرائم المالية. في خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفة مدفعية الأراضي الزراعية الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
4: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
5: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
6: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
5: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
7: يوميات من بلدنا.
8: محمد خاوندي
7: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
5: جيل الشاشات.
8: بتعرف راضي، صاير عندي قلق كبير على أولادي. التكنولوجيا صارت تسيطر على حياتهم وما عم يطلعوا يلعبوا ولا عم يتواصلوا مع الناس.
9: عادي، هاي المشكلة مشكلة كل العيال، مشكلة عالمية. ولك الأطفال صاروا مدمنين على الشاشات وعلى الألعاب الإلكترونية.
8: والأسوأ من هيك إني أوقات بحس إنه القيم والأخلاق عم تضعف لأنه التكنولوجيا ما بتعلمهم هالشي.
9: صحيح صحيح يا صاحبي، مو بس عم تضعف القيم والأخلاق، القيم بحد ذاتها عم تتبدل. وبكل العالم التربية اليوم بدها توازن بين التكنولوجيا وبين القيم السليمة. لك مرة شفت ولد صغير عم يقلد تصرفاته، والعياذ بالله، شي كتير عاطل، مو منيحة. منين جايبة؟ من فيديوهات الألعاب والأنترنت وغيره وسواه.
8: هي من أصعب اللحظات لما تكون التكنولوجيا بتأثر على سلوك الأطفال بدون رقابة.
9: لك بس التربية يا ابن الحلال هي مو بس كلام ونظريات، لك التربية أفعال. التربية بدها قدوة، بدها غرس للقيم من خلال الأفعال.
8: بالضبط يا راضي، والأخلاق هي الأساس يلي بيبني عليها الطفل مستقبله.
9: طيب برأيك كيف بدنا نرجع نغرس هالقيم والأخلاق بجيل التكنولوجيا؟
8: لازم نبدأ من البيت يا صاحبي، لازم نحط أوقات محددة لاستخدام الأجهزة ونشجع القراءة واللعب الجماعي.
9: يا سيدي أنا بتعرف شو بقول لهم عندي؟ بقول لهم بدكم تحترموا التالي لما بيكون عم يحكي معكم. بتبعدوا الموبايل من إيدكم وبتشيلوا هالشاشة وبتطلعوا بعيونه، لكن عيب ما غرفت الكلام.
8: صح، ما بيصير الواحد ينسى يحكي لو سمحت وشكرا، لأنه عم يكتب رسالة.
9: لك مرة حاولت إني أشرح لأبني إنه لازم ينام على بكير، يعني إنه طفل لازم ينام بكير، بس العينتين كان مشغول بالموبايل عم يلعب لعبة منزلة جديد. قلت له خلصنا بقى، خلص لي هالموبايل بقى وشيله من إيدك.
8: مرة حاولت إني خليه يترك الموبايل من إيده، فقال لي بابا الموبايل هو صديقي.
9: أكيد أكيد، لك مو بس صديقه، لك صار هو ذاته. لك يا رجل بدنا نلاقي طريقة نضل فيها أذكياء ونحاول نستخدم التكنولوجيا بس لصالحنا مو ضدنا. تعرف صابر، أنا بعتقد إنه التربية بزمن التكنولوجيا فيها تحدي كتير كبير ولازم تتبدل طريقتها وأساليبها. بس أكيد طبعا هذا التحدي ما أنا مستحيل.
8: مزبوط يا صاحبي، والقيم والأخلاق هي اللي بتعطي الطفل القوة ليواجه العالم. التعليم عن بعد صار تحدي كبير، الأطفال بيتشتتوا بسهولة والمعلمين عم يعانوا ليحافظوا على انتباههم.
9: صحيح، التكنولوجيا بتسهل التعليم، إيه بس كمان بتخلق مشاكل تانية مثل قلة التفاعل المباشر وصعوبة متابعة الطلاب وكتير شغلات يا رجل.
8: وفي بعض الأطفال ما عندهم الإمكانيات اللازمة، وهذا الشيء عم يزيد الفجوة التعليمية.
9: ليك أخي، مع كل هالتحديات هاي لازم يضل في أمل. التكنولوجيا ممكن تكون أداة تعليمية رائعة، بس إذا استخدمناها صح ورتبنا لأمورها ترتيب واضح وصريح.
8: والأهم من هالحكي كله يا صاحبي إنه نعلم أولادنا القيم والأخلاق ونخليهم يعرفوا كيف يستخدموا التكنولوجيا بحكمة.
9: والله أنا ما بتمنى من ربي غير إنه نقدر نربي جيل واعي يوازن بين عالمه الرقمي والعالم الحقيقي.
8: التكنولوجيا صارت جزء من حياتنا، بس لازم نكون حكيمين بالتعامل معها.
9: بس المفتاح شو هو؟ التربية، التربية، التربية. والتربية بدون وحياة عيونك رح نضيع أولادنا ومستقبل أولادنا ومستقبل بلدنا إذا ما أحسننا التربية.
8: والله معك حق.
7: يوميات من بلدنا.
10: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
11: وتحية من المخرج أحمد فراج.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي، البرنامج اللي دائما عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. بهالحلقة مثل العادة رح نبدأ معكم بآخر أخبار وزارة التعليم العالي والجامعات السورية، ونرصد أهم القرارات والمواعيد يلي بتهم الطالب بشكل مباشر. وبعدها ننتقل لمساحتنا الأساسية بحلقة اليوم، مساحة بتهم آلاف الطلاب بهي الفترة، لأنه رح نحكي عن واقع جامعة الزيتونة الدولية الخاصة في عزاز، الموضوع يلي شغل طلابها وإدارتها خلال الأشهر الماضية، موضوع الاعتراف الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا وتأثير هذا الموضوع على مستقبل الطلاب ومسار الجامعة. لحتى نكون أقرب للتفاصيل، معنا اليوم الأستاذ بسام حسين بلوي، مدير دائرة شؤون الطلاب في جامعة الزيتونة الدولية. بس قبل ما ندخل بكل هاي التفاصيل، خلونا بداية نروح لأهم الأخبار والمستجدات الجامعية لهذا الأسبوع. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لنقابة أطباء الأسنان SIDC 2026. انطلقت في دمشق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي 23 لنقابة أطباء الأسنان SIDC 2026 بمشاركة نحو 3500 طبيب وبحضور وزير التعليم العالي ووزير الصحة، واللي قدم برنامج علمي مكثف حول أحدث تقنيات طب الأسنان وزراعة الأسنان والطب الرقمي. مواعيد التسجيل والتحويل في المعاهد التقنية للعام 2026-2027. وزارة التعليم العالي حددت مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين في المعاهد التقنية، وبنفس الوقت أعلنت مواعيد تغيير القيد والتحويل والانتقال بين المعاهد للعام الدراسي 2026-2027 وفق الجداول والضوابط المعتمدة. ختام فعاليات وجهتك الأكاديمية لدعم الطلاب المستجدين. اختتمت هيئة شؤون الشباب فعاليات وجهتك الأكاديمية يلي امتدت من 23 ل25 أيلول، وقدمت للطلاب المستجدين جلسات وورشات واستشارات حول اختيار الاختصاص وتعبئة المفاضلة، إضافة للحقيبة الأكاديمية يلي بتساعدهم بخطوات التسجيل. منحة دراسية جديدة للطلاب السوريين من الجزائر. با رحب وزير التعليم العالي مع سفير الجزائر بدمشق تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين، وأعلن خلال اللقاء عن تقديم 40 منحة للطلاب السوريين، بينها 10 منح بالاختصاصات الطبية. جامعة إدلب تدعو الطلاب لزيارة معرضها العلمي. دعت جامعة إدلب الطلاب الراغبين بدراسة الهندسة المعلوماتية أو معهد الحاسوب لزيارة معرضها العلمي والتعرف على الاختصاصات والمناهج والاطلاع على نماذج من مشاريع الطلب البرمجية. إنجاز دولي لفريق سينابس في نهائيات تكنوفيست 2026. تأهل فريق سينابس للمرحلة النهائية من مسابقة تكنوفيست 2026 في تركيا ممثلاً الشباب السوري المبتكر بمشروع هندسي متكامل. قواعد جديدة لمفاضلة القبول الجامعي 2026-2027. أقر مجلس التعليم العالي قواعد مفاضلة القبول الجامعي للعام 2026-2027، تتضمن توحيد إجراءات القبول بين العام والموازي والخاص، واعتماد وثيقة تطابق الهوية، وتنظيم قواعد القبول والرسوم الدراسية. استثناء المقررات الإدارية من سقف الترفع الإداري. أصدر مجلس التعليم العالي القرار 904 يلي بيستثني المقررات الإدارية الناتجة عن دمج الخطط الدراسية من سقف المواد الإتماني للترفع الإداري، مع بقاء مقررات يجب على الطالب تقديمها والنجاح فيها. مشاريع تخرج طلاب قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة. قدم نحو 25 طالب وطالبة من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق مشاريع تخرج متنوعة، جمعت بين أساليب وتقنيات فنية مختلفة، وقدمت تجارب بصرية تعبر عن رؤى الطلاب الخاصة. اتفاقية تعاون بين التعليم العالي والثقافة لتعزيز الهوية الوطنية. وقعت وزارتا التعليم العالي والثقافة اتفاقية تعاون تهدف لتعزيز الهوية الوطنية داخل الجامعات، وتوسيع العمل المشترك بمجالات البحث العلمي وحماية التراث، وربط الجامعات بالمؤسسات الثقافية الوطنية. وهي كانت آخر أخبار التعليم العالي لهذا الأسبوع. مستجدات وقرارات عم تلامس حياة الطالب بشكل مباشر، وعم تفتح قدامه مسارات جديدة للتعلم والتأهيل. أما هلأ ننتقل لمساحتنا الأساسية بحلقة اليوم، مساحة مختلفة شوي، هدف عرض واقع أكاديمي مهم وتسليط الضوء على جامعة الزيتونة الدولية الخاصة في إعزاز. الموضوع يلي شغل طلابها وإدارتها خلال الفترة الماضية موضوع الاعتراف الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا. لحتى نكون أقرب للتفاصيل، معنا اليوم الأستاذ بسام حسين بلوي، مدير دائرة شؤون الطلاب في جامعة الزيتونة الدولية. أهلا وسهلا فيك أستاذ بسام.
3: أهلا وسهلا،
2: نورت ملتقى جامعي.
0: ملتقى جامعي.
2: قبل ما نبدأ حوارنا خلونا نسمع هذا التقرير حول واقع شامعة الزيتون الدولية الخاصة في أعزاز ومسار الاعتراف الأكاديمي والتحديات يلي بيواجهها طلاب الدراسات العليا. نتابع التقرير.

0: تعد جامعة الزيتونة الدولية واحدة من التجارب التعليمية الحديثة في الشمال السوري، إذ تأسست خلال الثورة بهدف توفير بيئة جامعية للطلاب ومنحهم فرصة متابعة تعليمهم العالي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وتعتمد الجامعة على نظام التعليم الافتراضي بنسبة كبيرة مع وجود مراكز نفاذ للامتحانات، وتضم عددا من الكليات والبرامج الجامعية في مجالات الهندسة والإدارة والعلوم الإنسانية والإعلام والشريعة والقانون. ورغم توسع الجامعة خلال السنوات الماضية، إلا أن ملف الاعتراف الأكاديمي لا يزال يشكل التحدي الأكبر أمامها، خصوصا بعد توقف اعتماد بعض برامج الدراسات العليا وفي مقدمتها برامج الماجستير، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً بين الطلاب حول مستقبل شهاداتهم وإمكانية متابعة الدراسة أو التخرج. وتواجه الجامعة أيضاً مجموعة من التحديات الإدارية والأكاديمية، أبرزها تداخل المرجعيات التعليمية في الشمال السوري وصعوبة الحصول على اعتراف موحد من الجهات الرسمية، إضافة إلى التحديات التقنية المرتبطة بطبيعة التعليم الافتراضي مثل ضعف الإنترنت والبنية التحتية وتأثير ذلك على حضور المحاضرات وتقديم الامتحانات. كما يعاني طلاب الماجستير من غياب الوضوح حول وضع شهاداتهم، وما يترتب على توقف الاعتراف من صعوبات في متابعة الدراسات العليا أو التقديم على فرص العمل، في وقت تؤكد فيه الجامعة أنها قدمت مراسلات رسمية ومطالب واضحة لوزارة التعليم العالي بهدف معالجة الملف وضمان حقوق الطلاب. وبين واقع الجامعة وتحديات الاعتراف ومطالب الطلاب، يبقى السؤال الأهم: أين يقف ملف الاعتراف الأكاديمي اليوم؟ وما الذي تنتظره جامعة الزيتونة وطلابها من الجهات المعنية؟
1: ملتقى جامعي.
2: وبالعودة إلى حوارنا في ملتقى جامعي ومع ضيفنا الأستاذ بسام حسين، مدير دائرة شؤون الطلاب في جامعة الزيتونة الدولية. أهلا وسهلا فيك مجدداً.
3: أهلا وسهلا.
2: قبل ما نفوت بالمشكلات والتحديات، خلينا نبدأ هيك من الصورة الكبيرة. تخبرنا أكثر عن جامعة الزيتونة، كيف بدأت، شو طبيعة برامجها، كيف عم يتم التدريس، وشو حجم الطلاب والكادر. تفضل.
3: هلا، الجامعة بشكل عام تأسست بعزاز عام 2021. هي أخذت النظام الافتراضي لعدة أسباب. طبعا بالعام 2021 كان بداية كورونا، أو كانت كورونا لا زالت موجودة.
2: تمام.
3: وكان في متطلب أنه يعني أنه إيقاف الدوام والعدوى وإلى آخره، فهون باشرت هي بناء على المتطلبات اللي موجودة كانت في هداك الوقت أنه هي تكون أول جامعة افتراضية موجودة تقريبا في الشمال السوري.
2: تمام.
3: فعليا طبعا هي أخذت الكليات اللي هي ممكن نقول عنها هي كليات ممكن أنه هي تدرس عن بعد، كليات أدبية اللي كانت شريعة، اللي كانت حقوق، واللي كانت تربية، والكليات العلمية هي فقط معلوماتية اللي هي ممكن بكل الجامعات الافتراضية ممكن تكون موجودة.
2: تمام.
3: طبعاً أخذت 11 كلية وثلاث معاهد. طبعاً هون كان في صعوبة الوصول لمدرس مقرر موجود ضمن المنطقة المحررة.
2: تمام.
3: فهون وصلت كثير من المدرسين الموجودين خارج القطر اللي كانوا سوريين أو غير سوريين بالطلاب، مشان إفادتهم تكون أكبر بكتير من أنه يكون شخص موجود غير مؤهل يدرسهم. وهي فعليا فيها 11 كلية وثلاث معاهد، وفيها دراسات عليا، فيها بحدود 1000 طالب دراسات بكالوريوس و500 طالب بالدراسات العليا. بعد التحرير تم بتوجيه من وزارة التعليم العالي لتحويل الجامعة لنظام فيزيائي أو دوامي
2: حضوري بس.
3: ودخلنا المفاضلة عام 2025-2026، بأربع كليات ومعهدين، وقبلنا تقريبا 487 طالب فيزيائي.
2: يعني فينا نقول شريحة كبيرة من الطلاب اختارت التعليم الافتراضي بسبب ظروف النزوح والمعيشة. كيف واجهت الجامعة تحول المفاجئ للحضور؟ شو الإجراءات يلي اتخذتوها لتخفيف أثر هاي الخطوة؟
3: نحن إنه تفاجأت الجامعة لأني هن وافقوا لها على موضوع القبول قبل بأيام يعني معدودة.
2: تمام.
3: فبشكل طارئ حاولنا نأمن بناء مؤقت يكون مساحته بتوسع عدد الطلاب. أخذنا الشروط الوزارية تبعية الأبنية المؤقتة وفق قاعة على طالب أو مخطر على طالب. وبنفس الوقت كان في عنا صعوبة أنه نحصل على دكاترة أو عقود بسهولة، فمع ذلك باشرنا الفصل الأول تقريبا بنهاية الشهر 11، يعني بحدود 26 شهر 11 بعد ما وصلوا الطلاب المستجدين باشرنا بكادر تدريسي كامل تقريبا بدون نواقص فعلية أو بتأثر على الجانب التعليمي. وطبعا حققنا تقريبا معظم شروط الوزارة في المقرات المؤقتة اللي هي حطتها.
2: تماما أستاذ بسام، أكيد رح نركز على هي الفكرة، بس بعد ما أخذنا صورة عامة عن الجامعة خلينا ننتقل للموضوع يلي شغل الطلاب بالفترة الأخيرة، الاعتراف الأكاديمي. الجامعة حصلت على اعتراف رسمي بمرحلة البكالوريوس، شو الخطوات يلي اشتغلتوا عليها ليصير هذا الاعتراف، وكيف كانت مسيرة الاعتماد خلال السنين الماضية؟
3: هلا بشكل عام الجامعات الشمال كلها كانت تعاني من مشاكل، مثلا تأمين الأوراق للطلبة المسجلين. الطلبة اللي هن راحوا على المنطقة أو كانوا ضمن المناطق المحررة كانوا فعليا مثلا عم يدرسوا وانقطع دراستهم، فهن ما عندهم أوراق أو كشوفة علامات أو أوراق تطلبها الجامعات مشان يكملوا تسجيل. فهون كان في نقطة ضعف واضحة تجاه هذا الموضوع، فهون الجامعة حاولت إنه هي تستقطب الطلاب بصور على الواتس أو صور منسوخة أو إلى آخره مشان تساعد جزء كبير من الطلاب ليكملوا دراستهم. بعد ما الوزارة أخذت قرار إنه نحن رحنا للبرنامج الفيزيائي أو الحضوري، فهون نحن بلشنا نرتب أوراق الطلبة اللي موجودين أو اللي هن مقبولين بالنظام الافتراضي، بحيث أنه نحن نجهز لهم ملفات كاملة وفق الاعتمادية الوزارية ونشوف المشاكل اللي هي موجودة فيهم. كان في شوية صعوبة، أما بشكل عام اشتغل الفريق أو فريق شؤون طلاب بحيث أنه هو جمع كل المشاكل الموجودة بملفين. ملف هو له علاقة بالبكالوريوس.
2: تمام.
3: طبعا جمع أسماء الطلاب بشكل كامل، شهاداتهم، عام الحصول عليها، معدلاتهم، بنفس الوقت نفس الشيء دراسات، جمع كل الأوراق المطلوبة سواء ملفات للطلاب. هلأ هون كان في شوية مشاكل العلاقة مثلا بأنواع القبولات، مثلا بالمعدلات، بشروط الوزارية اللي هي كانت مفروضة أيام النظام، هي ما كلها موجودة أو منفذة بالجامعات اللي موجودة بالشمال. فسوينا ملف كامل فيه قاعدة بيانات للطلاب، وحطينا أي مشكلة موجودة بتخالف قرارات الوزارية وأشرنا عليها مشان الوزارة تعطينا كيفية التعامل مع هاي المشاكل.
2: تمام.
3: مشان نكمل موضوع استكمال دراسة الطلبة اللي كان بالمرحلة هي مرحلة الإجازة أو مرحلة الدراسات العليا.
2: قدمتوا أنظمة داخلية ومالية كاملة، ومع هيك ما وصل أي كتاب لاحق يحدد شو المطلوب للمرحلة التالية؟
3: لا أبداً. احنا حاولنا، في كتب كتير ممكن حتى نذكر أو نذكر تواريخها وإمتى وصلت الوزارة. الوزارة عبتكون دوماً أنه ما أعطتي رد كتابي، وبنفس الوقت الردود اللي هي شفهية هي ما هي ردود كافية ولا للجامعة ولا للطلاب. يعني الطلاب بشكل عام ما أخذوا أي رد كامل من الوزارة والجامعة نفس الشيء، يعني مع أنه في اجتماعات متواصلة ما بين رئيس الجامعة ومعاون الوزير أو الوزير، وتناقش الموضوع كذا مرة وبعدة أشكال، أما فعليا ما في ردود كاملة مشان نحن نحسن نكمل الملف. إحنا فعليا من الأساس وقت اللي طلعت الموافقة فقط على البكالوريوس وقفنا التعامل أو وقفنا أي شيء بخص الماجستير لأسباب معينة، نحن خصنا نكمل ويجينا تعليمات مغايرة للاستكمال، يعني مثلا أنه كملنا بطريقة معينة فهن لا ما رادوا نكمل هيك، مثلا نحن طريقة التعليم هي طريقة افتراضية
2: صحيح ما في توجه،
3: كانت تناقش الرسائل عن طريق الزوم أو إلى آخره، فهون نحن خصنا نكمل بأي طريقة بدل ما ناخذ تعليمات وزارية. ممكن نقول أن الطالب لازم يكون عنده لجنة حضورية، ممكن نكلف فقط الدكاترة الموجودين ضمن سوريا، فنحن حطينا عدة طروح وبعتناها دون وجود ردود على هذا الموضوع
2: تماما. يعني حتى ملف الدراسات العليا متوقف بالكامل رغم الجرد الملفات والمقابلات يلي عملتوها. طيب شو الأسباب يلي وصلت لكم؟ شو تفسير غياب الرد الرسمي لهلأ؟
3: غياب الرد الرسمي، نحن الإشكال الموجود أنه نحن النظام الافتراضي ما له اعتماد علمي أو ما له قواعد اعتماد علمي ضمن الوزارة. وقت اللي بدك تسقطي قواعد الاعتماد العلمي الحضوري على الافتراضي فبيصير عندك مشاكل كبيرة. هنن بنفس الوقت ما عندهم هالاعتماد أنه على جامعة افتراضية خاصة، فهن ما عندهم الشروط المتوفرة لهذا الموضوع. بنفس الوقت احنا عم نطالب نكون مثلا نتعامل بالمثل مثلا مثل الجامعة الافتراضية السورية اللي هي فعليا حكومية او تابعة للوزارة بشكل مباشر، اما هن احنا ما عم نطلع من هذا النقاش
2: حتى
3: انه انتو افتراضي، الجامعات الخاصة لا يوجد لها اعتماد بالافتراضي، لا يمكن انه نحن مثلا نعطي مثلا ونفرض تراخيص للجامعة الافتراضية. فنحن وصلنا لنقطة انه فقط لقونا حل للطلاب الموجودة بأي وسيلة، ممكن انه بإشراف بانتقال بي مشان نعالج موضوع الطلاب اللي هي موجودة ضمن الجامعة، مشان فقط انه الطالب ما يخسر حقه بدراسته اللي هي ممكن تكون لعدة سنوات. وبعدين من الأساس نحن باشرنا فيزيائي، يعني خلص الملف الافتراضي يفترض يكون انطوى بشرط انه يتخرجوا الطلاب وما ينأذوا اللي موجودين بهذا النظام، هو النظام الافتراضي
2: تماما. يعني رفعتوا كل الحالات المخالفة وطلبتوا طريقة تعامل معه، ما في أي جواب من الوزارة؟
3: لا يوجد أي جواب بهذا
2: في غموض كبير كتير عند الطلاب حول تصديق الشهادات، خصوصا يلي تخرجوا أو قربوا يتخرجوا، حتى يعني عم يدور السؤال يعني بالأذهن، هل في إمكانية لاستكمال التخرج أو متابعة الدراسة؟ شو اللي عم تعملوه بهذا الموضوع؟ شو يلي بتطالبوا فيه لضمان وضوح هذا المسار؟
3: هلأ في بشكل عام الأفرع المفتوحة ضمن الافتراضي نحن قلنا أنه هي أفرع معظمها نظرية، معظمها ممكن تلقي الدراسة عن طريق أو عن بعد فيها. بالإضافة لهيك أنه في كذا قرار طلع من مجلس التعليم العالي بفيد هذا الموضوع، يعني مثلا أنه من بالعام 2025-26 طلع قرار رقمه 421 بأنه الشهادات الخارجية اللي هي أخذة ماجستير أو دكتوراه بكليات نظرية هي إعفاء من شرط الإقامة. ففعليا الشخص اللي عم بدرس برا واللي هو مو مقيم

0: شاكل. أما لسه ظهر إنه الملف يعني بده دراسة أكثر بالوزارة، أو ظهر إنه عم يكون في مآخذ معينة. أما المشكلة إنه نحن ما عم نحط بالصورة لفين وصلنا لحد اليوم.
1: يعني دائما بيسألوا إنه بالنسبة لمستقبل شهاداتهم شو بيترتب على توقف الاعتراف فيها.
0: بتصوري إنه وزارة التعليم العالي ما وصلت لهذا الموضوع أبدا، إنه هن ما يمنحوا شهادة لطالب دارس. أما ممكن يأخروا بقرارات، يفرضوا عليه شيء معين، إعادة لشيء معين، ممكن ينقلوا من جامعة لجامعة. أما بتصوري يعني هن ما رح يقولوا إنه هذا الطالب اللي درس سنتين أو ثلاثة أنا بدي أحطه بالراتب الجامعة، وما سبق لوزارة التعليم العالي إنه سوت هيك.
1: يعني
0: أما ممكن يكون في أمور إدارية بدها دراسة بشكل أكثر. نحن بدنا نحاول إنه بس يكون تواصل الوزارة معنا بشكل جيد، مشان الطالب يكون يعني يكون بطمئنان إنه شهادته رح تخلص أو رح تسلم. مجرد إنه نفتح الملف وندرس بشكل جيد أو تشكلت لجنة لتدرسه، فهون بيكون نحن وصلنا لنقطة معينة، لو هي نقطة البداية. أما أنا بالنسبة لهي النقطة ممكن أوصل للنهاية ويحصل الطالب على شهادته. أما لا زال الموضوع لليوم يعني مو واضح، مجهول.
1: إذن رغم صدور القرارات العامة عن مجلس التعليم العالي، طلاب الزيتونة ما وصلون أي توضيح خاص بجامعتهم. طيب كيف عم تدعم الجامعة الطلاب خلال هاي المرحلة بالوضع الحالي حاليا؟ شو وضع مشاريع التخرج؟ هل في إشراف أكاديمي كافي؟ يعني الطلاب بحاجة اليوم لاستقرار إداري وأكاديمي نفس الوقت.
0: هلأ بالنسبة لدرجة الإجازة الافتراضي، الاستكمال موجود، بالعكس صار في زيادة لمراكز النفاذ مشان تقديم الامتحانات. المحاضرات تعطى ضمن منصات واضحة وفيها حضور وغياب. في ملاحقة كاملة من الإدارة ومن الكادر التدريسي ومن العمداء. حاولنا نساوي أقصى ما يمكن أنه نقارب نظام الافتراضي اللي موجود عندنا للأنظمة اللي موجودة، إما بنظام الافتراضية السورية الموجود أو الأنظمة الموجودة بالخارج. بشكل عام التعامل تقريبا يشبه تماما أنظمة الافتراضي الموجودة. هي بالنسبة للإجازات. الفيزيائي طبعا هو ماشي مثله مثل يعني قرارات الوزارة اللي هي ناظمة لهذا الموضوع. تم تأمين عمداء، كادر تدريسي، أبنية توازي الأبنية المؤقتة المطلوبة. طبعا تعين رئيس جامعة من قبل وزارة التعليم العالي. كل الأمور اللي نحن ضمن الإجازة نحن محققين قدر الإمكان. موضوع إيقاف الدراسات العليا لسه نحن حاولنا نساوي كل شيء، حاولنا نبعث أنظمة داخلية، أنظمة مالية، صور يعني الشهادات اللي هي رح أو نماذج الشهادات اللي نحن رح نطالعها. كل شيء مطلوب بشيء اسمه اعتمادية حاولنا نحن الرأس الوزارة فيه، حتى أنه تم طرح أرضين مشان ناخد واحدة منهم كبناء دائم. فكل شيء موجود ضمن الاعتماد، بتحاول الجامعة قدر الإمكان تأمينه. ما لا زال فقط ملف الدراسات العليا في جامعة الزيتونة متوقف لأسباب ممكن تكون إدارية، لأسباب ممكن تكون للدراسة أكثر. نحن جاهزين في حال مطالبة الوزارة، بالإضافة للكتب اللي أرسلت، جاهزين للمقابلات المباشرة، جاهزين لأي لجنة وزارية ممكن تساعدنا في هذا الملف. بس نحن منحب أنه يكون في مناشدة للوزارة مشان موضوع استكمال هذا الملف.
1: يعني بالنهاية إذا كان الاعتراف هو اللي بيحدد قدرة الطالب يعادل شهادته ويتابع دراسته، فهيك ما رح يقدر الطالب يمشي أي مسار أكاديمي بدون هذا القرار، أنه رح يضل مطروح السؤال هل شهادات الجامعة قابلة للمعادلة، أو كيف بيأثر الاعتراف على فرص العمل.

0: برا والدراسة حتى؟
1: هلا من الأساس طبعا إذا ما في شهادة فما في ما في استكمال، ما في اعتراف، ما في حتى فرص عمل. فالشهادة هي من الأساس، وفعليا بعد التحرير الوزارة طبعا وإدخال جامعات الشمال ضمن الاعتماد الوزاري، الوزارة يفترض أي شهادة تكون هي مصادقة عليها.
0: طيب.
1: فالجامعة ما بإمكانها أنه هي تصادر عن شهادات أو تصدر شهادات مي مصادقة من الوزارة. نفس الوقت الوزارة لا زالت بموضوع شلون بدي أقول لك، يعني أنه هن لسه في تأخير للأمور تجاه الطلاب اللي هن عم بدرسوا دراسات عليا ضمن جامعات.
0: طيب بهي الحالة هل طالب قادر على متابعة دراسته في جامعات أخرى؟
1: أبداً ولا حتى يعني هلا ممكن هو نحن أيام عم نحاول نعطيه بيان أو بوضعه الدراسي، أما هذا الشيء ما هو معترف فيه لما الوزارة تصادق عليه.
0: طيب بمرحلة التدقيق الأكاديمي بشكل عام هل في تواصل مع اللجنة أو أي جدول زمني واضح؟
1: أبداً. نحن حاولنا نساوي الشيء الموجود،
0: ما في أي إشعار رسمي
1: داخلي، إنه رتبنا البيت الداخلي، لأنه هو من الأساس بشكل عام هي ممكن يكون في فوضى سابقة. أما خلال هاي الفترة من بعد التحرير لليوم بتصوري أنه البيت الداخلي صار مرتب، رسلنا الوزارة بكتب واضحة حتى بوضع كل طالب على حدة، ففعليا قدر الإمكان البيت الداخلي ترتب، فنحن عم ننتظر بس قرارات الوزارة في استكمال التصديق أو ممكن انه اعطاء اي شيء مثلا او اي وسيله بنحسن نحن نكمل فيها مشان نكمل تصديق شهادات الدراسات.
0: اذا لحد الان ما في اي اشعار رسمي بيحدد موعد صدور القرار النهائي. استاذ بسام اليوم وبشكل مباشر قبل ما نختم، شو رسالتك لوزاره التعليم العالي وشو يلي بتطلبوه لضمان مستقبل طلاب الزيتونه واستقرار الجامعه؟
1: هلا مشكوره وزاره التعليم العالي انه هي طبعا عندها تبعيه لاكثر من 40 جامعه خاصه وكذا جامعه عامه. أما هاي الشغلة مثلا أنه العدد اللي موجود هو بيأخر عمل الوزارة بشكل كبير أو عدد الموظفين الموجودين داخل الوزارة. إحنا بس نطلب من الوزارة أنه تفتح الملفات وتراسلنا أو تعطينا الإرشاد كيف بدنا نكمل هذا الملف، يعني هو الملف فعليا ممكن يكون فيه مشكلة للجامعة. أما هو مشكلته الأكبر هي لعدد كبير من الطلاب رح تكون متأذية في حال عدم الاعتراف أو عدم استكمال التصديق. نحن رح نساعد مع الوزارة بكافة الأشكال في حال طلب الوزارة أي شيء، نحن جاهزين لألو، وإن شاء الله رح يكون في موعد إذا حسنا أنه موعد تقني ما بين الموظفين اللي اشتغلوا بهذا الملف وما بين وزارة التعليم العالي. عم نحاول نأمن هذا الموعد لنشوف الوضع أو التعليمات اللي هن بدهم يخلونا نمشي عليها كيف، مشان بركي منوصل لتخريج الطلاب وأعطائهم شهادة.
0: إن شاء الله توصل الرسالة بشكل واضح. إذا الجامعة ملتزمة بكل معايير الاعتماد العلمي وبتنتظر من الوزارة قرارات واضحة بخصوص الدراسات العليا واستقرار النظام التعليمي. بدنا نتشكرك الأستاذ بسام حسين مدير دائرة شؤون الطلاب في جامعة الزيتونة الدولية، شكرا لك على كل التوضيحات يلي قدمت لنا إياها.
1: شكرا لكم، شكرا للوقت اللي عطيتونا إياه وتوصيل الصورة الواضحة للجهات المعنية مشان يكون في تصرفات أو إجراءات تضمن حقوق الطلاب.
0: شكرا لك وأهلا وسهلا فيك بملتقى جامعي. بهي المساحة حاولنا نقدم صورة واضحة عن واقع جامعة الزيتونة الدولية، موضوع الاعتراف الأكاديمي، وضع الدراسات العليا، التحديات يلي عم يواجهها الطلاب، والحلول يلي ممكن تضمن استمرار مسارهم الأكاديمي. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. كنت معكم بالإعداد والتقديم ساندي ميهوب، وبالإخراج حمدي شويكي. تضلوا بخير، إلى اللقاء.
2: ملتقى جامعي.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
4: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: الرئيس أحمد الشرعي يصدر مرسوما يقضي بمنح فرص إضافية للطلاب المستنفذين في الجامعات والمعاهد والدراسات العليا. الرئيس الشرعي يصدر مرسوما يقضي بتعيين الدكتور المهندس محمد غيث محمد غسان برهاني معاونا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني. وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية. إدارة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على المجرم جمال طرابلسي نائب المجرم علي كيالي المعروف بمعراج أورال. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبحث مع وفد من مكتب الأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الرقابي ومكافحة الفساد والجرائم المالية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفة مدفعية الأراضي الزراعية الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبية. نهاية الموجز بأمان الله.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: مكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100%. سهروا معنا واسمعونا ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية.
2: إذاعة دمشق تقدم ميكروفون وذكريات.

0: يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الزميلة الفنانة
1: سلمى المصري.
0: أهلا وسهلا مدام سلمى.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نحن سعداء كثير أنك تكوني معنا اليوم ضيفة بالبرنامج، ونقضي نحن وياك 50 دقيقة، ونخلي الأخوة المستمعين يسمعوا أخبارك وآخر أعمالك.
1: أهلا وسهلا فيك بالأخوة المستمعين كمان.
0: نحن عادة بنبدأ البرنامج بالهوية الشخصية، فإذا سمحتي رأسا تقلي لنا هويتك الشخصية حرفيا
1: مثل مكتوب بالهوية.
0: نعم.
1: سلمى المصري الاسم الفني والحقيقي.
0: نعم.
1: اسم الأب سامي. اسم الأم أميمة. مواليد دمشق 1956. شو كمان؟
0: متزوجة. وعندك كم ولد؟
1: عندي صبيين.
0: الله يخلي لك ياهم. بعرف داني
1: وهاني.
0: والزوج طبعا الزميل شكيب غنام. طيب مدام سلمى، بدي تقليلي بدايتك الفنية، انه سنة كانت واول خطواتك الفنية. هنرجع هلأ بعجلة الزمن الى الوراء سنوات لتحكي لنا بقى من البداية الى الان عن مرحلتك الفنية.
1: اولا يعني اول شيء بحب نوه انه انا عشت ببيئة فنية من انا وصغيرة. تمام. يمكن اغلب الاخوة المستمعين بيعرفوا انه انا حفيدته للاستاذ عمر نقشبندي، وبالبداية إخوالي كانوا كمان فنانين، فأنا عشت بهاي البيئة من خلال جونا الفني، ومثل ما بيقولوا يمكن فرخ البطعوة. فأنا عشت هذا الجو، والظاهر يعني البيئة الفنية أثرت كتير فيي، يعني من خلال سهراتنا، من خلال جدي معنا، وإخوالي كانوا يعملوا تمثيليات أيام زمان، فكتير أيام يحتاجوا لبنت صغيرة كذا يحطوني أنا ومها مثلا معهم. إلى أنه وقت صرنا بالمدرسة وصار في نشاطات بالمدرسة ومسرح مدرسي وفنون شعبية وهيك شغلات، فشاركت فيها من خلال المدرسة، وانطلقت بعدين لبرنامج الأطفال في التلفزيون العربي السوري واللي أخذني إله الأستاذ غسان بهلول.
0: نعم.
1: وكانت بالنسبة لي أول مرحلة يعني دخلت فيها هي كانت السينما، وقت اختاروني لألعب دور مع الأستاذ دوريد ونهاد بفيلم مقلب من المكسيك. هذا كان بالسبعين،
0: سنة السبعين. يعني أيوه. نقدر نقول البداية المزبوطة. قبل كانت هواية. أيوه. أطفال.
1: وحتى وقت اشتغلت بالسينما كانت هواية، لأنه كانت بالفترة العطلة المدرسية، يعني العطلة الصيفية عملت الفيلم، وانقطعت أنا فترة لحتى تابع دراستي. بعدين بالنسبة لي أول خطوة كانت يعني بالتلفزيون، بقدر أعتبرها كانت يعني مرحلة مهمة، أنه أنا كنت في مسلسل من المسلسلات كنت أخذ دور بنت صغيرة حسب عمري، يعني لأنه بوقتها كنت أعطي حتى أصغر من عمري، فاللي صار أنه بطلة المسلسل مرضيت.
0: نعم.
1: فكان المخرج سليم صبري فعطاني دور البطولة بالمسلسل، فبوقتها حسيت بالمسؤولية أنا وبالخوف، لأنه أول مرة أنا بعمل عمل درامي وتلفزيون، وكان بطولتي من 13 حلقة، يعني 13 حلقة. فهي بعد منها صرت أنطلب لأعمال تانية، وعملت بعدها بحكاية الناس واستمريت أنا، فكنت إلى جانب الدراسة اشتغل بالتلفزيون يعني بأوقات الفراغ بالنسبة لي. بس بعدين يعني كمان كان في إلي مرحلة كمان هامة، إنه هي بعد ما أنا عملت بالتلفزيون السوري فترة منيحة، يعني تقريبا للـ75، كانت بالنسبة إلي أول عمل رشحت فيه خارج القطر بمسلسل نمر العدوان، وبعد منه إجا دليلة والزيبق، وكان هنن الأساس بانتشاري في الوطن العربي. هي أنا أعطيتك.
0: أخذنا باختصار المراحل كلها يعني، وبعدين طبعا سلمى المصري نعرفت للكل. شو هي أهم مرحلة فنية بحياتك؟
1: الحقيقة بعد ما عرفت وصار إلي جمهور في سوريا، وجمهور حسيت أنه بيحبني فعلا، وصار لي جمهور في الوطن العربي، بدأت أحس بالمسؤولية أكثر، وبدأت خاف من تقديم أي عمل، إلا بعد دراسة يعني مضبوطة وتأني في الاختيار يكون في دقة. فأنا بعد ما عملت شجرة الدر وعملت
2: من مكتبة
1: في مسلسلات
2: الإذاعة
1: تانية مثل
2: السعودية.
1: الأجنحة بديت أنا مرحلة النضوج، يعني النضوج الفني، النضوج يمكن الشكل كمان. يعني بيقول الإنسان بيتبنى بعد فترة بيوضح معالمه أكثر. فأنا بديت هالمرحلة هي مرحلة النضوج الفني، والنضوج أعتبره يعني صار عندي استيعاب أكثر، عندي دقة أكثر في الاختيار، في حتى حس بمسؤولية العمل أكثر. فأنا بعتبر من 80 وطالع بديت أحس فعلاً أنا وأهم يعني بالمسؤولية، وبعتبرها هي نقطة تحول بأعمالي.
0: يعني من 80 وطالع كانت أهم مرحلة فنية بحياتك. في شي حادثة أو ذكرى أدت لتغيير مجرى حياتك؟
1: الحقيقة ما بقدر اعتبرها يعني مش يعني حادثة او ما بعرف كيف ممكن تسميها، بس انا بعتبر الزواج بالنسبة لي كان كتير مهم بتغيير مجرى حياتي. يعني انا لو ما تزوجت مثلا كنت شكيب غنام اللي هو المخرج من الوسط الفني، يمكن ما كنت استمريت في الوسط الفني. يعني لو اخذت من خارج الوسط أكيد كانت تحولت يعني حياتي لزوجة وربة بيت، وعملت بدراستي اللي اخترتها أنا من الأساس واللي هي كلية الحقوق. يعني كنت ممكن تشوفني هلا محامية أو موظفة أو يعني ربة بيت. أكيد يعني زواجي من الوسط الفني هو اللي خلاني استمر في الوسط الفني.
0: طيب طالما زواجك هو اللي خلاك تستمري حنتوقف عند هالنقطة، شو رأيك بزواج الفنان من فنانة أو فنانة من فنان؟
1: أنا برأيي كتير ممتاز وبشجع الزواج يعني الفنانين مع بعض، بس أكيد يكون زواج مبني على التفاهم والحب والود، مو يعني زواج فورة مثل ما بيقولوا إعجاب يعني بس وانتهى الأمر. لا، لأنه يعني أكثر لو إذا كان الزوج أو الزوج فنانة أكيد بيبقى أكثر تفاهم من خلال العمل. يعني أنا لو زوجي من خارج الوسط أكيد يمكن ما كان ممكن يتقبل عملي. يعني أحيانا منروح من الصبح للمساء مثلا بتسجيل إذاعة أو في التلفزيون عندك تصوير من الصبح للمساء، أو أحيانا سفر خارج القطر للعمل. فأكيد يمكن لو كان زوجي من خارج الوسط ممكن ما يقبل هذا الشيء.
0: الفنان يستوعب،
1: الفنان بيضلوا بيستوعب طبيعة عملنا وعارفها وعارف الجو الفني كيف. يعني نحن كلياتنا زملاء وأخوة، ويمكن تعودنا على بعضنا لأنه بشكل دائم متواجدين مع بعضنا وفي ألفة بيناتنا وفي هالاحترام هذا. فأكيد يعني هو عارف، وبعدين يعني وجودنا بالبيت نيناتنا مع بعض ومن الوسط الفني بيخلينا دائما نتناقش بالأعمال الفنية اللي عم تطلع، يمكن اللي عم نشوفها على الشاشة، يمكن أعمالي يمكن أعماله. يعني في دائما نقاش دائم حول الفن بالذات.
0: طيب طبيعتك كسلمى المصري بدي تحكي لي بكل صدق، في بيتك كيف تتعاملي مع زوجك بالبيت؟ طبعا يختلف الوضع ضمن البيت عن العمل. يا ترى كيف تتعاملي؟ واجباتك الزوجية تجاهه، واجباته تجاهك، في في في روتين معين ماشيين عليه؟ طبخك، قعدتك، طبيعتك، نرفوزة، لا ابتسامتك اللي نحن منلاحظ عليك دائما موجودة بالاستوديو، يا ترى بالبيت هي؟ وحأسأل شكيب ها.
1: الحقيقة صعب الواحد يحكي عن نفسه، وبتمنى انه تسأل شكيب عني يعني يمكن يجاوبك هو بصدق كمان. بس انا بطبيعتي كتير انسانة بسيطة، والحمد لله أنه يقال عني أنه ست بيت ممتازة. يعني وقت أيام اللي ما بيكون عندي فيها شغل دائما بكون بالبيت مع أولادي، بتابع دراستهم، نظام حياتهم، يعني بحاول عوض لهم الأيام اللي ممكن أنا غيب عنهم فيها، يعني بحاول أقعد معهم أكتر وقت ممكن، يعني بلغي زياراتي. أغلب الوقت ما عندي زيارات يعني خارج البيت، إلا مثلا زيارات رسمية يعني بقضي الوقت. بعدين بيقولوا إنه مرحة كتير بالبيت، بخلق جو يعني مع الأولاد مع شكيب، بتحس إنه في ببيتنا حياة تعاون. يعني شكيب أكيد بيساعدني بالبيت طالما أنا موجودة، لأنه بيقدر إنه عندي شغل، مالي نرفوزة هادية يعني.
0: على كل تمنياتنا لكم بالتوفيق، وهلأ بيكون عم يسمعنا، وتحياتنا للزميل شكيب غنى.
1: سلام.
0: لو لم تكوني سلمى المصري، مين كنتي بتتمني انك تكوني؟
1: الحقيقة ما بتمنى اكون يعني غير هالإنسانة البسيطة الطيبة اللي بتحب بيتها ولادها، واللي مثل ما انا هي بالذات. هلأ انا سلمى المصري خارج العمل يعني، واكثر من هيك ممكن يكون، ما قلت لك دراستي بالفتره الاولى كانت هي الحقوق، كان ممكن انا تابعت دراستي في الحقوق يعني.
0: ما احنا عندنا سؤال ثاني ويبدو انك اجبتي عليه سلف، بيقول لو لم تعملي في الحقل الفني شو كنت بتتوقعي نفسك عم تشتغلي؟
1: كنت محاميه او باحثه اجتماعيه.
0: في شي أغنية إلها أثر بحياتك؟
1: الحقيقة
0: بدنا الصراحة، احنا عودنا السادة المستمعين انه نحكي معهم بصدق وصراحة، يعني أغنية إلها أثر، كل ما سمعتيها تتذكري شيء معين وبدك تقليلنا شو الغنية
1: كمان. رح أقول لك، بفترة الخطبة أنا وشكيب مرة تخانقنا، فخلاص على أساس أنا لا بدي أشوفه ولا بدي يشوفني. فيوم اثنين أنا ما حكيت معه، تقلت يعني. وهو بنفس الوقت، بس هو شو كان يعمل؟ كان يدق لي تليفون ويحط لي ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، فيحط لي إياها يسمعني أو ما يحكي يسكر، يرجع مثلا المساء بالليل يحط لي اياها بسكر. فانا بعد يوم اثنين قلت حرام. فمره قلت له طيب احكي اللي يعني، فرجع حكى وتصالحنا يعني. فهي الاغنيه اكيد كل ما بسمعها انا بقول بتتذكر.
0: على كل اللي كان زميل عدنان جهز لنا الغنيه وحنسمعها نحن وياكي، ونخلي كمان شكيب يسمعها معنا.

0: من مين تعلمتي ومين أساتذتك؟
1: تعلمت من تجربتي. يعني بتعرف نحنا مثلا وقت بديت أنا العمل الفني ما كان في معهد أو في مكان.
0: صحيح.
1: كان بدل المعهد، بس أنا تعلمت من الناس اللي اشتغلت معهم، يعني حاولت استفاد من خبرتهم. ما كان في مثلا والله أستاذ معين يدربي، لا، أنا بعتبر كل إنسان ببداياته ولحد الآن بشتغل معه بستفاد منه، إن كان مخرج أو ممثل أو الجمهور. يعني حتى الناس أنا بقدر أخذ منهم تجربتي وبتعلم منهم. يعني أي ست ماشي بالشارع أو أي ست في بيت أنا بعدها هي أستاذة لي، لأنه أنا بأخذ الشيء من الناس اللي عم أشوفه قدامي اللي هو بالطبيعة وبالواقع. فأنا خبرتي العملية استفدت فيها من الناس اللي أنا تعاملت معهم، من المخرجين والأساتذة اللي تعاملت معهم. بس أنا الأستاذ الأساسي اللي بعتبره بحياتي هو الإنسان العادي أو الست اللي في بيتها أو بالشارع بشوفها.
0: مين أصدقائك بالوسط الفني وخارج الوسط الفني؟
1: بالوسط الفني يمكن صداقاتي محدودة، مو لشي، بس لأنه ما عندي الوقت بصراحة أنه أطلع أو يعني كون صداقات، لأنه بتعرف طبيعة عملنا بياخد أكتر وقتنا. شيء تاني أنه أنا ملتزمة ببيت وعندي أولاد، العمل بياخد جزء كبير من وقتي، والجزء الثاني بخصص الأولاد. فكتير أحيانا بفكر مثلا
2: أعمل زيارة،
1: برجع بفكر لا، لو سويت أي شيء تاني في البيت أو يمكن قريت أو يمكن كذا، يعني بضل بالنسبة لي أفضل. فزياراتي محدودة نوعا ما، يعني بيلتقى مثلا في الأستاذ شاكر بريخان من أصدقائنا الأستاذ دوريت وحضرتك يعني، بس إجمالا يعني صداقاتي كتير محدودة. وفي مها اللي هي أختي من صديقاتي، بعتبر أختي صديقة يعني. أما الأهل اللي هن مثلا خالاتي، العيلة يعني في خالتي من عمري وفي تقريبا متقاربين إجمالا بالعمر، فزياراتي محصورة بين الأهل مو أكثر.
0: مع أهلك وأسرتك يعني، وأكثر شيء لبيتك وولادك.
1: أيوه بالضبط.
0: سلمى المصري، شو هي هواياتها؟
1: طبعا هواياتي بالأساس هي بحب ألعب رياضة، بحب الرياضة بشكل غير طبيعي. يعني هي يمكن كمان ممارستي إلى من أنا وصغيرة ولحد الآن يعني ما استغرب انه تشوفني بالبيت عم نطفت كتير
0: عشان هيك نحفاني
1: وغالبا بيكون عندي اوقات فراغ دائما بسجل بنادي وبلعب رياضة، ويعني اغلبها بسمع موسيقى. اذا قلت لك بحب الرقص مثلا، وكتير احيانا بستعمله كرياضة يعني برقص، ويعني وبقرأ إلى جانب هوايتي المطبخ، بطبخ وإلي مزاج كتير بالطبخ. يعني
0: طالما بتحبي الموسيقى، قبل ما نحكي عن الموسيقى، بإيش شاطرة بالطبخ؟
1: كل أكلاتنا الشرقية تقريبا.
0: في إلك أكلة خاصة فيك يعني شاطرة فيها؟
1: الملوخية
0: الطريقة المصرية ولا السورية؟
1: لا، طريقتنا الملوخية، الكوسة، المحشي يعني
0: نرجع للموسيقى وحسمعك المعزوفة ولنتذكر نحن وياكي شيء عنها.

0: والله هي بتحسها صارت من الفلكلور السوري، يعني وقت تسمع رقصة ستي بتشوف فيها دمشق وبتحس فيها يعني. فمعزوف أنا برأيي كتير رائعة.
1: الله خلينا نسمع لك نكمل سماعها.
0: يلا.

0: رقصة بالذات ومعزوفة رقصة ستين، إلها ذكريات عندي كتير وحتى صارت مرتبطة فيه، مثلا بالعيلة بأصدقائنا بيعرفوا إنه هي لسلمى. يعني ماما بتقلي إنه وقت كان عمري سنة أو أقل كان وقت يحطوها يسمعوها كنت أرقص عليها من أنا صغيرة صغيرة، حتى إذا ما كانت موجودة إذا نغمولي إياها بتمهم كنت أرقص عليها. ومشيت يعني بالنسبة لي كتير معزوفة محببة ومعروفة هي إنه لجدي مو بس لستي.
1: بتعرفي إنه أنا هذه المعزوفة مرتبطة بذهني بستي الله يرحمها كمان كانت ترقص عليها، وإلى الآن أنا برقص وبقلدها. أيوه بقلدها.

0: مدام سلمى، شو هو المثل أو الحكمة التي تؤمني بها؟
1: في اثنين: عمال منيح وكب البحر، والثاني من جد وجد.
0: في شي حادثة أو موقف محرج أو ضاحك حدث معك خلال مسيرتك الفنية؟
1: طبعا مرة صارت معي حادثة قبل، كنت حامل أنا، كنت حامل، فمرة ماشي بالطريق أنا شافوني ستات فوقفوني بدي يشوفوني إنه أنا حامل مزبوط ولا كمان تمثيل. فوقفوا بدهم يسألوني إنه جد حامل أنت ولا لا
0: ولا مخدة
1: ولا إنه بس منشوفك على الشاشة حامل. قلت لك والله حامل أنا، فانحرجت لأنه في ناس في بالطريق وناس بقى وقفوا بدهم يشوفوا يعني شو القصة. طبعا إلى جانب بس المواقف كتير على المسرح.
0: على المسرح شو صار معك؟
1: مضحكة مثلا، أحيانا أنا عندي مصيبتي مصيبة، إذا ضحكت ما بقدر أسكت، صعب كتير إنه أرجع استمسك يعني أمسك أعصابي وأرجع أسكت مثلا تابع، لازم كمل الضحكة على الآخر. فمرة كنا على المسرح، في زميل إلنا كان عنده له حركة معينة، رابط هو البوط تبعته، هو حسام تحسين بك بالتياب تبعه بالإقشاط رابط البوط على أساس بيجي بده يضرب فيه، فهو مربوط بيطير من رجله وبيرجع بيشده. فمرة بدي في عنده حركة فعمل الحركة وإذا فلتان الخيط وطار وراح على الجمهور البوط. بعد منه أنا في إلي حوار بدي كمل، فوقفت أنا بدي أقول له أنه أنا الحوار، فرد علي الأستاذ دوريد أنه أي بتطير بواتهم بمعنى، فأنا ما عاد فيني، قعدت بالأرض وأضحك حاول أرجع أمسك حالي بموقف يعني شو بقوله درامي يعني،
2: وأكون عن ذكي أنا وهيك
0: ما عاد فيك تسيطري على نفسي
1: فعلا. فكثير تصير مواقف.
0: كل واحد منا لما بيختلي بنفسه بدندن. يا ترى سلمى المصري اليوم قبل ما تجي على الاستوديو بيش كانت عم تدندن؟ شو الأغنية اللي عم تدندن فيها اليوم أو مبارح أو معلقة معك صار لها يومين ثلاثة؟
1: بعرف كل اللي بدك توصل له مشان أنا دندن لك إياها.
0: طبعا بدك دندنية، والأخ عدنان بيكمل من عنده من حطة

0: لمن تقرأ سلمى المصري؟
1: الحقيقة قراءاتي مختلفة ومتنوعة، يعني حسب مزاجه، يعني مزاجي. يعني أحيانا تلاقيني عم بقرأ شغلات بعيدة تمام عن الفن، بقرأ كتب فلسفية، بقرأ كتب مثلا طبية، روايات، مثلا قراءات مثلا لحن الأستاذ أو الكاتب الكبير حنا مينة. آخر شي عم بقرأ لصالح مرسي. يعني في قراءات كثيرة متنوعة قريت كثير، ولازم هي القراءة بالنسبة إلي قبل ما نام ساعة أو ساعتين، أحيانا بتشدني وبعرف إنه بدي فيق بكير على مشان في أولادي على المدرسة، ومع هيك بسهر. أحيانا بيشدني مثلا أقرأ للأربع خمسة الصبح بدي فيق سبعة، فيق يا دوم. يعني قراءاتي متنوعة كثير، بحب أقرأ الكتب اللي فيها التحليل النفسي، ممكن كمان تساعدنا في عملنا. يعني آخر شيء اللي عم بقرأ رأفة الهجان، وعم حاول أقارن بين اللي شفته على التلفزيون كعمل وبين اللي كاتبه الأساسي النص، يعني أو الرواية اللي كاتبها صالح مرسي.
0: لو سألنا سلمى المصري شو هي أهم أعمال الفنية على كافة الأصعدة، تختاري لي من التلفزيون أهم أعمالك؟ بالإذاعة، بالسينما، بالمسرح؟
1: إذا بدينا بالتلفزيون بعتبر من أهم أعمالي اللي أولا هي نمر العدوان، اللي هو مع دليلة والزيبة، لأنه صاروا بنفس الوقت اثنين اللي هن انطلقت منهم خارج حدود سوريا، يعني ان عرفت فيهم في الوطن العربي. وبعد منها طبعا عملت اعمال كتيرة خارج الوطن، يعني خارج الوطن هون. برجع بقول في عندي مثلا شجرة الدر اللي كان فيها دوري خاتون واللي علم بشكل واضح. بيجي بعد منه عملت عبد الرحمن الكواكبي، وعملت الجذور الدافئة، وعملت وبعتبره من أهم أعمالي كمان الأجنحة، وبيجي بعده الهجرة للوطن، وفي عمل لسه منزع وبالنسبة إلي مهم جدا اللي هو مسلسل بلاط الشهداء، لأنه كان الكاست الفني كله من الأخوة المصريين، وكنت أنا الوحيدة اللي من سوريا، اختاروني لأعمل فيه بطولة فيه، وهو دوري الملكة إجلون زوجة الملك لوذريق ملكة إسبانيا. كان بالنسبة لي آخر عمل عملته، وبعتبره من الأعمال المهمة اللي عملتها أنا. وهلأ آخر عمل هو الحريق. يعني أنا بحس العمل اللي بحسه هو كان أقرب شيء للناس واللي حبوه، بعتبره عمل مهم. وما أنسى أنه عملت أنا تمثيلية سهرة اللي هي درب الآلام، وكان إلى تأثير ونجاح حتى وقت انعرضت بمهرجان قرطاج، أخذت عليها جائزة أفضل ممثلة بمهرجان قرطاج. يعني في
0: أعمال عديدة بالنسبة للتلفزيون،
1: والباقي للإذاعة عملت في حأذكر ليالي إشبيليا لأنه هو من إخراجك، بس عمل مهم بالنسبة إلي. وفي عروس الجنوب اللي هو مسلسل سناء محيدة اللي كان مهم، وعملت مسلسل أخير ليالي شهرزاد، وعملت الحقيقة في أعمال كتيرة بالإذاعة ما بقدر أحصرها يعني، بس بضل في شغلات مهمة بتحس معلقة بذهن الفنان.
0: وبالنسبة للسينما؟
1: بالسينما الحقيقة أنا ما اشتغلت غير الفيلم الأولاني اللي عملته، انعرض علي ما تصور قديه، بس أنا الأعمال التجارية يعني ما قدرت، يعني ما بقدر أعمل أعمال دون المستوى. يعني تعرف إجت فترة بتحس إنه كان تجارية، تجار عنده مثلا رأس مال بده يشغله مثلا، فلا

0: أنه ممكن السينما تكون أو التلفزيون حتى أنه هي مثلا تجارة مربحة، فبدأوا يشتغلوا فيها دو يعني ما
1: من
0: نظروا
1: مكتبة
0: لمنظار
1: الإذاعات
0: تجاري، أي مش نوعية الأعمال الجيدة. إن عرض علي كثير أعمال، وحاليا معروض علي أعمال مشتركة بيننا وبين فنانين مصريين، بس أكيد يعني وقت بلاقي الدور اللي يعجبني وحسه بنفس المستوى اللي أديت أنا فيه في التلفزيون، أكيد أنا ما رح أوقف. يعني أنا حابة أشتغل سينما، بس يعني السينما تكون يعني إلى طابع خاص.
2: وبالنسبة للمسرح،
0: المسرح أهم أعمالي كان طبعا مع القومي، عملت الملك لير، وعملت في شخصية البنت الصغيرة كورديليا، عملت بالمسرح الخاص مثلا مسرحية لا، عملت بمسرحية كاسك يا وطن، عملت بشقائق نعمان اللي هي آخر مسرحية واللي اشتغل فيها تقريبا 2.5 سنين.
2: نحن وقت البرنامج قارب على الانتهاء، في سؤال أخير بنسأله، يا ترى في شي سؤال بتحبي اني اسألك اياه او توقعتي اني اسألك اياه وما سألتك اياه؟
0: انا هلا في سؤال انت بذهنك بدك تسألني اياه؟
2: لا انا سألتك كل الاسئلة اللي بذهني، وعلى كل نحن كتير سعداء بهالسهرة اللطيفة نحن وياكي، فبتحبي تقولي شي قبل ما نختم البرنامج؟
0: الحقيقة بس بحب اقول انه انا بتمنى انه اعمل عمل فني جديد يقربني من حب الناس اكثر ومن مشاعرهم، وهذا طبعا من طموحاتي كمان، ويرضى عنه الجمهور، لانه رضاهم بالنسبة لي شغلة كبيرة، ودائما اللي بيخليني دائما يعني اتأنى واختار بكتير دقة للأعمال هو الجمهور اللي عطاني يعني حبه وحسسني بالمسؤولية أكثر تجاه هذا الحب هذا. بس
2: على كل
0: وشكرا لك كمان،
2: العفو،
0: لأنه أتحت لي الفرصة كمان أنه يسمعني الجمهور وأحكي معه ومو أكثر من هيك.
2: كل الشكر إليك.
0: سلام.
2: وممنونينك، واسمحينا بنهاية اللقاء نقدم لك هالأغنية هدية.
0: شكرا لك. سلام.

0: أعزائي المستمعين، أودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. يسعد مساكم متابعينا الكرام عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق بحلقة جديدة من برنامجكم نبض وحياة. طبعا لكم تحيات فريق العمل، الإعداد سمر حسن، التقديم صابرين الورار، والإخراج لحليمة إبراهيم. الرياضة وبناء الوزن المثالي، شخص يريد إنقاص وزنه، وآخر يريد زيادة وزنه، وثالث يريد بناء عضلات، ورابع يريد فقط صحة أفضل، ما الشيء المشترك بينهم جميعا؟ طبعا الجواب الرياضة. نعم، الرياضة ليست حكر على من يريد التنحيف فقط، الرياضة أداة، وأنت من يحدد كيف تستخدم هذه الأداة. هل تعلم أن الرياضة يمكن أن تكون طريقك لزيادة الوزن إذا كنت تعاني من النحافة الشديدة؟ وهل تعلم بأن السبيل الأمثل لبناء جسم متناسق بوزن مثالي هي الرياضة؟ بحلقتنا لليوم من نبض وحياة رح نحكي عن أهمية الرياضة وفوائدها، وكيف ممكن نستخدمها لزيادة الوزن وبناء بنية جسدية صحية ولكن بوزن مثالي. أكيد للإجابة على كل الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالنا رح يكون معنا عبر الهاتف أمل أطباء، أخصائية تغذية. من لك يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكي.
1: يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكم.
0: يسعد أوقاتك يا رب. طبعا أي شخص أو أي حدا حابب يتواصل معنا فيكم تتواصلوا معنا على أرقام الهواتف 2254-446-2254-447، أو حتى طبعا رسائلكم القصيرة. بتكونوا حفظتوا الرقم؟ ما حفظتوا الرقم؟ أنا ما حافظته. يلا رح نطلعه على السريع على رقم التواصل عبر الواتساب. طبعا أكيد كمان في عنا هلأ استطلاع مجهزينه، شو رأيكم نروح للاستطلاع وبعدين نذكركم برقم الواتساب.
2: بيعتقدوا أنه الرياضة تعني فقدان الوزن، لكن ممكن تكون الرياضة هي طريقتك لزيادة الوزن في حال كنتي نحيفة؟
3: هلأ الرياضة بحد ذاتها هي مو شرط لا للوزن ولا، بالعكس هي تفريغ طاقة، هي إعطاء تجدد، يعني الواحد بيطلع من نفسية، بيفرغ كل هاللي كان عنده من قبل بشيء جديد، إنه مشي غير جو، تعرف على عالم، أخذ معلومات جديدة، رجع لحياته من بداية من أول وجديد.
4: دخل الزائد
5: ما بعتقد هذا الشيء، الرياضة ما بتنصي، أنا بتنصي عند لاعبين الحديد مثلا اللي بيحملوا أوزان، أما رياضة المشي هي تعتبر بتنحف أكثر ما أنه بتنصح. يعني على هي الرياضة حياة أوش، يعني الرياضة بتنشط الجسم بشكل عام، يعني لكن ما في حدا ما بيحب الرياضة وبيلجأ للرياضة، وما بيمنع من المشي كل يوم نص ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة أو لحد الساعة مشان يحرق الشحوم والدهون الزائدة.
6: هلأ إذا تبع نظام غذائي وكان يمارس رياضة وتبع نظام غذائي صح، فأكيد هو ممكن يزيد الوزن، بس كشخص عنده وزن زائد فهو أكيد بينقص الوزن وبيكون يعني سبب للياقة، للياقة الجسم ولصحة القلب. فلا الرياضة يعني ممكن يكون مسبب لفقدان الوزن وممكن يكون يزيد الوزن في حالات وحالات.
7: لا أكيد لا، هي لإنزال الوزن، بس بده يترافق هذا الشيء للرياضة مع حمية غذائية، يعني كل واحدة بتكمل الثانية، ما فينا نقول إنه بس للرياضة بتعوض عن الحمية، وما فينا نقول الحمية بدون الرياضة مبسوط، اثنين مكملين لبعض.
8: طبعا أكيد هي أكتر شيء بدك تخفف وزنك هي نظام غذائي أكتر من رياضة. لا باكل بنفس الوقت أحكم نفسي بين الرياضة وبين نظام غذائي تبعي.
9: هلا بصراحة ما لها علاقة، في ناس نحيفة بتاكل بتاكل صبح وظهر ومساء وبياكلوا ربطة خبز، وأنا بعرفهم يعني رفقاتي بتلاقيهم جلدوا عظمي، سبحان الله في عندهم شيء بالطبي عدم امتصاص او امتصاص غذائي، يعني عرفت شلون؟ فمهما لعبوا رياضه ومهما اكلوا بيضلوا هيك عوده مثل ما بيقولوا.
0: اهلا وسهلا فيكم عن جديد. نبض وحياة مستمر معكم وتواصلكم عبر الواتساب. رسائلكم القصيرة على الرقم 0987-110-950. أي سؤال حابين توجهوا للأخصائية أخصائية التغذية الأستاذة أمل الطباع؟ يسعد مساكي عن جديد.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: شو رأيك بالاستطلاع؟
1: والله ما شاء الله يعني الشعب عنده ما شاء الله وعي هيك بعض نظر للرياضة، وصافي عنده مثل ما بقوله وعي أكثر موضوع الرياضة مع النظام الغذائي. يعني أنا كثير أعجبت ما شاء الله بآراء العالم. في عالم كمان حكيت أنه هي بترفع هرمون السعادة، بتحفز الجسم، بتخلي عنا نشاط حيوي، وهذا الشيء كثير صح.
0: كثير
1: عالم يعني بتتناسى هذا الشيء، أنه الرياضة أنه هي بتخلي في نشاط بالجسم يومي دائم معي كل نهار، حتى لو طلعت بس مشيت. يعني عملت رياضة المشي، ما ضروري رياضة النوادي. فأنت عندك كل نهار جسمك بضل فيه طاقة وحيوية، وخصوصا إذا بلشت طب أولى من البكور من الصباح.
0: جميل. طبعا أستاذة أمل، في عنا فقرة لحنا دائما كل أسبوع، هي فقرة خرافة الأسبوع. اليوم الخرافة اللي منسمعها كتير إنه زيادة الوزن تعني فقط الأكل الكتير، والرياضة تعني فقدان الوزن، هذا هو المتعارف عليه. ما مدى صحة هذا الكلام؟
1: لا طبعا هذا الكلام خطأ وما نصحيه. ليش؟ لأنه الأكل الكتير والعشوائي بدون ما نمارس رياضة بيؤدي لحتى تتراكم الدهون بمنطقة البطن أو الأحشاء، يعني هاي الأماكن اللي مثل ما بقولها حشوية. هذا الشيء بصير عنا اسمه النحافة المخفية، ثاني فاس. أي يعني الشخص مثل ما حكى العم اللي مرق بالاستطلاع إنه عنده كثير أصدقاء بيخاف وما مبين عليهم، قال كلمة عودة. يعني هذا الشخص بين إنه نحيف، بس هو بشكل عام إنه هو ما نحيف، لأنه عنده الدهون متوزعة في مناطق العضلات والمفاصل، وهذا الشيء رح يساوي عنده ضعف في العضلات والمفاصل مع الزمن يعني. وسبب هاي النحاس الزائدة يساوي عنده مشاكل بالأيض. أي يعني
0: قصدك عن الشخص يلي بياكل وما بيسمن هيك؟
1: يعني يعني بكون عنده دهون غير ظاهرة متوزعة بأماكن نحن ما بنشوفها، بس في أجهزة إذا عملوا عليها اختبارات مبين وين موجودة. فهذا الشيء بيأثر على التمثيل الغذائي عنده، يعني التمثيل يعني مثل امتصاص البروتينات والدهون بكون غير صحيح.
0: تمام.
1: إيه فكمان في عنا نقطة ثانية، الرياضة ما بس إنه بس ينزل الوزن عنا دائما، في تمارين مثل تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال، ألعاب الحديد، تدريبات الضغط. هاي التمارين رح تجبر الجسم على استخدام الفائض الغذائي لحتى يبني ألياف عضلية وقوة بدنية عنا. وبالتالي رح يزداد الوزن عنا بشكل صحي ومتناسق، يعني أنت رح تاخذ جسم صحيا أحسن، ويعني مثل ما بقوله مظهره متناسق. وهيك ما بزيد عنا الشحوم الضارة أو بابسل.
0: جميل. أستاذة أمل، في عنا سؤال، رسالة عم تقول: شكرا كتير على البرنامج، وزني بيتراوح بين 75 و80، عم حاول نزل أكتر ما عم بحسن، مع أنه عم بمشي كتير مع أنه اليوم لحنا حلقتنا كتير حابين نوجهها للأشخاص يلي حابين يلي عنده النحافة شديدة وما عم يسمنوا، يعني ممكن كمان يتبعوا الرياضة، ولكن بدنا نجيب نعطي إجابة سريعة لهي المسج لو سمحتي.
1: هلا أنا حكيتها بالفقرة
0: صح،
1: إنه الرياضة ما بتعني إنه دائما بينزل الوزن، لازم يكون في تمارين، يعني إحنا لازم نغير عادات تماريننا، ما نضل بس على المشي. تعمل رياضة المقاومة، رياض يعني
0: الأثقال، الحديد،
1: هذا الشيء رح يغير، لأن الجسم الشيء اللي بتثبت عنده صير في عنده، ما بدي أقول مثل تناحة، بس إنه خلص الجسم بيعتاد عليا، فما رح ينزل الوزن
0: وما بتعمل بنية عضلية.
1: ما كان ينزل
0: صح،
1: ما لا هو ما رح تعمل بنية عضلية، رح يصير في تغيير عند الجسم، في الجسم رح يصير في عنده شيء جديد، رح يصير عنده حافز جديد لإنزال الوزن. فهي إن شاء الله إذا غيرت نوع الرياضة المستهدفة تلاقي نتائج مع النظام الغذائي اللي يكون في تقليل سعرات، يعني في ماشي مع أخصائي تغذية، إذا هي تقدر تحدد سعراتها فتعرف هي شو عم بتتناول، بشكل إنه هي تعرف شو ما يخرج من جسمها.
0: تمام، إذا تراقب نظام الغذائي وأيضا تمارس رياضة مختلفة عن المشي إذا هي معودة جسمها على المشي. خلينا نرجع لموضوع حلقتنا لو سمحتي أستاذة أمل، لنبدأ من الأساس. كتير من الناس بيعانوا من النحافة، بيريدوا دائما يزيدوا وزنهم، كيف ممكن الرياضة تساعدهم؟ ما يلجأوا لبعض الحبوب يلي ما رح أذكر يعني أنواع مسميات، ولكن ممكن يتم تناولها لزيادة الوزن، وبالمقابل في إلها كتير آثار جانبية أيضا بننبه منها.
1: تمام، هلأ نحن الرياضة لما بنتبعها بصير في عنا فوائد مباشرة ومتعددة للجسم. من هاي الفوائد تفتح الشهية طريقة طبيعية بدون ما نلجأ مثل ما قلت حضرتك للحبوب وللمكملات أو هاي الشغلات. فهذا الشغلات المجهود عضلي بيستهلك مخزون السكر وبيستهلك التمثيل الغذائي بالجسم أو بالعضلات، يرسل إشارات للمخ حتى تتحفز هرمونات الجوع، يعني حتى يصير هذا الشخص النحيف يصير عنده طلب أكثر للأكل بشكل طبيعي وصحي، بعيد عن المكملات وبعيد عن الفتح ما بقوله غصب للشهية. كمان في عنا ثاني نقطة، تحسين عملية الامتصاص، بنشط عنا الدورة الدموية وبحسن كفاءة الجهاز الهضمي، امتصاص البروتينات والكربوهيدرات والألياف اللي هي من يعني لازمي للجسم. كمان في عنا نقطة إن هي تعطي الجسم المتناسق ومشدود، يعني أنت لما بتسمى نظام رياضة مع نظام صحي الجسم عنده رح مثل ما بقوله رح يزيد وزنه بس بشكل متناسق، ما إنه مثلاً بكون البطن بتزيد أو منطقة الأرداف أو منطقة لا محددة، لا يزيد بكل جسم، لأنه في الجسم كله عم مثل ما بقوله البنية العضلية كلها عم تتحرك.
0: جميل، فوائد الرياضة أستاذة أمل الحقيقية على الجسم عند اعتمادها كطريقة للتخلص من النحف الزائد وزيادة الوزن للدرجة المثالية. وإذا كمان حبينا نحكي عن الدهون الصحية، كتير بيخافوا من الدهون.
1: الدهون الصحية، هلا نحن لما نعرف شو الشيء عم نتناوله بصير نعرف شو الدهون عم تدخل على جسمنا. مثلا في عنا دهون تجي من صفار البيض، من المكسرات، من الأسماك زي السمك ما بقوله، ففي عنا أفوكادو، في كتير مصادر للدهون هاي الصحية، بس نحن بشرط إنه يكون يعني مع منشا صحي متوازن، يعني رياضة منتظمة، رياضة متجددة، ما أنا بشكل ثابت، لأن الجسم ما بحب الروتين، جسم بحب التجديد. يعني حتى بالنظام الصحي إذا كان ثابت، مثلاً يصير أطباء تغذية بيمشوا على نظام صحي ما بيتغير عندهم، تلاقيه ثابت الجسم تلاقيه ما عاد استجاب. فلازم الشخص مثل ما بيغير نظام الصحي يغير نظام الرياضة أيضا على شيء ثاني، يكون عنده بروتين كافي داخل بوجبته مثل البيض، مثل اللحوم، مثل الدجاج، بس يعني مصادر بروتين كافي والحمد لله. إن كان بروتين حيواني ولا بروتين نباتي. كمان في عنا نقطة لحتى الجسم يستفيد من الرياضة بشكل أكبر، هي إنه يعمل تمارين المقاومة والقوة، تمارين اللي حكينا عليها من شوي، الأثقال والحديد وكذا. في نقطة ما بعرف يمكن أغلب العالم ما كثير عنده اطلاع عليها، إن هي يكون الشخص عنده نوم ونوم عميق، يعني إنه هو ياخذ وقت من النوم.
0: قديش بيحتاج الجسم؟ كم ساعة
1: يعني
0: نوم؟
1: هلا بحدود 6 إلى 8 ساعات بس يكون نوم عميق مش متقطع. يعني أكره الشيء عند الجسم صراحة هو النوم المتقطع. الشخص لما بينام النوم متقطع بحس نهاره متعب، حتى لو نايم 10 ساعات.
0: صحيح.
1: 10 ساعات نوم نهاره كثير بكون متعب، بكون مرهق.
0: طب ليش منلاقي في أشخاص عندهم هيك نوع من النوم المتقطع، ما بيدخلوا بالنوم العميق، بيقولوا بيعانوا من الأرق؟
1: من الأرق هذا بس فوت يمكن مشاكل نفسية، أو بده يطلع على نظام حياته، كيف عنده نظام حياته، في عنده مشاكل عائلية، في عنده دراسي مثلا بهالفترة هو يمكن مضطر إنه يسهر مشان دراسي، فبده يحاول يضبط ساعات نومه. في عنده مثلا نظام غذائه ما متوازن، فهو يكون بنوم يعني بحالي نوم متقطع، أو الأمهات يعني إحنا منهم اللي عندهم أولاد بيقوا بالليل مشانهم، هدول عندهم نوم متقطع. فبدنا نحاول قدر الإنسان يكون في عندهم من 4 إلى 5 ساعات بالليل يكون نوم متواصل لتسعين ساعات يفضل يعني.
0: حلو كتير، ما في شيء بيعود عن نومة الليل يعني، تقول لحالة الأم إنه رح أوضع
1: لباسة يعني صدق الله العظيم
0: صحيح.
1: ما في يعني مذكورة بالقرآن ومذكورة يعني نحن عم نعيش
0: سنة الكون،
1: مهما نمنا بالنهار نحن بالنوم في الليل
0: سنة الكون صحيح. هناك أشخاص أستاذة أمل بيمارسوا الرياضة من أشهر ولكن أجسامهم ما بتتغير، شو السبب برأيك؟ في هيك حالات؟
1: في كثير. نحن حكينا هلأ مع حكينا هلأ نحن رح نعطي معادلة بسيطة للجسم لحتى يكون يعني عنده خطة لحتى يوصل لوزن مثالي للإنسان فيها. هي تكون سعرات مدروسة موزعة بشكل صحيح، زائد تمارين مقاومة وقوة بتدرج ما تكون فورا بشدة، زائد النوم الكافي. هذا الشيء بوصلنا لبنية جسدية صحية وزن مثالي. يعني إذا لقينا حالنا نحن بالأيام مثل نوقف عند وزن معين، وصلنا لمرحلة ما عم يزيد وزننا ما عم ينقص، يعني كثير عالم تدور على نقصان وزن أكثر من الزيادة، فنحن بدنا نحاول نطلع هل نظام سعراتنا متوزع بشكل صحيح، هل تغذيتنا صحيحة، هل التمارين اللي عم نقوم فيها، في عالم بكون ما عم نقوم برياضة وقف الرياضة بحياتها، هل نحن عم نشاور نساوي شيء لحتى الجسم يصير في عنده حرق للسعرات أو لحتى يتحسن التمثيل الغذائي عنا، هل نومنا كافي. فنحن لما نطلع على هاي الأمور نحن نعرف وين العطل أو وين الخلل بحياتنا. فالشخص لازم يكون هو حكيم حاله وحكيم نفسه، يطلع على الشيء ناقص بحياته. يمكن يكون نوم، يمكن يكون سعرات، يمكن يكون تغذيته، حالات يعني مثل عشناها في حالات الحروب وحالات
0: الستريس.
1: ايه حالات ضغط كثير يعني.
0: شو بتنصحي الشخص يلي عم يعاني من مثلا هيك حاله ممكن تكون طارئه، في عنده حدث يستحق هذا الستريس، كيف ممكن ينظم اكله، ينظم صحته، ينظم رياضته ايضا؟
1: هلا يعني هو الجسم بالمرحله الاولى هو اللي لازم ياخذ مننا اهتمامنا الكبير، بس احيانا انت في عندك حالات كنا ما لك قدران تتحمل جسمك أو بحياتك بشكل عام، هنا أنت بتحاول إنك يعني تهيئ الظروف. أنت وقت تروح على النادي حاول تعمله بالبيت، إذا أنت كنت ماشي على نظام رياضة معين عبي ما تقطعه حاول تساوي بالبيت، لو تمارين لمدة نص ساعة الإنترنت موجود، الأدوات موجودة، فينا نصعد بكثير أدوات. نحاول نشرب ماء قدر يعني كيف جسمنا، ما نحاول ابدا نقص حالنا من الماء، لان الماء يعني عن جد كثير مهم للعمليات الاستقلابية بالجسم. يعني 70
0: خاصة هلا نحن بفصل الخريف بننسى
1: من الماء، فنحن لازم نعوض، لازم نعوض خصوصا بمحيط الصيف. يعني بنسمع بكثير حالة عالم فاتت بسبب اولى بضربة شمس صار معهم بسبب نسيان شرب الماء، هذا الشيء يعني نحن بنتناسى.
0: هلا في عنا
1: الهيئة هو الظروف اللي بتخلي جسمه بحالي، ما بدنا نقول مثالية بس تكون بحالة صحية.
0: في رسالة أستاذة أمل سريعة عم يقول في عندي مشكلة إنه بصحى الصبح بكون جوعان، مجرد ما أنزل على شغلي بتروح معي للعشاء، وهيك كل يوم من أنا وصغير هيك متعود، هل هذا النظام صح؟
1: هاي عادي. لا هذا خطأ، بيحاول هلا ما فينه فورا يغير عاداته اليومية، بدي يبدأ بالتدريج، بدي يبدأ مثلا بكري شيء، يحاول يشرب كاسة حليب إذا بيقدر، ما بيقدر كاسة نص كاسة، بالتدريج يدخل معه مثلا عسل إذا بيقدر كوكتيل، يعني يبلش يدخل أشياء بنهاره، أو إذا ما بيقدر أول ما يفيق بعد ساعتين من فيقته ياخذ معه أكل يعني ما أشوف يقوله عن مكان عمله، يحاول يجبر حاله انه ياكل.
0: تمام.
1: ما بدي اقول لك انه ياكل وجبه كبيره بس احاول اني اغير عادات.
0: تمام. هلا في عنا استاذه امل فقره تفاعليه سريعه، شو رايك نروح عليها؟ بدي اسالك انا هيك اسئله، انت بتقولي لي صح او خطا، واذا كان في عندك تعليق سريع انه ليش صح او ليش خطا يعني بشكل كتير سريع ممكن تعطينا اياه. جاهزه؟
1: جاهزه.
0: يلا يا حليمه.
1: يلا.
0: أستاذة أمل الطباعة الأخصائية في التغذية، زيادة الوزن تعني الأكثر من الأكل فقط، صح أم خطأ؟
1: لا هذا الشيء خطأ، لأنه الأكل الكثير وحده رح يجلب لنا الدهون ورح يساوي عنا مثل ما بقول الكرش، رح يساوي أمراض استقلابية. بينما الرياضة هي اللي ما بيحول بين الطعام لحتى يساوي كتلة عضلية صحية.
0: لازم يلي بيعمل رياضة ليزيد وزنه يأكل بروتينات كتير؟
1: لا هاي حسب،
0: هذا سؤال من عندي ما له علاقة بالفقرة.
1: إيه لا هو حسب شو هو يعني بده يزيد وزنه، في رياضات تتطلب ثبات وزن فبيحاول إنه يأكل سعرات اليومية بس ما إدخال بروتينات، ما بدي أقول لك شكل كبير بشكل متوازن، يعني هو في عنده مثل ما بقول حسابات و يعني جداول يحاول يتبعه لحتى يعرف
0: شو بده ياكل. طيب هلا بلكي بسألك عنهم أكثر. السؤال الثاني، الرياضة بتزيد الوزن إلى إذا أكلت أكثر، يعني كل ما أكلت أكثر وساويت رياضة أكثر
1: رح تزيد وزننا؟
0: أي صح أم خطأ؟
1: إيه إذا أكلت أكثر مع رياضة رح تزيد وزن، لأن هي الرياضة بتعمل مثل ما حكينا إنه فات،
0: يعني اللي بده يزيد وزنه يلعب رياضة كثير وياكل كثير، صح؟
1: ياكل كثير بس الأحسن يعني هو الشيء الصح اللي هو يكون عم يعرف شو عم يدخل لحاله،
0: نوعية الأكل.
1: نوعية الأكل أهم شيء، يعني نوعية الأكل، يعني مثلا ما نخلص ونروح ناكل شوكولا أو أشياء
0: لكن هيك فكرت أنا،
1: لأنه رح يزيد عنا الوزن بشكل مثل ما حكينا أنه رح
0: عشوائي
1: بأماكن مش متناسقة. بالضبط.
0: تمام حلو كتير. هلأ السؤال الثالث، الراحة والنوم، الراحة والنوم أهم من التمرين لبناء العضلات، صح أم خطأ؟
1: صحيح. هاي ذكرناها بداية
0: أهم من التمرين
1: الفقرة. أهم من التمرين
0: قلنا مهمين بس أهم من التمرين.
1: صح أنا في نقطة غابت عن بالي، التمرين بيعمل على الهدم، هدم العضلات.
0: ايه
1: كتل بسيط العضلة بتكون مثل ما بقوله شوي.
0: أيوة.
1: ونحن لما بننام نوم عميق وصلت عنا مرحلة الاستشفاء بالليل، هاي العضلة بتصير تترمم. لما بقولوا لك بدي يزيد وزنه بزود أكله، فلما عم يلعب رياضة عم تزيد العضلة، يعني بقوله النسوآت، ولما عم يزيد يعني الأكل عنده عم تترمم هاي النسوآت ويزيد العضلة عنده.
0: جميل.
1: الفكرة؟
0: وصلت. هلأ وصلت تماما. هلأ بنبدو حياة رح ننطلق أنا وياكي أستاذة أمل والمتابعين لا تحدي الأسبوع، تحدي نبدو حياة 7 أيام نحو جسد صحي، من هلأ من اليوم الأحد للأحد القادم. الحركة 30 دقيقة حركة يوميا، مشي أو تمارين مقاومة أو أي نشاط بتقدر عليه. الغذاء تناول كمية كافية من البروتين بكل وجبة رئيسية، كل وجبة يعني 3 وجبات لحنا عنا صح؟ رئيسيات.
1: صحيح.
0: فطور.
1: صحيح.
0: غدا وعشاء. الماء
1: أعطي أمثلة؟
0: أكيد.
1: فينا مثلا بالفطور في عالم يعني بتختار شو بتاكل،
0: فينا
1: كاسة حليب وبيضة أو بيضتين حسب الشخص يتحمل.
0: حلو.
1: هاي بالنسبة للفطور. الغدا نحاول ندخل مثل ما بقوله شرحة لحم أو دجاج أو سمك أو من العدس،
0: تونة، سردين،
1: يعني يحوي بروتين حيواني يفضل أكثر من النبات، يعني إذا بدنا ناكل مثلا عدس يكون معه شيء حيواني مقابل لإله. تمام.
0: حلو.
1: العشاء كمان جبنة لبنة لبن كوب من اللبن، يعني هاي الأشياء كمان هاي تحتوي على بروتين.
0: حلو كتير. المي يشربه من 2 ل 3 لترات ماء يوميا والنوم يناموا من 7 إلى 9 ساعات. إذا جربتوا هذا التحدي اكتبوا لنا كيف تغير جسمكم وشعوركم خلال الأيام 7. وأكيد وصلنا لختام حلقتنا لليوم، وإلكم تحيات فريق العمل: سمر حسن الإعداد، صابرين الورار التقديم، وحليمة إبراهيم الإخراج. وكانت معنا ضيفة عزيزة من عبر الهاتف، الأستاذة أمل الطباع أخصائية التغذية. كل الشكر لحضرتك.
1: شكرا لكم، شكرا لبرنامجكم،
0: وإلى اللقاء. شكرا لك ولمعلوماتك المفيدة، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة، وأنتم بأفضل حال وصحة وعافية وراحة بال، وإلى اللقاء.

مستحيلة ويصبح الربيع مستحيلة والعمر مستحيلة ويصبح

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
1: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
0: التاليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: اعتراف متأخر.

0: خير خير يا توفيق، ليش ناديت لي من بعد كل هالسنين؟
1: أنا بحاجتك ولهيك لهيك ناديت لك.
0: بس أنت من أول شبابك طلعتني من جواتك، وبعد هالسنين الطويلة استغربت كيف تذكرتني هيك فجأة، وهذا الشيء يلي خلاني وافق إني أحكي معك.
1: كل شي حوالي منافقين وكذابين، وصعب إني أحكي مع أحدا أي شي حقيقي زعجني من جواتي أو إني فضفض بالكلام، لأنهن أكيد رح يصطادوا بالمي العكرة.
0: ما كل اللي حواليك بيشبهوك وكأنكن إخوة وكلكن مكشوفين لبعض، بقى معقول في أشياء مستورة ومو معروفة بيناتكن؟ المهم هلأ قلي شو بدك مني؟
1: أنا مريض كتير وبتوقع أني موت خلال فترة قريبة، وحابب بإني أعترف بكتير أشياء سيئة عملتها بحياتي وأذيت فيها ناس كتير.
0: بالبداية الأعمار بيد الله، ومو أنت يلي بتقرر إمتى. وتاني شي يلي بيستغربوا إنه كل يلي استغنوا عن ضميرهم بس يقرب إحساسهم بالموت بيبلش الندم، وبيتذكروا إنه في آخرة وحساب إلهي ما بيترك أي تفصيل.
1: صحيح صحيح، وصح إنه أنا ما رح أقدر صلح شي ولا أعمل شي، بس على الأقل بخفف هالضغط على قلبي لبين ما الله ياخد أمانته.
0: طيب يا توفيق اتفضل احكي، أنا عم بسمعك.
1: رح أحكي لك من يوم اللي تركتني، بس من بعد ما تروح الممرضة يلي جاي لتطمن إني متت ولا لسه.

0: رح بلش من أول ما بلشت صير جاسوس للمدير العام بالوظيفة.
1: قصدك باليوم يلي تخليت فيه عني؟
0: تماما تماما. وقتها حتى أكون مفيد وإلي وجه لشوف المدير يوميا كان لازم جبله أخبار حتى لو بدي اخترعها. وطبعا كانت اختياراتي الموظفين الدرويش يلي ما عندهم معارف ولا حدا داعمون. يعني من هون بلشت حكايتي. استاذ مصطفى، انا والله من حرصي عليك وعلى المؤسسة، يعني لازم خبرك بشي مهم كتير.
2: خير يا توفيق، شو صاير؟
0: استاذ، الصبح كنا عم نشرب قهوة بمكتب الاستاذ هاني وكان موجود سمير مسؤول الصيانة، عرفته؟
2: ايه وبعدين؟
0: مثل ما بتعرف الاستاذ سمير هو اللي صلح العطل بنظام التحكم للأجهزة يلي عنا سيدي، وحضرتك صرفت له مكافأة 500,000.
2: والله يا توفيق هاي إمكانياتنا، وهالمبلغ هو أقصى حد المكافآت بالمؤسسة.
0: تمام سيدي تمام، بس سمير عم يقول إنه لو ما صلح العطل كنتوا رح تجيبوا خبير أجنبي على البلد ليصلحها، ووقتها كنتوا رح تدفعوا آلاف الدولارات نقل وإقامة. قال شو كمان استخسرتوا فيه تعطوه $1,000 وإنه عنده شك، هيك قال سيدي على زمته، يعني إنه الوزارة بعتت له مكافأة أكتر من هيك بكتير بكتير. بس يعني والله لا تزعل مني، هلأ عم أقول لك، يعني قال إنه هاي المكافأة انسرقت.
2: يخرب بيته، اسمع، بكل الأحوال هذا هو الوضع، وإذا مو عاجبه روح يستقيل.
0: أستاذي بترجاك بوس إيدك، ما تعصب. أستاذ عفوا، يعني أنا جيت خبرك من شان تاخد خبر، لأنه حاليا يعني هو، يعني معدل المؤاخذة والله ما عم اتفهمن، يعني هو هلا حاليا بطل بعيون رفقاته والكل عم يسمع له، والخوف انه بلش ينغم عن الفساد الإداري بالمؤسسة بكلام ملغوم، وانك يعني عدم المؤاخذة سيدي يعني عم تحميهم.
2: أعلى ما بخيله يركبوا، إذا عنده ولو دليل واحد يروح على الرقابة والتفتيش.
0: أستاذي إذا بتسمح لي أنا رح أبعته بنفسها على الرقابة والتفتيش.
2: شو عم تحكي أنت؟
0: سيدي مثل ما عم قلك أنا رح أبعته متهم لعندهم.
2: كيف؟
0: سمير عضو بلجنة الشراء، مزبوط سيدي؟
2: طبعا مزبوط.
0: أنت طالعه لمعاز من اللجنة وحطي محله وتروك الباقي علي.
2: وليش اخترت معاز تحديدا من اللجنة منشان نشيله؟
0: سيدي الزلامة بخاف الله ومعروف انه ما بيمرق ولا ليرة، يعني هيك او هيك فهمتني سيدي، وهالشي ما بيساعدني علي براسي ولعلي رح ساوي بعدين سيدي.
2: لك يا توفيق يا توفيق، شو الحجة اللي بدي يشيل معاز على اساسها؟
0: استاذي اتشكروا على امانته يلي خليتك واثق فيه لدرجة انك رح تعينه رئيس لجنة المبايعات بفرع المؤسسة. ورئيس لجنة هنيك أحسن من عضو لجنة هون عنا سيدي.
2: خرب بيت قلبك. ولك يا توفيق اللي لشوف شو ناوي تعمل بالضبط.
0: رح خبرك سيدي.

0: هلا نحن صح خسرنا لمعاز وراح لمكان أحسن، بس الشهادة لله كسبناك معنا يا توفيق.
1: المكسب إلي يا سيد سمير، المكسب إلي، المكسب إلي بالشغل معكم، وأنا جاهز لأي شيء بينطلب مني، رقبتي سدادة.
2: ليك هالفترة نحن مضغوطين بالشغل وفي طلبية بدنا ياها ضروري، وبدكن تنزلوا على السوق وتشوفوا أفضل الأنواع وأرخص الأسعار.
0: تمام راشد، شو رأيك أخذ توفيق معي؟ يعني أنا معقول إنه باخده بتعرف على التجار اللي بنتعامل معاهم.
2: إيه طبعاً طبعاً لازم يتعرف عليهم، بيجوز شي مرة نكون مشغولين ويضطر ينزل هو على السوق.
1: إيه ليش لا، أنا جاهز، ولعلمكن يا شباب في تجار أنا بعرفهم كمان وممكن يعني فيدكن.
2: هاي الطلبية سمير بيتعامل مع تاجر بيعرفه ودائماً بيعطينا أرخص عرض لإله، بس الطلبيات الجاية رح نشوف إذا منستفاد من علاقاتك مع التجار.
1: لعيونك لعيونك، ولو
2: مثل العادة سمير بتجيب العرض ومنقدمه للمدير، وبعد موافقته مناخد اعتماد مالي ومننزل منجيب البضاعة ومنحطها بالمستودع.
0: لك معقول انت راشد؟ لك أنا إلي سنة باللجنة وعم تقلي شو بدي أعمل؟
2: أنا عم قلك مشان توفيق يتعلم كيف منشتغل.
1: فهمت عليكم يعني. الكلام لك يا جارة، يعني اسمعي يا كنة.
0: خلص لكان بعد الدوام مننزل على السوق، اتفقنا؟
1: ايه اتفقنا اتفقنا.
0: ايه يا أبو جابر، ما في داعي اسألك، ها انا بثق فيك كتير.
3: وحياة غلاوتك يا استاذ سمير، اذا بتفتل السوق كله ما بتلاقي ارخص من السعر اللي اعطيتك اياه.
0: تمام ابو جابر، بدي اعرفك هذا زميلي توفيق وهو معانا باللجنه بدال معاذ.
3: شرفت فيك استاذ توفيق.
1: الشرف لي اخي ابو جابر، الشرف لي، اهلا وسهلا، تشرفت بحضرتك.
0: قديش بدها وقت لتجهز الطلبيه؟
3: يومين ثلاثه بالكتير.
0: حلو، معناته بس تجهز الطلبية تحكي معك، وهلأ قبل ما ننسى اكتب لي الفاتورة.
3: من عيوني على عيني.
4: ايه توفيق، طمني شو صار معك؟
1: مثل مالي مخطط تماما، حكيت مع تاجر بعرفه اسمه مازن يجيب نفس البضاعة ويعرضها بسعر أقل من أبو جابر يلي بيتعامل معه سمير.
4: طيب وشو رح يستفاد صاحبك إذا باع بخسارة؟
1: يعني استاذي منعوض له إياها بالطلبيات الجاية.
4: كيف؟ فهمني.
1: لما منضرب ضربتنا سمير بياكلها، وانت سيدي بتفرطها للجنة وبتحط ناس يمشوا تحت إيدك، وقتها الكل بيكون كسبان ومبسوط.
4: طيب وانت شو رح تستفاد؟
1: عوزوا بالله سيدي، عوزوا بالله أستاذ، أنا ما بدي غير رضاك، عوزوا بالله.
4: اسمع يا توفي، أنت مؤهلاتك العلمية عالية وبقدر اقترحك تكون معاون مدير.
1: أستاذ ألف شكر لك أستاذ مصطفى، يعني أنا والله أنا من إيدك هي لإيدك هي، بس والله مو طموحي ومو غايتي، أرجوك يعني.
4: بسيطة بسيطة ولا يهمك، أنت بتستاهل.
5: عملياً أنت خليت المؤسسة تخسر اثنين من موظفين الممتازين لحتى يفضلك الجو، وفوق فسادك الأخلاقي بلشت بالفساد الإداري.
1: صحيح صحيح.
5: طيب بعدين شو صار؟ احكي لي يا توفيق.
1: نفذت الخطة مثل ما لي مخطط تماما، وطبعا بطريقة ظل أنا فيها خارج الصورة، واستدعانا المدير أنا وراشد وسمير.
4: انتوا ثلاثة موظفين بمؤسسة أنا مديرة، ولهيك أي سمعة مو منيحة رح تضرني إلي مو بس إلكون.
2: خير أستاذ مصطفى، نحن شو عاملين شي مو منيح لتحكي هالكلام؟
4: طول بالك ورح تعرف كل شي، بس خلص كلامي.
2: تفضل.
4: التاجر بسامي اللي بتقولوا عنه أبو جابر عطاكم فاتورة بقيمة 15,000 دولار، صح؟
0: هي صح، والزلمة على سلامته، ونحن دائما ومن زمان نتعاون معه ودائما بيعطينا أرخص العروض.
4: أها، قلت لي أرخص العروض.
0: إيه أستاذ.
6: أستاذ عفوا شو القصة؟ يعني والله الأستاذ سمير كان كتير حريص إنه يكون عرض أبو جابر أرخص شيء.
4: تفضل أستاذ توفيق، إرالي هاي الفاتورة من تاجر تاني اسمه مازن، وبنفس الكمية والنوعية، اللي لشوف قديش مكتوب السعر.
6: عفوا سيدي، 12,000 دولار. بس سيدي هاي ورقة مو فاتورة، يعني هاي ورقة عادية. يعني
4: بعد ساعة جاي الزلمة ورح يقدم فاتورة نظامية. بقى لي هلا أستاذ سمير، لو أنت مكاني شو بتعمل؟ أو الأصح شو رح تفكر؟ وخاصة أنه فرق السعر مو 100 أو 200 أو حتى 1000.
0: بس يا أستاذ،
4: خليني أسمع جواب الأستاذ راشد.
2: يا أستاذ، يعني رح يبين وكأنه في تلاعب.
4: والرقابة ما رح تقتنع إلا أنه مديركم موافق على هالشي وإله نسبة من كل عملية شراء عم تصير بإشرافكم. وطبعاً وأكيد رح يحققوا بكل عمليات الشراء السابقة، ورح يطلع مبلغ كارثي مختلس من حضراتكم.
0: أرجوك أستاذ، من دون إهانات، نحن ما لنا مختلسين.
4: بعرف يا أستاذ سمير، بعرف. أنا بالصدفة تعرفت على التاجر مازن، ولما

0: استاذ طول بالك. طيب هلأ شو الحل؟
1: انت يا توفيق جديد بلجنة الشراء، بس سمير ولأنه خدم المؤسسة ووفر عليها مصاري كتير وما عجبته المكافأة فعوض باختلاس المبالغ من طلبيات المؤسسة، وراشد على حكم الزمالة الطويلة كان يوقع له على الفواتير بكل ثقة.
2: استاذ مستحيل هذا الشيء، لك والله العظيم بحياتي ما فات قرش حرام على جيبتي.
1: أنا اللي عندي حكيته، وكلامك هاد بتبقى بتقوله قدام الرقابة والتفتيش. بتمنى لو بقدر ساعدك أو غطي عنك، بس هالشي صعب كتير وإلا بيعتبروني شريك معك.
2: بس أنا هيك رح أتدمر، رح أتدمر أنا وعيلتي وتتدمر سمعتي كمان.
1: كان لازم تفكر بهالشي قبل ما تعمل عملتك. لك حتى زميلك معاذ خدعته ومرأت انتقامك واستغليت ثقة رفقاتك فيك. طلع برات مكتبي لو سمحت، طلع.
2: حسبي الله ونعم الوكيل.
3: الله لا يعطيك العافية على هالعملة اللي عملتها.
4: من دون ما تدعي علي عافيتي راحت.
3: وبعدين شو صار؟
4: سمير عمل تسوية مع الرقابة وباع بيته ورجع فرق آخر 7 طلبيات للمؤسسة وفصلوا من الشغل، وراشد عقوبة مسلكية تتسجل بذاتيته، وطبعا شالوه من لجنة المبيعات بعد ما المدير فرط للجنة، وأنا بعد شهر طلع قراري معاون مدير والمشرف على لجان الشراء والمبيعات.
3: يعني كل الابواب انفتحت بوشك وصرت مثل المنشار، كيف ما تحركت عم تربح مصاري.
4: والمصاري لما كترت بايدي قررت اتزوج بنت خالته للمدير، تعرفت عليها بعيد ميلاد بنته للمدير.
3: معقول تتزوج بنت من دون مصلحة؟
4: أبوها شريك مصطفى بمحاضر البناء بالريف وشغلهم كان نار، ورحت بعد زواجي بزيارة لمحضر كانوا عم يشتغلوه، وبالصدفة شفت أمجد المتعهد المشرف على هذا المحضر.

0: مرحبا، يعطيكم العافية.
1: أهلين صهري، أهلين. بعرفك، المهندس أمجد المشرف على بناء المحضر.
0: أهلين أهلين سيد أمجد، شرفت بمعرفتك، أهلا وسهلا.
1: وهذا صهري توفيق، معاون مدير عام، معاون مصطفى شريكي.
2: أهلا وسهلا، نورت المحضر بوجودك.
0: منيح، يبدو رح يضل منور فترة منيحة يا سيد أمجد لبين ما توصل الكهرباء للمحضر.
1: طيب، شلون شايف الشغل؟
0: ممتاز ممتاز، ماشي حاله، جيد ممتاز والله. الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية.
2: سيد أنور، بعد إذنك
1: تفضل.
2: يا ريت تحكي مع المستودع يبعثوا لي حديد.
1: ها؟ يعني كأنه عم نستهلك حديد زيادة.
2: بس كله موجود يا أستاذ.
1: أنا ما عم شكك فيك لا سمح الله، بس حسيت إنه هالمرة استهلكنا أكتر من قبل.
0: عمي، من بعد إذنك، من بعد أمرك، بقدر أحكي معك كلمتين يعني على انفراد؟ بعد إذنك أستاذ أمجد، بعد إذنك.
2: لا لا، ما في مشكلة، بكل الأحوال أنا نازل لأنه العمال رح يعملوا الصبي هلأ، عن إذنكم.
1: الله معك. خير سهري؟ شوفي، صاير شي بينك وبين ريم؟
0: أعوذ بالله، لا أبدا، الأمور كلها يا رواها. وأصلا كهن ضايق خلقنا، وديت ريم لعندكم على البيت عمي، وقلت تجي لعندك بتسلى بنحكي بشوف الشغل.
1: طيب، لكان شو بدك تحكي لي؟
0: والله يا عمي، على سمعته هلأ وعلى خبرتي بالمؤسسة،
1: إيه؟
0: واضح تماما انه في سرقة عم تصير عندك في الحكم.

0: ومين عم يسرقني؟
1: واضح انه بيع تبع المستودع او المحاسب يلي عم يحاسب على كمية الحديد الوارد والخارج. عمي هيك ولا واضحة؟
0: طيب انا رح ارجع دقق بالقصة وتأكد، لانه هذا المحضر بالذات استهلك كمية اكتر بكتير.
1: ايه بصير خير عمي، بصير خير والله. طيب عمي بدك مني شيء؟ انا رايح لعندكم على البيت. ها
0: انت سبقني وبعد شوي لاحقك.
1: ماشي عمي، يلا السلام عليكم.
0: الله معك.
2: شريكي أنوار اكتشف أنه أمين المستودع والمحاسب عم يسرقوا الحديد وعم يكتبوا على الأوراق أرقام مصحيحة.
1: كتير حلو هالخبر.
2: اللي بقى توفيق، شو رأيك تشتغل معنا بالمشروع؟
1: عفواً، وأنا شو بدي اشتغل؟
2: إشراف على المحاضر من مواد بناء وعمال وغيره.
1: والله يا أستاذ هيك رح تصير الأمور صعبة كتير، يعني بين شغلي بالمؤسسة وشغلي معكم.
2: أنت بتاخد إجازة من المؤسسة بلا راتب من هون لست شهور، ولا تخاف حصتك من اللجان بتوصلك لعندك.
1: إذا هيك أنا موافق، بس بشرط.
2: شو يا صرت تشرط كمان؟ شو هالشرط؟
1: أنا بختار المحاسب وأمين المستودع، وهدول أنا بجيبهم على كفالتي.
2: ماشي ماشي موافق.
3: وهيك بلشت تكبر انت واعمالك وزادت اموالك.
1: مظبوط. وبعد ما جبت المحاسب وامين المستودع على كيفي، صرت اسرق من كل شيء، حديد وخشب ورمل وبحص وغيره، بس مو على طريقة الأغبياء يلي قبلي. كنت أسرق كميات قليلة مو كتير ملحوظة، وبنفس الوقت كان شغل المحاضر ماشي على أكمل وجه مثل ما بيقولوا.
3: الطمع تملكك، وتجميع المصاري بأي طريقة صار هدفك.
1: صح مظبوط. بالأول كان هدفي، أو كنت هيك أنا مفكر، بس بيوم صارت مشكلة بيني وبين زوجتي فتحت لعيوني على شيء تاني. لك هلأ يا ريم فيك تفهميني شو مشكلتك معي؟
4: مشكلتي؟ مشكلتي إني مو قدراني أحكي يلي جواتي.
1: بس أنا لازم أعرف، كل سهرة مننعزم عليها بتحطي ألف حجة حتى ما تروحي، طلعاتنا بس لعند أهلك وكأنه بتخجلي مني قدام العالم.
4: إيه صحيح.
1: لا يا ريم تخجلي مني؟ لا، ليش أنا شو فيني بخجل؟
4: ما تزعل من كلامي، بس كل ما كنا نجتمع بسهرة أو مناسبة بعرفهم عليك إنك معاون مدير عام، وأهلي كل ما عارفهم رجال أعمال أو ناس بمناصب عالية، وبحس حالي قد الكمشة بيناتهم.
1: أيوة، وليش رضيتي تتزوجيني طالما طموحك أعلى من معاون مدير عام؟
4: ما بعرف، يمكن كلام مصطفى عنك وعن ذكائك وطموحك خلاني انعجب فيك، وخاصة إنك كنت كريم معي وما عم تنقص عني شي، وكتبت لي البيت والسيارة باسمي. بس أنا يعني جو عائلتنا كلهم أصحاب مراكز تجارية أو بالدولة، ولما ألتقي مع بنات عمي وبنات خالتي وأزواجهم حس حالي إني أقل منهم.
1: فهمت عليكي. فهمت عليكي يا ريم، ما في داعي تشرحي لي وتفوتي بالتفاصيل أكثر.
4: لا تزعل مني. إيه أنت حبيبي وزوجي وأبو بنتي، وبتمنى لك تكون أحسن واحد بالدنيا، وشوف حالي فيك وين ما كنا.
1: بسيطة. لا تشيلي همي، أنا منيح، يعني هذا حقك طبعا حقك. أنا ضايق خلقي، حاسس أنه رح اختنق، رح انزل اتمشى شوي. بالإذن ريم، بالإذن بالإذن.
4: ماشي.

0: مرحبا توفيق، شو هالصدفة الحلوة؟
1: آه جميل لك أهلين جميل، زمان ما شفتك أخي. عود معي إذا مالك مرتبط بحدا، عود.
0: لا والله مالي مرتبط بحدا، لك أنا بس سيدي خليني بنزل لهون بشرب فنجان قهوة وبريح راسي وبرجع، بس ولا مرة شفتك هون.
1: الصراحة هاي أول مرة بيجي لهون.
0: أيوة لك دخلك لساتك بنفس الشغل بالمؤسسة؟
1: أي والله، وحاليا معاون المدير العام.
0: آه برافو، بس ليه العين هلا على المؤسسة تبعكم، بدك تدير بالك.
1: كيف يعني؟ ما فهمت
0: أخي. أنا مثل ما بتعرف كنت شوفير بوزارة الإعلام.
1: ايه.
0: بس من سنتين انتقلت على الرقابة والتفتيش.
1: أيوة منيح، يعني أحسن من مكانك القديم. كمل كمل.
0: لك مزبوط طبعا أحسن أخي، على الأقل دوامي ثابت. المهم كنت أنا عموصل أحد المدراء على بيته.
1: ايه.
0: وسمعته عم يحكي عن المؤسسة تبعكم وعن الفساد اللي فيها، وعم يجمعوا معلومات كاملة ليضربوا ضربتهم ضربة واحدة.
1: أيوة ليك نذكر قدامك أي أسماء؟
0: الله ينذكر بس المدير تبعكم اسمه مصطفى.
1: ايه
0: دير بالك على حالك توفيق، اوعى تكون متورط لك بشي شغلة هيك ولا هيك.
1: مين أنا؟ لا لا لا أعوذ بالله، أنا نظيف نظيف تماما الحمد لله.
2: منيح إنه كل القصاص توقيع مصطفى عليه، أنا ما دخلني.
0: لك بتعرف تلعب طاولة زهر؟
1: ايه طبعا طبعا طبعا.
0: يا عيني عليك، بدي اغلبك دق لكان. سعدو جيب لنا طاولة زهر وفنجانين قهوة على السريع.
3: حاضر. ايه وكيف خلصت من هالورطة بقى؟
1: دخلت بالليل على المؤسسة من دون ما حدا يشوفني، واخدت كل الملفات يلي إلي اسم فيها وممكن تورطني، وحتى أنه دخلت على الكمبيوتر ومحيت السجلات كلها.
3: طيب وليش اهتميت بالملفات يلي بس اسمك فيها وما شلت تبعات مصطفى؟
1: هون الخطة تبعي. تركت الملفات من بداية إجازتي يلي بلا راتب لوقت ما خلصت إجازتي، وبهيك الرقابة رح تحصر ملفات الفساد بس بهالفترة وتطبش براس مصطفى لحاله.
3: وبهيك حالة مصطفى بيطير وانت المؤهل الوحيد لتستلم محله بدون ما يبين انك حفرت الجورة لمصطفى.
1: تماما، وصار مثل ما خططت، تحول مصطفى للتحقيق وانحبس، وطلع قراري بتعييني مدير عام للمؤسسة.
4: مرحبا.
5: اهلا وسهلا.
6: يا اهلا يا اهلا وسهلا بحضرة المدير العام.
5: ان شاء الله الف مبروك حبيبي وعقبال الاعلى يا رب.
4: الله يبارك فيكم. شكرا شكرا.
6: بس شبك زعلان؟ انا اول ما خبرتني ريم تركت شغلي واجيت لشارككم الفرحة، بقى ليش هالحزن؟
4: والله يا عمي زعلت اني اخذت مطرح مصطفى.
6: ها.
4: يعني قد ما كان يعني اخذ بايدي وساعدني يعني.
5: هلا صح انه هو ابن خالتي وسبب معرفتي فيك، بس يلي صار من ايده، مدير عام لمؤسسه كبيره الى كذا فرع بالبلد وشريك بالمحاضر السكنيه مع ابي، ليش الطمع؟ ليش ليسرق ويختلس؟
4: بصراحه انا تفاجات كتير باللي صار، رغم هيك يعني ما بيصير نتركه يا جماعه ابدا. أنا شفت محامي شاطر وكلفته ليكون مع مصطفى بالمحكمة، وشو ما كان بيبقى من العيلة من نوفينا وله أفضال علي، يعني أنا ما بنكر أبدا.
6: والله أنك أصيل ووفي وما بتنسى الخبز والملح، عن جد أنك كبرت بعيني أكتر من قبل.
5: هلأ لا تنزعوا فرحتنا بهالسيرة، بدنا الحلوان حضرة المدير.
4: بأمرك ريم خانوم، أعزمكم على العشاء بأحسن مطعم بالبلد، ويوم الجمعة رح أعزمكم على مزرعة مرتبة بالغوطة.
5: أيوة بس هيك؟
4: لا أكيد مو بس هيك، وأحلى قطعة ذهب لملكة قلبي.
5: إيها يا هيك الحلوان يا بلا.
6: أنا رايح على البيت لأرتاح شوي، والمساء قبل ما تطلعوا بساعة خبروني لنجهز حالنا أنا ومرت عمك.
5: أوف ساعة بابا؟ مشوار الطريق كله 5 دقايق.
6: بس أمك بدها ساعة على تجهز، وراح يضل عندها إحساس أنه نسيان إشي.
4: الله عليك يا عمي.

0: استاذ توفيق مبروك.
1: الله يبارك بعمرك. وبلاها يا استاذ بلاها. ايه عود عود عود جميل.
0: يلا وهي قاعده. ها والله انبسطت لك من قلبي. هيك ها الواحد بيشوف حاله انه عنده رفيق مدير عام.
1: أهلين جميل جميلو. شو رأيك تجي تشتغل عنا هون بالمؤسسة؟
0: أيوة. وشو المغريات يلي عندك؟
1: بالله. طيب سيد اسمع عن جد عم حكي. بعطيك حوافز إضافي أكثر من شغلك القديم. وغير إزونات السفر والمهمات شو رأيك؟
0: والله فكرتك رح تحطني شوفيرك الخاص.
1: بقدر حطك بس ما فيني أعطيك زيادة غير شوية إضافي. يعني أنا ما بقدر خالف القانون وحط اسمك بمهمات مالك موجود فيها أساساً.
0: لك يا عيني عليك عم تمشي نظامي.
1: أخي نحن ما متنا بس شفنا غيرنا كيف مات.
0: على سيرة يلي ماتوا، مات من أسبوع أبو عيمات، تذكرته أبو لنسرين؟
1: أبو عيمات لك إيه الله يرحمه. إيه تذكرته. شو صار فيها لنسرين؟ وين أراضيها؟

0: عماد عم يدور على حدا لياخد بيتهم العربي، بدهم يعملوه محضر.
1: ايوه حلو كتير. ليك انا عندي متعهد.
0: ايوه ومين هذا المتعهد؟
1: قدامك ليكني انا.

0: بتعرف توفي؟ فاجأني جميل لما قال لي إنك أنت رح تعمل المحضر.
1: تفاجأتي يا نسرين لأنه ما توقعتي إنه أنا رح أكبر ويصير معي مصاري، ولا لأنه رضيت أنسى الماضي وأتواصل معك؟
0: السببين مع بعض. وقلت لحالي إنك عملت هالحركة كلها لتفرجيني كيف صرت.
1: والله يا نسرين وقت تركتيني كتير تأثرت وانجرحت، بس هالشي عطاني حافز إني لازم صير غني واشتغل لحقق الهدف، والحمد لله ألف الحمد لله صرت مثل مالك شايفة ومثل مالك مفكرة تماما.
0: ومالك شمتان فيني إني اتطلقت ورجعت لبيت أهلي؟
1: لا لا بالعكس بالعكس أبدا أبدا، أنا أساسا يعني زعلان عليكي.
0: ممكن سؤال؟ حضرتك سعيد بزواجة؟
1: هلأ شوفي نسرين، أنا وأنتي يعني منشبه بعضنا كتير كتير، ومنشبه بعض بكتير أمور، يعني عدم المؤاخذة أنت بعتيني لزواج سهل يأمن لك كل أمور حياتك، وأنا بعت حالي لأرفع حالي درجة وتزوجت سيدة بنت غنية بنت عيلة من شان هذا الشيء.
0: أي بس هلأ أنت عندك بنت والمفروض أنه حياتك منظمة.
1: لما الإنسان بيبيع روحه من شان مصلحة بيضل مكسور من جوا، وبيصير الخوف لما يقرر أنه ينتفض ويقول لا، بيخاف أنه يخسر كل شي بناه.
0: معك حق، هذا يلي صار معي لما قلت لا خسرت كل شي.
1: وأنا كل يوم يا مصريين بعيش حرب، حرب جواتي بين اللأ والنعم، ودائما بكل المعارك تنتصر النعم لأنه تعبت كتير حتى وصلت لهون.
0: أنا صح خسرت كل شي، بس صدقني لما رجعت لعند أهلي في فرح خفي جواتي، كأنه عم أرجع لشخصيتي القديمة.
1: بتصدقي؟
0: إيه؟
1: أنا ما عاد ذكرت توفيق القديم غير لما جميل حكى اسمك قدامي، ويا خوفي من نتائج الحروب الجديدة يلي بلشت تصير جواتي.
0: توفيق، يعني أنت لسه بتحبني؟
1: لك إيه وأكتر من الأول.

0: شو قصتك توفيق؟ كتراني رجعتك متأخر على البيت هالفترة؟
1: شغل حبيبتي شغل.
0: ايه بس أبي عم يرجع من شغله أبكر منك بكتير.
1: هاد شغل تاني ماله علاقة بأبوكي.
0: شلون يعني شغل تاني؟
1: هلأ أنتي مو حابة تفتخري فيني قدام العالم؟
0: ايه مزبوط، ومفتخرة فيك إنك مدير عام مؤسسة كبيرة.
1: حبيبتي هذا شغل دولة، وبأي لحظة ممكن يطلع قرار يشيلوني من مكاني، لهيك أخذت محضر بناء حسابي الخاص.
0: أيوة، ليش مو أنت عم تشتغل مع أبي بالمحاضر؟
1: أنا عم اشتغل مشرف مو شريك. أنا بدي اشتغل لحالي وصير من التجار الكبار بالمقاولات مثل أبوكي.
0: طيب كنت قول لأبي كان بيساعدك، وأصلاً هو بحبك كتير.
1: أبوكي على عيني وراسي، بس بدي اشتغل لحالي من دون مساعدة حدا.
0: وين أخذت المحضر تبعك؟
1: بحارة القديمة، في عيلة دربشان هيك عندهم بيت عربي، أخذته ورح أطلع مكانه ببناية، يعني هن بياخدوا شقتين ثلاثة ومحل والباقي لإلي.
0: أيوة، طيب الله يوفقك ولا يضيع لك تعب حبيبي.

0: هاي أخيراً خلصت العمارة. إن شاء الله ألف مبروك إنجازك الأول.
1: الله يبارك فيكي ومبروك إليك ولأخوكي كمان.
0: الله يبارك فيك، رغم أنه أخي لطش المحل لحاله.
1: رح أعطيك المحل يلي جنبه، شو رأيك؟
0: إيه؟
1: هاد أكبر من محل أخوكي.
0: يو، وكيف رح تعطيني إياه؟ أنا

0: يا دوب عم دبر راسي لأول الشهر، وأصلاً بدي بيع البيت واشتري بيت أصغر وأعمل شيء هيك مشروع صغير لحتى أعيش من ورا.
1: المحل رح يكون مقدمك.
0: شو؟ مقدمي؟
1: ايه طبعاً هاد إذا بتقبلي تتزوجيني.
0: ومرتك وبنتك شو مشانون؟
1: أنا لا عم ساوي لا عيب ولا حرام، حقي اتزوج أربعة وبالشرع، بعدين أنا مالي مقصر معهم بشي وكاتب لهم البيت والسيارة باسم مرتي وباسم الأولاد.
0: بس إذا زوجتك عرفت بجوز تعمل لك مشاكل.
1: تعمل اللي بدي إياه، أنا مالي سائل على حدا.
0: أنت متأكد من قرارك؟
1: طبعا متأكد نسرين. المهم أنت هلا موافقة ولا لا؟ احكي.
0: بعد كل أسئلتي عم تسألني لك طبعا موافقة.
1: ولا ترتاحي أكتر، أنا رح خبر مرتي ريم بهذا الشي، أنا ماني مضطر أتخبى وراء أصبعتي أبدا.
0: طيب يلي بتشوفه مناسب أعمله.
1: إن شاء الله ألف مبروك.

0: وبعد ما حكيت لريم طلبت الطلاق وراح البيت والسيارة. للأسف ما كنت بعرف إنه الطليقة لنسرين كان عم يحاول يرجع له، وللأسف كمان اقتنعت إنه ترجع له من شان ابنه، ورجعت له من بعد ما بعت المحل يلي أنا كتبته باسمه وسافرت من دون أي كلمة.
1: تستاهل يا توفيق.
0: ومصطفى من ضمن اعترافاته اعترف بكام قصة إلي علاقة فيهم. وقت إجاني التبليغ لروح الرقابة قلبي ما تحمل كل هالكفوف ورا بعضهم. إجتني جلطة قلبية، ومن بعدها أنا هون مثل ما لك شايفني.
1: يعني عمليا كل شي ببالك تحقق، ثروة وعز ومكانة بالمجتمع، وانت بنظر الجميع قدوة ومثال على المثابرة.
0: صحيح، بس دائما كنت خايف اطلع على مراية، لانه كنت بس شوف حالي اتذكرك واتذكر كل شي عملته من أزل الناس.
1: طبيعي، إذا أي حدا عنده ضمير ما بيعمل يلي أنت عملته. في كتير ناس اجتهدت وسابرت على حالها ووصلت لمراتب عالية بشرف وأخلاق، أما أنت اخترت طريقك. رب العالمين لما خلق الضمير كشعور ومنبه للبشر يلي بتزيغ النوايا تبعهم، في ناس تستفاد من هذا الشيء وفي ناس لا. انت يا توفيق حكيت لي على اساس انك ترتاح وتعترف باخطائك، بس صدقني بعد ما سمعت كلامك ما عاد بتمنى انك تموت، بتمنى انك تعيش لتاخد عقابك بالدنيا قبل الآخرة. ليك يا توفيق، انت فيك بسهولة تخدع الجميع، بس ما فيك تخدع رب العالمين، ولازم انت وامثالك تتذكروا دائما بأنه الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.